أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة

في رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك من

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

لي موئلا

فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ذلهم أمه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل بابل الرجال

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: الصعب بمكان أن نجد من لم يسمع أو يستمع إلى القارئ الذي بلغ صيته عنان السماء ووصل صوته إلى قلوب الناس قبل أن يصل إلى آذانهم. ملأ ربوع الأرض قرآنا بصوته الصافي النقي المميز القوي المؤثر، بل إذا شئت قل إنه مدرسة فريدة تخرج فيها معظم القراء بلا استثناء.
1: أبصر شيخنا الجليل النور في مدينة أرمنت محافظة قنا في أول يناير كانون الثاني عام 1927، وألحقه أبوه بكتاب البلدة مع إخوته عام 1943، إلا أن الطفل عبد الباسط تميز عن إخوته في حفظه للقرآن وحسن تلاوته له رغم التحاقه بالكتاب في 17 سنة، إلا أنه أتم حفظه قبل بلوغ 10، مما يدل على تميزه وتفوقه على سائر أقرانه.
0: ولأن والده كان من علماء الدين بمحافظة قنا، فقد عزم على الاهتمام به لما رأى فيه من حسن الأداء وجمال الصوت ليكون من أهل القرآن، وذلك بخلاف إخوته الذين لم يكونوا مثله ولم يتمتعوا بموهبته، فاكتفى بإتمامهم حفظ القرآن ثم وجههم إلى التعليم الأزهري.
1: وتفرغ الأب لابنه عبد الباسط فأولاه اهتماما خاصا، حيث ألحقه بالمعهد الديني بمدينة أرمنت فتعلم القراءات وعلوم القرآن، ونال اهتمام شيخه العالم الأزهري محمد سليم حمادة الذي كان يصطحبه معه ليقرأ في السهرات والحفلات، حتى أصبح مشهورا في قرى محافظات الوجه القبلي. ولم يكن عمره قد تجاوز 15 بعد، وبات يدعى إلى إحياء الحفلات والسهرات القرآنية بمفرده من دون شيخه.

0: تشكرون.
1: في العام 1951 أراد الشيخ عبد الباسط أن يرفه عن نفسه بعد أن ظل قابعا في الوجه القبلي مدة طويلة، فعزم على النزوح إلى القاهرة لزيارة مساجد أهل البيت، فنزل بحي السيدة زينب، وكان ذلك التوقيت يوافق الاحتفال بذكرى مولد السيدة زينب، وكانت الإذاعة المصرية تنقله من مسجدها ويحييه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: دخل الشيخ عبد الباسط المسجد وجلس يستمع إلى تلاوة القرآن بصوت الشيخ الشعشاعي، وإذا برجل له مكانته من محافظة قنا يجلس بجوار الشيخ عبد الباسط ويعرفه ويعلم أنه صاحب صوت جميل في تلاوة القرآن وله شهرة واسعة في محافظات الوجه القبلي، والشيخ لا يعرفه، فعرفه إلى نفسه وعرض عليه تقديمه للجمهور القاهري في تلك الليلة.
1: اعترض الشيخ عبد الباسط على دعوة الرجل له للقراءة أمام الجمهور القاهري وقال:
3: صحيح أني مشهور، لكن شهرتي لم تتعدى الوجه القبلي، ولا يمكن أن أقرأ وعظام القراء يقرؤون هنا.
1: فقال له الرجل: لتقرأ لمدة 10 دقائق فقط ولو على سبيل البركة. وبالفعل وبعد أن انتهى الشيخ الشعشاعي من تلاوته قدمه هذا الرجل الذي كانت تربطه أيضا بالشيخ الشعشاعي علاقة طيبة، فقرأ الشيخ عبد الباسط مدة 10 دقائق فقط ثم ختم قراءته، ففوجئ بالجمهور الذي يملأ جنبات المسجد يستزيدونه، فما كان منه إلا أن عاد للقراءة مرة ثانية.
2: استمر الشيخ بالقراءة حتى ساعة متأخرة من الليل، ومنذ ذلك الحين تعرفت الناس إليه وأصبح حديثهم ومرادهم في سهراتهم وحفلاتهم، وذاع صيته كقارئ كبير له ثقله، ولذا كان رحمة الله عليه يقول:
3: إن بركة أهل البيت هي سبب شهرتي وذيوع صيتي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العزيز الحكيم.
1: في عام 1951 عرض عليه الشيخ الضباع عضو لجنة تقويم الأصوات واختبار القراء بالإذاعة المصرية أن يتقدم لامتحان الإذاعة قائلا له: هل تحب أن تقرأ بالإذاعة؟ فما كان من الشيخ عبد الباسط إلا أن أجاب:
2: مرة واحدة كده؟
1: فقال له الشيخ الضباع: إن قراءتك بالإذاعة ستفتح لك مجالا أوسع وأرحب في مصر كلها، وليس الوجهة القبلية فقط، بل والعالم العربي كذلك.
3: اقتنع الشيخ عبد الباسط بما قاله الشيخ الضباع، وذهب إلى الإذاعة بعد أن اتفق معه على موعد اللقاء.
1: ومن دون أن يعلم الشيخ عبد الباسط، كان الشيخ الضباع قد سجل له شريط كاسيت عندما قرأ القرآن في مسجد السيدة زينب، فتم عرض هذا الشريط على اللجنة فأجازته من دون امتحان، وتم اعتماده بالإذاعة في ذلك العام.

0: في عام 1952 انتقل رحمه الله من مدينة أرمنت إلى القاهرة، وتمكن من تأسيس مسكن بحي السيدة زينب. وبعد اعتماده بالإذاعة المصرية تم تعيينه بمسجد الإمام الشافعي حتى عام 1981، ثم نقل إلى مسجد الإمام الحسين، وأحيى العديد من التلاوات القرآنية بمساجد القاهرة والسيدة زينب والسلطان أبو العلا ومسجد الرفاعي رضي الله عنهم جميعا. لشيخنا الراحل عبد الباسط عبد الصمد شبكة علاقات واسعة جدا، وكانت تربطه بملك المغرب الملك محمد الخامس علاقة صداقة قوية. وكان الملك يحضر للقاهرة ليستمع إلى تلاوة القرآن بصوته، وكانا يلتقيان بمسجد السيدة نفيسة فيصليان الفجر سويا، ثم يمكثان بعد الصلاة بالمسجد ويقرأ الشيخ عبد الباسط ما تيسر من القرآن حتى تطلع الشمس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تأثر شيخنا الجليل بالشيخ محمد رفعت الذي كان يقول عنه إنه كان يمشي مسافات طويلة جدا قد تصل إلى 5 كيلومترات ليستمع إلى القرآن من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة، وبخاصة في تلك الفترة التي كان يتأهب فيها ليكون قارئا ويحلم بأن ينال شهرة الشيخ محمد رفعت.
1: أما الشخصية الثانية التي تأثر بها فكانت شخصية الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ القصر الملكي، وكان الشيخ عبد الباسط يثني على أخلاقه كثيرا ويقول:
2: الشيخ محمد رفعت له مدرسة خاصة وصوت مميز، كنت أعشق الاستماع إليه، وقد ربطتني والحمد لله صداقة متينة مع الشيخين الجليلين مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت، وتأثرت بهما تأثر المحب لصوتيهما وأسلوبيهما وليس مقلدا لهما، وكان لكل منهما أسلوبه ومنهجه وأداؤه الذي يختلف عن الآخر.
1: كان الشيخ عبد الباسط يبدأ نومه رحمه الله بعد منتصف الليل بقليل، وإن كان نومه متقطعا ويظل كذلك حتى صلاة الفجر، بعدها يبدأ النوم حتى 9 صباحا، وكانت تلك بمثابة الوجبة الأساسية في نومه، فإن لم ينم بعد صلاة الفجر كعادته يظل طوال يومه مجهدا.
0: ونذكر للشيخ عبد الباسط جولات وصولات في الدول العربية والإسلامية، فقد سافر إلى السعودية عام 1951 لأداء فريضة الحج، وقام ببعض التسجيلات لإذاعة المملكة، ثم تتابعت بعد ذلك الزيارات للمملكة فسجل لها المصحف المرتل، وذلك بدعوة من وزارة الإعلام السعودية.
1: ودعته حكومة سوريا لإحياء شهر رمضان بالمسجد الأموي بدمشق والجامع الكبير بحلب، وكذلك أحيا بعض الليالي الدينية بلبنان والجزائر والكويت وكل الدول العربية، وكان بعض تلك الزيارات من قبل وزارات الأوقاف لإحياء ليالي رمضان المبارك، والبعض الآخر عن طريق الدعوات الشخصية.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ذلك لم يكن يمثل له شيئا خطيرا، فكان يعالج بالأدوية، إلا أنه أصيب بالتهاب كبدي قبل وفاته بثلاثة أسابيع تقريبا. دخل على إثره المستشفى ومكث فيه أسبوعا. هناك ساءت حالته الصحية، فنصحه طبيبه المعالج بضرورة السفر للخارج.
1: سافر إلى لندن ومكث بأحد مستشفياتها أسبوعا آخر، ولم تتحسن صحته بعد، فطلب من ابنه الذي رافقه في هذه الرحلة أن يعود به إلى مصر لشعوره بعدم جدوى العلاج. وبمجرد أن دخل بيته قال الحمد لله، ولأنه كان يشعر بدنو أجله طلب أن يجلس مع أولاده، فأوصاهم خيرا ببعضهم بعضا، وأوصى ابنه الأكبر بأن تكون صلاة الجنازة عليه بمسجد محمود بالمهندسين، وأن يكون العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك. وقد وافته المنية عصر الأربعاء الموافق فيه 30 من تشرين الثاني عام 1988 عن عمر يناهز 61 سنة.
0: رحمه الله رحمة واسعة، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
2: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو ثاني أخوين عاشا في الله، وأعطيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا نما وأزهر مع الأيام. أما أولهما فهو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذته أمه أم سليم إلى الرسول الكريم وعمره يوم ذاك 10 سنين، وقالت:
1: يا رسول الله، هذا أنس غلامك يخدمك، فادعوا الله له.
0: وثاني الأخوين هو البراء بن مالك، عاش حياته العظيمة المقدامة وشعاره الله والجنة.

0: وما كان يراه وهو يقاتل في سبيل الله كان يرى عجبا يفوق العجب. فلم يكن البراء حين يجاهد المشركين بسيفه ممن يبحثون عن النصر فحسب، وإنما كان يبحث عن الشهادة.
1: كانت كل أمانيه أن يموت شهيدا وأن يقضي نحبه فوق أرض معركة مجيدة من معارك الحق والإسلام. من أجل هذا لم يتخلف عن مشهد ولا غزوة.
0: وذات يوم ذهب إخوانه يعودونه فقرأ وجوههم ثم قال:
1: لعلكم ترهبون أن أموت على فراشي، لا والله لن يحرمني ربي الشهادة.
0: ولقد صدق الله ظنه فيه، فلم يمت البراء على فراشه بل مات شهيدا في معركة من أروع معارك الإسلام.

0: لقد كانت بطولة البراء يوم اليمامة خليقة به، خليقة بالبطل الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوصي ألا يكون قائدا قط، لأن جسارته وإقدامه وبحثه عن الموت كل هذا يجعل قيادته لغيره من المقاتلين مخاطرة تشبه الهلاك.
1: وقف البراء يوم اليمامة وجيوش الإسلام تحت إمرة خالد بن الوليد تتهيأ للنزال،
0: ونادى خالد الله أكبر، فانطلقت الصفوف المرصوصة إلى مقاديرها، وانطلق معها عاشق الموت البراء بن مالك، وراح يجندل أتباع الكذاب مسيلمة بسيفه وهم يتساقطون كأوراق الخريف تحت وميض بأسه.
1: ولم يكن جيش مسيلمة هزيلا ولا قليلا، بل كان أخطر جيوش الردة جميعا، وسرى في صفوف المسلمين شيء من الجزع، وانطلق زعماؤهم يذكرون بوعد الله. وكان البراء بن مالك جميل الصوت عالية، وناداه القائد خالد تكلم يا براء،
0: فصاح البراء بكلمات تناهت في الجزالة والدلالة والقوة: يا أهل المدينة، لا مدينة لكم اليوم، إنما هو الله والجنة.
1: وسرت كلمات البراء، ومضى وقت وجيز، عادت بعده المعركة إلى نهجها الأول، واندفع المشركون هاربين، واحتموا بحديقة كبيرة دخلوها ولاذوا بها.
0: وصاح البراء: يا معشر المسلمين، احملوني وألقوني في الحديقة، وألقى بنفسه داخل الحديقة وفتح الباب، واقتحمت جيوش المسلمين. وصدق أبو بكر رضي الله عنه حين قال: احرص على الموت توهب لك الحياة. فلا سيوف المشركين اغتالت البراء، ولا هو لقي المصرع الذي كان يمني به النفس.
1: صحيح أنه تلقى يومئذ من سيوف المشركين 84 ضربة، ولكن كل هذا الذي أصابه كان دون غايته وما يتمنى.

0: لقد تنبأ له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مستجاب الدعوة، فليس عليه إلا أن يدعو ربه دائما أن يرزقه الشهادة، ثم عليه ألا يعجل، فلكل أجل كتاب.
1: أما آن لعاشق الموت أن يبلغ غايته؟ بلى آن، وها هي موقعة تستر تجيء ليلاقي المسلمون فيها جيوش فارس، ولتكون للبراء عيدا أي عيد. احتشد أهل الأهواز والفرس في جيش كثيف ليناجذوا المسلمين.
0: وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة ليرسل إلى الأهواز جيشا، وكتب إلى أبي موسى الأشعري بالبصرة ليرسل إلى الأهواز جيشا، قائلا له في رسالته: اجعل أمير الجند سهيل بن عدي، وليكن معه البراء بن مالك.
1: والتقى القادمون من الكوفة بالقادمين من البصرة ليواجهوا جيش الأهواز في معركة ضارية، وكان الأخوان العظيمان بين الجنود المؤمنين أنس بن مالك والبراء بن مالك.
0: وبدأت الحرب بالمبارزة، فصرع البراء وحده 100 مبارز من الفرس.
1: ثم التحمت الجيوش وراح القتلى يتساقطون من الفريقين كليهما في كثرة كاثرة. واقترب بعض الصحابة من البراء والقتال دائر، ونادوه قائلين:
0: أتذكر يا براء قول الرسول عنك: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يا براء، أقسم على ربك ليهزمهم وينصرنا. ورفع البراء ذراعيه إلى السماء ضارعا داعيا: اللهم امنحنا أكتافهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، وألحقني اليوم بنبيك.
1: وألقى على أخيه أنس الذي كان يقاتل قريبا منه نظرة طويلة كأنه يودعه، وانقذف المسلمون في استبسال لم تألفه الدنيا من سواهم، ونصروا نصرا مبينا.

0: ووسط شهداء المعركة كان هناك البراء، تعلو وجهه ابتسامة كضوء الفجر، وتقبض يمناه على حثية من تراب مضمخة بدمه الطهور.
1: لقد بلغ المسافر داره، وأنهى مع إخوانه الشهداء رحلة عمر جليل وعظيم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم كن للمسلمين عونا وكن لهم مددا وكن لهم ناصرا ومؤيدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إن المسلمين يجاهدون في كل مكان، فكن لهم آزرا، كن لهم مؤزرا، كن لهم مؤيدا، كن لهم نصيرا، كن لهم ظهيرا بقوتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. نسألك يا رب العالمين أن تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين.

0: وأطيعوا الله.
1: قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمات يأمرنا المولى عز وجل أن نصلح ذات بيننا حتى لا تكون مشادة ولا مشاحنة ولا مخاصمة، حفاظا على وحدة اللبنة الاجتماعية الإسلامية، ثم يتبعها بوجوب طاعته وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن طاعتهما أمارة من أمارات الإيمان، فهم المؤمنون حقا المتوكلون على ربهم حق التوكل، ينفقون من طيب ما رزقهم راجين عفو الله تعالى ومغفرته ورزقه الكريم.
0: ولقد تعدد الأمر بالطاعة في كثير من آيات الكتاب الكريم، فقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمطيعون لله هم أحباب الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يسيرون على الهدى في طريق النور والحق، وهم الذين يجتنبون المنكر ويؤدون الأمانة ويصلون الرحم ويحسنون الجوار.
1: والمطيعون لله إخوة الإيمان هم الذين انتهوا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، هم الذين يطيعون الله لا خوفا من عقابه وغضبه، بل حبا في رضاه وعطفه ورحمته، يعتصمون بحبله المتين الذي يبعدهم عن الزلل ويدخل في قلوبهم السكينة والطمأنينة فيملأها حبا ورحمة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ المسلمين وكأنه يودعهم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
1: إخوة الإيمان، هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين عامة من بعده، والوصية يجب أن تحترم وأن تنفذ، وجمع إليها عليه الصلاة والسلام الوصية بالتقوى لله عز وجل والسمع والطاعة للحكام المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. كما أوصى عليه الصلاة والسلام الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة.
2: من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصانا أن نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونعمل بها:

0: من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
1: أيها الإخوة والأخوات، إنها دعوة صريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التعاضد والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم، لأن من مقتضيات الإسلام أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فيبادر إلى مد يد العون إلى المحتاج والمكروب والضعيف، فيخفف من أحزانه ويسري عنه ويرد عنه الأذى إن استطاع، وبهذا يصلح أمر المسلمين وأمر المجتمع. فهو عليه الصلاة والسلام بتعاليمه وبما أنزل عليه من آيات شريفة استطاع أن يجمع وبفترة زمنية قصيرة تلك القبائل العربية التي كانت تعيش في غزو وحروب دائمين، ويجعل منها مجتمعا متماسكا متراصا كالبنيان يشد بعضه بعضا.
0: أقوال وآثار.
2: كان عبد الله بن رواحة ثالث الأمراء بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم، الذي يقود المعركة في مؤتة بعد مصرع الشهيدين زيد وجعفر، فحمل اللواء مطيعا لأوامر القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام الذي قال لهم: يقود المعركة زيد، فإذا قتل يقودها جعفر، فإذا قتل يقودها ابن رواحة. واستشهد زيد وجعفر، فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرح تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا. واستشهد عبد الله بن رواحة بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين في هذه المعركة مؤتة.

0: هو صهيب بن سنان، ولد في أحضان النعمة، وكان أبوه حاكم الأبلة وواليا عليها لكسرى، وكان من العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل الإسلام بزمن طويل. وعاش الطفل في قصره القائم على الفرات ناعما سعيدا، وحدث أن تعرضت البلاد لهجوم الروم، فأسر المغيرون أعدادا كبيرة وسبوا ذلك الغلام صهيب بن سنان.
1: وينتهي طواف الفتى إلى مكة، حيث بيع لعبد الله بن حوعان بعد أن قضى طفولته وشطرا من شبابه في بلاد الروم، حتى أخذ لسانهم ولهجتهم.
2: ويعجب سيده بذكائه ونشاطه وإخلاصه، فيعتقه ويحرره ويهيئ له فرصة الإتجار معه. وذات يوم لقي عمار بن ياسر صهيب بن سنان على باب دار الأرقم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال ياسر:
0: ماذا تريد يا صهيب؟
1: وماذا تريد أنت؟
0: أريد أن أدخل على محمد فأسمع ما يقول.
1: وأنا أريد ذلك.
2: ودخل الاثنان على الرسول عليه الصلاة والسلام، فعرض عليهما الإسلام، فقال صهيب:
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله.
2: وهكذا عرف صهيب طريقه إلى دار الأرقم، عرف طريقه إلى الهدى والنور والتقى، ومن ثم إلى التضحية الشاقة والفداء العظيم.

يا رب يا أرحم الراحمين، يا غفور يا مجيب الدعوات يا رب. اللهم أجرنا من نار جهنم ومن خزي نار جهنم ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا رب البيت العتيق، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا. يا غفار الذنوب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. نسألك يا ربنا باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها، أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين شر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه أحد غيره. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أنت ربنا وملاذنا، يا أرحم الراحمين يا رب.

نحييكم سيدتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية.

0: الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة وأن الخيار العسكري قائم في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من العناوين إلى التفاصيل. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية. وأشار سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس إلى أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ووجه سمو ولي العهد خلال الاجتماع بوضع خطط تنفيذية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كبيئة حاضنة للشركات الناشئة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، كما جرى بحث سير العمل بمشاريع المجلس قيد التنفيذ ومناقشة الخطط المستقبلية في مختلف المجالات خصوصا المتعلقة بالتعليم. وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إيجازا حول الخدمات التي يقدمها مركز الصحة الرقمية منذ افتتاحه ودوره في تقديم خدمات طبية عن بعد تسهم في التخفيف على المرضى وتجويد الخدمات الصحية وتحقيق وفر مالي من خلال إدارة المخزون الطبي وإدارة الأسرة في المستشفيات الحكومية. وحول تطوير منظومة الربط الإلكتروني والخدمات التي يقدمها المركز تحدث الوزير البدور وقال:
1: مركز صحة رقمي احتفل بعامه الكامل، فهو عام كامل متكامل من هذا الإنجاز، وللأمانة بدنا نشكر سمو ولي العهد على تقديم هذه الخدمة للقطاع الصحي. سمو ولي العهد هو اللي بدأ هاي الفكرة، وللأمانة اليوم الأرقام تتحدث والإنجاز يتحدث. استخدام التكنولوجيا في العلاج الطبي وهذا شيء مميز جدا، شفناه في دول بالعالم كثير وفي المنطقة، ولكن الأردن الحمد لله خلال عام عمل قفزات مميزة، وهذا الشيء انعكس في عدة أشياء. يعني نحكي بالمرحلة الأولى كنا عندنا 5 مستشفيات رئيسية طرفية، هاي المستشفيات حاولنا نستخدم التكنولوجيا فيها بحيث الأمراض التي لا تحتاج لبدي سميها فحص سريري أو تواصل مباشر عن طريق التكنولوجيا بكون في عنا شاشة في المستشفى الرقمي، وفي عنا هناك عبارة عن كاميرا موجودة بتلف على المرضى. استخدمناها في 3 أشياء رئيسية: بالأشعة في كل الصور الآن اللي بتنعمل عنا حوالي 19 مستشفى مربوط مع هذا المستشفى الرقمي. نحكي عن كل الصور الموجودة بتروح على المركز هناك، في أخصائيين أشعة ومستشارين موجودين بكتبوا التقارير. نحكي عن حوالي 45,900 صورة أشعة انعملوا خلال عام، وهذا رقم كبير جدا. نحكي أيضا عن خدمة العلاج مرضى الكلى والإشراف عليهم أخصائيين الكلى بشكل عام، مش العدد الكبير الموجود اللي نحاول نوزعه مع كل أماكن. لذلك المستشفيات الطرفية الآن في عنا أخصائيين كلى بيجوا بتابعوهم بشكل منتظم، وبنحكي عن حوالي 55,900 مريض تم متابعته في غسيل الكلى. نحكي عن أرقام عبارة عن كبيرة جدا. نحكي كمان عناية حديثة، الICU كمان متابعة مهمة، وهذا الشيء انعكس على أرقام وانعكس على تحويل المرضى. المستشفيات الطرفية تتحول على المستشفيات الرئيسية، ولكن هذا خف بشكل كبير في موضوع التحويل وفي جودة الخدمة الطبية المقدمة. أيضا علاج مثلا السكري، احنا بعض مرات في مناطق معينة فتحنا 3 مراكز رئيسية، وإن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة راح نفتح 11 مركز أيضا لعلاج السكري والغدد الصماء. هاي كلها للأمانة بتساعد المريض، إنه بكون في مريض موجود في منطقة بعيدة لا يوجد أخصائي سكر لا يوجد أخصائي غدد، في هناك بكون شاشة موجودة بتواصل مع الطبيب بحكي معه حتى عن موضوع القلب والإيكو والصور. كل هاي موضوع أيضا الأشياء عملت إيجابية في إنتاج وإعطاء خدمة طبية مميزة في المناطق البعيدة التي لا يتوفر فيها بعمرة الأخصائيين. نحكي عن أيضا عن مخزون، نحكي عن مخزون الأدوية، هذا كتير مهم كمان. الآن إحنا حوالي عندنا 93% من الصيدليات ومن الأماكن مستشفياتنا ومن كل مراكز صحية محوسبة وهي مربوطة بشكل رئيسي مع المستشفى الافتراضي الرقمي، بحيث أن يكون فينا نعرف حتى العلاج متى دخلت مثل expiry date أو انتهاء الصلاحية. الآن فينا في مراكزنا الطبية القبض الإلكتروني بدي أسميه، الآن فينا دفع إلكتروني مباشر بدخل المريض عن طريق البطاقة الموجودة في 11 مركز صحي. هاي بتوفر عنا كمان وقت، لذلك نحن للأمانة نستخدم التكنولوجيا بشكل متطور بحيث يكون فينا خدمات صحية متميزة.

0: الإنجليزي الأردن متميز في القطاع الصحي، ولكن القطاع التكنولوجي دخوله على المنظومة الصحية عمل فارق خلال العام، فنحن إن شاء الله ذاهبون لتوسيع الخدمة الطبية من خلال استخدام التكنولوجيا.
1: التقى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية إليس روفو، وبحث اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية مجمل المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا في المجالات الدفاعية. وأكد سمو ولي العهد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ونبه سموه إلى خطورة التطورات في الضفة الغربية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الدائري هناك. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. كما بحثت هذه الاتصالات التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار التصعيد وتداعياته على المستويين الإنساني والإقليمي. الزميل رامي الرشق يجمل لنا تفاصيل اتصالات وزير الخارجية.
2: كثف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاته الدبلوماسية مع نظرائه في السعودية ومصر وقطر وتركيا والجزائر والمغرب وسوريا والصومال وتونس وباكستان وإندونيسيا لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي في الاتصالات أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واستئناف المفاوضات واعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراع وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل النفط والتجارة العالمية وفق القانون الدولي. كما تناولت المباحثات التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أدان الوزراء الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والاعتداءات على الأقصى المبارك، مؤكدين ضرورة وقف الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، إلى جانب ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتنفيذ الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار فيه. وعكست الاتصالات توافقا عربيا وإقليميا على إدانة الاعتداءات الإيرانية والميليشيات التابعة لها على عدد من دول المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة ومنع اتساع دائرة الصراع.
1: أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن التصعيد الخطير والممنهج لإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بحماية حكومة وجيش الاحتلال، إلى جانب الانتهاكات غير الشرعية في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، يستوجب مواقف عربية ودولية ضاغطة لوقف هذا الإجرام المتصاعد الذي يجسد إرهاب الدولة. وأشار القاضي إلى أن مواصلة اقتحام المسجد الأقصى والتوسع الاستيطاني تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس سياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة بالقوة، مؤكدا رفض الأردن لهذه الممارسات ودعوته المجتمع الدولي إلى التصدي لها. إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. وأكدت الوزارة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة المواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها وتقييد دورها الحيوي في انتهاك واضح للقانون الدولي. هذا وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وفي ظل هذه التطورات تتزايد التحذيرات من استمرار حالة التصعيد وما قد يترتب عليها من تدهور أمني واتساع دائرة المواجهات. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 16 آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدفا تجمعات مدنية ومخيمات للنازحين في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تشرين الأول الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار معاناة النازحين داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة بعد دمار واسع طال مناطق سكنية وبنى تحتية في القطاع. ونتابع فترتنا بالملف اللبناني، حيث يواصل الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في بلدة زعتر الغربية جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ عمليات لإزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي. وفي المقابل شنت مسيرتان إسرائيليتان غارتين استهدفتا شقة سكنية في بلدة نبطية من دون تسجيل أي إصابات. سياسيا أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام لبنان بصيغة الإطار، محذرا من أن الممارسات الإسرائيلية من شأنها أن تقوض فاعلية هذه الصيغة وتزيد من تعقيد الأوضاع. وفي السياق ذاته تستضيف العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء في المناطق الحدودية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها اعترضت خلال الساعات الماضية مسيرات كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة مجموعات تابعة لإيران بإطلاقها من العراق، وذلك لليوم الثاني تواليا. في غضون ذلك أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر لخرقها الحظر البحري الذي فرضه المتمردون اليمنيون المدعومون من طهران على المملكة. وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات مواصلة الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المملكة. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث تتواصل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار الهدوء الميداني في المنطقة. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات الجارية مع إيران مثمرة، مشيرا إلى أن واشنطن منحت المسار الدبلوماسي فرصة جديدة استجابة لوساطات إقليمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الخيار العسكري سيبقى مطروحا في حال عدم التوصل إلى اتفاق. في المقابل تستمر الاتصالات الغير المباشرة بين طهران وواشنطن عبر وسطاء بالتزامن مع طرح مبادرة عمانية لإدارة مشتركة لمضيق هرمز ضمن مساع إقليمية لخفض التصعيد. أعلنت أوكرانيا أن وزير خارجيتها ووزير خارجية إيران أجريا محادثات هاتفية لافتة إلى أنها تريد تجنب التصعيد بعد هجوم أوكراني استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين. وكانت إيران حذرت من عواقب غير متوقعة بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل بحار وإصابة عدة آخرين. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات المادة الأولى من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية. التفاصيل في تقرير مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: وسط تأكيدات نيابية وحكومية على أهمية تطوير الإجراءات العقارية وتبسيط المعاملات وتعزيز بيئة الاستثمار، يأتي مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بهدف إحداث نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية حول واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالاستثمار والتنمية. كما يتضمن المشروع توسيع نطاق التحول الرقمي في معاملات الأراضي من خلال اعتماد الوسائل الإلكترونية والتوقيع

الإلكتروني ورقمنة إجراءات التسجيل والدفع والبيع والإفراز. ومن أبرز التعديلات التي أجراها مجلس النواب معالجة قضايا إزالة الشيوع عبر تبسيط إجراءاتها وتسريعها، إلى جانب السماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار وفق ضوابط قانونية. كما شملت التعديلات

0: إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة بتنظيم القطاع العقاري والإشراف على الأنشطة العقارية وتنظيم عمليات البيع على الخريطة وحماية حقوق المستثمرين والملاك والمستأجرين في الأبنية والمجمعات العقارية. وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور عارف السعيدة إن مناقشة مشروع القانون جاء بعد الاستماع إلى مختلف الملاحظات والآراء القانونية والفنية بهدف الوصول إلى نصوص واضحة وقابلة للتطبيق تواكب احتياجات القطاع العقاري وتحمي حقوق المواطنين. وشدد النواب وخلال النقاشات على أهمية أن يعالج القانون التحديات القائمة في معاملات التسجيل والملكية وأن يوفر إجراءات أكثر مرونة وسرعة بما ينعكس على المواطنين والمستثمرين ويعزز الثقة بالقطاع العقاري. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري على أهمية مشروع القانون في تطوير الإجراءات المرتبطة بالقطاع العقاري وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أهمية معالجة الملفات العقارية وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي مشروع القانون ضمن جهود تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الحكومية بهدف بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وشفافية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايس أن الأردن يتمتع بمناخ استثماري مرن آمن ومستقر مكنه من تحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات أن المدن الصناعية تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية. بدوره دعا المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في مدينة الزرقاء الصناعية، مؤكدا أنها أكبر وأول مدينة صناعية أردنية ذكية وخضراء وستسهم في تحقيق التنمية وتعزيز مستقبل الصناعة الوطنية. وأضاف عبيدات:
2: نسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ونوعية الخدمات اللي نقدمها للمستثمرين، وبالتالي زيادة قدرة المدن الصناعية على استقطاب الاستثمارات، لأنه اليوم زي ما بنعرف المنافسة في هذا المجال محتدمة بين كل الدول، والتميز اليوم يعني بات أمرا ضروريا واستراتيجيا وليس خيار أمامنا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الصناعية وبالتالي خلق فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية المتواجدة فيها مدن صناعية. لليوم احنا نفخر بأنه نستضيف ما يقارب 1000 شركة صناعية في مختلف القطاعات الصناعية ضمن مدننا الصناعية. حجم الاستثمار لهذه المدن تجاوز 3 مليار دينار أردني، وفرت ما يزيد عن 65,000 فرصة عمل لأبناء الأردن في مختلف المحافظات في مدنها الصناعية الممتدة من شمال المملكة إلى جنوبها. كثير من المساهمات اللي قدمتها المدن الصناعية أو الشركات الموجودة بالمدن الصناعية في النمو الاقتصادي للأردن وتحقيق أهداف التنمية المتمثلة بخلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي. فيما يتعلق بالنصف الأول من العام الحالي 2026، بحمد الله أنه وقعنا 61 عقد استثماري في القطاع الصناعي. طبعا في عقود أخرى بالقطاعات المساندة والخدمية، لكن في ما يهمنا هو الصناعات. كان حوالي 17 استثمار توسع، يعني الاستثمارات قائمة أوريدي بالمدن الصناعية، و 44 استثمار جديد بالمدن.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في نهاية النشرة هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوقيت

توظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة وأن الخيار العسكري قائم في حال عدم التوصل إلى اتفاق. سيداتي سادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء هاني السعيد، مشعل الصليطة في غرفة الأخبار، رعد حجازين في الهندسة الإذاعية. دمتم بحفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا aiff.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعين عبر الموجات العاملة التابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائنا الموجودين معنا الآن أيضا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعنوان هاي الصفحة هو البث المباشر من عمان. أهلا ومرحبا بكم، والله يسعد صباحكم أيها الأحبة أينما كنتم في هذا الصباح البهي السعيد إن شاء الله. اليوم هو الأربعاء، اليوم هو 29 من تموز، بدأ شهر تموز، يوليو يلملم أوراقه وخلص. بس هو هذا الشهر على فكرة 31 يا مأمون، يعني في بقي في هذا الشهر يومان 30 و 31، وبعدين بندخل في شهر آب. آب بقولوا عنه شهر آب اللهاب، وتموز بالعرف بمصطلحاتنا وأيضا في أمثالنا الشعبية بقولوا في تموز بتغلي المية في الكوز، فعليا ما غلت في الكوز، كانت الأجواء حارة شوي لكن ما كانش في موجات حر على الأقل حتى هذه اللحظة. باللغة العربية المثل ترى يقول في تموز تغلي المياه في الكؤوس، نفس المعنى بالكوز أو بالكؤوس. عموما يقال إنه الأيام القادمة هكذا الناس يقولون إنه في ارتفاع على درجات الحرارة، وناس ذهب إلى حديث أبعد، يعني يتحدث عن إشي اسمه القبة الحرارية راح تؤثر على المملكة الأردنية الهاشمية مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أو مرور المملكة بموجة حر. زي ما قلت لكم إحنا لحد الآن لم تسجل في المملكة هذا العام موجة حر، لا نعلم ما دقة المعلومات، لذلك رح نتواصل مع أحبائنا وأعزائنا في إدارة الأرصاد الجوية كي يطلعونا أكثر على هاي التفاصيل ونتأكد من دقة هاي المعلومات، هل هي دقيقة أم غير دقيقة؟ الله تعالى أعلم، رح نعرف كمان شوية أكثر وأكثر حول هذا الموضوع. صباح الخير لفريق العمل، صباح الخير لزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، من هندسة الهواء والأثير والإخراج طبعا الأستاذ الكبير مأمون شحادة، يسعد صباحك يا أبو ينال. صباح الخيرات لفريق السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد سهر الجبور، فريق التقديم يتمنى لكم يوما سعيدا مميزا هانئا طيبا مليئا بالنجاح بالحب بالعطاء. مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. زي ما قلنا لكم أحبائي خلينا نشوف حالة الطقس. عصام يعقوب معي على الهواء، صباح الخير أخي عصام.
1: يسعد صباحك أستاذ صدام، يعطيكم ألف عافية.
0: كيف أصبحت يا صديقي؟
1: الله لك الحمد.
0: منذ أيام وإحنا نسمع أنه في موجة حر قادمة، وفي ناس بيحكي عن قبة حرارية وبقولوا في ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، حبينا نتواصل معكم، أنتم يعني النبع، أنتم المصدر الواثق بالنسبة لدينا أو الموثوق بالنسبة لدينا. أترك الهواء لك، ما دقة هذه الأنباء؟ تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني إحنا أستاذ صدام يعني منذ بداية دخولنا في فصل الصيف لغاية اليوم ما في شيء مؤثر علينا على ارتفاع درجات الحرارة، بالعكس شفنا أجواء صيفية اعتيادية يعني، والحمد لله كانت معدل درجات الحرارة يعني لاحظنا في الشهرين السابقين كان شهر 6 و 7 يعني يا أقل من المعدلات يا كانت ضمن المعدلات صحيح. يا أكثر يعني بدرجة أو
0: درجة طالعة درجة نازلة،
1: طبعا إحنا إحنا لغاية الآن ضمن المعدلات والحمد لله، طبيعي جدا أنه ترتفع درجات الحرارة في فصل الصيف، لكن لم ترتقي إلى موجة حارة. ممكن أنه نلاحظ فعليا أنه يوم الغد أنه يكون في هناك كتلة هوائية حارة نسبيا بتأثر علينا، يعني مثلا اليوم هنحكي أنه أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، ممكن أنه تكون نشعر فيها في درجات حرارة يعني أكثر حرارة من المناطق الغربية مثل الأغوار البحر الميت والعقبة، أكيد درجات الحرارة فيها يعني زي كل صيف عالية، يعني درجات الحرارة فيها ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية، لكن كما أسلفت حضرتك هي بدءا من يوم الغد أنه حيكون في ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، حتكون أعلى من معدلاتها يعني تقريبا من درجتين إلى 3 درجات مئوية. هي أكثر يومين حارات اللي حيكون يوم الجمعة ويوم السبت، متوقعين أنه تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ناخذ مثال يعني ما بين 5

0: 35 إلى 37 درجة مئوية، المرتفعات الشمالية بحدود 34، مرتفعات الشراء 35، الأغوار والبحر الميت العقبة بحدود 45 درجة مئوية خلال يعني النهار. طبعا هذا شيء طبيعي، هي كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة، لا ترتقي إلى موجة حارة. عشان تكون موجة حارة تأثر علينا لازم تكون أكثر، يعني مدتها أكثر من 3 أيام. درجات الحرارة تصل فيها مثلا في العاصمة عمان بحدود 39 إلى 40 درجة مئوية، تكون أعلى من معدلاتها بحدود 5 درجات، لكن لغاية الآن هذا أمر طبيعي.
1: ما الحديث يعني عن القبة الحرارية وهي التفاصيل، ولا غير دقيقة هاي المعلومات؟
0: هلا ما في شيء يعني ما يسمى كقبة حرارية في علم الأرصاد الجوية. القبة الحرارية هم مصطلح بيطلقوه طبعا هواة الطقس على ارتفاع درجات الحرارة
1: الذي يستمر إلى من 3-4.
0: هي أنا أحكي لك إياها بالعربي، هو مرتفع جوي بكون في طبقات الجو العليا،
1: تمام،
0: بيعمل يعني كغطاء، يعني بيحبس الهواء الساخن يعني من الطبقات السفلية وحتى الطبقات العلوية، بمنع فيها انه درجات الحرارة انه يكون فيها ميكسينج او اختلاط انه تنخفض فيها درجات الحرارة، بالعكس تظل درجات الحرارة كما هي لفترة طويلة. طبعا اكيد احنا بنحكي عن كتلة هوائية بتكون سعتها كبيرة جدا، آلاف الكيلومترات بتكون،
1: نعم،
0: هي بتنشأ في منطقة معينة وطبعا تذهب إلى مناطق أخرى. طبعا هم بيحكوا دائما عن القبة الحرارية، لكن ما في شيء مصطلح يعني حقيقي ما يسمى قبة حرارية، بالعكس
1: طيب.
0: مرتفع جوي.
1: جميل جميل، يعني نحن أمام فصل صيفي بتمر في ارتفاعات،
0: نعم،
1: للجو كله ضمن الطبيعي، مش،
0: نعم،
1: شيء خارج عن المألوف. تعودنا بفصل الصيف درجات الحرارة توصل عندنا 35 36 37 38، عادي على أقل تقدير مثلا بالعاصمة عمان. إذن الأمر لا يتجاوز بارتفاع موجود على درجات الحرارة، ولا يرقى إلى ما نسميه إلى موجة حارة حتى الآن، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. طبعا هي طبعا الكتلة الهوائية الحارة حنشعر فيها إحنا كأردن، يعني المناطق الشرقية المناطق الجنوبية الشرقية، سبب ذلك أنه منشأ هذه الكتلة هي قادمة من شبه الجزيرة العربية،
1: تمام.
0: أكثر شيء بتأثر على المنطقة هي مناطق الشرقية من المملكة، مناطق الجنوبية الشرقية من المملكة،
1: تمام،
0: يعني نقدر نحكي رويشد، الأزرق، الصفاوي،
1: هذه المناطق، يعني الشريط الشرقي،
0: الجفر، إمعان، نعم، هذه المناطق ممكن تتأثر أكثر
1: بدرجة
0: من المناطق الغربية. حتى يعني اتجاه الريح هي مختلف تماما على المناطق الغربية، بالعكس احنا خلال الفترة القادمة الهواء كلياته شمالي غربي، بتعمل يعني على تلطيف الأجواء يعني
1: شوية
0: خلال هذه الفترة.
1: كيف الأجواء بالعقبة أخي عصام؟
0: نعم، درجات الحرارة أو معدل درجات الحرارة في العقبة سيدي يعني هي تقريبا بحدود 42 درجة مئوية، لكن يعني اليوم متوقعين درجات الحرارة بحدود 41، هي من ضمن المعدلات. ممكن نلاحظ كما أسلفت حضرتك أنه يوم الجمعة والسبت ترتفع درجات الحرارة فيها، ممكن توصل بحدود 44 45، يعني ارتفاع يعني
1: صيف، يعني فصل صيف، صيف يعني فصل صيف،
0: احنا الان بفصل صيف يعني
1: صحيح صحيح،
0: المواطن يفكر انه فصل صيف انه حتكون انخفاض، بالعكس
1: طبعًا
0: بالعكس السنه هاي
1: مفهوم،
0: هي افضل من السنوات
1: الله
0: السابقة.
1: كريم الله كريم ان شاء الله، الله يجيب الفيل خير. اذا هذه حاله الطقس اخواني، خلينا نبتعد شوي عن الاشاعات، عن العناوين الكبيره هاي البراقه اللي ممكن يعني هيك تخلق حالة من البلبلة عند الناس. عموما أجواء الصيف، أنتم بتعرفوا أنه بهذا الأجواء مجموعة من الإرشادات دائما وأبدا دائرة الأرصاد الجوية تقدمها، رح يطلعنا عليها الأستاذ عصام يعقوب. تفضل أخي عصام.
0: نعم سيدي، يعني إحنا بنتمنى يعني خلال الفترات القادمة أنه تجنب يعني التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة طويلة خلال ساعات الذروة، طبعا خاصة احنا بنقدر نحكي مناطق الاغوار،
1: تمام،
0: مناطق البحر الميت،
1: نعم،
0: مناطق العقبة،
1: نعم،
0: حتى يعني مناطق البادية. مناطق البادية الان كما اسلفت حضرتكم انه حيكون فيها ارتفاع في درجات
1: صحيح
0: الحرارة، هي مختلفة تماما عن الايام السابقة، خاصة مناطق رويشد، مناطق الازرق، مناطق الصفاوي، مناطق الجفر، هاي المناطق يعني حيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة. لكن المناطق الغربية إن شاء الله على الشريط الغربي

0: من المملكة إن كان من الشمال وحتى الوسط.
1: أجواء صيفية عادية. أي
0: نعم هي ممكن زي ما حكيت لك إنه ترتفع.
1: أجواء صيفية. أجواء صيفية عادية يعني.
0: لكن هي كتلة حتأثر علينا حتنتهي بإذن الله. متوقعينها يعني يوم الاثنين القادم حيكون في تذبذب تتصدم في درجات الحرارة، ممكن لاحظ إنه ترتفع تنخفض، لكن هذا الارتفاع وهذا الانخفاض حيكون طفيف. يعني
1: الله يجبر في الخير. بدي أشكرك أخي عصام يعقوب، شكرا لهذا التوضيح. يسعد صباحك، تحية لك ولكل زملائك في إدارة الأرصاد الجوية، حياكم الله.

زي ما سمعتوا أحبائي، إحنا بفصل صيف، في ارتفاع لدرجات الحرارة، لكن الأمر لا يرقى إلى أن نقول إنه قبة حرارية، لا يرقى إلى هذه العناوين البراقة نوعا ما. بعتقد أنها بتخلق حالة من الارتباك. مفهوم إنه الدنيا فصل صيف، والناس اعتادت منذ القدم على إنه فصل الصيف في أجواء حارة، وإلا ما استمعنا لهذه الأمثال الشعبية. زي ما قلنا لكم، كنا نقول تموز تغلي المياه بالكؤوس، آب اللهاب وغيره من هاي. لو ما كان في ارتفاع درجات الحرارة بهذه الشهور منذ القدم في وطننا الغالي، لما استمعنا إلى هذه الأمثال. عموما الأجواء صيفية، مقبلين على ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بكرة، بعد بكرة، الأيام القادمة، لكن درجات حرارة صيفية عادية. زي ما قلنا لكم، ديروا بالكم، حاولوا قدر الإمكان تشربوا سوائل منيح عشان لا سمح الله ما تتعرضوا للجفاف، خاصة أبنائكم الصغار. ترى هذول الأطفال بينسوا يشربوا مي، شربوهم مي، عصائر قدر الإمكان. الألوان الفاتحة ابتعدوا عن الألوان الداكنة الغامقة اللي ممكن تمتص درجات الحرارة. ديروا بالكم أحبائي، تتركوا أي مواد قابلة للاشتعال في المناطق، مثلا في السيارة ممنوع العطر، القداحة على سبيل المثال. ديروا بالكم تغلقوا أبواب المركبات على أبنائكم، تتركوهم بدي أنزل أشتري غرض، خلي الولد بالسيارة. ديروا بالكم على هاي التفاصيل، وألف سلام للجميع. أنا بفهم برضو أنه في درجات الحرارة بصير في ضغط هائل، وبصير في أحمال عالية على الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاعات في بعض الأحيان، لكن الحمد لله رب العالمين شركات الكهرباء عندنا مهيئة نفسها لمثل هذه الظروف. إن شاء الله تقدر تتحمل. إخواننا أكيد راح يذهبوا إلى المكيفات وإلى المراوح وغيره وغيراته، لكن خلينا نراعي قدر الإمكان قدر الإمكان موضوع الأحمال الكهربائية. الله يجيب في الخير، وألف سلام عليك يا وطني، وألف سلام عليكم أحبائي وأعزائي المستمعين. يسعد صباحكم.

في ناس راح يجي يقولنا لا يا أخي الدرجات الحرارة التي أعلنتها إدارة الأرصاد الجوية غير مطابقة لدرجات الحرارة اللي شايفينها إحنا. يا أخي والله السيارة سجلت عندي 47، كيف إدارة الأرصاد الجوية بتقول درجة الحرارة العظمى 40 أو 44 أو 42؟ نيجي بنقولكم كل هذا الكلام دقيق لأنه في درجة حرارة تقاس بالظل على ارتفاع معين، أتوقع على متر أو على مترين، تقاس بالظل هذا الذي يعلن عنه. لكن بس أكون أنا بالشارع أكيد أكيد تحت أشعة الشمس الساقطة فترة الظهيرة فترة الذروة أكيد درجات الحرارة راح تسجل أعلى من ذلك. لذلك موازين اللي موجودة بالسياراتنا ممكن تعطينا درجات حرارة مختلفة عما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية، لكن احنا نحكي عن معيار عالمي. هذا المعيار اللي بتشتغل وفقه إدارة الأرصاد الجوية هو معيار عالمي، يعني ما سنته إدارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة تقاس في كل العالم على هذا النحو، على هذه الطريقة، على ارتفاع معين في الظل بطريقة معينة كان صيفا أو شتاء، وتقاس درجات الحرارة زي ما هو بالشتاء مرات بنشعر ببرودة أكثر من درجة الحرارة المعلن، على أننا نقول إنه في فرق بين الحرارة المحسوسة وبين درجة الحرارة الحقيقية التي تم تسجيلها من قبل إدارة الأرصاد الجوية. إن شاء الله تكون الفكرة واضحة لكم أحبائي وأعزائي. يسعد صباحكم. شو بدنا نقولكم في الصباح؟ شو بدنا نقولكم؟ بدنا نقولكم التالي: للأسف للأسف للأسف للأسف من لا يرون إلا أخطاء الناس هم لا يبحثون إلا عنها. وإذا

مع صدام ويتصيد أخطاءه، سيجد أخطاء 100%. نحن بشر، البشر عجنوا على الأخطاء، البشر خطاؤون بطبعهم، خطاؤون. فمن أراد أن يستمع إلي لأجل أن يرصد الأخطاء سيجد الأخطاء، من أراد أن يستمع إلي لأجل فقط أنه يعرف تفاصيل شو أنا بحكي شو بتكلم فأكيد راح يرصد هذه الأخطاء. لكن جرب أنك تستمع بأذن المحب المستمع، من أراد الإفادة، من أراد الاستمتاع سيجد أمور مغايرة. بالمناسبة هذا دائما وأبدا معاناتنا حينما نتابع هذه التفاصيل، حينما نستمع للناس فقط لأجل أن نتصيد أخطاءهم فهذه مصيبة كبيرة عظيمة. والله هاي مصيبة. في شاعر جميل اسمه ابن نباتة المصري، هو مصري طبعا، سكن بالشام وسكن في فلسطين، لكن هو ابن نباتة المصري، أديب وكاتب وشاعر، بقول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أو اعتبروا بخطأ واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهذا هاي الطريقة المثلى للتعامل مع الناس. يا أخي اشفع عنا الناس، فلان أخطأ اشفع له الأشياء الصحيحة التي قالها، اشفع له تاريخه في العمل، اشفع له طريقته أسلوبه ابتسامته، اشفع له وده ألفاظه صفاته المحمودة المؤدبة المقدرة. كل هذه التفاصيل تشفع لنا حتى ما نتصيد أخطاء الآخرين، أو على الأقل ما نتوقف عند أخطاء الآخرين. ماذا يعني أن يخطئ شخص خطأ واحد في عمله في يوم واحد؟ طبيعي، البشر جبلوا كما قلنا لكم أحبائي، جبلوا على الخطأ. إن شاء الله تكون هالرسالة واضحة للجميع. أحبوا الناس، أحبوا الناس سيحبوكم. من لم يلتفت لأخطاء الناس، الناس لن تلتفت إلى أخطائه. شو بقول الإمام الشافعي؟ وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. دير بالك إذا أنت نظرت بأخطاء الناس، الناس سينظرون إلى أخطائك، صح ولا لا؟ وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى، ولكن بالتي هي أحسن، يعني بأفضل طريقة، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين ولسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى، ولكن بالتي هي أحسنه.

عزيزي المستمع احذر، اسمعوا. سئل الإمام أحمد بن حنبل، قالوا له أنت كيف تعرف الناس الكاذبين؟ كيف تعرف الناس الكذابين يعني؟ قال لهم من مواعيدهم. فاحذروا على مواعيدكم، وقد يحكم عليك شخص بالكذب جراء عدم التزامك بالموعد. ديروا بالكم على مواعيدكم، عنده موعد يحرص أن يذهب إلى موعد. بالمناسبة برا الموعد مقدس. أولاد ناس كثر، بلاش يعني نكون فقط من الناس الذين يمتدحون الغرب في مواعيدهم. لا والله، حتى هنا في ناس كثير، في ناس عندهم الموعد مقدس. إذا قال لك الساعة 8 إذن الساعة 8 لا يتأخر دقيقة ولا يعني يزيد دقيقة. هلا مش مشكلة يزيد دقيقة دقيقتين عادي بعرفنا، لكن وين المصيبة؟ واحد يقول لك بلتقيك الساعة 8:30 وبيشوفه الساعة 9:30. أو واحد أنت بتنتظره في بيتك بده يصلح لك شغلة وما

نفسك انت معطل لحالك وقاعد بالبيت تنتظره او تتفق معاه انه يجيك الساعة 4 العصر او يجيك الساعة 6 العصر. لا، والمصيبة انك بتحكي معاه من الساعة 4 العصر وبقول لك هينا على الطريق. يعني مرات في بعض الأحيان الاعتذار بطريقة سليمة برضو قد يعني يزيل الغمة المشكلة. يعني أنا سلو يحكي معي مأمون بينه وبينه موعد اليوم المساء ويقول لي يا صدام وينك على الموعد، أقول والله بدك تعذرني يا مأمون أنا في عندي ظرف صار وأنا بدي أضطر يعني أتأخر عنك لمدة ساعة. هلا أنا أعلمت مأمون في هذا، لكن المصيب أن أقول له أنا على الطريق ويظلوا ينتظروا، أقول له أنا على الطريق. زي ما لذلك أحمد بن حنبل يميز بين الناس بين الكاذب وغير الكاذب أو بين الكذاب، وفي فرق بين الكاذب والكذاب اسم فاعل وصيغة مبالغة، يعني من أكثر من الكذب يقال عنه كذاب على وزن فعال. عموما بيميز بيناتهم بمواعيدهم، بيلتزم بموعود بموعده يعتبره صادق، خلاف ذلك فديروا بالكم تجعل واحد يحكم عليك نتيجة انت تأخرك على موعد ويسأل صباحكم.

عم تخلف بمواعيدك. صباح الخير لفرج ودلال المداد. صباح الخيرات يا معتز النعمان، كل الحب والاحترام إليك وكوكب المعايطة وسحر استيتية ومحمد بكار. جهاد الكسواني، تحياتي لك يا سيدي. رائدة الصرايرة، حي الله. جهاد بخبرنا إن والدته بالمستشفى أم زياد. لا والله ألف سلام عليها يا سيدي، ما تشوف شر، أمانة يعني، سلم عليها وطمنا عنها، إن شاء الله تكون بألف صحة وبخير. محمد فؤاد زيد الكلاني، صباح الخيرات. مخلد الغويري، حي الله فيك يا سيدي، أهلا وسهلا. بهجة العبويني، صباح النور يا بهجة. الأخ الحبيب والعزيز رزق التلاوي، صباح الخير يا أبو محمد، شلونك يا سيدي. سلطان أبو جودة، وضيف الله للسعيديين. موسى خشان من المشارع، من الغوار الشمالية، يدير بالك مع درجات الحرارة أخي موسى، مع أنه أهل الغور يعني بيعرفوا يتعاملوا مع ارتفاع درجات الحرارة وعندهم أساليب معينة أكيد لتخفيض درجات الحرارة، خبرة يعني. أبو باسل الثوابي، صباح الخير. وأبو مشعل صلاح سلمان، وسبر هارت، صباح الخير. خالد أزريقات، إبراهيم لنسور، ياسر القرال، يا أهلا ويا سهلا بكم. صباح النور والسرور لأبو حازم الدبايب، زي ما وصيناكم اشربوا مي اليوم كثير. نجاح العظمات، صباح الخير يا نجاح. وميسر جمال عطلة وطارق قدوم، بقول راح نصبح بروستد. لا يا سيدي إن شاء الله لا. أم مراد، صباح الخيرات يا أم مراد، أهلا وسهلا فيك. راجح المحاشي من عجلون، أجواء أكيد جميلة بعجلون، مناطق جبلية أكيد. المناسبة الآن فالأردنيين ترى بنهاية الأسبوع يذهبون في زياراتهم رحلاتهم إلى المناطق الجبلية، يعني بطل كثير الروح على الأغوار، وصير الذهاب إلى مرتفعات جرش، عجلون، المناطق المرتفعة، زي المناطق هاي الجميلة مرتفعة أجواء فيها لطيفة. إيمان أبو ليلى، صباح الخير يا ستي. خالد العشران، صباح النور والسرور. أبو سمير المراونة وغدير الرواجفة بتقول صباح النور على الجميع. أختي فتنة بريزات، حي الله فيك يا فتنة. خالد الضمور، كل الحب والاحترام يا خالد. كل الحب والاحترام لصديق الحبيب والعزيز الصحفي القدير خالد القضاء، صباح الخير يا أستاذ خالد. كيف أصبحت يا صديقي؟ أيضا لمين صباح الخير؟ أبو شاكر الخلايلة، صباح الخير يا أبو شاكر، شلونك؟ شلونك يا سيدي؟ طمنا عنك. تفضلوا سميرة توفيق، وتقول لك أسمر يا شب المهيوب.

0: أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. تستمعون أيضا إلى الموجات العاملة وتابعة له راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا البث المباشر من عمان، وأيضا عبر منصاتنا الأخرى على اليوتيوب، على إكس، وعلى الإنستغرام. يسعد صباحكم، البث المباشر من عمان معكم على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بأم ياسر نعيمات وطايل الحديد، بدأ أصب على سلطان العاشق. أم دحام صباح الخير. حبايا، أمامي خبر بدي أوقف عنده شوي. الجيش يسقط 95 صاروخا ومسيرة إيرانية في غضون 16 يوما. طيب، هذا الخبر حينما تقرأه، بالمناسبة أنا شخصيا يعني أحاول أن أقرأ، يعني أذهب إلى تحليل، وحينما أذهب إلى تحليل أذهب إلى محورين هامين جدا. الأول، مدى استهداف وطني أن يستهدف خلال أسبوعين ونيف، يعني 14 يوم زيادة يومين نيف، بهذا الكم من الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية اللي طلعت من إيران أو الفصائل التابعة لها. والمحور الثاني، قديش عندنا نشامة يحمون ويذودون عن أرض هذا الوطن، وقديش هذول النشامة يمارسون فعلا وطنيا يستحق أن نقف لهم تكريم، يستحق كل واحد فيهم أن نعمل له تمثال ونحيي ونكرمه، يستحق كل واحد فيه نعمل له كرنفال للتكريم، يستحق كل واحد من هذول النشامة أن نستقبله ونحييه ونحتفل فيه ونغديه ولا نعشيه، يستحق كل واحد فيه أن نفرح ونغني له ونحييه ونرفع له القبعة كما يقال، أو نرفع له العقال بطريقتنا الأردنية. كم يستحق هذا الجيش هذا الفعل العظيم أن يحمي هذا الوطن؟ استطاعت القوات المسلحة تحييد 70 صاروخ وأن تبعدها عن مناطق المأهولة وتحييدها وإسقاطها في مواقع نائية دون أن تتسبب لا سمح الله بأضرار بالأرواح أو حتى والله بالممتلكات، الحمد لله رب العالمين. المسيرات وغيرها جهد كبير، أيضا جهد تقوم فيه القوات المسلحة بمتابعة حربها الضروس ضد آفة المخدرات، وأيضا العاملين في هذه المهنة سيئة السمعة المسيئة للبشرية بشكل أجمع. كل التحية والاحترام والتقدير لأبناء الجيش العربي المصطفوي. نقرأ في أهم العناوين الإخبارية أحبائي، يلا.
1: محصنة يا بلادي لا ما يطالك حيث اللي بشر.
0: جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سموه ولي العهد يلتقي الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية في قصر الحسينية. كان هذا اللقاء، سمو ولي العهد أكد على أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، ونبه سموه إلى خطورة التطورات الموجودة اليوم في الضفة الغربية. الأمن العام، تعليقا على أحد الفيديوهات لأحد الأشخاص الذي ادعى اعتداء رجال الأمن عليه، الأدلة والقرائن والتقارير كشفت زيفة ادعاء شخص بتعرضه للضرب. حينما تم تفريغ الكاميرات لم يتم الاعتداء عليه، حتى الإصابات اللي موجودة كانت عليه حينما فحصت من قبل الطب الشرعي أثبتت أنها متساوية متوازنة، بمعنى أنها يعني مفتعلة وليس جاءت نتيجة اعتداء. الله يحفظ هذا الوطن. الأردن، تسهيلات جديدة للسوريين تتعلق بالخروج والعودة.

0: يعني أتاحت وزارة الداخلية للسوريين تقديم طلبات خروج وعودة إلى سوريا دون اشتراط وجود بطاقة أمنية أو تصريح عمل وفق الضوابط المحددة لهذه الغاية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية. قديش مهم هذا الخبر؟ هذا الخبر بالمناسبة غاية بالأهمية. وامبارح نائب جلالة الملك سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ترأس اجتماع دوري للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأكد فيه على أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية. بالمناسبة معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور قدم إيجازا حول الخدمات التي يقدمها مركز الصحة الرقمية منذ افتتاحه قبل عام، ودوره في تقديم خدمات طبية عن بعد تسهم في التخفيف عن أو على المرضى وتجويد الخدمات الصحية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرني أن يكون موجود معنا هذا الصباح عبر الهاتف معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور. بداية صباح الخيرات يا دكتور، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير ويعطيكم العافية جميعا، ويعطيكم إن شاء الله تكونوا دائما بصحة وعافية جميعا
0: يا رب. طمنا عنك يا دكتور، إن شاء الله أمورك تمام؟
1: والله مشتاقين،
0: يعني نتابع نشاطكم وندعو دائما وأبدا لكم بالتوفيق، ويعني واقعنا الصحي برفع الرأس الحمد لله رب العالمين، ونعول عليه كثير، خاصة أنه الصحة والتعليم دائما وأبدا من أهم يعني المحاور والقطاعات موجودة في أي بلد. اليوم في أن جهد أردني كبير بتوجيهات من أعلى المستويات من جلالة الملك ومن سمو ولي العهد بضرورة الاهتمام بهذا القطاع وتنميته وتحديثه وتطويره وضمان تجويد الخدمة وتقديم أفضل الحل المثلى كما يقال للمواطن الأردني، وأنتم تلتقطون هذه التوجيهات وتسعون لترجمتها على أرض الواقع. امبارح في جانب جدا مهم، ربط التكنولوجيا بالصحة. بنعرف اليوم قديش في ضغط يا دكتور على المستشفيات وعلى المراكز الصحية، وقديش إحنا بحاجة اليوم إلى أعداد كبيرة من الأخصائيين ومن غيره، لكن التكنولوجيا جميلة وفرت لنا بعض الطرق بعض الأساليب التي تستطيع فيها أن تنقل الخبرة وأن تطلع وأن تشوف حالات الناس عن بعد، وهذا ما تمثل في مركز الصحة الرقمية وربطه في عديد المستشفيات. بعد عام حدثنا عن هذا الإنجاز الكبير، ولكم يعني فيه قول وتحته قول كبير، كنا أذان صاغية لك يا معالي الدكتور، حياك الله تفضل.
1: الله يعطيك العافية مرة ثانية. يعني زي ما تعرف القطاعات الصحية بتتطور بشكل منتظم، والقطاعات الصحية بتستخدم كل الأساليب بحيث نتطور حالها. زي ما بتعرف بالسبعينات كان عندنا طب، ولكن احنا رحنا جبنا زراعة قلب مثلا، كان في عنا شيء تكنولوجيا جديدة، جبنا يمكن رابع جهاز رنين، يمكن جبنا عبارة عن طبقي يوم من الأيام الأجهزة الأولى بالمنطقة كلها تجبناه، جبنا مناظير في البدايات. يعني فلذلك التكنولوجيا الطبية تتطور بشكل سريع، فاحنا هاي التطوير على مدة 100 عام سابقة أيضا تابعوا تطوير في أشياء أخرى زي ما بنعمل إحنا هسا بالوزارة بتوجيه دولة الرئيس وبتوجيه واضح من عبارة عن جلالة سيدنا وولي العهد في هذه النقاط، في تطوير القطاع الطبي، تحسين الخدمات الطبية، تقديم جودة أفضل. وهذا الحكي إحنا من الحمد لله مقوم فيه في فترات، يمكن صار لي أنا عبارة عن سنة في هذه الوزارة، بنحاول نعمل أشياء كثيرة، زيارات ميدانية إلى آخره، ولكن أيضا يجب أن يكون في تطور تكنولوجي. من هون أتت رؤية ولي العهد في تقديم المستشفى الرقمي بدي أسميه. هذا ليس مستشفى حقيقي زي ما احنا متعودين عليه، يعني مش بتفوت وتلاقي ممرضين ودكاترة وقاعدين وغرف ICU إلى آخره، لا، بتشوف شاشة ولكن فيها أطباء، فيها أطباء من تخصصات الحسب اللي بدك تقدم فيه، بتلاقي ممرضين، بتلاقي عناية حثيثة، أطباء، بتلاقي كل إشي موجود فيه، ولكن هذا على تواصل مع المستشفيات. لذلك أتت الرؤية من سنة ماضية. اليوم احنا نتحدث عن عام كامل، يعني 29/7/25 كان الافتتاح، احنا اليوم او امبارح كان 28/7/26، نحكي عن عام كامل. لذلك كان امبارح الإيجاز في هذا الموضوع، ماذا حققنا في هذا العام؟ وللأمانة اللي بدي أوصله إنه في عدة أشياء إحنا نستخدمها من خلال المستشفى الافتراضي أو المستشفى الرقمي. أول شيء احنا شبكنا 5 مستشفيات المرحلة الأولى مع هذا المكان، يعني مثلا في بتقدم طبعا الخدمات التي نستطيع تقديمها من خلال التكنولوجيا. يعني انت في اشياء بعض المرات بحاجة للطبيب والمريض يكونوا في غرفة واحدة، بحاجة لفحص مثلا، بحاجة لاجراء جراحي، بحاجة لخياطة الجرح، بحاجة لاشياء كثيرة

0: هذا الشيء شيء أو هذا شيء محدد بدي أسميه، ولكن الأشياء التي نستطيع نعملها بالتكنولوجيا عملناها من خلال المستشفى الرقمي. يعني مثلا اللي بدك تسمي الأشعة، ممكن أي مريض يروح على أي مستشفى بيعمل صورة، ولكن الصورة هي مباشرة بتروح على المستشفى الرقمي، في هناك أطباء أشعة بيكتبوا تقرير على الصورة وبطلع. لذلك الأرقام الأشعة عندنا مثلا، عندنا 45,000 صورة وتقرير تم كتابته خلال العام. هذا رقم هائل جدا. زمان كنا بحاجة للطبيب يكون قاعد في المستشفى ويكون قاعد بغرفة الأشعة بس يطلع على المريض مباشرة يحط له إياها أو يكتب له إياها. الآن كل صورة بتتجمع وبتنكتب من خلال السريرين موجودين. أيضا غسيل الكلى، زمان كنا بحاجة لطبيب كلى في كل وحدة، لازم يروحوا بعض المرات في مناطق بعيدة عنا. إحنا أخصائية الكلى كلهم بالبلد عددهم يعني بالعشرات أو
1: نعم
0: بالأكثر، يعني
1: نعم
0: لا تستطيع أن تغطي. فهي كمان استخدمنا، عندنا 55,000 يعني غسيل كلى حدث بالسنة الماضية بإشراف مباشر من أطباء كلى واستشاريين تحت عن عناية حثيثة. اي سي يو كمان، أنت بحاجة، ليس بحاجة لطبيب يفوت ويفحص المريض، لا أنت بحاجة بعض المرات لتكنولوجيا لاستخدامها. فهي يمكن البدايات 5 مستشفيات، ثم توسعنا ل 12 مستشفى، يعني زدنا 7 آخرين. الأشعة بنحكي عن 19 مركز، وبنحكي عن خدمات أخرى ممكن ذكرها بخلال الكلام، ولكن هذه الفكرة حاولت أوصلها للناس،
1: جميل.
0: ما هو المستشفى الرقمي وما هو أهدافه وكيف بيساعدنا بالطب.
1: طيب
0: نعم
1: ممكن نتوسع بالقطاعات أو تحديدا بالاختصاصات؟ يعني فهمت من كلامك معالي الدكتور موضوع الصور الأشعة كان في دور كبير لمركز الصحة الرقمي، موضوع موضوع
0: الكلى
1: الكلى برضو
0: صحيح،
1: كمان قضية مهمة،
0: والعناية الحثيثة نعم
1: العناية الحديثة، الاطلاع على بعض معلومات عن السكري، عن صور حتى للقلب، إيكو وغيره وغيراته.
0: صحيح.
1: ممكن نشهد توسع أكبر وأكبر خلال الفترات القادمة دكتور؟
0: يعني هاي قلت لك على مستوى المستشفيات حاولنا نقدم 3 خدمات رئيسية. راح نروح، أكون معك واضح وصريح، للمستشفيات وراح نروح للمراكز الطبية. يعني بالمستشفيات راح نقدم غالبية الخدمات التي ليست بحاجة لأنه يكون المريض والطبيب في غرفة واحدة، وليست بحاجة لإجراء مباشر جراحي بدي أسميه بشكل واضح. راح نروح لغالبية التخصصات. احنا رحنا أيضا على المراكز الصحية، يعني هسه في بعض الاماكن البعيده ما فيش اخصائيين غدد وسكري، عددهم
1: صحيح
0: قليل شوي بالبلد،
1: صحيح
0: ما عندناش اخصائيين قلب كثير لنوزع على البلد. فاحنا استخدمنا التكنولوجيا، قلنا في مركز صحي في اكس في منطقه، انا احكي عن منطقتي بشوبك مثلا، ما عندناش لا اخصائي قلب ولا اخصائي غدد ولا اخصائي سكري في المركز الصحي عبر، برغم من انه مركز شوبك مش انفولت او مش موجود بالعزبه، ولكن خليني اضرب لانه مكان بعيد شوي.
1: نعم مفهوم
0: كيف بدنا
1: مفهوم
0: احنا نستخدمه؟ احنا سيدي عباره عن كالتالي، قلنا حطينا هناك عباره عن كاميرا ممرض موجود، وحطينا اخصائي سكري في المستشفى الرقمي واحد بغطي حوالي 11 مركز صحي. احنا الان
1: جميل
0: عند 3 مراكز صحيه وراح نضيف 11، راح يصيروا حوالي 14 مركز. هذا بكون في هناك بيجوا المرضى تبعين القلب، كل واحد عنده شيء بالقلب، بيجي بياخذ موعد، بفوت قدام الكاميرا، بشوف الشاشه الطبيب، هو بشوف الطبيب الموجود اللي هو اخصائي القلب والممرضه وكلهم موجودين بالمستشفى الرقمي، بتواصل مع المريض، اذا بده يسوي ايكو بيسوي له الممرض وهم بيقروها، بقول له كيف علاجاتك، يعني بيحكي معه بشكل كامل، وفي سماعات وبسوي تخطيط كمان الممرض، وكلهم بقراهم طبيب القلب، وبشوف مريض وبكتب له 1 2 3 ادويته. هاي نقطة مثلا، هاي موضوع القلب. أيضا موضوع السكري، لما يجي واحد عنده سكري، عنده مشاكل، عنده أمراض، عنده شيء، نفس الشيء بيحكي معه الطبيب وبرتب معه. فإحنا في عندنا في المراكز الصحية 3 الآن شغالات، راح نروح حوالي 11 خلال الشهرين القادمات إن شاء الله، راح نضيف 11 مركز في أماكن مختلفة وأماكن بعيدة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن
1: نوفر
0: أو
1: فيها الاختصاصات.
0: لا يوجد هناك اختصاصات
1: طيب
0: توفيرها.
1: إلى
0: نعم.
1: ماذا تطمحون دكتور؟ يعني كل هذا، يعني إحنا لوين وين رايحين بهذا الشكل ومن هذا الربط المباشر؟ هل ممكن نوصل ليوم إلى شبكة متكاملة ماسكة كل مستشفياتنا وكل مراكزنا الصحية إلكترونيا، قادرين نوصل لأي مكان، نوصل لأي حالة؟ ما هو الهدف الأسمى الأمثل الذي نسعى إليه ومتى ممكن أن يتحقق يا دكتور؟ تفضل.
0: يعني اللي حكيت لك يا أول شيء، كل الخدمات الطبية التي نستطيع نقدمها من خلال التكنولوجيا ومن خلال التواصل غير المباشر راح إن شاء الله نقدمها. هاي واحدة خطوة بخطوة، خلينا نشوف قديش الموجود. واحد
1: تمام.
0: 2 احنا بنستخدم الأدوية، يعني موضوع الأدوية كثير مهم. زي ما بتعرف زمان كان في يعني ستور أدوية أو مستودع أدوية موجود، هذا بكون في أدوية بعض مرات سوري الناس بتنسى، بعض مرات كل شيء ورقي، بعض مرات الأدوية مثلا بصير فيها أي مشكلة
1: صحيح
0: بتتأخر،
1: صحيح
0: مدة الانتهاء بتقرب. الآن لا، الآن

0: نحكي عن 93% من مستودعاتنا الطبية الموجودة في الأردن وفي المستشفيات هي محوسبة. يعني احنا بنعرف الآن الصيدلية قديش فيها دواء، شو الدواء اللي بده ينتهي صلاحيته، وين مكانه، بس تكبس كبسة بقول لك نعم في عندك الأدوية الدواء فلان فلاني بنتهي صلاحيته كمان 6 أشهر. هذا الشيء التكنولوجي بوفر علي، بعدين بعرف الدواء وين بروح، بعدين بعرف متى بفوت ومتى بطلع. فبتحكي عن 93% ونص من هذا الشيء موجود. تحكي في شيء ثاني كمان،
1: اسمح لي بس بهاي موضوع الدواء بس لحظة. نعم. يا دكتور، اليوم بقرأ مقال لعصام قضماني، بعطي هذا المثال وأكد لنا أو انفي لنا، بقول في ضغوط كبيرة على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع العام، فمثلا يصل رقم الدور لصرف الدواء في مستشفى الأمير حمزة إلى 800 مراجع في اليوم، يتمكن ربع هذا العدد من صرف الدواء رغم توفر خدمة إيصال الدواء، إلا أن الاستمرار في طلب وسائل ورقية في كل مرة يذهب فيه المريض صرف الدواء يعرقل هذه الخدمة. بدنا يعني أول شيء تأكيد مدقة هذا الأنباء وكيف نتعامل مع هذا التحدي قبل أن ننتقل إلى محور آخر. تفضل يا دكتور.
0: يعني سيدي إحنا بصراحة حاولنا خلال السنتين الماضيات دخلنا التكنولوجيا بشكل قوي في المنظومة الطبية. نعم. ولكن زي ما بتعرف بعض المرات في مقاومة، في ناس ما بحبش، في ناس بحب يستخدم ورق، في نحاس بيستخدم كاش، في ناس ما بيستخدم تكنولوجيا. الآن في تطبيق، أنت بتفوت زي ما بتشتري أغراضك، زي ما بتشتري أكل، زي ما بتشتري أي شغلة، كيف تفتح تطبيق وتطلب أكلك، نفس الفكرة، في تطبيق موجود بتدخل أدويتك، بتدخل الإشي الوصفة تبعتك، بيجيك دواك مباشر على البيت، منها بتوفر إنك ما تيجيش، منها عبارة عن أدويتك بتوصل بشكل مباشر، ما بتكون ناقصة بعض المرات، لأنه زي ما بتعرف الضغط هائل. يعني أنا بدي أضرب لك أرقام، احنا بدخل علينا يوميا وزارة الصحة كل 24 ساعة من نهارها لنهارها بقوله حوالي يمكن 80,000 مواطن.
1: اوه
0: بتحكي عن ارقام، يعني انا ارقام
1: كبيرة
0: مرعبة.
1: صحيح.
0: عمال لحاله حوالي 45,000 حوالي افريج، طبعا بزيد وبنقص الاف، مش بزيد وبنقص ارقام عادية.
1: مفهوم.
0: فانت بتحكي عن حوالي يمكن 80,000 شخص بدخل عليك يوميا على القطاع الصحي، انت بتحكي 100%، يعني الضغط عبارة عن كبير، الناس بشكل عام بتزيد، الخدمة الصحية بدي أسميها مش لأن احنا كويسين، الخدمة الصحية صارت أفضل بدي أسميها، لذلك صار التوجه أفضل.
1: صحيح.
0: والأيضا يمكن الضغوطات الاقتصادية إذا بدك تروح مثلا على مكان، هذه أيضا كمان وجهت المواطنين باتجاه وزارة الصحة بشكل رئيسي. للأمان احنا بنحاول نحل مشاكل، في مشاكل عالقة من عشرات السنوات، بنحاول نقدم حلول ابتكارية جديدة بالإشي الموجود، وهذا إشي للأمانة يعني بنحاول نعمل فيه. الحكومة ممثلة بدولة الرئيس، يعني للأمانة كل ما بروح على القطاع الصحي ما عم بقصر معنا، سيدنا في أكثر من مكان، مستشفيات بالشمال قبل أقل من 6 أشهر تم افتتاح مستشفى ضخم 500 عبارة عن سرير. أي شيء بنطلبه حتى في تعيين الكوادر، وهذا الشيء كثير مهم، دائما بتعرف جدول التشكيلات في الموازنة،
1: يعني
0: بتروح عند الرئيس وتروح عند وزير المالية، دائما أقول لك التعيينات كثير قليلة للأمانة، بس نروح ونشرح الظرف تبعنا في تعاون. يعني احنا بناخذ جدول تشكيلاتنا شبه كامل، يعني معين 3,000 طبيب وممرض وممرضة وفني في القطاعات الصحية، وهذا رقم كبير من التعيينات، يعني احنا يمكن اكثر من 30-40% من التعيينات فقط في وزارة الصحة.
1: صحيح.
0: لذلك للأمانة في شغل، في زيادة بالمواطنين، في عدد، في ضغط، في ضغط، ولكن أيضا مقابل هذا الشيء في جهد يقدم من الكوادر المحترمة اللي بتقدم جهد محترم،
1: وهذا الكل يشهد فيه.
0: وللأمانة وفي تخطيط استراتيجي وفي رؤية واستخدام كل الوسائل، أكون معك سري. أي وسيلة بتيجي ببالك للأمانة بنحاول نستخدمها في تخطيط هذا الشيء.
1: دكتور جهودكم للأمانة مباركة، والناس فعلا يلمسون حجم التطوير والتطور في تقديم خدماتنا الصحية وتجويدها وتقديمها بشكل مناسب للمواطنين. بدي أشكر معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، عطلنا وبعد خليل عنده اجتماع منعتذر.
0: شكرا لك.
1: تحية لك ولكل زملائك في وزارة الصحة ولكل كوادر الصحي في وطننا. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك وشكرا لهذا التوضيح. يسعد صباحك، حياك الله. أهلا دكتور.

0: عندهم رجال.
1: تابعين معكم أحبائي وأعزائي في برنامج البث المباشر من عمان، استمعنا لوزير الصحة ولدور التكنولوجيا في التطوير في التقديم. اليوم ممكن تكون أنت موجود في مركز صحي في منطقة نائية تحظى بالرعاية الصحية والمشورة الطبية.

0: أنك موجود في أهم مستشفى في المملكة من خلال هذه النافذة التي توفر لك أخصائي ومستشار كبير في مجال الخدمة اللي أنت طالبها. نتابع في أخبارنا، وزير الحرب الإسرائيلي أعلن عن توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية. خلينا نيجي كيف يتعامل الأردن مع هذا التصعيد. الأردن بالمناسبة يوم أمس بدأ يكثف تحركه الدبلوماسي لوقف التصعيد في المنطقة والضفة الغربية. نبدأ من كلمة تصريحات سمو ولي العهد مبارح الذي أشار أو نوه إلى على هذا التصعيد من خلال لقاءه للوزير المفوض الفرنسية لدى لقائها في قصر الحسينية. معالي وزير خارجية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيمان الصفدي مبارح أجرى مجموعة من الاتصالات مع دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية لبحث هذه التطورات المتسارعة الموجودة في المنطقة، وتحديدا فيما يخص الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وفيما يخص طبعا أكيد الضفة الغربية. ينضم إلينا على الهواء مباشرة زميلنا الكاتب الصحفي عضو مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية بترا، الزميل العزيز ماهر أبو طير. صباح الخير يا أستاذ ماهر.
1: صباح الخير أخي صدام، وصباح الخير لجميع المستمعين والمتابعين.
0: ما الذي يجري بالضفة الغربية أستاذ ماهر؟ ما الذي يجري؟
1: نعم، أولا لابد أن أؤشر هنا في البداية على أن الضفة الغربية تعتبر دائما وأبدا في كل الظروف قضية أمن وطني أردني، بسبب التأثير المباشر على الأردن من حيث التداعيات والنتائج لأي ظرف يحدث في الضفة الغربية. الآن يعني الذي يحدث في الضفة الغربية وضع غير مسبوق. منذ 7 أكتوبر تعرضت الضفة الغربية إلى عملية تجفيف اقتصادي، عملية تجويع، عدم دفع أموال الفلسطينيين بسبب الجمارك. كل الموظفين الفلسطينيين في المؤسسات الحكومية التابعة للسلطة لا يتلقون إلا جزءا يسيرا من رواتبهم. هناك عملية سقوط اقتصادي أو إسقاط اقتصادي للضفة الغربية، ومع هذا عملية ضم فعلي تجري يوميا لمعظم الأراضي، خصوصا 60% من الضفة الغربية الآن يجري ضمها، وأنت تعرف أن الضفة الغربية أصلا تشكل 22% صحيح من مساحة فلسطين التاريخية. نعم. هناك عملية يعني إنهاء وتفكيك لسلطة أوسلو واضطهاد يومي للناس. الآن الجيش الاحتلال عد العدة ل 26 وحدة عسكرية إسرائيلية كبيرة من أجل اقتحام مناطق واسعة في الضفة الغربية، وأيضا عمليات القتل والاعتقال تجري بشكل يومي. يريدون أن يصل الناس إلى مرحلة يعني لا تكون لديهم أي قدرة على البقاء في الضفة الغربية والخروج شرقا أو إلى أي مكان آخر. وخلال اليومين الفائتين تم الحديث مجددا عن ضرورة تهجير الفلسطينيين، وبالطبع المشروع الإسرائيلي يعني عينه على الأردن أولا وأخيرا. وهنا لابد أن أؤشر على نقطة مهمة قد لا يتنبه إليها البعض في التيار الديني الإسرائيلي وفي العقيدة السياسية الإسرائيلية أيضا، حتى لدى التيارات الليبرالية والغير دينية تعتبر الضفة الغربية أكثر أهمية وقداسة لدى الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين التاريخية. هي أهم من حيفا ويافا وعكا، كونها مسمى في الموروث الإسرائيلي سواء صح أو لم يصح مسمى يهودا والسامرة،
0: يهودا والسامرة
1: مواقع دينية يعني تريدها إسرائيل من القدس إلى الخليل التي فيها الحرم الإبراهيمي بطبيعة الحال، إلى بعض المواقع في نابلس، وهناك مواقع أيضا دينية في الأغوار. ولذلك الضفة الغربية أهم استراتيجيا للاحتلال من فلسطين 48 على أهمية مدن البحر الفلسطيني، ولكن المشروع الإسرائيلي يريد في النهاية الخلاص من هذه الكتلة الديموغرافية في فلسطين التاريخية التي يصل عددها اليوم إلى 7 ملايين. بدون تطهير فلسطين التاريخية من الوجود الفلسطيني والعربي لن يستقر المشروع الإسرائيلي كما يريد الذين يخططون له.
0: ما هو المخطط أو الاستراتيجية وفق تقديركم التي تعمل من خلالها دولة الاحتلال خلال اليوم؟ وهل الوقت والزمان والمكان اللي تم اختياره في توسيع الأنشطة الاستيطانية وزيادة التصعيد في الضفة هل هو مدروس؟ هل هو مرتبط؟ احنا شايفين برضو رئيس وزراء دولة الاحتلال موجود في أمريكا، التقى ترامب، أيضا تصريحات من وزراء هذه الحكومة أيضا كلها داعية للتصعيد. ما

0: دلالة الزمن، المرحلة، الظروف الموجودة مع ما يجري الآن على أرض الواقع.
1: نعم.
0: أستاذ ماهر،
1: نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية، وربما أعنونه بعد إذنك بسؤال آخر. لماذا الآن؟
0: نعم.
1: الآن هناك مناخات هدم إقليمي في كل المنطقة، كل القوى المناوة للاحتلال الإسرائيلي أو المعاندة إذا جاز التعبير بشكل أو بآخر تعرضت إلى ضربات بأنماط مختلفة، ولذلك المناخ الآن يتيح للإسرائيليين في ظل الدعم الأمريكي والغياب العربي تنفيذ هذا المخطط القائم على محاور ومبادئ أساسية. أولا، أن لا دولة فلسطينية نهائيا. ثانيا، اتفاقية أوسلو بمثابة التي انتهت. الآن ثالثا، دور السلطة الفلسطينية في طريقه إلى التفكيك وتحويله إلى دور إداري محدود، وهذا الدور الإداري المحدود يعني يتعلق بإدارة التجمعات السكنية وبشكل مؤقت، ربما في مرحلة مقبلة سيتم إنهاء هذا الدور. النقطة المرحلة الرابعة المقبلة على الطريق هي التهجير الطوعي والناعم. لا يمكن يعني هنا نحن رأينا أنا وأنت والكل رأينا شعوب عربية في ظل الحروب والأزمات غادرت مواقعها، سواء التجربة التي رأيناها في فلسطين تاريخيا أو حين رأينا أهل العراق حين خرجوا في ظل الحروب المختلفة،
0: وفي سوريا وفي مناطق عديدة طبعا،
1: وحتى في أوكرانيا خرج صحيح. الملايين حين نشبت الحرب، ولذلك لا يجب أن نتورط هنا بعملقة الإنسان الفلسطيني لدرجة أن نقول أنه قد لا يتأثر بهذه المهددات. الخروج الناعم يعني احتمال وارد وبشدة، وربما إسرائيل أيضا هذه نقطة مهمة أجرت بروفات سابقا على الإخراج الإجباري حين أجبرت أهل المخيمات مثل مخيم جنين ومناطق ثانية على مغادرة مواقعهم. وحسب معلوماتي أن المخطط يقوم في مرحلة معينة على إخراج الفلسطينيين من بعض المناطق وبعض المدن وتجميعهم في منطقة غور الأردن من الجانب الغربي، لأنك تعرف نهر الأردن له ضفتين، تمهيدا لمرحلة مقبلة على الطريق. ولذلك الأردن هنا يستشعر بشكل طبيعي وبنيوي هذا الخطر، لأن هذا الخطر يعني يدمر القضية الفلسطينية ويهدد الأردن، ولا يجوز التهاون معه تحت عناوين عاطفية أو أي عناوين ثانية.
0: الأردن سيدي حذر من خطورة استمرار مثل هاي الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخلينا نقول يعني تشمل تصاعد إرهاب المستوطنين شيء مهم، توسعة المستوطنات شيء مهم، مصادرة الأراضي الفلسطينية أيضا شيء مهم، الاعتداءات طبعا المتكررة على حرمة الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى المبارك، محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني. إحنا شايفين حراك دبلوماسي أردني نتابعه خلال الساعات الماضية. ماذا يحمل الأفق القريب في مجال تسليط الضوء على هذا الأمر وطرحه على يعني على طاولة الحقيقة أو يعني أمام دول صنع القرار لاتخاذ أي موقف، أو للعالم يلتفت إلى ما يجري الآن بالضفة الغربية ودور الأردن في هذا السياق؟
1: فضل. نعم، كما أشرت لك بداية الأردن يعني يعتبر الضفة الغربية يعني جزءا من أمنه الوطني، هي ليست مجرد جوار جغرافي لعدة أسباب. أولها الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى، وما تعرض المسجد الأقصى له من مهددات يومية ستؤدي إلى هدم أحد المسجدين داخل الحرم القدسي أو التقاسم الجغرافي أو الزمني، وهذا مهدد مباشر للأردن. وأيضا النقطة الثانية التهديد المباشر لثلاثة مليون وربع مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، جزء منهم يحملون الجنسية الأردنية وتنقلون بين الضفتين، بمعنى أن لديك كتلة من هذه الكتلة تعد كتلة مواطنة أردنية في الأساس وتحت التهديد أيضا، ولدينا أيضا كتلة ثانية لا يتطرق إليها أحد، هم كتلة أبناء الأردنيات، قد تكون سيدة أردنية تحمل رقما وطنيا هنا وتعيش في الضفة الغربية متزوجة من فلسطيني يعني يحمل جوازا فلسطينيا، ولكن من ناحية قانونية أبناء هذه السيدة أيضا أبناء أردنيات. الكتلتان هنا على تماس مباشر مع الأردن، لا يعني أي شخص أردني ودون أن نتعرض إلى الرقم عدد الأردنيين القانونيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، هؤلاء بإمكانهم العودة مباشرة ولا يستطيع أحد منعهم، ولديك كتلة أبناء الأردنيات أيضا، لأن أي أردنية تستطيع الحصول على إقامة لأبنائها ولزوجها كونها هي الأردنية. ثم الكتلة الأكبر قليلا هي كتلة الفلسطينيين الذين يحملون جوازات فلسطينية وجوازات أردنية مؤقتة. كل هذا الوضع بكل تعقيداته يعتبر يعني مهدد مباشر للمصلحة الأردنية. الأردن لا يعادي الشعب الفلسطيني، ولكن ويقف وحيدا أمام هذه الجبهة. هذه جبهة صعبة، والأردن بحاجة إلى حلفاء وإلى تدخل عربي وتدخل أوروبي تحديدا لوقف هذه الجرائم التي تجري في الضفة الغربية حتى لا نصحو فجأة.
0: هل سنشاهد ذلك في الساعات أو الأيام القادمة؟
1: نعم، أنا أتوقع أن توقيت كما أشرت لك توقيت الهدم الإقليمي الذي نراه الآن،
0: نعم،
1: وزيادة وارتفاع الخط البياني في الضفة الغربية يجعل مركز القرار في عمان هنا يدرك أننا اليوم في الأردن ودون إثارة للذعر أو الخوف أمام يعني فاتورة كبيرة مقبلة على الطريق، خصوصا أن هذه الفاتورة تترافق أيضا مع بناء الجدر العاجلة بين الأردن وفلسطين على الحدود التاريخية،
0: نعم،
1: وتعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي قرب الحدود مع الأردن. التوقيت اختلف كما أشرت في سؤالك،
0: نعم،
1: ولذلك بطبيعة الحال الكلتا ستكون مختلفة.
0: ماهر أبو طير الكاتب والمحلل السياسي متحدثا لبرنامج البث المباشر هذا الصباح، أسعد الله صباحك يا سيدي، الله يجيب في الخير دائما وأبدا، أتمنى لك بقية نهار سعيد. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

معكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لتيسير سميرات عصام خليفات، كل الحب والاحترام إليك. أيضا خالد أزريقات صباح الخير. أمل حمات كل الحب والاحترام إليك يا أمل. أيضا صباح الخير لكم جميعا أحبائي وأعزائي، أهلا ومرحبا بكل أحبائنا وأعزائنا وأصدقائنا ومتابعينا في كافة أرجاء الوطن الغالد الغالي. فادي الوخيان صديق الحبيب صباح الخير أخي فادي، وأبو مشعل لو تبعت رقمك عبر خدمة الرسائل ومع القضية عشان نقدر نتواصل معك لو تكرمت يا عزيزي. الله يجيب في الخير. يونس سليمان صباح الخير. رجاء صنقرط الله يرضى عليكي. والله يا أستاذ معتز هذا السؤال وجهناه لوزارة التربية لحد الآن لم يردنا إجابة عليه. يعني أنا متابع للملاحظة التي أوردتها. طلال أسعد المحاميد صباح الخير. سحر الستيتية طبعا صديقة برنامجنا دائما صباح الخير يا أم عصام. عطلة ننعيمات وسهام خليفات كل الحب والاحترام. صباح الرواق بتقول صباح الرواق يا ستي، الله يجعل أيامك كلها رواق وفرح. أحمد حمدان الحنيطي كل الحب والاحترام إليك يا أستاذ أحمد، يسعد صباحك ويجعل إن شاء الله يومك مليء في الفرح والمسرات. دقيقتان بعد التاسعة، ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. صباح الخير لحمزة العزوز أحبائي وأعزائي. بعد قليل بعد الفاصل رح نبدأ متابعة قضاياكم ولحظاتكم. ذكركم بأرقامنا 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب هو 078 147 4222. صباح الخير لفدوى الخصاونة وهنا حنان خضير وأخونا أبو علي ونهى الحوراني سامي العبادي وزكية أسعد. منعتز فيكم وبمشاركاتكم ومداخلاتكم، كل الحب والاحترام لكم. نروح لفاصل غنائي دعائي ونتابع معكم في برنامج البث المباشر من عمان المستمر الممتد معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية حتى الساعة 10 صباحا. فاصل قصير ونعود، تفضلوا بالبقاء والاستماع إلينا، حياكم الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

بسم الله نبدأ باستقبال ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. أرقام هواتفنا على النحو التالي: 47 47 111 47 47 112. بإمكانك إرسال رسالة عبر الواتساب على الرقم 078 147 4222. وطبعا نحن متاحون لكم عبر منصات التواصل الاجتماعي بإرسال رسالة قصيرة فيها قضيتك ورقم تليفونك، وإحنا بعون الله نرجع نتواصل معكم.

0: نبدأ زي ما قلنا لكم باستقبال ملاحظاتكم معي سعيد. صباح الخير يا سعيد. سعيد وضح صوتك هالصوت الجميل الحلو، خلينا نسمعه بشكل أوضح. تفضل. تمام تفضل سيدي.
1: في بس مشكلة صغيرة، أنا رايح بمستشفى حمزة.
0: شو المشكلة بمستشفى حمزة؟
1: عنده نزيف بالعين.
0: ابنك؟
1: قرايب لي.
0: طيب قرايب إلك؟ قريب إلك؟
1: عمي.
0: طيب شو المشكلة؟ راح عنده نزيف بالعين؟ شايف التليفون بيقطع عندك، لو تبعد مك يعني تبعد لمكان ثاني نضمن انه كمان امشي خطوتين اطلع من الغرفة. اطلع الدرج. وين يا زلمة داخل قبو؟ هيك الصوت كويس. يلا تفضل.
1: فبقول لك ما عم بتر بالرجلين تنتين. عنده حاد في العين اليمين.
0: طيب ألف سلامة.
1: أخذته على حمزة عشان الإجراءات.
0: نعم.
1: فحصوا وكل شيء تمام، قالوا لي عمي عنده نزيف بالعين حاد، يعني نزيف قوي.
0: طيب مي. طيب
1: جيبوا لنا إياه بكرة عشان إيش ناخذ صورة بناء علينا نقرر. جبت تاني يوم، طبعا كان في فئة من الناس اللي هم المتدربين.
0: نعم.
1: فحصنا بقولوا لك عمي فيش بعينه إشي وفيش عنده إشي وما بده إشي. نعم. أعطونا كمان موعد يوم الخميس اللي هو بكرة. بدهم يشوفوا ايش فيه. هسا لما بكره اخذه كمان مره راح يعطوه كمان موعد 20 يوم او 25 يوم عشان موضوع العين النزيف.
0: طيب يعني
1: العين.
0: كيف في نزيف بعدين قالوا ما فيش نزيف؟
1: والله ما بعرف. مع العلم انا رايح علشان ياخذ صوره للشبكيه.
0: انت الهدف ياخذ صوره للشبكيه، فهم بيقولوا ما فيش. أيوة. وبيعطوا موعد جديد، فانت ما بدك يعطوا موعد جديد، بدكم يروح ياخذ صوره للشبكيه.
1: بده ياخذ صوره والاجراء اللازم.
0: انت اخذته ليش يعني؟ سؤال ما هو
1: اخذته فجاه عينه بطل يشوف فيها.
0: اوكي. الان ما زال عنده نفس هاي المشكله؟
1: لسه عنده نفس المشكله، وبيستنى بكره الخميس عشان يروح، وبكره

0: لما يروح بعدين بحدد موعد. إذا
1: طيب في المرة اللي راجعهم أول مرة أعطوه أدوية، أعطوه قطرات، أعطوه أي
0: أعطوه
1: شيء؟
0: أعطوه أدوية
1: تحسن عليها ولا لا؟
0: لا ما تحسنش عليها، وعملوا له عملية، خلنا نكمل لك، عملوا له عملية في العين اليمين والعين الشمال وأموره تمام. بس بعد فترة رجعت عين اليمين.
1: انت لا ترجع الي على الماضي، احنا بنحكي خلاص الان بعد ما نرجع. خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره عطوفه الدكتور رامي ابو رمان، طبعا بدي اصبح عليه وبدي ابارك له لانه احنا ما تواصلنا معه على الهواء وهو في هذا الموقع، كنا نتواصل معه وهو مدير مستشفى الحسين في السلط، اليوم موجود في ميدان اخر وصرح علمي طبي كبير اخر هو مستشفى الامير حمزه. صباح الخير يا دكتور رامي.
2: صباح الخيرات لك ولجميع المستمعين.
1: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك.
2: والله دائما نكون عند حسن ظنك.
1: الف مبارك، الف مبارك يا سيدي، الله يوفقك ان شاء الله ويعينك على حمل هذه المسؤوليه الثقيله للامانه. لكن انتم قدها وكل كادرنا الصحي وزارتنا كلها مقدها. دكتور اخونا سعيد طرح قضيه، عمه بطل يشوف فجاه في عين، طبعا كان مسوي عمليات، فهو قيل له انه في نزيف، راجع قال في نزيف، ثاني يوم قالوا لا ما فيش نزيف، اعطوه موعد، اعطوه ادويه، اعطوه قطرات، ما تغير الوضع، يخشى أن يعود مرة أخرى ويعطى موعد. هو الرجل بده بيت القصيد، الرجل يريد صورة للشبكية. هل كل يعني شيء إحنا بنريده يتحقق لنا في مراجعاتنا، أو كيف يتم التعامل مع بعض هاي الأمور؟ والعين حساسة يعني يا دكتور. تفضل.
2: أكيد. إحنا الآن في مستشفى أمير حمزة في عنا عيادات استقبال، هي عيادات العامة العيون عام، استقبلوا المريض لأول مرة على أساس المريض اللي عنده إشي طارئ أو عنده إجراء سريع ما يتأخروا عليه بالمواعيد.
1: نعم.
2: بعيادة العام العيون بتعطي موعد، إذا كان حالة يعني خلينا نقول قريب بعطوه موعد قريب، بيشوفوا الطبيب الأخصائي في الزيارة الثانية عيادة الاختصاص. عيادة الاختصاص بقرر شو له إجراء طبي. فالإجراء الطبي للعيون بشكل عام يعني ممكن يكون على مراحل، فإن شاء الله إذا بيجي براجعنا بكرة أنا جاهز أمر عندي على المكتب وأنا بشوف أموره بتابع الوضع، وإذا في داعي لأي إجراء سريع فعليا وإله هنقول حالته طارئة إن شاء الله حنعمل الإجراء اللازم وبالسرعة الممكن.
1: أنا بدي أذهب إلى أبعد من ذلك، شكرا طبعا على ردك، ولكن في معرض حديث، ترى إحنا كمان مواطنين مش قليلين بسمعوا كلام هيك في طريقة معينة، قال والله وشافوه ثاني يوم كن متدربين، وهذا الموضوع بطرح تساؤل كبير. هل اليوم خاصة في هذه المستشفيات اللي بتستقبل شباب متدربين عاملين، هل يؤثر هذا على التشخيص الطبي؟ وضروري تجاوبنا يا دكتور وتوضح هاي الفكرة، أظن أنك أنت مبسوط انك توضحها، موضوع اخواننا الشباب أكيد. اللي بيدخلوا متدربين، رايهم فعلهم، بعض المواطنين بيخشوا بيقول لك هذا لساته متدرب، يعني كيف يحكم هذا الحكم؟ فاترك الهواء لك واترك الامر لك لتوضيح هذا التفصيل تحديدا. تفضل سيدي.
2: اكيد طبعا مستشفى الامير حمزه هو مستشفى تعليمي وجامعي.
1: نعم.
2: المستشفى الامير حمزه في مقيمين عيون، مقيمين العيون هم بيكونوا سنه رابعه وسنه خامسه بالاقامه، ويعني عندهم من الخبره بموضوع العيون واستقبال المرضى بخبرة كبيرة، والآن هم بقيموا الحالة بجهزوها حتى الأخصائي يطلع على إجراءاتها وعلى وضعها ويعطيهم القرار النهائي.
1: نعم.
2: فيكون في أخصائي بنفس العيادة، أخصائيين ومقيمين، هذول مش متدربين، هذول يعني يعتبروا قبل الاختصاص يعني سنة رابعة وسنة خامسة بإقامة العيون، وبيكونوا جاهزين وعارفين كل الإجراءات، بيجهزوا كل الإجراءات للأخصائي طبعا عشان إحنا سرعة المرضى كمان أساس يشوفوا الأخصائي يكون مجهز الحالة من قبل المساعدين ومن المقيمين، وبتجهز حل الأخصائي بشوفه هو بيطلع عليها، والقرار النهائي للأخصائي الاستشاري الموجود في العيادة.
1: يعني من يأخذ القرار القطعي الطبي هو شخص يعني صاحب خبرة متخصص. لا يترك الأمر لمتدرب، علما أن المتدربين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والمعلومة. شكرا لهذا التوضيح. أخونا سعيد بكرة راجع عطوفة مدير المستشفى، إذا واجهتكم أي مشكلة عطوفة الدكتور رامي أبو رمان، وإن شاء الله راح يساعدكم بالحق. كل الحب والاحترام لك يا سعيد، وشكرا مرة أخرى للدكتور، يعطيك ألف صحة وعافية والله يوفقكم يا دكتور. حياك الله. أهلا يا سيدي. هلا حياك الله. يا هلا.

لازم أوضح توضيح جدا مهم لأحبائنا وأعزائنا المستمعين. تردنا بعض الرسائل، ترى احنا الملاحظات التي تردنا على النحو التالي عشان بعض الناس بتهمونا اللي بيقول والله ما ساعدونا. خلينا أضعكم بصورة

تربية، أي مجال خدمي يقدم لتجويد الخدمة وتقديم الخدمة للأردنيين، هذا البرنامج معني بمتابعتها. طيب هذا جانب، هذا مجال عمل. طيب في نوع آخر من الملاحظات تأتي إلينا والشكاوى، واحد يطلب عمل ونحن يعني لا يعني بودنا، والله بودنا، يا ريت بالمناسبة نحن الذين نتحدث معكم لنا أقرباء وأصدقاء وإخوان بحاجة إلى عمل، ونستطيع أن يعني نوظف الوظيفة في الأردن إخواني، عشان نكون صادقين دقيقين، معنا نرفع هذا الشعار، مش دائما إحنا بنقول إحنا بدنا شفافية. الوظيفة في الأردن تخضع لمعيار الامتحان، الخبرة، الشهادة، الشاغر، الأفضل، الأكفأ هو الذي يستحق هذه الوظيفة، طبعا مع مراعاة بعض الجوانب الإنسانية التي تراعيها أيضا الدولة لدى التقدم لهذه الامتحانات. طيب كيف نأتي نحن يعني حتى والله ولا شيء للأمانة وبصدق، ترى في بعض الناس بظل بيقول لك على خشمي وتأمر بعض البرامج، لا والله احنا مش على خشمي ولا تأمر بهذا الموضوع، لأنه والله يعني ليس لدينا دل على هذا الأمر، ولا نملك القدرة أو السلطة على التوظيف. نحن سلطتنا هو الصوت، سلطتنا هي همزة الوصل اللي تجمعنا مع السادة المسؤولين، نطرح أمامهم هذه القضايا، نطرح مشاكلكم قضاياكم. طيب تردنا أيضا ملاحظات أخرى معنية بطلب المساعدات، ونحن نقوم بهذا الدور من خلال القنوات الرسمية. شو القنوات الرسمية؟ بتواصل معنا واحد عنده مشكلة مادية، عنده نتواصل مع صندوق المعونة الوطنية، نتواصل مع وزارة التنمية إذا كان بيته بحاجة إلى ترمية، نتواصل حتى مع شركات ومع جهات يعني أقرب إلى الرسمية معنية بتقديم الدعم، مثل تكيت أم علي وغيره وغيره من هاي المؤسسات. لكن نحن لا نملك ترف أن نوزع أو نجيب فلوس للناس، يعني لا يوجد هذا الأمر. أول شيء إحنا موظفين دولة، رقم اثنين أيضا لا نسمح للناس أنهم يطلعوا على الهواء ويسألوا الناس. أنا شخصيا اعذروني، أنا لا أقبل على أي أردني أن يخرج على الهواء يتوجد يبكي ينهار على الهواء يعني كي يجد شخص يتبرع له. نحن دائما نعلن أنه أهل الخير حابين يتواصلوا معنا يتواصلوا معنا، سندلهم على الناس المحتاجين. هلا واحد تحت الهواء حكى معنا بنسجل رقمه وبنضعه، إن إذا تواصل معنا واحد من أهل الخير وبده يقدم معونة لواحد بنقول تفضل يعني منك إلى هذا الرجل، هذا الرجل تواصل معنا بحاجة إلى مساعدة. لكن بخلاف ذلك يعني اعذروني، أنا لا أقبل للإذاعة الأردنية أن تكون مطية لأي شخص يخرج ويتوجد ويبكي، وأستغل فاقته، أستغل فقره، أستغل وجعه، أستغل حالته كي أستدر فيها عواطف الناس، ونقتطع هذا الجزء ونقول مناشدة واحد يبكي وصير المذيع يعني انظروا إلى المذيع كيف بكى لدى الساعة. هذه ليست والله ليست في أبجدياتنا الإعلامية. أعتقد أنه اللي بسمعنا بإنصاف وبمهنية يعي تماما حقيقة ما نقول، ويعي الهدف النبيل الذي نسعى إليه، حيث لا نقبل لأي أردني أن يخرج وأن ينكسر على الهواء أو يبكي وإحنا بعدين نقتطع هذا التسجيل ونركب على هموم وآلام الناس. يعني أنتم لا تقبلون على أي أردني. أنا دائما بكرر بيت شعر جدا جميل، دائما بكرر وبحكي على الهواء كثير، للشاعر العراقي الكبير عبد الواحد عبد الخالق الذي قال: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا. يمكن يقطع من جلده يوكل لكن ما بمد إيده لقدر غيره، وهذا هو ديدن الأردنيين. تحت الهواء نتابع قضيتك، نشوف إذا في مجال المساعدة، لكن على الهواء هذا الأمر غير مقبول. إن شاء الله تكون صورة واضحة للجميع، واعذرونا إذا أطلت في التفسير والتحليل، لكن أردت أن أوصل المراد، وإن شاء الله تكون وصلت المعلومة إلكم ويسعد صباحكم.

0: من المريغة بتحكي معايا؟
1: من المريغة أحكي.
0: ونعم.
1: محافظة سمعان.
0: ونعم ونعم في المريغة وأهلها.
1: عندي الشارع، عندي شارع عبيتي رشوه رشة، صار له 35 سنة. الشوارع اللي بعدي اللي جن عقبة رشوهن وأنا عمت منهم كليتهم.
0: رشوه يعني وضعوا فيه بيس كورس قصدك؟
1: والله أقسم بالله إنه عدى من غير عد، إنه كل يوم ان يعني رشحه
0: الغبار وغيره وغيرات والرياح تثير الغبار. انت بدك تعبيده؟
1: انا ايوه رجعنا رئيس البلديه.
0: ماذا قال
1: رئيس البلديه؟ هذا محترم. اما رئيس البلديه اللي قبل والله
0: الناس كلها خير وبركه، الناس كلها خير وبركه،
1: كلهم محترمين،
0: كلهم خير وبركه. طيب خليك معي، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره اخونا العزيز المهندس محمد هارون المحاميد، أو الحمادين، الحمادين عفوا، حمادين، رئيس لجنة بلدية الشراء. صباح الخير مهندس محمد.
2: صباح النور، الله يسلمك.
0: كيف الحال سيدي؟
2: صباح الوطن الجميل
0: شباب. الله يسعد صباحك. في قضاء المريغة أخونا سلامة بتواصل قضية، يبدو أنه في شوارع فرعية داخلية بحاجة إلى تعبيد، قامت البلدية سابقا أعتقد ومجالس بلدية سابقة فقط بوضع البيس كورس عليه، ولكن تعرف أنه هذا ليس حلا نهائيا مع إثارة الغبار، معناها يعني مع هواء مع مطر مع انجرافات غبار مشاكل، يعني هذا أصلا وضع مؤقتا لغايات التعبيد، لكن حتى الآن ما عبدت طرقهم. هل هناك مشروع؟ هل هناك عطاء قريب؟ هل هناك شيء تود أن تقوله لأهلنا في المريغة؟ الكلام والهواء لك، تفضل سيدي.
2: يسعد صباحك ويسعد صباح المواطن.
0: حياك الله.
2: المواطن راجعني أول ما استلمت اللجنة البلدية وكشفت على الشارع.
0: نعم.
2: هذا الشارع جاي خارج حدود التنظيم. المنطقة كانين رافعين فيها البلدية بال22 للتنظيم، ومجلس الأعلى رفض إدخالها للتنظيم لأنه عدد المنازل غير كافي لإدخالها للتنظيم.
0: نعم.
2: لما رجعت مرة ثانية اتخذنا قرار في إدخال التنظيم، والآن هي في مراحل وليس لم تنتهي إنه التنظيم. كونها خارج التنظيم جبت له استثناء على أساس أعبد له الشارع.
0: نعم.
2: وحاطين في خطتنا في هذا العام إن شاء الله نعبد له الشارع، هو راجعني وهذا الحكي اللي حكيت لي.
0: يعني ما هو دائما الخير بحب يسمع الكلام الخير، هو أراد أن يستمع مرة أخرى لهذا الكلام. يعني
2: ما عندي مشكلة، هو
0: يعني راح يتم تعبيد الطريق مهندس
2: إن شاء الله.
0: طيب سامعنا أخونا سلامة؟
1: نعم سامع.
0: يعني خليك معي، يعني سعادة رئيس البلدية للأمانة، سعادة رئيس لجنة البلدية بذل جهدا مضاعفا، كان بإمكانه يقول لك يعني هذه الإجابة أنه ليس ضمن اختصاصنا، ولكن ساعدك وحصل على استثناء، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، فتحمل شوي قليلا.
1: داخل التنظيم الحين.
0: لا لا لا لا لا، يعني ما زالت الإجراءات مستمرة، يعني ماشي ضمن السياق وماشي ضمن الخطة وماشي إن شاء الله نحو التنظيم، لكن
1: أنت محترم
0: وكل أهل المريغة محترمين، وسعادة رئيس اللجنة محترم، وإن شاء الله قريبا راح يتم تعبيد هذا الطريق. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: سعادة رئيس لجنة بلدية الشراء محمد الحمادين، حياك الله يا سيدي.

0: مستمرين معكم على الهواء أحبائي وأعزائي، ومعي أخي المواطن سلامة. صباح الخير يا سلامة.
1: يا صباح النور، يا هلا، كيف حالك؟
0: شلونك يا سلامة؟ تفضل.
1: الله يسلمك، كيف أنت؟
0: من المريخ.

نتابع معكم أحبائي وأعزائي. طبعا هذه شيء جميل، دحة جميلة للمناجعة، الله يعطيه الصحة والعافية. أحبائي وأعزائي، متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان. أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب الخاص فينا هو 078 147 4222. وزي ما قلنا لكم، عبر خدمة الرسائل موجودة عبر منصاتنا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إن كان على الفيسبوك، على الانستغرام، أو على إكس، أو حتى على اليوتيوب، بإمكانكم إرسال رسائل تطرح فيها قضايا.

إياكم، بس ضروري تكون متبوعة بأرقام هواتفكم. إحنا موجودين معكم في برنامج البث المباشر من عمان حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أحبائي وأعزائي متابعين معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، موجودين معكم عبر راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، وعلى الهواء معي أخي المواطن طلال. صباح الخير يا طلال.
1: الله يسعد صباحك يا أخ فضام.
0: كيف حالك سيدي؟ شو أخبارك؟
1: الله يسعد صباحك ووفقك رب لك.
0: الله يا ربي يخليك. تفضل طلال أنت على الهواء.
1: أول شيء فعلا نعتز أم الإذاعات وهذا فخر واعتزاز.
0: حياك الله، تفضل.
1: أنا يا سيدي كمواطن أردني بحب السياحة في البلد.
0: نعم.
1: طلعت مشوار من العقبة، أنا الأصل سكان إربد بس ساكن في العقبة بصفة عملي.
0: تمام.
1: ورحت
0: أدرو
1: على الحمي الله يرضى عليك اللي في الشؤون الشمالية.
0: نعم.
1: أول شيء الطريق من عمان من العقبة حتى الشؤون الشمالية مسخرة. طايدين إشي بجنن أقسم بالله.
0: حلو.
1: ولكن المأساة لما جينا نميل على الحمي اللي في الشؤون الشمالية.
0: شو المشكلة؟
1: مكسرة. دخلنا على المي، بقول لك المي صار يعملوا ميكس وصار يقطعوا علينا المي الساخنة. طبعا أنا جاي مشان المي الساخنة اللي هي مي معدنية. إحنا معانا ناس كبار بدهم يتعالجوا.
0: كيف بيقطعوها بسووا ميكس؟ مش فاهم أنا.
1: بيعملوا المي بخلطوها، مش كانت أول إشي المي لحالها.
0: مين اللي بيعمل هذا الإشي؟ مين؟
1: ما إحنا سألنا الاستراحة، جماعة الاستراحة يا إخوان بدنا قالوا
0: زملائي بالإعداد الحمى نفسها اللي بعيدا عن الطريق اللي إلها، مين المسؤول عنها؟ لأنه في شيء داخلي جوا الحمى لو سمحتوا تشوفونا لو تكرمتم. طيب تفضل يا طلال تابع.
1: المهم عملوا لنا فتنا مجبورين صرنا واصلين. الشغلة الثانية وادي الريان، أقسم بالله في إلي صور يا سيد صدام بيحسبوها بتركيا في أوروبا، ولكن لا المأساة لما تيجي تفوت على الطريق لا يمكن سيارتين تقابلن مع بعض إلا واحد ترجع لورا تشوف لها فتحة. أقسم بالله مأساة، أقسم بالله أجمل مناطق المملكة موجودة عندنا في السياحة خاصة منطقة وادي الريان، هالمي اللي تنزل والشجر.
0: طيب.
1: كيف بدك تتوصلها؟
0: الطرق إذا الطريق إلى الحمى وأيضا وادي الريان.
1: وادي الريان. طريق... شغلة بسيطة.
0: فضل.
1: لما بدك تنزل عند المي تحت إذا معك واحد كبير هيك ما أخذ تمتعه صعب بالحضر. يعني كان اقتراح لو عملوا مصعد، خد يا زلمة مش دينار 5 دنانير للي بده ينزل في المصعد وتنزل الناس تتمتع، بقسم لك.
0: طيب هذا الموضوع بالضبط. السياحي لاحقا بنشوف لكم، خلينا نشوف الآن الطريق. ينضم إلينا على هواء مباشرة المهندس معن الربضي، موجود معنا مدير أشغال إربد. صباح الخير مهندس معن.
2: صباح الخير يا حي الله.
0: كيف الحال يا سيدي؟ طمنا عنك.
2: والله الحمد لله بخير، انتوا كيفكم؟
0: والله الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد
2: دائما وابدا.
0: سيدي اخونا طلال جاي من العقبه، هو من إربد بس جاي شمت هواء، الطريق جيده بس الطرق المؤديه الى الحمى فيها مشكله مكسره، ايضا وادي الريان بقول منطقه كانها قطعه من الجنه ولكن المشكله في طريقها. داركم او دوركم كمديريه اشغال إربد؟
2: هسه سيدي كما تعلم وبعلم الجميع احنا طرق وزارة الاشغال العام والاسكان اللي تفضل فيها هي الطرق الرئيسية والسنوية والقروية، هذا ما جاء بالنظام وبالقانون حسب تعليمات 86.
0: نعم.
2: هسه باقي ما تبقى من الطرق زي اللي بسموها الطرق الزراعية او الطرق الغير زراعية اللي ممكن انها تتبع لوزارة الاشغال، من ضمنها خلنا نقول طريق وادي الريان. طريق وادي الريان مشكلة قديمة جديدة، مشكلة طريق وادي الريان إنه مستملك بسعة 3 متر.
0: نعم.
2: معاي سيدي أنت؟
0: معاك طبعاً معاك.
2: هو مستملك بسعة 3 متر. هسا كاستملاكات على الطرق الزراعية القديمة بهذا الخصوص إحنا كوزارة أشغال ما بنستملك، يعني ما إلي صفة يد إني أقدر أضع عليها يدي واستطيع أن أستملكها أوسع الطريق لتصبح بدل 3 مثلاً 6 أو 8 إلا بحالة واحدة. إنه يتم استملاك عام على الطريق وتصبح الطريق قروي، بهاي الحالة أنا بستملك.
0: بدي أفهم منك مهندس، يعني ما معنى ماذا تقصد استملاك 3 متر؟ يعني المملوك لكم 3 متر؟
2: نعم المملوك للدولة. طريق رسمية مرسمة هي 3 متر.
0: المحاذية أملاك خاصة، يعني الأراضي المحاذية للشارع أملاك خاصة؟
2: نعم ممكن تكون أملاك خاصة ممكن تكون أملاك للدولة.
0: مفهوم.
2: أما معظمها هي بوادي الريان.
0: مفهوم.
2: للمواطنين ومزروعة بالرمان والتين صراحة.
0: نعم.
2: معظمها 90% منها.
0: نعم.
2: فهاي نقطة من النقاط إن أنا كوزارة ما بقدر أقدر أستملك بطرق خارج نطاق وزارتي اللي قلت لك عن الطرق الرئيسية والقروية والثانوية.
0: مفهوم.
2: فمشكلة.
0: طيب الحمى طرق، يعني احنا بنحكي عن مواقع سياحيه.
2: نعم.
0: يعني مهندس
2: 100%
0: والها زوار كثر، يعني لها زوار.
2: نعم.
0: كثر.
2: الحمي سيدي طريق الحمي كانت كلها تتبع لوزارة الأشغال العامة والإسكان، كنا نعمل أعمال صيانة عليها بين الفترة والأخرى. الآن هي الطريق 90% من الطرق أصبحت واقعة ضمن خلطة وادي الأردن. وما هيك يعني أنا يعني رايح أبعث المهندس المسؤول بتلك المنطقة نوديه عليها وشوفها إلى عملية الترقيعات، هي ترقيعات بسيطة وأعمال الصيانة، خلنا نقول أعمال صيانة خفيفة، رايحين نجري لها أعمال صيانة إن شاء الله بأسرع وقت ممكن.
0: ما مستقبل مثل هذه الطرق خاصة أنها مواقع سياحية؟ يعني أنا بفهم أنكم لديكم صلاحيات ولا تستطيعون أن تتجاوزون، ولكن لكم رأي دائما وأبدا. نعم. تقدموه للمرجعيات التي تنظر بواقع هذه الطرق، كان زي وادي الريان، مصلحة الجميع أن تكون طريقه واسعا يأتي له الزوار والسواح من كل مكان، خاصة إحنا اليوم يعني الأردن سياحي بامتياز وهذه المناطق مرغوبة، وادي الريان من منا لا يرغب بزيارته والتمتع بهذه المشاهد الخلابة اللي موجودة فيه، من منا لا يريد أن يزور الحمة ويستمتع ويستشفي بمائها؟ يعني مناطق سياحية، أنا بفهم اليوم المحددات التي تعملون وفقها، ولكن أيضا تستطيعون أن تقدمون الرأي التي ممكن أن يتخذ بناء عليه قرارات من قبل الدولة تجاهه.
2: نعم، هسه بالنسبة لوادي الريان صراحة أنا التضافر الجهود المشتركة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية، إنه الإدارة المحلية تعمل استملاكات أو توسعة الطرق ووزارة الأشغال تقوم بالتعبيد بعدها. هذا رأيي بهذا الموضوع. أما بما يخص الحمة زي ما تفضلت هي منطقة سياحية، يجب أن تتضافر الجهود بين ثلاث وزارات، وزارة المياه والري، وزارة الأشغال، ووزارة البلد الإدارة المحلية أيضا.
0: طيب شكرا لك أخي معن على هذا التوضيح. أذهب إلى أخي بهاء القضاء، مدير دائرة الإعلام والاتصال في شركة مياه اليرموك. صباح الخير أخي بهاء.
3: صباح الخير أخوي صدام، يسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام، وشكرا لكم.
0: من يتحكم بالإفراج عن المياه أو دفع مياه الحمة بين البارد وبين الحامية، قطعها إيقافها، من يتحكم؟ هل هناك في إدارة للموقع أم أنكم أنتم تتحكمون في هذا الأمر؟
3: لا سيدي، زي ما بتعرف مياه الحمة يعني إلها إجراءات مختلفة نظرا لموضوع المياه الكبريتية والإدارة المتعلقة فيها، ويعني في عليها إجراءات عامة.
0: ما الإجراءات من يتخذ أنتم تتخذونها؟
3: الموقع، لا الموقع الحم الآن شركة مياه اليرموك معنية

0: تزويد مياه الشرب. اليوم مياه الشرب تنتقل ب يعني خطوط ناقل، تنتقل بمسارات معروفة. هذه الخطوط الكل بيعرف اليوم
1: يعني أنتم
0: اختصاص
1: لا
0: مياه
1: لا
0: الشرب.
1: أنتم لا سلطة لكم على هذا الموقع.
0: لا سلطة لنا على هذا الموقع.
1: من يتحكم بهذا الأمر؟ في يعني إدارة لهذا الموقع سيدي؟
0: سيدي هذا الموضوع
1: موقع
0: خاص.
1: سياحي، يعني هل في إدارة موقع؟ لأنه مرتادو هذا الموقع يقول بصير ميكس، بنزلوا مي باردة علينا بعدين بنرجعوا مي حامي علينا. من يتحكم بهذا الأمر؟
0: مش من اختصاص مياه اليرموك سيدي
1: ليس من
0: العزيز.
1: اختصاصكم.
0: اليوم إذا في مشاكل تتعلق بمياه الشرب، تتعلق بالصرف الصحي،
1: هذا
0: هذا هو
1: اختصاصكم.
0: من ضمن اختصاص شركة مياه
1: شكرا
0: اليرموك.
1: لهذا التوضيح. شكرا سيدي،
0: شكرا
1: شكرا،
0: شكرا لك.
1: حبينا نسمع منك هذا الرأي. كل الحب والاحترام لك، شكرا جزيلا.
0: سلمكم.
1: راح نعود نبحث، يعني نشوف إذا في إدارة لهذا الموقع كي نستمع
0: الله يبارك فيك
1: لهذا
0: يا أخ
1: التفاصيل.
0: صدام.
1: بنرجع
0: الله يبارك
1: نتواصل
0: فيك.
1: معك إذا يعني ما وصلنا لحدا معني بموضوع مياه الحمة. تحت أمرك أخي العزيز طلال، حياك الله.
0: أخ صدام بس كلمة أخيرة.
1: يلا تفضل سيدي.
0: أرجوك نداء إلى المناطق السياحية وادي الريان، أقسم بالله في أوروبا ما في زيها.
1: صحيح،
0: تتكاتب كل
1: وأنا أشهد،
0: الجهود،
1: أنا أشهد.
0: تتكاتب. بقول لك نزلت صور إلي، بقولوا وين أنت؟ بتركيا؟
1: صحيح
0: بأوروبا؟
1: صحيح صحيح
0: صدق
1: صحيح
0: يعني إيش
1: صحيح.
0: بجنن؟ حرام يا جماعة.
1: بس
0: أنت
1: أنا بدي
0: للطريق
1: أطلبك طلب، بتنزل صور إلك، ما بتخاف كمان أم العيال تزعل؟ فكمان دير بالك من
0: لا، ما هي
1: صورها،
0: معي، بتكون
1: يكون
0: معي
1: في معجبين، واحدة تبعت لك لايك كمان، الله يرضى عليك يا
0: لا
1: أخوي.
0: ما هي معي، بتكون عادي عادي. الله
1: يسعد
0: يسعدك
1: يسعد
0: حبيبي
1: صباحك
0: يا
1: سيدي،
0: أستاذ.
1: شكرا
0: الله
1: جزيلا،
0: يجزيك
1: حياك
0: الخير.
1: الله. هلا يا
0: شكرا
1: أخوي
0: يا
1: طلال،
0: حبيبي.
1: هلا
0: هلا
1: هلا.
0: هلا هلا.

بدي أقول صباح الخير لأخونا الحبيب عبد الرحيم الزواهري رئيس هيئة الشباب كلنا الأردن، دائما متابع لنا، محب لوطنه، محب لكل جميل، حتى يتغزل بمن يتغزل بوطنه. حياك الله وحفظك الله مهندس، وأدامك وأدام هذه المواطنة العزيزة. شكرا لك ولآرائك ولأفكارك ولجودك ولعملك مع الشباب، وأنت الأقرب لنبضهم. الله يحفظك ويديمك كل الحب والاحترام يا سيدي.

0: متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان على الهواء معي أمجد. صباح الخير يا أمجد.
1: يعطيك العافية زادي.
0: الله يعافيك سيدي.
1: أنا عندي موضوع بخصوص شارع الأردن ومطلات أبو نصيرة.
0: تفضل.
1: يعني أنا أول مبارح يعني 70 موظفين أماني الله يعطيهم العافية كلهم يعني في هالشمس ولموا وقاعدين في كتات العصير.

0: والمخلفات تبعين اللي بكونوا ظاهرين بالليل.
1: نعم.
0: ظللوا وجه الصبح يعني كل واحد معه كيس يحط المخلفات تبعته بالكيس والسلام عليكم. هيك طبيعي حرام بلوس الشارع بكونوا يعني مش منظر يعني سيارات رايحة وسيارات جاية. يعني اللي بقعد بشوف الجو حلو منطقة حلو قعدات حلوة بلاقيين من وراء بس يعني هاي كل الموضوع يعني
1: أول شيء شكرا لك ولمواطنتك الصالحة وشكرا لرائك. بس خليني يعني أتناقش أنا وياك لو تكرم صديقي. أول شيء موضوع النظافة يعني تأكيدا تأكيدا لما تفضلت به هذا شيء هذه ثقافة. يعني من لا يملك هذه الثقافة لا يمكن أن يمارس هذا الفعل المحمود. وبالمناسبة النظافة شيء لها علاقة بالدين. يعني أنا لا أعتقد أنه في شخص على وجه الأرض صاحب دين وهو غير نظيف. واحد تتفق معي؟ أكيد تتفق معي. صاحب الدين نظيف لأنه واحد من أهم دائما وأبدا نقول إماطة الأذى عن الطريق. رقم اثنين اليوم في عنا جهد يبذل على صعيد وطني ووزارة البيئة معنية في موضوع الإلقاء العشوائي لهذه النفايات. واليوم في يعني بدي أوضح وأحذر من خلالك اليوم في كاميرات ترصد أي مخالفة وهناك تكلفة باهظة جراء هذا الفعل المشين يصل إلى غرامات عالية جدا. فأنا بدي أستغل اتصالك معنا وتواصلك معنا بدي أشكرك طبعا شكرا جزيلا لك كل الحب والاحترام. بدي أقول للناس إخواني القضية كانت متروكة للضمير متروكة للدين متروكة للعادة متروكة للتقاليد متروكة للتربية لكن في بعض الأحيان لا يبدو أنه القانون يجب أن يتدخل. أنا أي تماما حقيقة أن الناس النظافة لديها ثقافة كما هو بيته نظيف يسعى أن يكون شارع نظيف حي نظيف منطقة نظيفة أفهم ولكن هناك قليلة من الناس لا يقفون عند هذه التفاصيل لا بل يشاركون ويسيئون يلقون النفايات بشكل عشوائي ما يسيء لوطنهم مما يؤثر حتى على البيئة. اليوم بتعرفوا سبب رئيس من أسباب الاحتباس وهذا البلاستيك والمواد الضارة التي تلوث التربة تلوث الأجواء وغيره وغيراته. فلذلك إخواني اليوم في عنا قرارات حازمة في هذا السياق. اليوم أي شخص يقوم بالإلقاء العشوائي قد ترصد الكاميرا ويكلف هذا الأمر كثيرا ويكلف القانون كثيرا. أنتم لستم مجبرون على هذا الأمر. أرجوكم حافظوا على نظافتكم كما تحافظون على نظافة بيوتكم. شكرا جزيلا لكم.

وبنقول هذا الموضوع يا أخواني يا أحبائي يا أعزائي يا أصدقائي، والله العظيم والله العظيم أنتم لا تنظروا، لو تصورك كاميرا وإنت بترمي نفايات من إيدك، لو تشاهد هذا المنظر راح تقدر قديش هذا المنظر سيء. بديش أحكي أي مصطلح آخر، بديش أحكي أي مصطلح مسيء عبر الأثير أو لا يجوز استخدامه عبر الهواء، لكن بينكم وبين أنفسكم ومخيلتكم تصوروا من المصطلحات ما تتصوروا. في بعض الناس عتبوا على الإعلان يوم يقول عيب ترموا، فعلا عيب، تزعلوا مني أو ترضوا هو عيب. في ناس بيقول لك لا والله يعني يجب أن يخاطب أنا أتفق، هو الكلام بالمناسبة هو لا يخاطب المواطنين، هو يخاطب فقط الناس اللي قاعدين يرموا القمامة يرموا النفايات، هو لا يخاطب الأردنيين، لا يخاطب الناس العاديين، لا يخاطب الشخص اللي بحافظ على نظافته، بالعكس يرفع من شأنه يقدره. هذا الإعلان مثلا اللي استخدموه ناس، بعض الناس يعني زعلت من الكلمة أو ظنوا أنه الكلمة صادمة، عيب عليك، عيب عليك، يجب أن توجه كلمة صادمة، يجب أن يشعر هذا الشخص بالصدمة، يشعر أنه كم يمارس فعل غير صحيح غير سليم. زي ما قلت لكم أنا بحاول أراعي المصطلحات التي أستخدمها، لن أقول يعني مصطلح مسيء مؤلم، لكن أكتفي بكلمة عيب عليك. وهذول الناس الذين يمارسون هذا الفعل فعلا عيب عليكم، عيب. أتقبل في بيتك أنك ترمي هذه النفايات هكذا بحوشك؟ الواحد بيشوفها نظيف، قالوا بنظف الحوش وبرمي النفايات بالخارج. طب ما هو الخارج برضو يعني هذا شيء يخصك، هذا باب بيتك، هذا حيك، هذا شارعك، هذه منطقتك، هاي محافظتك، هاي قريتك، هذه باديتك، هذا مخيمك، هذا جبلك، هذا تلك، هذا الوادي إلك ولأخوانك ولأهلك. إخواني صدقوني النظافة قضية عميقة. أنا بعتقد زي ما قلت لكم يعني شخص غير نظيف شخص غير دين. ترى أهم صفة يتصف فيها الجاحدون والمجدفون والملحدون هي عدم النظافة، مع أنه في ناس ترى ملحدين نظيفين يعني. لكن صدقوني دائما وأبدا صاحب الدين نظيف، وهو داخل بطريقه إلى المسجد إذا شيء وجد شيء بأخذه برميه في سلة المهملات، في بيته في مكانه في ملابسه. لا، المؤمن المؤمن إخواني نظيف في ملابسه بشكله بهندامه قضية قضية ثقافة إخواني في مدن، وبديش أقولكم بلاد الغرب، بديش أقولكم بألمانيا، بديش أقولكم بأمريكا، بديش أقولكم بأستراليا، لا لا بدي أحكي لكم على صعيد عربي. في مدن تحظى بتأخذ درجة متقدمة، أنا دائما بعطي مثال مسقط، مسقط إخواني تأخذ جائزة دورية سنوية وتصنف واحدة من أنظف مدن العالم، والنظافة لديهم ثقافة. يعني الواحد هو ماشي بس يشوف فرق على الأرض بنزل وبحملها، مش لأنه هو بده كاميرا تصوره أو لأنه بده يجي على حل، لأنه ثقافته أصبحت هكذا. والله والأردنيين هيك، الأردنيين نظيفين، بس زي ما قلنا في قلة قليلة لا يمثلون يمارسون هذا الفعل السيء. فبتمنى عليكم إخواني أن تحافظوا على نظافة وطنكم كما تحافظون على نظافة بيوتكم. واليوم في إجراءات توجيهات سمو ولي العهد تحدث عن هذا الموضوع، وبناء عليه أصلا اليوم في القانون أيضا تدخل في قرارات قانونية تضمن أنه أي شخص يمارس هذا الفعل يجب أن يعاقب، أن يعاقب. وأنا لسه مع تعظيم العقوبة أكثر وأكثر حتى تصل إلى حد السجن، لأن الموضوع مش مسحة. ومصيبتنا إذا ابتلينا في نظافتنا، إذا ابتلينا في نظافتنا. صباح الخير يا أصحاب القلوب النظيفة والبيوت النظيفة والأحياء النظيفة، تحية لكم كبيرة عظيمة نبثها لكم عبر برنامج البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، أيضا عبر الموجات العاملة وتابعة لها راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. اسمحوا لي في ختام هذا اللقاء أني أقول لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا منذ ساعات الصباح الباكر. شكرا للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة معنا، كان من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يسعد صباحك أبو ينال. تحياتي أيضا للسوشيال ميديا تمارا
نهار من الإعداد سهر الجبور. بدأ أحيي عندي مجموعة من المتدربات المميزات زميلات المستقبل إن شاء الله موجودات بالاستديو. أقول لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجال. ألقاكم على خير يوم غد حتى ذلك الوقت. هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة من دون أن يستبعد الخيارات العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وإيران ترفض مقترحا عمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان تعقد في روما في 4 من الشهر المقبل في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. الرئيس الأوكراني يقول إن زمام المبادرة لم يعد في يدي الرئيس الروسي بحربها مع أوكرانيا، وإن موسكو تخسر آلافا من جنودها شهريا. ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في معان الحسينية الطريق الصحراوي. وأجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الجمعة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في موجز مفصل.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. الرحلة الشامية، الأمير محمد علي باشا.

0: الرحلة الشامية هي رحلة أمير رحالة يعشق البطولة والخيل والأسفار كما يعشق العلم والأدب والتاريخ، وهو يحلم أن يرى أمته في طليعة الأمم عزة واتحادا وتقدما وازدهارا.
1: ومحمد علي باشا المثقف الذي قام بهذه الرحلة لم يكن رحالة عاديا، ولم يكن مغامرا مولعا بالسفر والسياحة وحسب، بل كان مثقفا عربيا متميزا في بيانه المتألق وطموحه العلمي كذلك.
0: ولم تكن تلك الرحلة هي رحلته الأولى، وهي ليست الأخيرة بالتأكيد، فالأمير محمد علي باشا كان يعرف البلاد الأوروبية وأحوالها جيدا، وقضى فيها 30 صيفا كما يقول، طالبا وسائحا وباحثا ومستكشفا.
1: قام أيضا بزيارة الصين واليابان، وكتب عن تلك الرحلة بالتفصيل، والتي كنا قد خصصنا لها حلقتين من برنامجنا نظرا لأهميتها. ولا ريب أنه خلال تلك الأسفار الغنية المتنوعة كان يحلم أن يزور العديد من البلدان العربية والإسلامية المستقلة. ولعل ما يثير هذا الحلم في نفس محمد علي أنه عاش مسكونا بحضارة الأمة، وهو يرجو أن تستعيد تلك الحضارة أزهى عصورها المجيدة.

0: بدأ محمد علي باشا رحلته من السويس يوم الجمعة في الأول من أبريل عام 1910 ميلادية. ومن خلال هذه الرحلة لا نملك إلا أن نشارك الأمير سروره وابتهاجه وهو في طريقه من بيروت إلى دمشق يتأمل المناظر الطبيعية الخلابة عبر نافذة القطار السياحي البطيء صاعدا جبال لبنان وهابطا منها ليمر في وادي بردة ويتوقف بين حين وآخر في محطاتها المنعشة باعتدال جو ربيعها وعذوبة أنسامها الندية.
1: وكانت رحلة الأمير محمد علي باشا كما يقول غنية وناجحة في مناح عدة، وها هو يوضح أهداف سياحته في سوريا قائلا:
0: كان القصد منها أولا يدور حول ثلاثة أغراض. الأول تبديل الهواء طلبا للصحة والعافية، والثاني مشاهدة معالم المدن الشهيرة في سهول الشام وجبال لبنان، والثالث الاطلاع على كرائم الخيل العربية والشامية التي تمتاز بها هذه البلاد منذ العصور القديمة. وقد كان هذا المقصد الأخير من أهم بواعث السفر وأعظم أسبابه.

0: وإذا تركنا موضوع الخيول جانباً، فإن اهتمام محمد علي باشا من خلال هذه الرحلة يبدو منصباً على العلم وضرورة انتشاره، معبراً عن ذلك عملياً بزيارة المدارس والإشادة بهمم القائمين عليها وتشجيع طلابها، كما أن احتفاءه بالقيم الروحية وزيارة المساجد والمكتبات واهتمامه بالمعالم الحضارية من صروح وآثار عمرانية وانشغاله بالتقدم الزراعي والصناعي والتكاتف الاجتماعي لا يقل أهمية عن حبه للعلم والحض على تحصيله.
1: هذا الأمير الذي تربى في البلاط الخديوي وأمضى في المعاهد الأوروبية سنوات طويلة يتمتع بدرجة عالية مثلى من حب الوطن والحرص على سلامته، وكان يريد أن تظل بلاد الشام محافظة على تقاليد الأجداد وقيمهم المتوارثة، فلا تنجرف أمام السيول القادمة من الغرب كما حدث الأمر في مصر.

0: بدأ محمد علي باشا هذه الرحلة منطلقا من بورسعيد في مستهل ربيع 1910. انطلق من بورسعيد إلى بيروت بحرا، ومنها إلى دمشق بالقطار، وزار خلالها دمشق وبعلبك وحمص وحماة وتل كلخ وطرابلس وصيدا. وها هو يبدأ كلامه في أول كتاب الرحلة الشامية ويقول:
1: الحمد لله الذي لا بر إلا بره، ولا جود إلا من جوده، الموجود الأول الذي لا أول لوجوده، والصلاة والسلام على أفضل رسله الكرام سيدنا ومولانا محمد المرسل رحمة لجميع الأنام، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية ومصابيح الظلام. وبعد، فهذه رحلة الشامية أقدمها لقراء العربية مستعينا بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل.
0: يقول في نص الرحلة قبل أن يغادر بيروت:
1: رأيت أنه لا بد لي قبل مبارحتي لهذا البلد من ذكر كلمة مختصرة عنه. بيروت مدينة قديمة التاريخ، من أشهر المدن وأهمها تجارة، واقعة على شاطئ بحر الروم، وهي أكبر ميناء في بلاد الشام، ومركزها الطبيعي غاية في الجمال، مما قل أن يتناوله النظر في غيرها من البلاد الأخرى. نعم، وهل رأى الوافدون على بيروت فيما كانوا شاهدوه أحسن وأشهى وأخصب وأينع وأجمل وأبدع من منظر هناك واقع بين البحر المتوسط وجبل لبنان، وقد امتلأ من كل الجهات بالزروع المزهرة والأشجار المثمرة؟ تراه وقد اتشح على طوله الطويل وعرضه الجميل بوشاح بهي ورداء سندسي يملأ عين مبصره بهجة وحسنا وبهاء، كما يملأ قلبه طربا وحبورا وفرحا وسرورا. وهذا لعمرك منظر السفح بينما تنظر إلى سكون الجبل وثباته، واضطراب البحر وثباته، كأنهما وقد حاصره بينهما عاشقان يتجاذبان حبه ويتنازعان وصله وقربه.

0: وعن دمشق التي هي أكبر مدن سوريا وفلسطين قال إنها مدينة قديمة التاريخ ومضى على بنائها نحو 3145 عاما، وكانت تسمى بإرم ذات العماد، وصفها بعضهم بأنها جنة الدنيا لأنها تشتمل على بساتين كثيرة ومياه تجري في قنواتها في كل مكان. وقد ذكر الأمير محمد علي باشا قول بعضهم في دمشق مترنما ومرددا:
1: سقى الله أرض الغوطتين وأهلها فلي بجنوب الغوطتين شجون.
0: تحدث الأمير محمد علي باشا أيضا عن صلاح الدين الأيوبي فقال:
1: إني أعتقد قطعا أنه ليس على وجه الأرض من لا يفهم قدر هذا البطل الكبير والفاتح الشهير كما يفهم وجود نفسه. كيف لا؟ وهو الذي طب قصيته الخافقين وبلغت شهرته التي لم يسمع في غابر التاريخ ولا حاضره بمثلها لأحد من الملوك والسلاطين ولا غيرهم من العالمين.
0: الوقت يسير والحديث عن رحلة الأمير محمد علي باشا شيق، والذي تطرق بالشرح إلى كل المعالم والمدن السورية التي زارها آنذاك، ويعود من بيروت إلى بورسعيد على متن الباخرة الفرنسية نفسها التي أقلته إليها، بعد أن وجه شكره للسوريين الذين أكرموا ضيافته وأحسنوا وفادته وأظهروا له من إخلاصهم ووفائهم، وقال بعد ذلك:
1: وبعد، فإني أحمد الله جل شأنه على ما ألهمني إياه من هذه الجولة الجميلة التي استفدت في أثنائها زيارة بلاد طالما تاقت نفسي لها، وأشكره سبحانه على سلامتنا من المبدأ إلى النهاية ومن الباعث حتى الغاية، وأصلي وأسلم على رسوله وصفوته من خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ما تحدث الناس أو جرى قلم على قرطاس.
0: إلى اللقاء غدا مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة

الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة من دون أن يستبعد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وإيران ترفض مقترحا عمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان تعقد في روما في 4 من الشهر المقبل في إطار إنشاء مناطق تجريبية بالتعاون مع الجيش اللبناني. الرئيس الأوكراني يقول إن زمام المبادرة لم يعد في يدي الرئيس الروسي بحربها مع أوكرانيا، وإن موسكو تخسر آلافا من جنودها شهريا. ضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في معان الحسينية الطريق الصحراوي. وأجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
7: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزمان.

زملاء الأعزاء مأمون شحادة وغاندي حداد. ومن السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي. ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الأستاذة إيمان شاهين، رئيسة جمعية سيدات شفا بدران الخيرية، للحديث حول تنظيمها للبازار التراثي ومسابقة الطهي للأكلات والطبخات التراثية، ذلك تحت رعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة وفاء بني مصطفى. والأستاذة إيمان شاهين معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة إيمان، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: هلا حبيبتي، هلا حبيبتي، شو أمانة. أهلين أهلين،
0: أهلا وسهلا.
1: بحب بالبداية أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية اللي هي صوت الحق، والإذاعة الأم، الإذاعة العريقة الأصيلة في مؤسستنا الغالية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبشكر برنامج نوافذ، وبشكر الإعلامية القديرة أمانة مرزوق على هاي الاستضافة.
0: العفو، أهلا وسهلا فيكي. طبعا واجبنا نسلط الضوء على الإنجازات المهمة، سيداتنا اللي بنحترمهم دائما نقدرهم، وهم فعلا بنفتخر فيهم سيداتنا النشميات. يعني بداية أستاذة إيمان، يعني شكرا على هاي المقدمة الجميلة، طبعا تعطينا فكرة تعريفية مختصرة عن جمعية سيدات شفا بدران الخيرية، متى تأسست وما أهدافها الرئيسية باختصار إذا تكرمتي؟ تفضلي.
1: حبيبتي، جمعية سيدات شفا بدران تقع في منطقة شفا بدران، تأسست عام 2017. من أهم أهدافها أنه هاي الجمعية بتهدف إلى مساعدة المحتاجين من خلال تقديم المساعدات المالية والغذائية والملابس. في عنا برنامج دعم التعليم، أنه ممكن نوفر الحقائب المدرسية والقرطاسية، الرسوم المدرسية الحكومية، توفير بعض أقساط الجامعات للأيتام والفقراء إن وجد متبرع. الرعاية الصحية، ممكن نقدم الأدوية وتنظيم الحملات الطبية، توفير الأجهزة الطبية، في عنا رعاية لذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم، في عنا كفالات أيتام، في عنا حوالي 42 كفيل، في عنا عبر البرامج التدريب المهني كمان تمكين الأسر وخاصة السيدات والشباب من خلال عمل ورشات ومشاريع صغيرة بتساعدهم على يعني انهم يكون عندهم دخل مستدام لهم.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، احنا كان عندنا دورة لتعليم قيادة السكوتر من خلال يعني التشاركية مع منظمة.
0: نعم.
1: دربنا الشباب ووفرنا لهم السكوتر والمنظمة شغلتهم.
0: نعم.
1: برضو تعملنا

0: معها مثل الريحان.
1: نعم. يعني بدون ذكر أسماء لو سمحتي. نعم أوكي. يعني أكيد واضح
0: يعني.
1: نعم يعني أكيد في تشبيك مع القطاع الخاص، وأكيد يعني هم ما بيأثروا معكم، بدعموا الجمعيات
0: أكيد
1: من وجه تحية
0: يعني.
1: نعم يعني أكيد أستاذة نعم أستاذة إيمان، يعني من ملخص ما ذكرتي أنتم تقدمون يعني خدمات ومساعدات متكاملة ومتنوعة تشمل جميع فئات المجتمع، من السيدات إلى الشباب إلى الأطفال وحتى العائلات والأسر المحتاجة، وتشكروا على هذا يعني العمل الخيري، وتؤجرون عليه إن شاء الله في ميزان حسناتكم. اليوم سنتكلم عن موضوعنا الرئيسي. ستبدأ لديكم اليوم فعالية هامة تحت رعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية الأستاذة وفاء بني مصطفى. الفعالية ستكون إقامة البازار التراثي ومسابقة الطهي التراثي أيضا. تشرحين عن هاي الفعالية اللي راح تكون اليوم وبكرة، تفضلي.
0: أوكي. هلا، هاي الفعالية للمرة الثانية على التوالي عبارة عن بازار ومسابقات للطهي. تقوم الجمعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لماستر شيف العرب. قمنا في 23 في تدريب 20 سيدة. استطاعت هاي السيدات، طبعا احنا عندنا مطبخ انتاجي في الجمعية، استطاعت الحصول على شهادات معتمدة تؤهلها الى سوق العمل. وهاي المرة الثانية زدنا على البازار التراثي حتى يضل المواطن الأردني اللي بيعتز بهويته الأردنية ويكون عنده بصمة مواطنة بيعتز فيها، بنضل طبعا التراث الأردني ما بنتسى. ولكن احنا عملنا هذا البازار الأردني والأكلات التراثية الشعبية المعروفة في الأردن حتى يبقى في ذاكرة الوطن اللي يعني الكل بيعرف انه اهم اشي هو تراث والقديم.
1: نعم.
0: لكل بلد هو يبقى في الذاكرة.
1: أكيد يعني بتعزز قيم التراث.
0: أيوة.
1: وعناصر التراث الأردني اللي بنعتز ونفتخر فيه، تراثنا
0: أكيد.
1: الجميل، من خلال مظاهر متعددة ومنها المعروضات التراثية وأيضا المأكولات التراثية مثل ما ذكرتي.
0: نعم. المعروضات التراثية.
1: يعني تحكي لنا كيف رح تكون طبيعة مسابقة الطهي، يعني كيف رح يتم تنفيذها؟
0: مسابقة الطهي في عنا عدة جولات، كل جولة فيها ثلاث متسابقين. حتكون في اليوم الأول 15 متسابق، واليوم الثاني 15 متسابق، كله أكل تراثي أردني. طبعا هم كلهم رح يكونوا مؤهلين، ولكن بالنهاية في ثلاث يعني المركز الأول والثاني والثالث، وإن شاء الله كلهم يعني مؤهلين يكونوا من الشفات المعروفين في كل الأردن.
1: نعم.
0: إن شاء الله وعلى مستوى الوطن العربي.
1: مثل شو يعني الطبخات التراثية الأردنية اللي رح تركزوا عليها بالمسابقة؟
0: في عنا المنسف، في عنا المفتول، في عنا اللزاقيات، في عنا الهيطلية، في عنا الشمال المكمورة، يعني أكلاتنا الأردنية المعروفة. وأهم إشي ملكنا يعني في الأكلات هو المنسف.
1: نعم أكيد المنسف. طبعا يعني بتحب توجهيك دعوة للناس اللي بحبوا يجي يحضروا فعاليات البازار والمسابقة اليوم وبكرة، وتذكرين المكان والزمان إذا سمحت.
0: هلأ المكان بمؤسسة التدريب المهني في أبو نصير. بحب أحكي لكل حدا عرف عن البازار وقرأ عنه، خاصة يعني إنه السوشيال ميديا أصبح وسيلة سهلة لنشر كل إشي بدك إياه. بدعوهم إنه كل حدا سمع عن البازار والمهرجان إنه يقوموا بزيارة البازار والمهرجان ويدعموا مشاريع السيدات ويرفعوا من معنوياتهم، يدعموهم بالشراء، لأنه كل سيدة من تلك السيدات لها قصة وحكاية نجاح ومسؤولة عن عائلة وداعمة لطلاب أو أم لمريض أو أم لأيتام. من هذا المنطلق السيدات بحب أحكي هي من تلد الرجال، تربي الأجيال.
1: نعم.
0: تقف وراء عظماء الرجال. إذا لقت دعم من مجتمعها وأخوها أبوها ابنها فستبدأ في كل الميادين.
1: أكيد. وإحنا من واجبنا ومن يعني مهام جميع فئات المجتمع اللي بيقدر حسب استطاعته أن يدعم السيدات يذهب إلى البازار يشتري من يعني يشتروا من المنتجات يعني المنتجات التراثية بالبازار. مثل شو تخبرينا؟
0: هلأ عنا مثلا مطرزات زي ما حكيتي، في عنا الأشياء اللي بتصنع منها الحليب.

0: اللبن، الجبنه، المربيات،
1: المونه البيتيه. المونه البيتيه
0: آه،
1: نعم.
0: عندنا يعني قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي الاعاقه، نعم. هذول الفئه اللي احنا بنحب ندعمهم ونكون لهم سند يستندوا عليه.
1: أكيد، وإحنا يعني بدورنا بندعمهم إعلاميا، وإحنا بنوجه يعني دعوة.

0: يدعموا جميع الفئات المشاركة فيه من ضمنهم السيدات الشباب ذوي الإعاقة، يشتروا من هاي المنتوجات يدعموهم،
1: أكيد.
0: وأيضا يعني حتى يعني المشاركين بالبازار والمسابقة رح يشعروا بقيمتهم، رح يشعروا بأنه الناس
1: طبعا
0: مقدرتهم.
1: إنهم عنصر فعال في المجتمع.
0: نعم، وأيضا يعني رح يكون في لهم إن شاء الله يحققوا دخل مناسب يعينهم على الحياة، يدعموا حالهم، يدعموا أسرهم، وأيضا يعني سواء كانت السيدة متزوجة لديها أطفال تدعم زوجها وأبنائها، أو إذا كانت في بيت أهلها تدعم أهلها أخوانها أمها وأبوها، حتى هي تدعم نفسها، تشعر بقيمتها أنها مواطنة صالحة، سيدة فعالة، منتجة، لديها مهارات، لديها قيمة في المجتمع. أكيد، وإحنا بنوجه تحية خاصة لكل سيدات منطقة شفا بدران وأبو نصير، حقيقة هم نشيطات ومتميزات دوما بكل يعني حتى بيشاركوا بكل المناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية، وأنت على رأسهم أستاذة إيمان.
1: حبيبتي الله
0: نتمنى لك
1: يسعدك،
0: النجاح والتوفيق بهاي الفعالية
1: الله
0: اليوم وبكرة،
1: يسعدك، الله
0: البازار
1: يسعدك
0: والمسابقة، وإن شاء الله يعني بتحققوا كل الأهداف
1: إن شاء
0: والطموحات اللي
1: الله،
0: أنتوا رسمتوها من هاي الفعالية. وبحكي لك يعطيك ألف عافية وكل
1: الله
0: النجاح
1: يسعدك
0: والتوفيق، وهو
1: حبيبتي،
0: هلأ رح نتركك لتكملي إجراءات
1: حبيبتي
0: تحضيرات الافتتاح.
1: كل الشكر
0: نعم،
1: حبيبتي للإذاعة الأردنية اللي بنحكي بنعتز فيها صوت الحق، وإلك كإعلامية قديرة أمانة مرزوقة اللي أتاحتي لنا الفرصة إنه نتكلم عبر هاي الإذاعة القوية اللي بتسمعها ملايين من الناس.
0: نعم،
1: شكرا لكم،
0: العفو العفو واجبنا، وإحنا يعني
1: هلا
0: بيسعدنا أنه نستضيفكم ونسلط الضوء على إنجازاتكم.
1: الله يرضى
0: كل
1: عليكي،
0: الشكر
1: هلا يا
0: والتقدير،
1: حبيبتي،
0: كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة إيمان شاهين، رئيسة جمعية سيدات شفا بدران الخيرية. شكرا جزيلا لك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتور محمد أبو عمارة، الخبير المتخصص بالقضايا التربوية والتعليمية، للحديث حول كيفية وأساليب اختيار طلبة الثانوية العامة لتخصصهم بشكل صحيح يتناسب مع قدراتهم وميولهم العلمية والعملية. والدكتور محمد أبو عمارة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين الأكارم.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية تخبرنا دكتور محمد أبو عمارة، بالنسبة لطلبة الثانوية العامة التوجيهي سنة أولى، يعني بنحكي لهم أقصد الصف الحادي عشر الأكاديمي. نعم. هم حاليا نعم. يقدمون امتحاناتهم الوزارية الحكومية، قدموا مباحث اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ، تبقى لهم يوم غدا الخميس إن شاء الله مبحث التربية الإسلامية، ونتمنى لهم الأكيد النجاح والتوفيق والسلامة يا رب. ما هي الخيارات المتاحة لهم من تخصصات سيختارونها في الصف الثاني عشر في العام القادم على خير إن شاء الله؟ تفضل.
1: أول زي ما تفضلتي، نتمنى لطلبتنا صف 11 يعني بهذه التجربة الجديدة عليهم أنه الله يوفقهم، والحمد لله لغاية الآن الاختبارات خليني أحكي بمجملها ضمن الجيد للجيد جدا، وفي رضا شوي يعني جيد من الطلبة على الاختبارات. هلأ الطالب بس خلص امتحانات 11 بإذن الله تعالى، احنا عارفين العام القادم رح ينتقل لصف 12. صف 12 اللي هو الطالب اللي هو خليني أحكي الصف المصيري اللي بيحدد مستقبل وتخصص هذا الطالب. أول شيء ببداية العام رح يختار الطالب حقل من حقول أربعة، كانت إحنا عارفين العام الماضي كان لنا ست حقول وهذا العام قلصت إلى أربع حقول. الأربع حقول هي حقل اللغات والعلوم الإنسانية، حقل الصحي، وحقل العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وحقل الأعمال. فالطالب بده يختار حقل من هذه الحقول أربعة وبناء عليه بيدخل الجامعة بإذن الله تعالى.
0: نعم، إذا من هنا تخبر

0: عبرنا دكتور عن الأسس والأساليب الصحيحة لاختيار طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي سنة ثانية له بشكل يتناسب مع قدراتهم. تفضل.
1: هلا احنا بنعرف الطلبه، يعني بدي انصح طلابي ان شاء الله انه يكون هم واهاليهم بيسمعونا. اول شيء انت لما تختار بدك تشوف، مثلا انا بدي اختار الحقل الصحي، بدي اشوف الحقل الصحي شو راح يطلع لي فيه من تخصصات في الجامعات. نحن نعلم انه كل حقل بنطوي تحته تقريبا اكثر من 20 الى 40 تخصص جامعي، فانا مثلا شو بدي ادرس؟ طب اذا ما طلع لي طب مثلا، ما نعرف نسبه كبيره من طلبتنا بتعرفي احنا الموديل طالع لنا الطب، طب انا مثلا ليش طب جبت معدل مثلا بالتسعين او 86 او 70، طب ما الذي سادرسه اذا لم يعني ما طلع ليش طب؟ فبدي يكون طالب مطلع على اول النقطه الاولى بالاختيار جميع التخصصات الجامعيه التي تنطوي تحت هذا الحقل.
0: نعم.
1: كذلك حقل اللغات والعلوم الانسانيه، حقل الهندسه والعلوم، حقل الاعمال. فالطالب بناء على لما يطلع مثلا حقل الاعمال كم تخصص فيه؟ 40 تخصص. طب انا بدي ادرس مثلا محاسبه، طب ما طلع لي محاسبه شو عندي اوبشنز اخرى؟ بكون ببين معه الطالب، وبنستطيع احنا من خلال الاذاعه الكريمه نزود الاهالي بكل هذه التخصصات. هذا
0: نعم.
1: الخيار الاول. الخيار الثاني قدراتي، طب انا مثلا بدي ادرس حقل هندسي، طب انا ما عندي قدره. احنا نعرف مثلا على سبيل المثال اذا طالب يدرس مثلا الحقل الصحي في عندهم كل حقل فيه له مواد اجباريه ومواد اختياريه.
0: نعم.
1: مثلا الحقل الصحي طالب مطلوب انه يدرس اجباريا يعني يقدم كيمياء وعلوم ارض ولغه انجليزيه متقدم ويختار ماده اختياريه اما رياضيات او فيزياء او علوم ارض وبيئه. طب انا مثلا ما بحب الكيمياء او ما بحب الاحياء، طب كيف بدي اروح على حقل صحي؟ فانا النقطه الاولى بعد ما اشوف شو بدي ادرس بالجامعه، النقطه الثانيه قدراتي وميولي. انا والله بحبش الفيزياء، طب ما بحب الفيزياء وضعيف فيها، كيف بدي اروح على حقل الهندسه؟ ما راح امشي لانه عندهم رياضيات وعندهم مثلا فيزياء، هذول مواد اجباريه. فالنقطة الثانية ده بالاختيار انه انا اشوف قدراتي، انا وين بقدر، انا شو المادة اللي بحبها، انا هل بقدر اجيب علامات عالية اذا تخصصت هذا في هذا الحقل. النقطة الثالثة المهمة كمان جدا، بدي اشوف انا هذا الحقل اللي انا بدي يعني بحقق لي طموحي، بحقق لي الامل. انا مثلا هذا حقل مواكب للمستقبل، بدي ادرس مثلا تخصص معين، هل هذا التخصص بعد 5 أو 6 أو 10 سنوات رح يكون موجود ولا مع انتشار AI والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة رح ينتهي؟ طبعا كيف بدي احصل على هاي المعلومة؟ كثير بسيط، انا قبل ما اتخصص اعمل سيرش بسيط، انا والله مثلا بدي ادرس تمريض، هل مهنة التمريض راح تضل موجودة ولا بعد 5 أو 6 سنوات راح يكون في روبوت آلي يحل محلي وراح يصير أنا حاصل عن العمل؟ الطالب في هذا العمر هو وأهله لازم يبحثوا بهذا الموضوع، هل هذه المهنة التي سأدرسها هي مواكبة للمستقبل ولا من المهن التي لها مدة صلاحية؟ احنا بنعرف انه في مهن مع انتشار الاي اي وفي دول عالم سبقتنا شوي انتهت بطلت موجودة. فمش معقول ادرس ابني مهنة عمرها 5 أو 6 سنوات وبعدك راح يصير عاطل عن العمل أو يبحث عن مهنة أخرى.
0: نعم.
1: بده يدور على شيء صالح لكل وقت.
0: نعم، يعني هاي معايير مهمة جدا وشروط وأسس يجب أن نأخذها بعين الاعتبار اللي ذكرتها، إنه هاي التخصصات هل ستكون موجودة في المستقبل، هل لها يعني سوق عمل، هل هي لديها فرص للتشغيل، هل هي مطلوبة أم لا. يعني هون يجب أن يكون هناك توافق ما بين اختيار الطالب للتخصص وما بين أيضا توافق بينه وبين أهله. يعني أحيانا نجد هناك صراع، الأهل يريدون ابنهم أن يدرس تخصص معين، الطالب يريد أن يدرس تخصص آخر، وهنا تصبح هناك في ضغوطات مقارنات مع الغير. إحنا بدنا إياك مثل ابن عمك، مثل أخوك، مثل جارنا، مثل بدنا إياك تصير هيك. فما يعني بيضغطوا أحيانا الأهل للأسف على ابنهم، ما بيراعوا شو قدراته، شو هو بيقدر يجيب، شو ممكن هو ينجح. يعني ممكن الأهل يضغطوا على الابن يختار تخصص مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت إنه ما عنده مقدرة على حل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، يضغط عليه يختار هذا التخصص وهو غير قادر على النجاح فيه أو حل أسئلته وأيضا لا يرغب فيه. فهون بدنا نصيحة للأهل مهمة، كيف يكون في التوافق والانسجام في اختيار التخصص، خاصة يعني السنة الجاية اللي بدهم يختاروا الأكاديمي التوجيهي، بدهم يختاروا حقل معين حتى يأهلهم لدخول الجامعة. كيف نوازن بين الأهل وبين الطالب كيف يختار؟ نصيحة للأهل يعني مهمة جدا. تفضل.
1: تخيلي ستنا، انا اول نقطه استاذتنا، اول نقطه انت تعرف الطلبه كيف بيختاروا؟ غالبيا بيختاروا بناء على المعدل، انا شو بيطلع لي من معدلي. ونقطه ثانيه تقليد ورغبه الاهل والتقليد. كل من الاطفال او الشباب انه بقعد مع ابوه وامه بيناقشوا بعض، انا شو بدي اطلع، شو بدي اصير، نقاط اللي احنا حكيناها قليل جدا. انا من خلال انا خبرتي تقريبا 30 عام في عالم المدارس بلاقي الطلاب بيختاروا يا اما بيقلد ابن عمه او زميله او اخوه، أو أهله بفرضوا عليه فرض الذي يريد. نعم. نصيحتي لأولياء الأمور بالبداية، يعني إحنا بنعرف إنه

0: معقولة إنه أعدوا أبنائكم لزمان خلقوا لزمان غير زمانكم.
1: نعم.
0: فبالتالي أنت مش معقول الثقافة اللي عندك بدك تفرضها على أبنائك. النقطة الثانية نصيحة للآباء، ما تحاول تعمل ابنك نسخة منك. أنت مش شرط ابنك، إذا أنت كنت طبيب ناجح لا يشترط أن يكون ابنك طبيب ناجح، أنت محاسب مبدع لا يشترط أن ابنك يكون محاسب مبدع. فبالعكس أنا أؤمن بأن لازم ابني يختار الذي يريد والذي يستطيع أنه يطلع يفجر طاقاته الحقيقية جوا مشان يبدع.
1: نعم.
0: يعني نعرف أنه في عنا حرفيين بتلاقي حرفي بسيط ولكنه مبدع في عمله ومستوى دخله أحسن من دخل شخص آخر معاه شهادة دكتوراه على سبيل المثال. فمشان هيك أنا لازم أقعد مع أبنائي. النقطة اللي بنصح فيها أولياء الأمور، أول شيء ما تفرضوا آراء على أبنائكم، تناقشوا أنتوا وياهم، قد تكون عندهم وجهة نظر، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنتوا أبنائكم لهم مدرسة 12 سنة، فأنت عارف ابنك فعليا هو شاطر، لديه جلد على الدراسة، مجتهد ولا مش مجتهد، مبدع بالمواد العلمية ولا مبدع بالمواد الأدبية. فيفترض أنت يعني زي ما أنت توجهه تساعده وتناقشه وتوجهه نحو قدراته. هو ابنك له 12 سنة وصارش ابنك فجأة، يعني هو من زمان ابنك
1: أكيد يعني متابعه كيف هو مستوى الدراسة. نعم.
0: فأنت عارف مستواه، فبالتالي ما تغش حالك ولا تغشه بموضوع تخصص جامعي، لأنه لو درس مثلا طب على سبيل المثال، في عنا أولياء أمور ابنه بيجيب معدل متدني بيسافروا على دولة أوروبية مثلا أو روسيا أو كذا وبيجيب شهادة طب، والله العظيم من خلال أنا متابعتي حتى لو جاب شهادة الطب بالبداية قد لا يعترف فيها بالأردن، ولو تم الاعتراف بها يكون طبيب مش ناجح، لأنه أصلا مش ما عندوش قدرات الشخص الذي يعني يدرس هذه المهنة على سبيل المثال أنا بحكي.
1: نعم. إذن يعني هون أكيد يعني حب الظهور والمظاهر والتقليد بين الناس.
0: نعم.
1: وبين الأقارب، إنه أنا ابن أخي أو ابن أقارب إلي أو جيراني أو أصدقائي طبيب ومهندس، أنا لازم ابني يطلع طبيب ومهندس. بالعكس يعني أنا لازم أشوف قدرات ابني، أوقف عندها، أتحاور معه، أتناقش معه، أنصحه، أشوف شو هو بحب، وين ممكن ينجح، وأوجهه وأخذ بإيده وأدعمه، ما أفرض عليه شيء لا سمح الله بالمستقبل
0: يعني
1: ما رح ينجح.
0: أحيانا أولادنا يمكن ما عندهم، الأهل لا يثقون بأبنائهم كثيرا وباختياراته، ما في ثقة لأنه ما في نقاش على الأغلب. هلأ أنت مش شرط تخلي تعمل اللي بده إياه، ولكن وجهه وناقشه وخليه يقبل على التخصص باقتناع. يعني أنا ما أقنع ابني طبعا طريقتي، أنا أتناقش أنا وياه شو وجهة نظره. هلأ إذا ما كانش عنده وجهة نظر فالله يعين أولياء الأمور، هذا تقصير منك لأنك لم تعودوا على أنه يتخذ قرار. وهذا اللي إحنا نحكي عن قيادة وريادة، فبتقدر تساعده، ولكن ساعده. أنا بحكي إحنا في كثير ناس مثلا بتلاقي الشخص مثلا عنده مشكلة بالنطق بيلاقوه بيدرسوه تخصص إنه يدرس ويطلع مدرس. طب ما هو يا عمي هذا
1: ما بيقدر. نعم.
0: ما عنده إمكانية يطلع مذيع أو يطلع مدرس، ما هو بلدغ مثلا أو عنده مشكلة، عنده أحد المشاكل بالنطق على سبيل المثال وقيسي عليها.
1: نعم يعني بالنهاية بالنهاية دكتور يختار تخصص يناسب قدراته وميوله، وأيضا شو هو بحب يكون بالمستقبل، وأيضا يعني بشكل عام حتى يكون في حوار بينه وبين أهله يشرح لهم وجهة نظره، أنا بحب هيك أنا ما بدي هيك. وبالنهاية ما يكون شيء اختيار يأثر على دراسته الجامعية، يختار شيء بالتاني عشر حق المناسب حتى يدرس في الجامعة التخصص اللي هو بده وينجح فيه أهم شيء، وما يكون تواجهه فيه تحديات. يعني وقت الفقرة انتهى دكتور محمد، يعني الحديث معك شيق، وهذا موضوع جدا يطول الحديث فيه عن طلابنا في الثانوية العامة. بالنهاية يعني احنا بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله بحالفهم الحظ بمعدلات عالية وينجحوا، وان شاء الله بتكون الطريق مسهلة لهم بعد التوجيه يدرسوا بالجامعة. بنهاية كلامنا معك بحب أشكرك على هذا اللقاء القيم والمعلومات، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمد أبو عمارة المتخصص بالقضايا التربوية والتعليمية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة آلاء حواري، الخبيرة التربوية المتخصصة بأصول التربية والحساب الذهني وصاحبة الفكرة الإبداعية للبطولات في قسم المتفوقين والموهوبين في وزارة التربية والتعليم المعتمدة والمسجلة بالمكتبة الوطنية، للحديث حول بطولة العباقرة الصغار القائمة على مهارات الحساب الذهني. والأستاذة آلاء حواري معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة آلاء، نورتينا ويسعد صباحك.
1: هلا عزيزتي، كيفكم؟ شو
0: أهلا وسهلا،
1: صباح الوطن الجميل.
0: أهلا وسهلا فيك، الحمد لله نورتينا. بداية تحدثينا باختصار، ما المقصود بالحساب الذهني كتعريف، وما هي أهميته والهدف منه؟ تفضلي
1: عزيزتي. بالنسبة للحساب الذهني، هي مادة علمية، يعني ما شاء الله رب العالمين. طبعا هي بديل الآلة الحاسبة، انك تعلم الطالب انه يحسن ذهنيا دون اللجوء لا للأصابع ولا للآلة الحاسبة. وهذا علم متقدم، واحنا بنعطيه في امور تعليمية لهذا الطالب عن طريق قواعد شاملة لجميع ليفلات برامج الحساب الذهني، ولجميع ليفلات القواعد اللي هي ممكن تمكن الطالب انه يوصل لهذه الطريقة دون اللجوء، زي ما حكينا للآلة الحاسبة، للأصابع. وطبعا هذا بيعمل عمليات تنشيط للدماغ، لشقي الدماغ، الشق الأيمن والشق الأيسر، بصير في عنا موازنة. ما بيكون في عنا عمليات تلقين فقط، لا، هي عمليات تفعيل وتنشيط وإبداع بالنسبة للطالب. في عندك مراكز للإبداع بتظهر فجأة، ومواهب لهذا الطالب عندما تتنشط بعض العضيات العصبية عنده في مراكز الدماغ.
0: نعم، يعني الدماغ مثل ما ذكرت يعمل كأنه آلة حاسبة، يعني هي تبسيط وتعريف بسيط وسريع للموضوع لحساب الذهني. تخبرينا الآن، يعني الآن يا ريت، عن فكرتك الإبداعية للبطولات، كيف تم اعتمادك من قبل وزارة التربية والتعليم، وكيف تم تسجيل الفكرة بالمكتبة الوطنية؟ تفضلي.
1: والله إن الحمد لله رب العالمين، إحنا وزارتنا دائما ما ظلتنا معانا، والقصبات دائما من مديرية التربية والتعليم. دائما إحنا لما نكون نعرض هذا الشيء، وهم طبعا في لجان عم بتقدر للقيمة التعليمية لأي مادة إضافية تضاف على المواد الدراسية، طبعا هي بتساندنا في الأمور اللي ممكن تعطي للطالب مجالات كثير كبيرة لحتى الطالب هذا يتطور شخصيا. أولا المخرج الأول اللي هو شو انعكاسه على شخصية الطالب. طبعا أنت لما بتحكي أنه تنشيط دماغ، هذا يعني أنك أنت فعلتي مراكز الإبداع، فعلتي مراكز المواهب، فعلتي مراكز الذكاء. إذا شو الإيجابية عليه في التحصيل العلمي؟ أن لما تتنشط المراكز، إذا أنا هذا الطالب قادر أنه يستوعب المواد الدراسية بكفاءة عالية. وطبعا احنا عملنا بحوثات في هذا الأمر، أنه العلامات الأولية كانت للطالب ما قبل دورة الحساب الذهني، ولكن عندما أعطينا احنا دورات الحساب الذهني وشفنا شو الكفاءة عليه للطالب، إن اختلفت العلامة. العلامة الأولى كانت شكل، ولما صار في عنده هاي الدورة وأخذها وصار عنده تنشيط، فعلا اختلفت العلامة وتقدم، حتى انعكس شخصيا. التشتت عند الطالب راح، الخوف انكسر، الإحباط
0: نعم.
1: ما ضل، صار عنده قوة شخصية، صار عنده إثبات لنفسه، انعكس في أمور إيجابية على الشخصية نفسها. أنت عم بتخلي الطالب يعتمد، فهذا الطالب لما يأخذ دورة الحساب الذهني ولما يتعلم هاي المهارات، فبالنهاية في مخرج اسمه بطولة. فهذا الطالب بضل دائما الآن يفكر إنه كيف بده يبدع في هاي في مراكز التتويج. شو اللي بده يكون المراكز اللي له، بده يكون المركز الأول، الثاني، للخامس، مركز بطل، يحمل كأس شعلة الأردن، بطل الأبطال، بده يكون في له مرتبة ذهبية، فضية، برونزية. فهو الآن عم بدرس الحساب الذهني بشغف، وعم بنعكس عليه بقوة. وذلك إنه

0: كيف في عنا احنا مخرج بطولات ان نعم. على مستوى الوطن العربي، لما انت تعزم الوطن العربي وتبعتي لهم دعوات والكل يكون سعيد انه جاي على الاردن ينافس طلاب الاردن، فهذا الشيء بالنسبه لوزارتنا شيء عظيم.
1: اكيد انجاز كبير. يعني كونها عم تتحدثي عن البطولات، حدثينا الان عن بطوله العباقره الصغار التي نظمتوها قبل ايام، وكيف كانت هذه البطوله ومن شارك فيها وشو كانت نتائجها؟ وطبعا هي باشراف وزاره التربيه والتعليم، تفضلي.
0: طبعا هي باشراف وزاره التربيه والتعليم. فاحنا بالبدايه بطوله العباقره يعني اللي نسجوها يعني ناس محبين، واول من فتحت لنا افاق باستقبال الوفود اللي هي 13 دوله، اللي هو جامعه العلوم التطبيقيه، رئيس الجامعه الدكتور هيثم ابو خديجه. طبعا احنا بنشكره على الهواء مباشره، الله يسعده، ما قصر معنا ابدا، بالعكس هو نظم العمليه كامله بالنسبه للبطوله. وفي عندنا شركه البي تي سي.
1: نعم يعني رجاء من دون ذكر اسماء، يعني احنا خلينا نركز على موضوع البطوله وان هي كانت باشراف وزاره التربيه والتعليم. شو كان دوركم انتم في تنظيم هاي البطوله؟ يعني كيف كانوا المشاركين، اعمارهم، شو النتائج اللي حصلوها؟ تفضلي.
0: في عندنا منظمين يعني ما شاء الله بقياده الدكتوره ندى هارون برضه ساعدتنا في هذا الامر، وكان هدفنا احنا ترتيب هاي البطوله بين الدول للتنافس مع طلاب الاردن، بحيث انه نعطي احسن مخرج للحساب الذهني ولتنظيم وزارتنا وتنظيم الاحبه اللي معانا. وما شاء الله رب العالمين يعني انعكس هذا الشيء بشكل ايجابي وبين الوطن العربي، دول الوطن العربي، وخرجت من عندنا بطلة العرب اللي هي جوري ياسين، وما شاء الله عليها. يعني كانت مقفلة البطولة كاملة بالنسبة للعمليات الحسابية اللي بتكون ما يقارب فوق 250 مسألة في 10 دقائق، وعمليات كمان مرات بتكون عمليات هاي مو سهلة على الطالب، ومع ذلك بنجزها بأسرع وقت من ضمن 10 دقائق. فدائما احنا عنا المراكز اللي هو المركز البطل والمركز الأول والمركز الخامس، دائما الطلاب اللي بيحصلوا على هاي المراكز اللي بيكون خلص في أقل من 10 دقائق، يعني خلص بخمس دقائق، 6 دقائق، 7 دقائق.
1: يعني عنصر الزمن هنا مهم جدا، يعني يجب أن ينهي قبل الوقت المحدد.
0: طبعا نعم. لازم هلا احنا بنحدد 10 دقائق، ولكن في عندك قدرات، يعني في عندك عن جد طلاب عندهم سرعة يعني ما بتتصوريها، لأن لما خلص أنت صار عنده سيطرة على نفسه وصار عنده سيطرة على تركيزه، فهو لما بيخلص في أقل من 10 دقائق هنا بندرج في مراكز في المراكز
1: العليا
0: اللي هي أول مركز بطل من أول لخامس حسب الدقائق. يعني بالأخير إحنا بنصير نصلح على الدقائقة، هذا الطالب مثلا خلص بستة بسبعة كذا، في هيك
1: يعني معيار التمييز لإعطاء العلامة للطلاب المشاركين في المسابقة بطولة العباقرة الوقت، يعني أول واحد بيخلص وبياخذ السرعة والوقت وبياخذ المرتبة الأولى، بعدين اللي بيجي بعديه بالوقت. نعم
0: إذا كانت العلامات سليمة وصحيحة والأجوبة سليمة أكيد 100%، واللي بيكونوا من ضمن 10 دقائق ممكن إنهم ياخدوا الرتب اللي هي مثلا الرتبة الذهبية المرادفة للرتبة المركز الأول والثاني، والفضية المرادفة للمركز الثالث والرابع، والبرونزية المرادفة للمركز الخامس.
1: نعم، هل هناك شروط معينة يجب أن تتوافر في المشارك سواء كان طالب أو طفل؟ يعني أنتوا بتاخدوا من 6 إلى 16 سنة الأعمار، يعني شو الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب حتى يشارك أو الطفل؟
0: نعم، اللي هو الفئة العمرية من 6 إلى 16 زي ما ذكرت، بنفس الوقت مخلص حتى لو مستوى واحد، لازم يكون مخلص مستوى واحد في الحساب الذهني ومن برنامج معتمد وشهادات معتمدة، لأنه مش معقول هذا الطالب يدرس حساب ذهني إنه ما يكونش له مرجعية. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا هذا الطالب مخلص من برنامج عبقري الذكاء العقلي GMA الدورة الحساب الذهني المستوى الأول مثلا، فهذا الطالب يكون معاه شهادة في المستوى الأول، وإحنا عارفين إنه هو اندرج تحت برنامج معتمد ومدربين معتمدين، وليس زي ما يذكر المدربين العشوائيين يعني عدم المؤاخذة، أو بعض البرامج المبهمة اللي إحنا مش عارفين شو أصولها. لا، في برامج معتمدة معروفة لمدربين ومدراء برامج، فإحنا طبعا أكيد بده يكون من خلالهم.
1: نعم أكيد بإشراف وزارة التربية والتعليم اللي هي دائما طبعاً بتكون معكم بتتابعكم، حتى في حفل النتائج وتوزيع الكؤوس وتوزيع الجوائز والميداليات تكون هناك وزارة التربية والتعليم حاضرة وتقوم بتوزيع الشهادات والدروع. نعم
0: يعني قدمت لنا وزارة التربية والتعليم 2027 قدمت لنا انه يعني بعض من النجاحات من النسخ الناجحة للبطولات اللي احنا عملناها على من 2023 للان. الان وزارة التربية والتعليم خاصة قسم الموهوبين الفكر الإبداعية، وبنشكر فيها كمان الدكتورة ضياء الشمالي اللي شجعتنا انها هي احنا معاكم الان مش بالرعاية، ولكن الان للعام 2027 راح نكون معاكم بالتعاون. يعني احنا راح نعمم على كل القصبات في بطولة الحساب الذهني ونوفر لهم مواصلات وتوفير القاعة اللي راح يتم فيها أو المكان اللي راح يتم فيه البطولة والإشراف يدا بيدا وعلى الكشوفات وعلى الامتحانات وعلى كل شيء. وطبعا هذا يعني يعني رفع قيمة للطالب ولنا وللدول العربية إن إحنا تكون معنا مظلتنا يدا في يد وترحب بالوفود وتكون معنا في كل شيء.
1: أكيد إحنا بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق حتى في البطولات القادمة اللي عم تحضرون لها. لا يعطيكم ألف عافية وتحية لكل الطلاب والأهالي اللي اشتركوا معكم وأنجزوا وحققوا مراتب عليا في مسابقة الحساب الذهني وبطولة العباقرة.
0: عزيز،
1: بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة آلاء حواري الخبيرة التربوية المتخصصة بأصول التربية والحساب الذهني صاحبة الفكرة الإبداعية لبطولات العباقرة الصغار. شكرا جزيلا لك.
0: ممنونك، الله يخليك حبيب، تسلمي.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذة زينب عباس المتخصصة بصناعة الدمى والمجسمات والأنيميشن، حول مشاركتها في مهرجان العسل الأردني الثاني بتصميمها وصنعها لمجسم عسولة النحلة الجميلة كرمزية تعبيرية في موقع المهرجان. والأستاذة زينب عباس معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة زينب، نورتينا ويعطيك العافية.
1: حبيبتي أستاذ أمانة يعطيك العافية، صباح الخير لإلك وللمستمعين.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية تخبرينا باختصار طبعا، كيف بدأتي ودخلتي إلى عالم صناعة الدمى والمجسمات، وما سر شغفك بهذا المجال؟ تفضلي.
1: هلا بداية معرفتي أنا بالدمى كان هو بالصدفة، من خلال مشروع كان في شركة اشتغلت فيها، هي شركة ميديا برودكشن.
0: نعم.
1: فكان أحد المشاريع،
0: بدون ذكر أسماء. نعم
1: بالضبط، كان أحد المشاريع هو صناعة مشروع للدمى، فكانوا محتاجين شخص إنه يصنع الدمى. أنا بداية وقتها كنت أخيط، تعلمت كورس خياطة بس عشان أشغل وقتي، فاحتاجوا هم حدا إنهم يخيطوا لهم أواعي الدمى.
0: نعم.
1: فأنا دخلت بهذا المجال. بعدين الصبية اللي كانت تصنع الدمى تركات، هي ما كانت مدبرتها منيح، فما شافوا حدا غيري يعني. فأنا بلشت أتعلم من الصفر، أنا ما كان عندي أي خبرة في موضوع الدمى وقتها. فمحاولات، مجرد محاولات، علمت أنا نفسي.
0: نعم.
1: عملت مجسم صغير، أول مرة فشل، ثاني مرة كان ثابت، فأنا استوعبت الفكرة من وقتها.
0: نعم.
1: والموضوع ساعدني لأني أنا أساساً برسم وبشتغل بالثريدي.
0: نعم.
1: فما كان الموضوع صعب علي.
0: نعم.
1: وفعلياً أنا وقتها سويت دمية فيل.
0: نعم.
1: وكان كتير ناجح الدمية، وهي هذيك تقدر تعتبريها هي البداية.
0: نعم، يعني فعلا إنجاز جميل ومرتب ويعني مميز حقيقة. يعني نادرا ما نلاقي ناس كتير مهتمين بهاي الأشياء، تحديدا صناعة الدمى، يعني عددهم قلال أكيد، وخاصة للفتيات. يعني بالنسبة، يعني في السنوات الماضية قمت بعمل وصناعة عدة مجسمات مختلفة، آخرها هذا العام كان مشاركتك في مهرجان العسل الأردني الثاني وصنعتي مجسم النحلة الجميلة عسولة. تحكي لنا عن عسولة هاي ومشاركتك في مجسم عسولة اللي كان موضوع في موقع في مركز مهرجان العسل الأردني الثاني. شو تميز مجسم عسولة اللي هو النحلة اللي صنعتي؟ تخبرينا عنه بالتفصيل.
1: صحيح، هلا أنا بداية مشروعي كانت بال 2013، خلال هاي الفترة أنا صنعت كثير مجسمات ودمى، كان آخرها هو مجسم عسولة اللي كان في مهرجان العسل الثاني. هم طبعا أنا ما بعرف المقيمين على المهرجان هذا بشكل شخصي، هم تواصلوا مع شركة بسيطة والشركة هي اللي تواصلت معي وطلبوا مني إنه أصنع المجسم. بداية هو هذا النوع من المجسمات بنعمل بطريقة معينة، مش بالشكل اللي هو شافوه في المهرجان، بس كونه أنا بصنع دمى وبنحت، فأنا حبيت إني أخلي المجسم يطلع بشكل مميز، إنه يجمع ما بين الدمى وما بين النحت.
0: نعم.
1: فكانت الفكرة إنه أنحت وأغطي بفرو.
0: نعم.
1: يعني جزء من الدمى وجزء من طريقة النحت، فهو طلع بالشكل هذا اللي كان كثير مميز وأعطاه واقعية، يعني بينت كأنها نحلة حلوة هيك واقعية، وكانت كثير حلوة.
0: نعم.
1: أمورة
0: أكيد.
1: وأنا بنفسي رحت على المهرجان وشفت التفاعل الناس هناك حواليها، وكانوا كثير مبسوطين.
0: نعم.
1: الأطفال، الناس كثير تصوروا، وكانت عن جد تجربة حلوة أنا انبسطت فيها.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يعني لقدام إنهم هيهم صاروا يعرفوني، فإن شاء الله يصير لقدام تعاون أكثر معهم.
0: نعم، يعني اختيار ذكي حقيقة لوجود مجسم النحلة عسولة في وسط ساحة موقع مهرجان العسل الأردني الثاني بحدائق الحسين. كان رمز تعبيري مميز وملفت، ومثل ما ذكرتي يعني أنت كنت موجودة ونحن شاهدنا هذا المجسم الجميل. ردود فعل الناس كانت كتير مبسوطة، حتى يعني صار في هيك ربط بين يعني الأشياء الملموسة من منتجات العسل للنحلة قدامهم مجسمها، فهيك بتحفز على المزيد من الفرحة وأيضا الإقبال على الشراء، أيضا محفزة على الشراء في المهرجان. أيضا كانت لك مشاركة مؤخرا في ورشة صناعة الدمى العملاقة مع المعهد الثقافي الفرنسي، تحدثين عن هاي التجربة باختصار. طبعا
1: هلا هاي كانت تجربة راحة استثنائية، وأنا سعيدة جدا إني جربتها، لأنه فعليا هذا النوع من الدمى احتماع المياه في الأردن، وهو إضافة كتير جميلة للثقافة الأردنية، خصوصا إذا استغلناه صح. كان هو من خلال المعهد الفرنسي مثل ما قلتي، وكان بالتعاون مع شركة فرنسية، إجوا هم يعطونا الورشة. كانت تجربة كتير جميلة كتير حلوة. طريقة صناعة الدمى مختلفة تماما عن اللي أنا متعودة عنه عليه، وكان حجم الدمى يعني حجم عملاق، يعني نعم. نحكي عن 4 و5 أمتار هيك، وطريقة التحريك نعم. طريقة الحمل، طريقة الصناعة كله مختلف. فبرأيي أنه هاي إضافة كتير جميلة للفنون، أنه الحمد لله هي مؤخرا عم تتطور هذا الجانب عندنا في الأردن.
0: نعم.
1: هذا الفن بيعكس الثقافة، بإمكاننا نستخدمه أنه يعكس الثقافة الأردنية.
0: نعم.
1: نستخدمه في مجالات كتيرة، إحنا نعم. في الأردن بحاجة لهذا النوع من الترفيه.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يكون في له مستقبل، يعني أنا بتأمل إن شاء الله إنه حيكون في له مستقبل لقدام.
0: أكيد، يعني نحن بنعتز فيك كصبية أردنية متميزة بهذا المجال. بحكم خبرتك وعملك في هذا المجال، كيف تتعاملين مع التحديات والصعوبات التي قد تواجهك في هذا العمل، وهل تشجعين الفتيات على دخول هذا العالم ولماذا؟
1: شوفي، هو موضوع صناعة الدمى وخصوصا أنا في بداياتي ما كان الموضوع سهل بتاتا، مش معروف، وانت عندك صورة نمطية انه الواحد يدرس في جامعة وتوظف وياخد شهادة، ياخد عفوا راتب ثابت، يعني
0: الأمور التقليدية. نعم، الأمور التقليدية.
1: ما تلاقي حدا انه بتبع الشغف تبعه. أنا فعليا هذا سويت، تركت دراستي ورحت أشتغل في الإشي اللي أنا بحبه. هو كان مغامرة، ولقيت ناس يحكوا لي لأ وماش راح تستفيدي، بس أنا كنت واثقة في حالي، واثقة بالفن تبعي، وحبيت نعم. إني أخذ هاي التجربة.
0: يعني كان عندك تفكير خارج الصندوق.
1: بالضبط، كان عندي تفكير، وكنت أنا واثقة من حالي وعارفة إنه بطلع مني إشي، يعني مو إشي بسيط، وأنا عارفة شخصيتي إنه بحب الإنتاجية، بحب الاختراع، فكنت متأكدة حيطلع مني إشي.
0: نعم.
1: هلا انا ما بدعو البنات والشباب انه في العمر الصغير انهم يعملوا بالضبط زي ما انا عملت، لا، يعني في ناس اكاديميا هم كثير شاطرين ومتفوقين، مش غلط ابدا انه الانسان يهتم في شهادته، يهتم في عمله ويتفوق فيه، لكن ايضا من الجميل انه يكون في مهاره معينه الواحد يتعلمها. وانا بدعو يعني البنات الشباب اللي عندهم وقت فراغ انهم يستغلوا وقت الفراغ تبعهم، ما يتركوش نفسهم للفراغ، لأنه أنت بتعرف الفراغ بيعلم عادات سيئة.
0: نعم.
1: بيخرب نفسية الواحد.
0: نعم.
1: بيخرب طاقته للواحد. فالواحد لما يستغل وقته حتى لو في إشي ممكن يكون بعيدا عن اهتماماته.
0: نعم.
1: هو عبارة عن باب يفتح للمستقبل، بالضبط مثل ما صار معي. يعني أنا الأشياء اللي تعلمتها، المهارات اللي تعلمتها فتحت لي باب، مع أنه هي البداية بتشوفها ما إلها علاقة، يعني أنا
0: نعم.
1: اللغة التركية مثلا تعلمتها هي فتحت لي مجال على النحت.
0: نعم.
1: خياطة الملابس هي فتحت لي مجال لصناعة الدمى، شغلات نعم. بسيطة
0: نعم.
1: مجرد أني أشغل وقتي فيها، لكن هي فتحت لي باب لأشياء
0: نعم.
1: أكبر، جابت لي مدخول وشغلت لي وقتي وفرغت طاقتي أنا كشخص، يعني بعتبر
0: نعم.
1: حالي
0: أكيد، يعني أنت اتبعتي هواياتك واستثمرتي ما عندك من قدرات ومهارات، ويعني زدت التأهيل اللي عندك، أخذت دورات، تعبتي على حالك.
1: بالضبط.
0: وأيضا يعني التفكير خارج الصندوق، ما قعدتي مثلا مشيتي بالمسار التقليدي لأي شاب أو فتاة، يعني حاولتي تدخلي مجالات جديدة حتى لو فيها شوية يعني استغراب أو يعني ناس يعني ما تقبلوها، ولكن أنت في النهاية أثبتتي وجودك فيها ونجحتي فيها وستستمرين بها إن شاء الله. وأكيد أي فتاة أو شاب بيسمعونا هلأ عندهم هاي الهوايات وعندهم الوقت وعندهم القدرات إنهم ينجحوا في هذا المجال، ليش لا، ممكن إنهم يتعلموا وينجحوا فيه ويشتغلوا فيه. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة زينب عباس المتخصصة بصناعة الدمى والمجسمات والأنيميشن. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ عمر. شكرا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج غاندي حداد، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات، وهي إربد، عجلون، المفرق، والكرك، والطفيلة، والعقبة. الأردن يعزي اليابان بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وضبط اعتداءات كبيرة على ناقل الديسي وخطوط رئيسية في معان، الحسينية، الطريق الصحراوي. وأجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قبل أكثر من 2,000,000 سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها، أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية.

0: سامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما معكم مستمعينا. واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها ولنسعد بوجود وتواجد مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممني بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من قسم السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك باللغة العربية. كذلك بإمكانكم المتابعة حتى بعد الانتهاء من هذا البث وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية وذلك عبر جوجل بلاي والآبل ستور. ومستمعينا الكرام، دعونا نلفت انتباهكم كذلك إلى خدمة الرسائل التي تتوافر على صفحة برنامج متابعات باللغة العربية والتي تعمل على مدار الساعة من أجل استقبال تساؤلاتكم، اقتراحاتكم، مواضيع تهمكم وتشغل بالكم. تنوون سماع هذه المعلومات الحقيقية والدقيقة على لسان أصحابها، فهذا البرنامج على أهبة الاستعداد حتى يلبي هذا المطلب. فأهلا وسهلا بالجميع.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، ولننطلق ونحيي ضيفتنا في الاستوديو اللي احنا بنسعد انه اليوم حوارنا معها، وهي الاستاذه رشا فالح البدارين. اهلا وسهلا بك استاذه رشا، وانت مدير مكون التاهيل لدخول سوق العمل برنامج تمكين المجتمعات التابع لمؤسسه نهر الاردن. فاهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: اهلا وسهلا فيك مهندستنا، وشكرا لك للاستضافه.
0: اهلا وسهلا. يمكن مشوار بدأ في برنامج متابعات، وهو تسليط الضوء حول تلك المؤسسات غير الربحية، المؤسسات التي تعمل من أجل تمكين المجتمعات اقتصاديا اجتماعيا، مؤسسات تسعى على قدم وساق من أجل ترجمة كل ما أوتي من مهام ومسؤوليات من خلال برامج، من خلال مشاريع، من خلال مبادرات على أرض الواقع. وأنا بهمني جدا مستمعين الكرام أنه يكون في هنالك أثر ملموس لهذه البرامج، لهذه المبادرات، وانعكاس إيجابي على المجتمعات أو الفئات المستهدفة. طبعا حديثنا اليوم بمعية الأستاذة رشا، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى، وما شاء الله يعني نتمنى لك مزيدا من التوفيق، مزيدا من العمل، مزيد من الإنجاز ضمن هذه المؤسسة العريقة، مؤسسة نهر الأردن. هالبرنامج وهالمكون اللي إحنا بنحكي فيه يمكن مكون بهم عدد كبير جدا من أبنائنا الشباب.
1: صحيح.
0: وهو التأهيل لسوق العمل.
1: صحيح.
0: هالبرنامج اللي يعتبر من أهم برامج تمكين المجتمعات التابعة لمؤسسة نهر الأردن.
1: شكرا لك مرة ثانية ست وفاء، وشكرا لإذاعتنا الإذاعة الأردنية، مؤسسة عريقة بنفتخر فيها، وحرصكم على تسليط الضوء على محور مهم بمس الشباب الأردن والمقبلين على فرص العمل، وهذا زي ما حكيتي محور التأهيل لدخول سوق العمل.
0: نعم.
1: وجاهزية الشباب أو جاهزية الباحثين عن عمل لدخول هذا السوق العمل. فشكرا لكم، وهو موضوع يهم الشباب المقبلين على العمل، فبتشكرك مرة تانية وبتشكر الإذاعة على تسليط على هذا الموضوع.
0: طيب نحكي بنوع من التفصيل، ما المقصود بهذا المكون؟ ماذا يحمل من أهداف؟
1: تمام. يعني زي ما خبرتينا، مؤسسة نهر الأردن هي مؤسسة غير ربحية، بتعنى وتؤمن بتمكين الأفراد اقتصاديا واجتماعيا من خلال تعزيز مهاراتهم وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على الإقبال لسوق العمل، ويكونوا جاهزين لهذه الفرص الاقتصادية. طبعا عشان المؤسسة تعمل وتضمن هاي المهارات، بتعمل بمنظومة كاملة من البرامج والخدمات بتقدمها ضمن برنامج الخدمات الاجتماعية.
0: نعم.
1: هذا البرنامج يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، هدفها تمكين الأفراد والأسر اقتصاديا عشان نوصل لهاي الخدمات أو نأهل هدول الأفراد لهاي الخدمة. نعمل بسلسلة واسعة، تبدأ هاي المحاور من الإرشاد والتأهيل الوظيفي لتأهيل قدراتهم ومهاراتهم، ثم متابعتهم بتقديم الخدمات حسب الأفراد وحسب طبيعة الخدمات المقدمة، لحتى نتأكد من حصوله على الفرص الاقتصادية ومتابعته خلال هاي الفترة أو بداية انطلاقه بالنشاط الاقتصادي. فهي مجموعة متكاملة من الخدمات التي يقدم تحت هذا البرنامج.
0: نعم. إذن عديد من الخدمات التي تقدم من أجل تأهيل أبنائنا الشباب. هل يشترط أنه يكون أستاذتي الكريمة هم خريجين الجامعات بالدرجة الأولى، أم أن الباب مشرع على مصراعيه لكل من يطرق باب هذه المؤسسة للاستفادة من هذه الخدمات؟
1: إحنا موجودين لخدمة كل من موجود على أرض المملكة من أبنائنا، ونركز على الأكثر حاجة للمؤسسة وخدماتها اللي محتاجين دعم وخدمات المؤسسة. فإحنا موجودين مش فقط لخريجين، إحنا موجودين لكل فرد حابب يكون عنده نشاط اقتصادي وتأهيل للفرص الاقتصادية. وتركيزنا أكثر في برامجنا على فئات الشباب وفئات النساء ضمن كل المحاور ضمن هذا البرنامج، حتى نتأكد أنه إحنا بنخدم أكثر فئات بحاجة لخدمات المؤسسة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي. فلا، مرحب بكل بكل المحافظات وبكل المناطق اللي محتاجين خدمات المؤسسة بموضوع التمكين الاقتصادي.
0: نعم. يمكن مستمعينا نلفت انتباهكم أنه لمحور تمكين المجتمعات اقتصادياً، تنمية هذه المجتمعات لديها العديد من الركائز أو المحاور اللي بيسعى من أجل أنه ينفذها ويعمل على تحقيقها. السؤال الذي أجده أنه لابد أنه نسلط الضوء عليه، وهو تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل. يعني بمعنى آخر، أنتم

0: تتواجدون عن كثب لتقييم واقع حال أبنائنا الشباب.
1: صح.
0: ونشوف شو المهارات اللي هم بيفتقروا إلها.
1: 100%. يعني هلا تقريبا لخصتي محور او اهداف هذا المكون. احنا موجودين لانه بتعرفي مشكله البطاله هي مشكله وطنيه ومشكله عالميه.
0: نعم.
1: ارتفاع نسب البطاله بين الشباب ويمكن الفئه اللي ركزتي عليها خريجين الجامعات وحملت الشهادات العليا. احنا بنخدم زي ما حكيتي كل الفئات اللي بدها تدخل سوق العمل او الباحثين او اللي حتى عم بيغيروا مساراتهم المهنيه بسبب اوضاع أو اقتصادية. نعم. أو أنشطة معينة. فإحنا موجودين زي حلقة وصل أو ربط بين هاي الفئات الباحثة عن عمل حتى نكون قادرين لدعمها ونشتغل معها ونتأكد وين في مهارات أو فجوة بهاي المهارات اللي بطلبها سوق العمل. سوق العمل زي ما بحكي بسرعة عاجلة وبحتاج أصحاب الخبرة أصحاب المهارة حتى يكونوا قادرين على الدخول في هذا المجال. وفي قطاعات نشطة وفي قطاعات محتاجة لمهارات معينة إن كانت مهارات تقنية أو مهارات حياتية محتاجة للشخص اللي واعي وعارف متطلبات سوق العمل. فإحنا موجودين زي ما بحكي حلقة وصل بين تأكيد للشباب أو الفئات المستهدفينها وين في فجوة محتاجة سوق العمل، وبنفس الوقت إحنا موجودين نفهم سوق العمل ونعرف متطلبات سوق العمل حتى نكون قادرين على خدمة هاي الفئات. فزي ما بتقول إحنا حلقة وصل بين الفئات حتى نقدر نربط متطلبات سوق العمل مع الفئات اللي بدها تدخل سوق العمل. فالدعم اللي إحنا بنقدمه زي ما بيحكوا الخدمات الموجودة المتكاملة بتكون بناء على متطلبات سوق العمل والقطاعات النشطة وضمن رؤية واستراتيجيات الحكومة اللي هي هدف رئيسي من أهداف المؤسسة إنه يكون بيناتنا شراكات وتعاونات مع الشركات اللي بتدعم موضوع التشغيل والتشبيك الوظيفي.
0: نعم. يمكن مستمعينا الكرام عندما ننظر إلى واقعها حال هذا العمل نجد أنه رح يكون العامل ضمن هذا البند وهو بند التأهيل لدخول سوق العمل برنامج تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن أنه رح تكونوا أنتم بعلاقة دبلوماسية رائعة جدا مع القطاع الخاص، عارفين المفاتيح اللي أنتم من خلاله تستطيعوا الحصول على الثقة، وبالتالي هذه العلاقة الوثيقة اللي تدفعهم إلى الإعلان عن حاجتهم لهذه الشواغر لهذه المهارات المهنية اللي بحاجتها هذا القطاع. صح. طبعا هذا القطاع يعني مأمول منه الكثير الكثير.
1: صح.
0: شريك رئيسي
1: يعني. بالعكس مشكورة أنت، يعني حطيتي إيدك زي ما بيقولوا على الوجع. القطاع الخاص هو شريك رئيسي معنا بهذا المحور وهذا البرنامج. بناء على احتياجاته وبناء على نقص في الكوادر أو المؤهلات إحنا بنرسم برامجنا أو بنحط الخطط التدريبية والتأهيلية لهذه الفئات بناء على الاحتياجات الحقيقية. المؤسسة عندها شركات استراتيجية واسعة مع القطاع الخاص أو الجهات المنظمة للقطاع الخاص حتى نعرف الاحتياجات أو رؤيتهم المستقبلية لهذه المهن، وبنعرف شو المهارات كفايات اللي هم بيحتاجينها، وخصوصا انه في تغييرات كثير بالمهن. بنشوف دخول قطاع الرقمي بعدة مجالات، ما بنغفل عن كمان المهارات الحياتية اللي بتطلبها سوق العمل خلال فترة التوظيف او خلال فترة العمل. فاحنا قربنا من القطاع الخاص وتواجدنا معهم بنعرف إيش الحاجة الرئيسية إن كانت من المهن أو إن كانت ببيئة العمل نفسها. نعم. يحتاجها القطاع الخاص لدعمه. بناء على هاي الاحتياجات وتحديد هاي الاحتياجات بهاي القطاعات النشطة إحنا بنبلش نعمل برامجنا التدريبية والتأهيلية وخدماتنا من الإرشاد المهني حتى نكون قادرين على تقليل الفجوة والتواصل بين هدول الفئات ومتطلبات سوق العمل.
0: نعم. يمكن دائما كنا نسمع أنه يكون في هنالك إرشاد نفسي ويمكن يكون في هنالك إرشاد أسري، لكن الإرشاد المهني اللي يمكن أنا بعتبره من أهم ركائز نجاح هذا المكون.
1: صح.
0: نعم.
1: يعني إحنا لما ننطلق بتحديد احتياجات الأفراد بتختلف بين فرد لفرد، بين فئات خريجين معهد مهني أو خريجين جامعات أو حاملين شهادة دراسات عليا أو شهادات مهنية، فبتختلف الحاجات. فما في برنامج مرسوم تخدم كل الفئات. فإحنا ركيزتنا الأساسية ببناءنا لخدماتنا لهاي الفئات ننطلق من محور مهم اللي هو محور الإرشاد المهني.
0: نعم.
1: وإحنا كمؤسسة عنا المؤهلين بموضوع الإرشاد المهني وحاملين لشهادات مزاولة المهنة بتقديم هاي الخدمات، وفي منهجية واضحة وفي أدوات تقييم وقياس تستخدمها المؤسسة حتى نضمن خدمتنا لهاي الأفراد بطريقة صحيحة. إحنا ما بنيجي نقول للأفراد إنه انت وين بتزبط تشتغل او وايش المهارات اللي مش موجوده عندك. احنا بنشتغل مع الافراد اكثر حتى هم يكون عارفين حاجتهم,
0: شخص حالهم صحيح.
1: عارف قدراته, عارف الميول اللي بده يروح عليه, عارف باي اتجاه بده يتوجه, بيكون هو حامل للمعرفه, حامل بمجال معين حسب دراسته او حسب المهاره اللي اكتسبها خلال فتره حياته. فاحنا بناء على جلسات جماعيه او فرديه مع هذول الافراد بنتمكن

0: زي دائما انا باخذها الموجه، هو كيف كان بحياتنا احنا في ملهم بحكي لك روح الطريق هذا لا تروحي على الطريق الثاني، لانه هو صاحب خبره ولديه معرفه،
1: نعم قدم
0: فبيكون هو
1: النصيحة.
0: حريص انه انت لما تيجي ترسمي مسارك المهني وتحطي خطتك المهنيه بتكوني بالطريق الصحيح. فهو مجرد ما الفرد بلش يعرف شو المهارات اللي بيملكها، شو المهارات اللي بحاجه انه يتاهل لها، وين في معارف بده يوسع مداركه فيها، وين في امور لازم اشتغل عليها، بيكون قدر يحط خطته والمسار المهني بطريقه صحيحه. بتصير عدة متابعات خلال فترة وضع الخطة المهنية حتى نتأكد إنه قدر يقرر أو يوصل للمسار المهني الصحيح، وبتصير إن شاء الله متابعات عند تلقي هاي الخدمات، إن كانت خدمات مباشرة مع القطاع الخاص، فتح مشروعه الخاص، قرر يمشي بمسار مهني معين، يشتغل عمل مرن، عمل حر، إحنا موجودين حتى يكون قراره المهني بطريقة صحيحة وما بتكون طريقة عشوائية.
1: نعم.
0: فهذا دورنا بالبداية كركيزة أساسية بهذا المحور.
1: نعم. ما أود أن أضيف مستمعينا الكرام بأنه في هنالك نعم يعني عزم وهنالك توجيهات بداية من سامية من لدن ولي العهد في هذا المجال، الاهتمام بالتعليم المهني، التعليم التقني وانخراطه وانخراط الشباب للوصول إلى المفهوم الشمولي لهذا التعليم. يمكن الحكومة أخذت وترجمت من خلال مخرجات لجان التحديث الاقتصادي والاجتماعي واللي أخذت على عاتقها أنه التشغيل يجب أن نعول كثيرا على القطاعات المهنية. يمكن قبل سنوات كان في دراسة لمية لمركز تنمية المهارات البشرية، وكان الحديث حول الاحتياجات ومسوحات للعديد من القطاعات اللي عولنا كثيرا عن أنه في فرص عمل، هذه الفرص متاحة للعديد من القطاعات الصناعية وغيرها الموجودة هنا في أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لما كنا نتابع كنا نجد أنه في هنالك حلقة، هذه الحلقة هي مفقودة، لأنه أنا لما بدأ أترجم لإيجاد فرص عمل من خلال مخرجات هذه المسوحات وجدنا أنه نستطيع أن نستوعب هذا الكم من أبنائنا الشباب الذي عمل على تعطيل نفسه. أنا ما أبدأ بالمتعطلين، لا، هو من عطل نفسه، هذا جانب. لأتساءل الآن من خلال مؤسسة نهر الأردن والتي تعتبر من أعرق المؤسسات التي عملت على تعزيز هذا المكون، مكون تأهيل الشباب للدخول لسوق العمل، هذا موضوع وهذا جانب. لأتساءل هل خدمات وهالبرامج اللي بتعلنوا عنها، هل لديكم خطة شمولية أنه توصلوا كافة محافظات المملكة؟ أنا لأني ما بيهمني العاصمة عمان.
0: أكيد أكيد.
1: بالدرجة
0: يعني
1: الأولى.
0: إحنا كمؤسسة لا يعني أنه وجودنا بعمان لا نخدم جميع، زي ما خبرنا الفئات برضو نخدم جميع المناطق. ويمكن إحنا من من من سنوات العمل في المؤسسة ما يمتد ما يزيد عن 30 عام، احنا وصلنا يمكن لكل مناطق المملكة، لكل الألوية، لكل القرى الموجودة، وعندنا شركاء نفتخر فيهم نعتز فيهم اللي هم بنعتبرهم أذرع للمؤسسة، بتساعدنا على تقديم الخدمات بطريقة صحيحة بكل المناطق اللي بنشتغل فيها. فاحنا بنقدم خدماتنا بجميع المناطق وجميع المحافظات. ركزتي على كثير موضوع مهم، زي ما بنشتغل على الفئات اللي بدها تبحث عن عمل وحددنا مجالات بدهم عليها. ما بنغفل عن محدودية الفرص، عن صعوبة تحصيل هالفرص، بس المريح بالموضوع انه في قوانين لتنظيم سوق العمل.
1: نعم.
0: وقانون المهننة وشفنا الاهتمام الحكومي بهذا المجال، فهون بتعطي أريحية انه حتى سوق العمل والرؤية الاقتصادية والرؤية اللي بتسعى لها الحكومة انه يكون في مهننة للمهن، بيكون الأشخاص اللي بيشتغلوا بهاي المهن أصحاب كفايات، كفاءات، أصحاب مهارات ومعارف حقيقية حتى يزاولوا هاي المهنة، حتى يكونوا قادرين على النهوض اقتصاديا وبنفس الوقت قادرين على تدريب الأجيال القادمة بهذا المجال. يعني التعديلات والتعليمات اللي عم نسمعها من وزارة العمل أو من شريكنا الأساسي كمان بمجال التأهيل، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، يعطي أريحية إنه في تركيز وفي تنظيم على القطاع العمل المهني، وهذا ما تسعى إلو المؤسسة. نحن زي ما بنشتغل مع هاي الفئات بدنا نكون كمان قادرين بتدخلات بهذا المجال، فدائما بتسعى المؤسسة إنه بنشوف شو برامجنا التدريبية والمهنية الموجودة وبنتأكد هل هاي البرامج التدريبية والمهنية اللي بنقدمها إن كانت داخل المؤسسة أو من خلال شركائنا تتلائم مع متطلبات سوق العمل. يمكن قبل فترة كنا بنشوف أو على أدوارنا إنه في تدريب، بتخلص التدريب بس مش هذا المطلوب سوق العمل،
1: صحيح
0: بدهم إياها بمستوى أعلى. فإحنا بنحرص المؤسسة إنه هاي البرامج بتكون ضمن متطلبات سوق العمل، وإذا ما كانت موجودة هاي البرامج ضمن هاي المؤسسات

0: قدم خدمات، تسعى المؤسسة دائما أنه يكون لها تدخل بموضوع دعم هاي المعايير المهنية، دعم مواد تدريبية يتطلبها سوق العمل. فإحنا ضمن شركائنا الداعمين بهذا المجال دائما بنسعى أنه بنوجه الدعم على أنه مش فقط إدخالهم ببرامج تدريبية، لا، دعم هاي البرامج التدريبية حتى تلائم سوق العمل.
1: طيب ليه أنا أتساءل بأنه طيب هلأ الآن اللي بيشتغل بمهنة وإله باع طويل أستاذ رشا، ويمكن أنا أجدكم أنتوا الأقرب لهذه التجمعات بصفتكم يعني الخدمات، لأنها هي اللي تتحدث عن نفسها. يعني كيف يمكن له أن يحاكي أنه هو بده يخضع حتى يحصل على شهادة مزاولة مهنة؟ صح. طب أنا مثلا نأخذ على مثال الحداد، هناك مهن مثلا عليها طلب ولا يمكن الاستغناء عنها، مثلا مهنة التنجيد وغيرها، الكهربائي اللي باع طويله إلى منشأته ويترزق منها، هلأ بده يروح لسه يخضع لامتحان حتى يحصل على شهادة مزاولة مهنة. طب أنتم من خلال تجوالكم يعني أكيد ملاحظات، أكيد وردتكم في هذا الموضوع. أنا أود الحديث عن إيجابيات، ويمكن أهل الاختصاص يمكن هم حاضرين، وخاصة مع إقرار هذا القانون وطريقه إلى من خلال القنوات التشريعية اللي هي تنظيم العمل المهني.
0: 100% بالعكس، أصحاب هذا القطاع حريصين أكثر منا على أنه يكون القطاع منظم، فهم بيحرصوا على أي حدا بدخل على القطاع يكون شخص صاحب كفاءة. إحنا في برنامج مشكورين دائما شركائنا داعمين بهذا المجال، منظمة العمل الدولية وتحت إشراف هيئة الاعتماد وضمان الجودة. حتى زي ما بقولتي يعني واحد صاحب مهنة بطريقة ممكن تكون رسمية أو غير رسمية من خلال العمل، ممكن يكتسب هاي المهارة من خلال عيلته، أفراد عيلته. كثير بنسمع من نحكي نجار استلمها ورثها من أبائه أو من عيلة، اشتغل بالزراعة لأنه أفراد تشتغل بالزراعة، فبيقول لك أرجع كمان أدخل بدورة تدريبية وأدفع تكاليف. لا، هذا البرنامج أو النظام تاع الاعتراف بالمهنة المسبقة، شوف منك مهارات إن كانت بطريقة رسمية أو غير رسمية، يوجد برنامج يعترف بخبراتك السابقة. مجرد تقييم هاي الخبرات من أصحاب الخبرة أنت قادر أن تأخذ شهادة مؤهلة مزاولة مهنة. فأنا مش مطلوب منك ترجع تفوتي زي ما بيقول التعليم من أول جديد وأنت صاحبة الكار أو صاحبة المهنة، بملك هاي المهنة، فمش مطلوب إني أفتح أو أفوت على دورة تدريبية. بناء على المهارات اللي أملكها يتم تقييمي، ويمكن المهن اللي ذكرتيها من أكثر المهن اللي أصحاب الخبرة بهذا المجال ولا يملكون شهادات بهذا المجال، مجرد ما يجي مقيمين يقيموك بهاي المهنة بأي مستوى أنت موجودة بتحصل على شهادة من غير حصولك على دورة تدريبية. وإذا حابة تكملي بعديها بتكون بيّن أنت بأي مستوى وتكملي تدريبك، أو بتحصل على شهادتك حتى تكون بطريقة رسمية صاحبة شهادة تملكين بمزاولة المهنة. كلنا بنعرف إحنا، يمكن أنا طرقتي لمهنة نجارة، إحنا مهنة السيارات أحيانا ما بتروحي على الشخص اللي خريج وين أو من أي معهد، بتروحي على الشخص اللي بتسمعي إنه بيقول لك هو اللي بيعرف للسيارة من أول نظرة.
1: صحيح.
0: هدول هم يمكن ما بيكونوا بيحملوا على شهادة معتمدة، ولكنهم أصحاب خبرة، لذلك يتم تقييم مهاراتهم، الكفايات واللي بيملكوها بيبين بأي مستوى. وإحنا كثير فخورين بهذا البرنامج، ورح إن شاء الله يكون
1: يعني بمعنى برنامج وطني، برنامج لهم،
0: برنامج وطني ضمن هيئة الاعتماد وضمان الجودة. ونتشرف إحنا كمؤسسة إنه بندعم هذا البرنامج، وبلشناها بحملات توعية حتى كل المهن إن شاء الله تكون ضمن هذا المعيار، وبلشناها خلال السنوات الماضية بحملات توعية، ببناء مهارات مقيمين بهذا المجال، بتحديد أدلة تدعم هذا البرنامج حتى يسهل الوصول لسوق العمل، وخصوصا بالمهن يمكن اللي أكثر إشي ذكرناها.
1: نعم، يمكن كمان مستمعينا الكرام الأجمل من ذلك أنه في هنالك مسار للكفايات المهنية، وبالتالي هنالك تصنيفات، يعني هنالك تمايز، ويمكن هذا الموضوع رح ينظم سوق العمل المهني أجمع. والأجمل من ذلك أنه من يمكن يدخل وما عندوش هالخبرة أكيد رح سوف يتم تمييزه، وبالتالي بتكون أنه هو الأضعف في هذا المجال، وبالتالي هو يعمل على بناء قدراته. جانب هام أود الحديث فيه مستمعينا الكرام، هذا هو حال الإرشاد، ويمكن لنا حلقات قادمة إن شاء الله رح نسلط الضوء فيها أكثر وأكثر، نوضح صورة للإخوة المهنيين. هذا إذا كان الواقع في السوق المحلي، لكن مثل هذا النوع من المهارات والشهادات المهنية باتت تطلب على مستوى دولي. صح. على مستوى عالمي، هنالك أسواق أوروبية كثيرة تحتاج هذه المهارات، وأنتوا الأقرب لأنه مثل هذا النوع من الكفاءات تم استقطابها للخارج.
0: صح.
1: نعم، أود الآن الحديث في مجال آخر من خلال مؤسسة نهر الأردن ومن خلال برنامج تمكين المجتمعات والتشبيك من أجل تأهيل الشباب للدخول للسوق.

0: العمل. لي أنا أتساءل ضيفتي الكريمة، هل هذا النوع من التدريب تقدمه مؤسسة نهر الأردن بالمجان؟ كيف يتم الإعلان عنه؟ إحنا الآن على أبواب تخريج أفواج وآلاف مؤلفة من أبنائنا الجامعي.
1: صح، يعني زي ما خلينا نذكر احنا بنخدم كل الفئات، ان كان حاملين لشهادات البكالوريوس او ما غيره، بس كثير في من طلاب خريجين الجامعات حاملين الشهادات بس بنفس الوقت محتاجين لمهارات، ان كانت مهارات حياتيه او تقنيه، ان كانت كورسات او دورات مهنيه حابين ياخذوها حتى يسرع دخولهم سوق العمل ويكونوا قادرين انه ينافسوا بهذا المجال. احنا يعني يمكن ما بيسعني اذكر كل الشركاء الداعمين للمؤسسه وإيمانهم بالمؤسسة بأنها بتقدم الخدمات بطريقة صحيحة. فلدينا داعمين يقدموا لنا مشاريع تنفذها المؤسسة بناء على احتياجات سوق العمل، وعندنا شركاء احنا مستمرين بهذا المجال بدعموا مشاريع مدعومة، فهي الدورات التدريبية تقدم مجاني لهاي الأفراد، بنعلن عنها بناء على طبيعة الخدمات اللي بدنا نقدمها، وبنعلن عن الدورة التدريبية اللي بنعقدها من خلال إما إن كان داخل المؤسسة حسب مجالات الخدمات اللي بنقدمها أو مع شركائنا مزودين هاي الخدمات اللي بنفتخر فيهم وبرامجهم، يعني كلها بتكون على مستوى، لأنه إحنا بنعمل زي ما بحكي دراسة عن هاي البرامج. لكن الشاب اللي بده يلتحق أو الفئات اللي بده تلتحق إن كانت من السيدات اللي بده تدخل على العمل المرن، هي مجانية لأنها مدعومة من شركاء مؤمنين بعمل المؤسسة وخدمات المؤسسة. وغير الممولين وشركاء الممولين، المؤسسات الموجودة بتقدم حتى الخدمات شبيهة لخدمات المؤسسة، عم نشتغل مع بعض إحنا حتى نكمل بعض، لأنه زي ما بيقول إيد واحد ما بتزقف، فإحنا الخدمات اللي بنقدر نقدمها بيصير في إحالة على المؤسسات الأخرى حتى نضمن إنه الفئات اللي بتلجأ للمؤسسة بمجال التمكين الاقتصادي، إذا لم نتمكن من خدمة كل هاي الأفراد إحنا بنعمل إحالات على المؤسسات الأخرى. وفي جانب ثاني يمكن بدي أسلط الضوء عليه، حتى مهاراتنا والمنهج اللي إحنا بنشتغل عليه والأدلة اللي موجودة عندنا اللي اكتسبناها من خلال المؤسسة وخلال تعرفنا أو عملنا مع الفئات والمؤسسات الأخرى، بنحرص إنه نزيد وبنبني كفاءات هاي المؤسسات حتى تستمر بتقديم الخدمات. يعني أنا كنت دخلت على محافظة أو منطقة معينة وقدمت خدمة الإرشاد المهني ضمن منهجية وأدوات المستخدمة داخل المؤسسة حتى أضمن استمرارية تقديم الخدمات، نعقد شركات مع المؤسسة اللي بتقدم شبيهة لخدمات المؤسسة وبنقدم دورات تدريبية لبناء كفاءات هاي المؤسسات حتى تستمر بتقديم النهج، لأنه يعني هاي المؤسسات موجودة، مؤسسات زي ما حكيت لك نفتخر فيها وعريقة. فزي ما احنا تعلمنا بنحب كمان نبني كفاءات الكوادر الموجودة ويكونوا مستمرين بتقديم الخدمات. بنفس الوقت احنا عم ناخد كمان تدريب من مؤسسات ثانية حتى تمكننا من الاستمرار بتقديم خدمات بطريقة أفضل. فكل سنة بندرس إحنا الخدمات اللي بنقدمها وبنشوف شو في مجالات للتحسين حتى نتمكن بتقديم الخدمات بطريقة صحيحة.
0: نعم، يعني حتى تطوير المهارات للكوادر العاملين ضمن هذا المكون مستمعينا الكرام هي على قدم وساق، وإلا سوف يتخلف ذلك الكادر عن الركب، وهذا الموضوع هما أخذ بعين الاعتبار ضمن العاملين في مؤسسة نهر الأردن. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام، طيب أنا اللي بيسمعني وأعلن أنه في عنده مشروع وهالمشروع بيشتغل عليه، لديه المهارة في التأسيس والإنشاء والبدء في التشغيل، لكن هنالك عمليات أخرى متلاحقة يتطلب منه مهارة مثلا الترويج، مهارة التسويق، مهارة أيضا الوصول إلى المستهلكين الأكثر طلبا لهذه يعني لمنتجات هذا المشروع، سواء كان زراعي صناعي وغيره، وممكن هالموضوع كتير بتنوع وبالتالي بتشعب. وهذا الموضوع برجع نسألكم إنه في لديكم إنه أنتوا دراسة إلى احتياجات هي باتت تطفو إلى السطح.
1: صح، يعني زي ما حكيت لك أنا كثير ركزت على جانب الأفراد شو بدها، بس أحيانا ما بيعرفوا إنه هذا المطلوب بسوق العمل. فهون دور المؤسسة مع مرشديننا، وإحنا عندنا مرشدين أخصائيين بقطاعات معينة، يعني إذا بدي أدخل على قطاع الأخضر أو القطاع البيئي أو القطاع التكنولوجيا المعلومات، إحنا المرشدين اللي بيساعدونا بيكونوا عارفين متطلبات سوق العمل. فلما يجي شخص بده مشروع أو شخص بده يتأهل لسوق العمل ومو عارف شو المهارات اللي بتنقصه، أو موضوع التسويق الرقمي، أو موضوع كيف يربط نفسه بالأسواق حتى يقدر يكمل مشروعه،
0: كيف يقدم فكرة مشروعه كمان،
1: يعني بيكون قادر على إنه كيف ينشأ هذا المشروع وكيف يدرس دراسة الجدوى، بس آخر شيء مش قادر يستمر لأنه ما في مبيعات أو ما في تسويق لهذا المشروع بغض النظر عن طبيعة المشروع. فإحنا المرشد اللي بيكون مشرف على هذا المشروع المختص بهذا القطاع حتى بمستوى طبيعة المشروع، وهل هو بمستوى الإنشاء أو

0: التوسع بهذا المشروع، بيظل معه برحلة من كيف دراسة الجدوى حتى يطور هذا المشروع، وكيف يربطه بسوق العمل، وكيف يربطه بالسوق اللي يمول فيه مشروعه، استمرارية تمويل أو مبيعات هذا المشروع. فالمرشدين الموجودين هم بيمشوا برحلة مع
1: متكاملة.
0: متكاملة من بداية تحديد ميوله ومهاراته بأي مجال بده يشتغل، لا مرحلة إنه زي ما بيقولوا بوقف على إجريه بأول فترة من مشروعه أو توسيع هذا المشروع. فهم زي اللي معتمدين عليهم بموضوع المتابعة خلال فترة رحلة هذا الفرد بدخول سوق العمل أو بمشاريعهم اللي بيشتغلوها هذول الأفراد.
1: نعم، وجدتم أن هنالك تنوعا يختلف باختلاف البيئة الحاضنة لمثل هذا النوع من
0: طبعا
1: المشاريع، باختلاف أيضا الموقع الجغرافي والحاجة، حاجة المجتمع لاكتساب مثل هذه المهارات. يمكن إحنا لابد يكون عندنا حاضرين الخدمات الرقمية وكيفية استخدامها، التعامل معها، التواصل، وخاصة أنه باتت أنه كل المؤسسات والوزارات لديها ذلك التطبيق، ويمكن الأشمل من ذلك مستمعين الكرام والتطبيق الأكثر شمولية وهو تطبيق سند، واللي يمكن من خلاله تستطيع التواصل مع كافة الدوائر. وإن شاء الله نسعى إلى أن يكون في هنالك شمولية أكثر وتكاملية أكثر. فهل أيضا أخذتم من خلال الفريق
0: أكيد.
1: المدربين والنخبة من المدربين إكساب أبنائنا الشباب الباحث عن التأهيل واغتنام فرصة العمل في هذا الموضوع؟
0: 100% بالعكس، يعني الأمثلة اللي ذكرتيها كنا فخر إنه في تطور، وفي حتى الخدمات اللي
1: الحمد
0: بنتلقاها
1: لله.
0: خدمات رقمية. عشان هيك المؤسسة بتحرص إنه إحنا يكون عنا الكفاءات، إنه يكون عنا المعلومات بهذا المجال، وبناء على لقاءاتنا مع القطاعات النشطة والقطاعات الاقتصادية توضح إنه الموضوع المهارات الرقمية متطلب كامل وليس بس بقطاع قطاع الديجيتال أو الرقمي. فالديجيتال هو ضمن كل القطاعات، كان قطاع زراعي، صناعي، سياحي. فصار الشخص إذا بده يفوت وعنده معرفة بقطاع معين بده يملك المهارة الرقمية. فعشان هيك معظم التدريبات اللي احنا بنحرص عليها اللي بياخذوها الشباب بتكون داخل فيها المهارات الرقمية حتى يكونوا قادرين على المواءمة ومتطلبات سوق العمل. فهي من المشاريع أو من اللي مخدينها بعين الاعتبار إنه يكون برامجنا إذا ما كانت متخصصة بهذا القطاع تكنولوجيا المعلومات بتكون قطاعات مهارات رقمية حتى يكون الشخص قادر على إدارة مشروعه أو دخوله سوق العمل وأداء مهامه الوظيفية بالطريقة صحيحة تتطلب سوق العمل. والقطاع الرقمي ضروري، يعني احنا عندنا شيء اسمه زي ما بيقولوا محو الأمية الرقمية، أحيانا كيف الاستخدام التحويلات المالية، وهي من التدريبات الأساسية خلال المؤسسة. وحاليا نحرص حتى على البرامج اللي فيها برمجة وأمور أخرى، وفي عندنا الحمد لله برامج تدعم هذه المجالات حتى لخريجين قطاع تكنولوجيا المعلومات.
1: يعني جميل جدا مستمعينا الكرام انه هالمهارات حتى وان تعددت تنوعت الا انه برامج مؤسسة نهر الأردن من خلال وحدة تمكين المجتمعات ومكون تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل هي حاضرة ويمكن الاستفادة منها. يعني هالموضوع اللي بتحدث عن شمولية، عن عمق مثل هذا البرنامج وصولا إلى الفئة المستهدفة. لكن ما يجعلني الآن أعود على ذي بدء وأتساءل بأنه حتى أبناء الشباب الخريج واللي عنده خبرات إلا أنه يفتقد للقدرة على التسويق لنفسه بقدراته بمهاراته. في هنالك أساسيات يجب أن تكون حاضرة. الآن أصبحت الساحة هي محمومة في التنافس في الحصول على فرصة عمل، من لم يجاري هذا الركب سوف يتخلف عنه.
0: يعني حكيتي هي وين صلب الموضوع، شو المهارات أملكها حتى أنا أقدر أنافس بطريقة صحيحة. يعني الفرص الموجودة وما محدود مع المحدودية وكثرة التنافس على هاي الفرص، والحاجة حتى يكون الشخص ممكن اقتصاديا أفراده وأسرته بده يكون قادر أنه ينافس بطريقة صحيحة. زي ما حكينا أنا إذا بدي أرسم مساري المهني وأحط خطة المهنية بدي أعرف شو الطريقة الصحيحة اللي بدي أملك المهارات حتى أقدر أنافس بطريقة صحيحة. ما بنغفل عن المهارات الحياتية، السيرة الذاتية والمقابلات، فتح الوعي والإدراك، شو المجالات الموجودة، كيف أبني هذه المهارة، فهي زي ما بتقولي في تنافس، فبدي أنافس أبني مهاراتي أكثر حتى أكون قادر إني أدخل سوق العمل. في إشي كثير مهم كمان بحب أركز عليه، غير إنه أدخل سوق العمل في تغييرات كثير بتكون بسوق العمل، فأنا بدي أكون كمان لدي المهارات إني أكون مع التغييرات اللي بتكون بسوق العمل. دخلت بهذا المجال في تغييرات كثير بتكون واسعة وسريعة، فبدي أكون قادرة على مجاراة هاي التغيرات في سوق العمل.
1: نعم، وبالتالي

0: برامج المؤسسة هي حاضرة في هذا الموضوع وفي هذا المجال، يتم تقديمها بغض النظر ضيفة الكريمة عن الجنس أو العمر أو حتى مستوى التعليمي. كل من يطرق باب المؤسسة من خلال هذه البرامج يمكن تقديم له الخدمة. أين أنتم؟ وكذلك الحال، هي الدورات اللي هي عن بعد يمكن تسهل المسافة، تجاوب التفاعل وردود الأفعال من المدربين والمشتركين في هذا المجال.
1: احنا بنعلن عن برامجنا اللي مؤسسة بتقدمها خلال فترات معينة. هي بيكون في برنامج لهاي الخدمات بنعلن عنها من خلال المؤسسة ومن خلال المؤسسات الشريكة أو من الجمعيات اللي دائما هي أذرع للمؤسسة أو من خلال مراكزنا، حتى يكونوا عارفين شو البرامج تقدمها المؤسسة، وبناء على معايير اختيار، لأنه زي ما قلت لك احنا بهمنا الفئات الأكثر هشاشة. بهمنا أنه يكون السيدات ضمن المشاريع التمكين الاقتصادي، فئة الشباب وحاجتهم إن بهذا المجال، ففي معايير اختيار وحتى نقدر نختار الفئات اللي بنقدر نخدمها بهذا المجال.
0: إذن متواصلين معكم مستمعينا الكرام والحديث بمعية الأستاذة رشا فالح البدرين، وهي مدير مكون تأهيل الشباب لدخول سوق العمل. هذا البرنامج تابع لتمكين المجتمعات في مؤسسة نهر الأردن. فاصل ونواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بك مره اخرى. الاستاذه رشا فالح البدارين، مدير مكون تاهيل الشباب لدخول سوق العمل، هذا البرنامج التابع لوحده تمكين المجتمعات في مؤسسه نهر الاردن. اهلا وسهلا بك من جديد. يمكن تحدثنا مليا حول تنظيم العمل المهني ودوركم في الارشاد التوجيه، يعني الملف غني بمثل هذه النوع من الإرشادات والرسائل. لأتحدث أيضا بأهمية الاعتراف بالخبرات السابقة، كيف يمكن لنا أن نستثمر هذا المجال لنضعه أمام آذان مستمعينا، ليس أعين، أيضا هي الأذان.
1: يعني تركيزنا وأهميتنا هذا البرنامج زي ما حكيتي، إحنا مش هدفنا بس بناء مهارات وعقد دورات تدريبية، إيماننا بهذا البرنامج والخطط الحكومية ضمن برنامج التدريب المهني إنه عم نعترف على المهارات السابقة كانت رسمية أو غير رسمية زي ما حكينا. فزيادة الوعي لدى الأفراد إنه في بالأردن إشي اسمه اعترف بخبراتك السابقة، هاي الخطوة الأساسية إنه بدهم يعرفوها الأفراد، إنه أنا مو ضروري أملك شهادة مزاولة لإني لازم أكون داخل دورة تدريبية أو مجال تعليم معين. فهذا دليل على حرص الحكومة، حرص برامجنا الوطنية، إنه إحنا لو خبرتك غير رسمية بطريقة معينة أو اشتغلتها بعمل من غير ما تحصل، أنت مجرد تقدمك أو معرفتك أنه في هذا النظام بالأردن، نظام التعلم المسبق، هي خطوة أساسية حتى تمشي بالطريق الصحيح. المؤسسة إيمانها بهذه البرنامج وهي المبادرات، حرصنا أنه يكون جزء من اللي اشتغلنا معهم القطاع الخاص أصحاب الخبرة، كيف نعمل أدلة لهاي المهن. وكانت بعض المهن اللي بلشنا نشتغل عليها، وإن شاء الله كل التوفيق لزملائنا اللي بدهم يكملوا على موضوع المهن المختلفة، إنه يكون في دليل إجرائي لهاي المهن بناء على المعايير المهنية. وهذا الدليل بيعطي زي ما بحكي كيف أمشي وأقيم هذول الأفراد. برضو بناء مهارات المقيمين من القطاع الخاص حتى يكونوا قادرين على أن يقيموا مهارتي اللي أملكها وأنا مكتسبيتها بطريقة صحيحة. برضو هذا إيش كمان نفتخر فيه، أنه صار في وعي لأهمية هذول المقيمين. وحتى يعني للتأكيد وتسليط الضوء، هو مش قدومهم أو زياراتهم للمراكز، هي كله أونلاين، يعني ديجيتال بلاتفورم بتقدم عليه الطلب، بيصير عليه يعني self assessment

0: بنسميه زي تقييم أولي لهذا المتقدم، وبعديها اللي بيكون يعني بعد ما
1: نتابعه، نعم.
0: بتتابع بيروح يعمل الاختبار مباشرة، يعني كلها ديجيتال هاي العملية. فهي بتسهل حتى إنه أكثر الأفراد اللي حابين يدخل بمجال منظم وياخذوا شهادات مهنية منظمة يعني يتوجهوا لمنصة الاعتراف بالخبرات السابقة، وإن شاء الله يعني تطلق هاي السنة بطريقة رسمية على مستوى وطني. وكل التوفيق لزملائنا اللي بيشتغلوا بهذا المجال، لأنه شيء بنفتخر فيه بالمملكة
1: نعم،
0: الأردنية
1: وبالتالي هو
0: الهاشمية إنه
1: بيسهل
0: يكون
1: على المهنيين
0: من
1: كمان.
0: الأوائل اللي بنشتغل على موضوع الاعتراف من الخبرات السابقة.
1: نعم، الاعتراف بالخبرات السابقة من خلال كادر متخصص يستطيع أن يقيس تلك المهارات التي يتقنها ذلك الشخص، وبالتالي الحصول على هذه الشهادة اللي باتت تطلبها عديد من الأسواق العالمية والإقليمية في هذا المجال. ويمكن الساحة مستمعينا الكرام هي بأمس الحاجة إلى هذه الخبرات المهنية وإلى المتمكنين المتمرسين اللي إحنا بنسعى دائما أنه نساعدهم ونشبك، سواء كان مع القطاع الخاص المحلي أو حتى الدولي والإقليمي والعالمي على هذا المجال وفي هذه الساحة. أيضا مستمعينا الكرام، بات واضحا أنه عديد من المؤسسات التي تعمل ضمن خدمة المجتمعات المحلية وبصفة غير ربحية، نجدها أنها تدرج على ملفاتها وعلى أهدافها وعلى أجندتها أنه يكون في هنالك اهتمام بمبادرات تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية. كان يمكن هالمنبر حاضر لعدد كبير جدا من المبادرات الشبابية اللي أعلنت أنه عندها مبادرات وفازت ولقيت ذلك الدعم وذلك التمويل. فهل هذه المؤسسة، مؤسسة نهر الأردن، أيضا أخذت بعين الاعتبار بداية أهمية التوعية، وخاصة أنتم يعني الأكثر قربا للقطاع الصناعي لأنه هو اللي بيطلب الوظائف والمهن المهنية،
0: صحيح،
1: وبالتالي يمكن لكم نظرة ثاقبة أنه نشوف هالمصنع ساعي أنه يتحول ليكون صديق للبيئة أو
0: صح،
1: لا؟
0: يعني كتير موضوع مهم وشيق اللي عم تحكيه. يعني أنا من البداية لما ركزت أنه مؤسستنا عم تشتغل على خدمة شاملة، وأكيد التغيير المناخي جزء أساسي من
1: نعم،
0: أخذ اعتبارنا لما نرسم برامجنا اللي بدنا نقدمها والخدمات اللي بدها تقدمها للمؤسسة، إن كانت بدعم مشاريع أو كان دعم للقطاع الخاص. فإحنا بموضوع التغيير المناخي في عندنا تركيز على عدة مشاريع بالقطاع الأخضر، وفي بالعقبة أكثر من مشروع على القطاع الأزرق، إن كان بتأهيل برامج تدريبية بهذا المجال بالقطاعين، أو كيف نعمل بيئة مناسبة أو مشاريع مناسبة تخدم التغيير
1: نعم،
0: المناخي حتى يكون بطريقة صحيحة وفيها استدامة بيئية صحيحة. يمكن أكثر بالمجال اللي أنا بشتغل فيه، إذا بشتغل مع القطاع الخاص، زي ما إحنا بنقيم أو نعرف شو حاجة القطاع الخاص، عم نقيم قدرة القطاع الخاص إن يكون عنده استدامة بيئية. فبتلاقينا إنه إذا بين عنا في حاجة أو معرفة من القطاع الخاص بهذا المجال، إحنا المؤسسة بنقدم هاي الخدمات وبرامج فيها استدامة بيئية، إن كان لرفع كفاءاتهم أو معرفتهم، حتى ممكن يتحول هذا المكان أو هذا المصنع إلى زي ما قلتي مصنع أخضر أو قطاع
1: نعم،
0: أخضر، لأنه ممكن يكون لا يمتلك المعرفة أو الخبرة، أو تنقصه بعض الدعم اللي بحاجة إله حتى يوصل لمرحلة إنه هو ضمن التغيير المناخي. بس إحنا تركيزنا أكثر كمان على البرامج التي تقدم تكون من ضمنها موضوع رفع الكفاءات والمهارات بموضوع القطاع والتغيير المناخي.
1: نعم،
0: فعندنا
1: يعني
0: عدة
1: هذا
0: برامج
1: الموضوع،
0: اللي
1: نعم، وهو
0: نشتغلها.
1: حاضر هذا الملف وهذا المجال. يعني مستمعينا، صدقا كل من تم استضافتهم من العاملين والعاملات في مؤسسة نهر الأردن، يعني بالفعل كفاءات تقدر. الله يعطيكم ألف عافية.
0: عافيك يا رب.
1: نأمل أن نكون قد سلطنا مليا حول مكون التأهيل لدخول سوق العمل، هذا المكون التابع لبرنامج تمكين المجتمعات في مؤسسة نهر الأردن. دعوة لكم، الصفحة هي زاخرة ومليئة في العديد من الفعاليات والمبادرات والمشاريع والبرامج. أبنائنا الشباب لا يبقوا مكتوفي الأيدي، بالعكس، الاطلاع من أجل اكتساب واستثمار الوقت من أجل بناء قدراتهم وتأهيل مهاراتهم. شكرا جزيلا لك
0: شكرا
1: الأستاذة رشا
0: مهندسة،
1: فالح البدارين، مدير مكون التأهيل لدخول سوق العمل، هذا البرنامج، برنامج تمكين المجتمعات في مؤسسة نهر الأردن. شكرا
0: شكرا
1: ولمياتي
0: جزيلا لك،
1: التوفيق.
0: شكرا لوقتكم،
1: إذن
0: شكرا.
1: لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة زين المجالي من وحدة الإعلام والاتصال في
0: شكرا
1: مؤسسة نهر الأردن،
0: لزميلتنا،
1: نعم، اللي هي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء. يعني كفاءات إن شاء الله نتمنى لها مزيد من الإنجاز ينعكس بالأثر الإيجابي على أبنائنا الشباب. مهندسنا مجد الزعبي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى.

0: أخرى اللي انضمت إلنا بالإشراف الهندسي المباشر. على أمل أن نلتقي، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة. القوات المسلحة تعلن أن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، تم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت الأردن والمنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية والتطورات الإقليمية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات هي إربد وعجلون والمفرق والكرك والطفيلة والعقبة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن وبالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية تنفيذ ضربات دقيقة في العراق استهدفت جماعات مدعومة من إيران، كان الحرس الثوري الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. أجواء صيفية عادية اليوم وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قبل أكثر من 2 مليون سنة أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها، أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام 6 على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع

0: آخر مشهد. في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. ونقف مستمعينا الكرام في هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عند يعني قضية تهم كل الناس وتهم كل من يستمع إلينا. وهذه القضية أو هذا الموضوع هو موضوع الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الآونة الأخيرة أو في قديما كانت هذه المعاملات تجري وفق الضوابط معينة وواضحة، ولكن في العصر الحديث عندما يعني شهدنا عصر التطور الكبير ظهرت هناك بعض المعاملات التجارية التي انبنت على هذا التطور كالتجارة الإلكترونية وغيرها. وسنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع، موضوع البيع وموضوع التجارة الإلكترونية من الناحية الفقهية وغيرها من يعني ما يتعلق بهذا الموضوع من المعاملات البيعية المعاصرة، ويعني ما رأي الشرع فيها، وكيف يعني يكون وكيف يكون رأي الشرع فيها. يسرنا مستمعينا الكرام في البداية أن نرحب بفضيلة الدكتور محمد الرواجدة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن نحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن نحيي الإخوة العاملين في الإذاعة الأردنية وفي إذاعة القرآن الكريم. حياكم الله جميعا.
0: حياكم الله يا سيدي. يعني هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان، لأنه يعني لا يخلو شخص إلا أن يبيع ويشتري. نعم. و

0: الحقيقة أنه يعني جاءت هذه هذا الموضوع وأهميته من التطورات التي حصلت في وقتنا الحالي، ولا بد أن نبين يعني رأي الدين ورأي الفقه في هذه المسألة. بداية فضيلة الدكتور، يعني نريد أن تعرف لنا ما هو عقد البيع وأركانه وأثر يعني الاختلاف اختلاف الفقهاء في الواقع المعاصر في الموضوع عقود البيع.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك منك بكرمك علما وتعليما. شكرا للدكتور منصور العمري على الاستضافة في هذا البرنامج الموقر المقدر، وأسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يجري على يديك الخير.
0: اللهم
1: فيما يتعلق دكتور منصور بعقد البيع، وكما تفضلت وأسلفت في المقدمة الجميلة التي أتيت بها، عقد البيع هو من أكثر العقود التساقا بنا كمسلمين.
0: نعم.
1: نحن في اليوم نجري
0: عشرات
1: العقود.
0: نعم.
1: المتعلقة بقضية البيع. الإنسان يعني بحكم الحياة اليومية بيشتري طعام، يشتري شراب، يشتري
0: نعم.
1: لباس، يشتري حاجات مختلفة تلزمه لدراسته لعمله إلى آخره. لذلك يعتبر عقد البيع من أكثر العقود التساقا بنا.
0: نعم.
1: وهذا العقد يعني صار له أشكال متطورة بحكم هذا التطور الذي نعيشه والذي يشهده العالم اليوم. بالتالي يعني صارت له صور وصارت له طرق في الممارسة عديدة جدا. لابد للإنسان المسلم أن يكون على علم وعلى بصيرة بأحكام عقد البيع، وبالتالي يقع منه هذا العقد بالشكل الصحيح المرضي لله عز وجل.
0: نعم.
1: والذي يجنب الإنسان من الوقوع في الحرام، لأن عقد البيع إذا لم يكن صحيحا فإن النتيجة المترتبة على ذلك عدم حل امتلاك السلعة المشترى، وكذلك عدم حل امتلاك الثمن بالنسبة للبائع الذي قام ببيع تلك السلعة.
0: نعم.
1: عقد البيع دكتور منصور كما عرفه الفقهاء قالوا بأنه عقد معاوضة، وهذا العقد يفيد تمليك مال بمقابل مال على وجه التأبيد. لما يقول الفقهاء عقد معاوضة يعني شيء مقابل شيء.
0: مقابل شيء.
1: أي نعم.
0: عوض.
1: نحن عوض. نحن نعطي مالا بمقابل أن يشتري الإنسان سلعة. طبعا لما قالوا أيضا مبادلة مال بمال على وجه التمليك أو على وجه التأبيد، مبادلة مال بمال هنا يشير الفقهاء إلى أن الأموال تقسم إلى أموال حقيقية كالنقود كالذهب كالفضة، التي يعني هي تعتبر من المعروفة بداهة بأنها من الأموال.
0: نعم.
1: وقد تكون هذه الأموال على شكل سلع.
0: سلع.
1: لذلك مثلا على سبيل المثال الهاتف الذي يملكه كل شخص منا هو عبارة عن مال.
0: مال. نعم.
1: هو في الحقيقة مال، سلعة. نعم. إلا أن هذه السلعة لها قيمة ولها ثمن، وقد تكون قد يكون هذا الهاتف قيميا وقد يكون هذا الهاتف مثليا.
0: نعم.
1: قولنا قيمي أي أنه مستعمل.
0: نعم. مستعمل.
1: مستعمل يعني بمعنى لن تجد شبيه له في كل الدنيا بصفة الاستعمال على وجه التحديد وبصفة وبطريقة التشغيل. لكن إذا قومت هذا الهاتف تستطيع أن تضع له قيمة محددة. المثلي أي شيء جديد، يعني هاتف جديد إذا أتلفته لشخص من السهل أن تأتي بمثله لأنه غير مستعمل.
0: نعم.
1: إلى الآن. فإذا لما قالوا مبادلة مال بمال على عقد معاوضة يقتضي مبادلة مال بمال على وجه التمليك أو على وجه التأبيد لبيان حقيقة عقد البيع، فيخرج عقد الهبة مثلا ويخرج عقد النكاح، لأن هذه العقود ليست من عقود المعاوضات.
0: نعم.
1: أنت لما تهب إنسان شيء معين لا تنتظر شيء بمقابل هذه الهبة، بخلاف مثلا لما تدفع قيمة أو ثمن سلعة معينة من أجل أن تشتريها، أنت تبدل مال بمال آخر من أجل أن تمتلك تلك السلعة التي تريد شراءها، والبائع أو التاجر من أجل أن يمتلك الثمن الذي رصده لتلك السلعة المشترى.
0: نعم. يعني عذر المقاطعة.
1: نعم.
0: فضيلة.
1: نعم.
0: الدكتور، يعني أنت قلت أنه عقد البيع من يعني أكثر العقود التي نتعامل بها.
1: نعم.
0: بعض الناس ينصرف ذهنه إلى العقد المكتوب.
1: نعم.
0: يعني هو للتوضيح.
1: نعم.
0: يعني عندما تدخل إلى البقالة.
1: نعم.
0: أو الدكان.
1: نعم. أنت تشتري. أنت لما تدخل إلى المحل التجاري من أجل أن تمارس أي عملية بيع أو شراء.
0: نعم.
1: أنت تقوم بتبديل النقود الموجودة معك بسلعة معروضة.
0: سلعة.
1: سواء كانت من طعام أو من شراب أو من لباس أو من

0: قرطاسية إلى آخره من الحاجات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية، هو وإن لم يتلفظ بالصيغة طبعا، وسنأتي إن شاء الله على ذلك في القضية التي أشرت لها وجزاك الله خيرا، وهي أثر اختلاف الفقهاء في أركان عقد البيع. الآن لعقد البيع أركان، لكن هذه الأركان حقيقة يعني لم يتم الاتفاق عليها عند كل الفقهاء بالإطباق، إنما هناك في اختلاف ببعض التفاصيل. هذا الاختلاف الحاصل في بعض التفاصيل أثمر بشكل إيجابي على معاملاتنا التي نجريها بشكل يومي، على عقود البيع التي نجريها بشكل يومي. سنلمس ذلك إن شاء الله تعالى إذا تعرفنا على أركان عقد البيع. أركان عقد البيع دكتور منصور، كما نص الفقهاء، وأنا لما أتكلم هنا أتكلم على وجه التحديد بمذهب السادة الشافعي،
1: نعم،
0: ابتداء، ثم بعد ذلك إن شاء الله نجري يعني عملية مقارنة بسيطة لنجد الأثر الطيب لهذا الخلاف أو الاختلاف عفوا، لهذا الخلاف عفوا الخاص الحاصل بين الفقهاء. أولا السادة الشافعي قالوا بأن عقد البيع له ركنان، الأول الصيغة، والثاني المتبايعان. المتبايعان، فلما قالوا الصيغة، الصيغة المقصود بها الإيجاب والقبول الحاصل ما بين البائع والمشتري، يعني أن يقول البائع مثلا بعتك أو ملكتك، وأن يرد المشتري مثلا وأنا قبلت أو اشتريت أو تملكت. هذه الصيغة تعتبر عند السادة الشافعي ركن،
1: ركن التلف... يعني لا يتم العقد إلا بها.
0: أحسنت، لا يتم عقد البيع إلا بالتلفظ بها. لكن ما يجري اليوم في الواقع المعاصر هل هو هذا؟
1: مرات بفوت على البقالة ولا بتكلم معه كلمة
0: أبداً،
1: فقط بحط الأغراض بعطي الفلوس وبضل طالع
0: ثمن معلوم بالنسبة لك، والبائع يعرض سلعته من أجل البيع. هذا يسمى عند الفقهاء ببيع المعاطاة، ببيع المعاطاة، وهو الذي قال بجوازه السادة الحنفية. لذلك انظر إلى أثر الاختلاف وجمالية الاختلاف ما بين أقوال الفقهاء. صححنا عقد البيع الذي يجري من كثير من المسلمين بناء على القواعد المحفوظة والمعروفة عند السادة الحنفية. إذن هذه ثمرة إيجابية ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه المذاهب الفقهية الأربعة التي هي بمجموعها معصومة فيما جاءت به عن دين الله سبحانه وتعالى. طبعا الفقهاء قالوا بأن الصيغة هذه إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كنائية. الصريحة مثل قول الشخص أو البائع مثلا للمشتري بعتك، وقول المشتري أنا اشتريت، هذا صريحة في صيغة عقد البيع، بعتك واشتريت. نعم. وقد تكون كنائية، فمثلا إذا قال شخص لآخر وهبتك هذا الهاتف بخمسين دينارا مثلا، هو استخدم لفظ لفظة الهبة، لكنه لما جاء الهبة معروف أنها تمليك شيء بدون مقابل، بدون عوض، لذلك لا تعتبر من عقود المعاوضات كما ذكرنا في التعريف. وعقد البيع من عقود المعاوضات، لكن لما جعل عوض وبدل خمسين دينار، إذن صار هذا اللفظ كناية في عقد في البيع. فهو إما أن يكون صريح، وإما أن يكون إيش، وإما أن يكون كنائي. أو هناك مثلا ما يسمى أن يعطي الإنسان ثمن كما تفضلت أنت في المثال الذي ذكرته، ويأخذ بمقابله سلعة ثم بعد ذلك يعني لا يتكلم بشيء، هذا أيضا يعتبر من كنايات عقد البيع. يشترط عند السادة الشافعية ألا يكون هناك فاصل طويل ما بين الإيجاب وما بين القبول، لابد أن يكون القبول على إثر الإيجاب، وفورا بعد الإيجاب الصادر من البائع مباشرة حتى لا يطول الفصل. ومن كان غير قادر على النطق قال بالإشارة المعلومة، كالأخرس مثلا له أن يبيع وأن يشتري بإشارته المعلومة. هذا الركن الأول.
1: أو اختلاف اللغة أحيانا دكتور،
0: نعم،
1: كان شخص مثلا يتحدث بلغة والآخر يتحدث بلغة أخرى، تبيع وتشتري منه، ولكن
0: نعم يعني إذا أردت بطريقة الإشارة، كون يعني لا يوجد طريقة معينة للتفاهم أو للتواصل بينهما، إن شاء الله تعالى هذه الإشارة المعلومة تغني عن الصيغة. الركن الثاني المتبايعان، أي المقصود البائع والمشتري. هذا من أركان عقد البيع، لابد من وجود بائع ولابد من وجود مشتري. لكن الخلاف الحاصل بين الفقهاء في شروط المتبايعان. فالسادة الشافعية اشترطوا في المتبايعين، طبعا لما نقول في المتبايعين أي في البائع وفي المشتري، ونحن نريد أن ندقق وأن نركز في هذه الشروط لنرى يعني كيف أن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه الشروط فعلا هو رحمة بهذه الأمة. السادة الشافعية قالوا أنه يعتبر من شروط المتبايعين أولا البلوغ، بالتالي الطفل الصغير غير البالغ هذا لا يصح أن يكون بائع ولا يصح أن يكون مشتري في نفس الوقت.

0: ولما نقول البلوغ أنت تتكلم عن طفل مثلا بلغتنا العامية المحكية كي جي 1 وكي جي 2 أو الروضة، أنت تتكلم عن طفل في الصف الأول وفي الصف الثاني وفي الصف الثالث وفي الصف الرابع أو الخامس. وأحيانا يعني
1: لا
0: قد
1: يصح.
0: ها عند السادة الشافعية هذا لا لا لم
1: لا
0: لا
1: يصح.
0: لا يتوفر فيه شرط المتبايعين وهو

0: أنه لا يعتبر يعني شرط البلوغ شرط متفق عليه عند جميع الفقهاء، هذا شرط السادة الشافعية، شرط السادة الشافعية بأنه لا يجوز بيع ولا شراء الطفل قبل البلوغ سواء كان مميز أو غير مميز. أما باقي الفقهاء قسموا من الحنفية والمالكية والحنابلة قسموا الأطفال إلى قسمين، ما من كان دون سن السابعة وهو سن التمييز، ومن كان فوق سن السابعة. الصبي غير المميز اللي هو دون سن السابعة هذا برضو عند الجميع لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ونحن لما نقول دون السابعة يعني أطفالنا اللي بيروحوا على الروضة في المراحل العمرية الأولى،
1: هذا لا يقول.
0: نعم، لذلك لذلك المخرج الفقهي الذي ينجي حتى يجوز للطفل أن يشتري شيء من الطعام أو الشراب في الروضة في المدرسة التي يذهب إليها، أن يقوم الأب بتوقيع عقد توكيل مع المدرسة، إدارة المدرسة، من أجل إيش؟ من أجل
1: هل يجوز شرعا توكيل؟
0: نعم، للأب
1: توكيل
0: الإدارة،
1: الإدارة
0: نعم، يعني أن يوكل مثلا الإدارة أو يوكل موظفة يوقع عقد مع توقيع العقد. لذلك ننصح أصحاب المدارس بتوقيع عقد مع الأهالي مثلا بأنه إذا كان الطفل دون السبع سنوات أن الأب ولي أمر هذا الطفل يوكل مثلا مسؤولة المقصف أو مديرة المدرسة بالشراء للطفل الصغير بما معه من مال، المال الموجود معه بدي تشتروا له طعام أو شراب أو شيء من الأشياء التي تباع يعني في المدارس المعروفة باسم المقصف، المقصف المدرسي. نعم، في المقصف المدرسي. هذا يعني حل فقهي أو مخرج فقهي يسعف الآباء والأمهات وكذلك إدارة المدارس من أجل يعني الخروج من قول الفقهاء بعدم جواز بيع الطفل الصغير أو شراء الطفل الصغير دون سن السابعة أو دون سن التمييز. هذا أول يعني نقطة. نعم. الأمر الثاني قالوا بأن الطفل إذا بلغ السبع سنوات عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا يصح بيعه وشراؤه، لكن الحنفية والمالكية قالوا هذا موقوف على إجازة الولي اللاحقة. الحنفية والمالكية قالوا ما إذا كان فوق السبع سنوات البيع يبقى موقوف على إجازة الولي، فإذا أجاز الولي بيع الطفل الصغير عندئذ ينفذ العقد وبالتالي يتملك الطفل أو السلعة المشترى ويتملك البائع الثمن. والسادة الحنابلة قالوا أنه يصح تصرفه في البيع والشراء فيما أذن له الولي، إذا أذن له الولي بالشراء هذا يسمى بالصبي المأذون، فعندئذ يجوز بيعه وشراؤه. وكذلك قالوا بالأشياء التي تعتبر يعني من المحقرات يعني فإنها يجوز فيها البيع والشراء للطفل الذي هو فوق سن التمييز. نعم. أيضا من شروط المتبايعين عدم الحجر، أن لا يكون محجور عليه، وأن لا يكون أيضا أن يكون عاقلا، فلا يجوز مثلا بيع الإنسان فاقد العقل، وكذلك أن يكون حر، وهذا باب أغلقه الإسلام بفضل الله عز وجل. يعني هذه مجمل الأركان التي تشترط في عقد البيع، ورأينا كيف أن اختلاف الفقهاء أثمر يعني تصحيح معاملات كثير من المسلمين التي نجريها.
1: يعني لأنه كما تفضلت أنه موضوع الصيغة أو الإشارة في عقد البيع أو أنه عدم يعني هذا سينعكس على موضوع التجارة الإلكترونية مثلا.
0: نعم.
1: طيب سيدي خلينا نتحدث عن شروط البيع، يعني ما الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد البيع كي يكون صحيحا ومعتبرا شرعا؟
0: نحن كما عرفنا قبل قليل دكتور منصور أن عقد البيع له بائع أو يكون فيه بائع
1: ومشتري.
0: ويكون فيه مشتري ويكون فيه سلعة مشترى، بالتالي لابد من شروط متوفرة في البائع وشروط أو في المتبايعين، وشروط متوفرة في السلعة التي هي محل عقد البيع، وشروط أيضا متوفرة في الصيغة التي تكتنف عقد البيع. أما بالنسبة لشروط المتعاقدين يعني كما عرفنا على قبل قليل شروط السادة الشافعية، لكن على وجه الإجمال لابد من أهلية، من الأهلية والتكليف، فلا يكون مثلا طفل دون السابعة على خلاف الفقهاء الذي ذكرناه قبل قليل، ولا يكون مجنونا، لابد أن يكون عاقلا، وأن لا يكون محجور عليه، ممنوع من التصرفات المالية بسبب السفه أو بسبب الفلس، فلابد أن يكون مكتسب لأهلية كاملة تمكنه من البيع ومن الشراء. أيضا الرغبة والاختيار، بالتالي بيع وشراء المكره إكراها ملجئا هذا يعتبر غير نافذ. وكذلك لابد من تعدد أطراف العقد، وهذه نقطة مهمة دكتور منصور. أحيانا بعض الأوصياء على أموال الصغار. رجل توفي ونسأل الله السلام لنا وللسامعين جميعا، وترك صغارا عين لهم وصي أو على أموالهم، أو كان هناك من يقول

0: يقوم بولي يقوم بإدارة شؤون أموالهم. هذا الوصي هو وكيل عن الصغير في عملية البيع. لو أراد الوصي أن يبيع شيء للطفل الصغير لا يجوز أن يشتريه. ليش؟ قال لأنه هنا سيتولى طرفي العقد. سيكون بائع.
1: تعرض المصلحة.
0: نعم يعني بالضبط سيكون بائع.
1: هو بده يكون هو بهمه كمشتري يكون أيوة. ثمن قليل.
0: نعم.
1: لكنه عشان يبيع مصلحة
0: الطفل الصغير الطفل تقتضي أن ينظر الأحظ له والأفضل لهذا الطفل الصغير. فلا يجوز هذا النوع لأنه لا يوجد تعدد لأطراف البيع. سيكون الوصي في هذه الحالة وكيلا عن الطفل الصغير بحكم أنه وصي عليه وسيشتري لنفسه فهو تولى طرفي العقد. فهذا لا يجوز. وبالنسبة للسلع المشترى, السلعة المشترى فيها خمس شروط لابد أن تكون متوفرة حتى يصح البيع والشراء. أن تكون طاهرة بنفسها. طاهرة بنفسها, فلا يجوز مثلا بيع ما هو نجس بذاته كالخمر مثلا أو الخنزير. هذا لا يجوز بيعه وشراؤه لعدم توفر شرط الطهارة. أن يكون منتفعا به, بمعنى لابد أن تكون العين المباعة منفعة مباحة مقصودة. فلا يجوز مثلا بيع الأشياء التي لا منفعة فيها كحبة قمح واحدة, حبة أرز واحدة, هذه لا ينتفع فيها إلا إذا كانت لها قيمة معنوية. حبة أرز أو قمح مكتوب عليها مثلا صورة الفاتحة صارت لها قيمة معنوية مثلا على سبيل
1: في برواز معين وكذا لها شكل.
0: أيوة بالضبط. نعم بالضبط. نعم هنا صارت لها قيمة معنوية. لكن أن يشتري حبة الرز من أجل الطعام لا, هذه لا لا, لا منفعة فيها, بالتالي لا يجوز بيعها عندئذ. القدرة على التسليم, بالتالي لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء لا يقدر على تسليمه. هذا أيضا من الشروط التي يجب أن تتوفر في العين المباعة التي هي محل العقد. أيضا الملكية أو الإذن, لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء لا يملكه, وهذا الشرط مهم جدا سيراعى فضيلة الدكتور منصور في كثير من العقود الحديثة التي تجرى الآن كبيع المرابحة مثلا وغيرها من أنواع العقود التي تعارف الناس عليها والتي تندرج تحت أبواب البيع. وكذلك المعرفة, لابد أن تكون السلعة المباعة معلومة من كل الجهات بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري. فبيع وشراء الشيء المجهول غير المعروف هذا أمر لا يجوز
1: يعني
0: شرعا.
1: على الإنترنت دكتور ببيعه مثلا صندوق, أنت محظك.
0: لا هذا لا يجوز.
1: أنت محظك شو بيطلع مثلا $50 أو مثلا $50.
0: هذا نوع من أنواع البيوع غير الجائزة, والسبب أنه فقد هذا الشرط الذي ذكرناه في العين المباعة التي هي محل العقد. لابد أن تكون معلومة من كل الجهات, بمعنى معلومة الوصف, معلومة القدر, معلومة بحيث أنه يعني تتميز بالنسبة لي. حتى أن السادة الشافعي قالوا على خلاف طبعا مع الفقهاء, قالوا بعدم جواز بيع العين الغائبة إلا إذا كانت تعرفها تماما. كأن يقول شخص لآخر بعتك مثلا خيلي أو فرسي أو سيارتي,
1: أو
0: أنت تعرف سيارتي تماما بكل المواصفات التي تنفي أي جهالة بعيوبها وبما فيها من ميزات, تنفي كل أنواع الجهالة التي ممكن أن تكتنف العين المباعة. فإذا كانت معلومة علما دقيقا وإن كانت غائبة عندئذ يجوز بيعها. أما الصورة التي ذكرتها فضيلة الدكتور منصور, طرح صندوق في شيء داخل هذا الصندوق أنت لا تعرفه, مطلوب منك أن تدفع ثمن $50 وأنت حظك, لا هذا بيع باطل لا يصح, وذلك لاختلال هذا الشرط الذي ذكرناه بحيث أنه هنا فيه جهالة وفيه غرر.
1: أحيانا بيطلع الأغراض قيمتها أكثر من 50 أو أقل من 50.
0: نعم وهذا يعني هذه الغرر والجهالة الحاصل في هذا في هذه الحالة تمنع صحة عقد البيع بهذه الحالة. والنقطة الأخيرة بعد أن تعرضنا إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في العقدين والشروط التي يجب أن تتوفر في السلعة المباعة, هناك شروط لابد من توفرها حتى يصح عقد البيع في الصيغة التي يعني نستخدمها في قضية عقد البيع. أولا الاتساق والموافقة, بمعنى بعتك سيارتي فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا اشتريت هاتفك. فلا بد من اتساق وموافقة. وأيضا الاتصال بمعنى إيجاب ثم مباشرة قبول ولا يكون بينهما
1: فاصل.
0: والتنجيز, لا يجوز مثلا تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي, سأبيعك إن جاء فلان. سأبيعك
1: لا يجوز,
0: لا يجوز, لابد أن تكون منجزة بمعنى مضافة إلى الماضي. لذلك لو تأملنا في كتب الفقهاء لوجدنا أن صيغة عقد البيع مبنية على الماضي, بعتك واشتريت قبلت وتملكت
1: سين وسوف,
0: نعم, لها لا, لا يجوز, وذلك لاختلال شرط التنجيز. وكذلك أن تكون على وجه التأبيد. لذلك لما عرفنا في بداية الحلقة عقد البيع قلنا دكتور منصور أنه عقد معاوضة.

0: وضت يقتضي مبادلة مال بمال على وجه التأبيد. ما بيجوز إني أقول بعتك سيارتي لشهر، لا، هذا عقد إيجارة، ولم يعد عقد بيع. عقد البيع لا يجوز يعني أن يقرن بزمن وأن يقرن بمدة، لأنه يعني مقتضاه التأبيد. نعم. الامتلاك على التأبيد. نعم. فيملك البائع الثمن على شكل على وجه التأبيد، ويملك أيضا المشتري السلعة على وجه التأبيد.
1: نعم. طيب سيدي، آخر نقطة إذا سمحت في موضوع البيع وعقد البيع. نعم. نريد أن نتحدث عن اللي هو فسخ عقد البيع.
0: نعم.
1: وما يسمى بفقه الخيارات.
0: نعم.
1: يعني ما المقصود بخيارات البيع في الفقه الإسلامي، وما الحالات التي يعني يثبت فيها حق فسخ العقد؟
0: نعم. الخيارات التي أثبتها الفقهاء لعقد البيع طبعا هي 5 خيارات، لكن سنتعرض على 3 منها التي وردت في فقه السادة الشافعية. الخيار الأول ما يسمى بخيار المجلس. خيار المجلس. نعم، معروف عقد البيع سيكون في مجلس، ما بين البائع وما بين المشتري، سيتم التعاقد في هذا المجلس على سلعة معينة. الآن قالوا أنه لكل من البائع والمشتري ما داما في مكان العقد ولم تتفرق أبدانهما لهما الحق بفسخ عقد البيع عندئذ. أنا وياك جالس في مجلس وحصل في بيناتنا مثلا كلام،
1: بدنا
0: نبيع ونشتري هذا الهاتف. فقلت لك بدي أبيعك هذا الهاتف، فأنت قلت أنا يعني قبلت. فما دام أن المجلس قائم ولم نتفرق، لك أن تفسخ هذا العقد. لك أن تفسخ هذا العقد ضمن خيار وضعه الفقهاء، سموه بخيار المجلس. ضابطه ألا تتفرق أبدان المتعاقدين. ما دام أنهما ما داما في ذات المجلس الذي تم فيه العقد، له للبائع وللمشتري أن يعدل كل واحد منهما عن ذلك العقد. الخيار الثاني هو خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط يعني أن يشترط أحد الطرفين سواء كان البائع أو المشتري مهلة محددة للتفكير والاستشارة قبل إمضاء هذا العقد. أنا بدي طبعا والسادة الشافعية حددها بالحد الأعلى 3 أيام. وقد ثبتت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيجوز للإنسان البائع والمشتري خلال هذه المدة أن يتراجع وأن يفسخ عقد البيع إذا بدا له أنه المصلحة تقتضي أن لا يستمر بهذا العقد وأن يتراجع عنه. فيمضي العقد ويصبح نافذ إذا مضت هذه المدة ولم يختر أي واحد منهما الفسخ.
1: نعم.
0: لكن ما دام أننا في خلال المدة، يجوز لكل واحد مننا أن يختار الفسخ، أن يختار الفسخ، لكن على أن يتم النص على هذا الخيار، خيار الشرط.
1: نعم.
0: في عقد البيع الجاري ما بين المتعاقدين لابد أن ينص أحدهما أنه أنا لي الخيار يوم، أو لي الخيار يومان، أو لي الخيار 3 أيام بالحد الأعلى. من أجل طبعا هذا يستفيد منه الناس في قضية يعني شراء مثلا الأشياء التي لا تعرف حقيقتها من المرة الأولى. مثل قضية مثلا شراء السيارات، لك أن تشترط الخيار مثلا على البائع أو المشتري، أو كل منهما يشترط الخيار لمدة مثلا يوم، يومين، 3 أيام، ألا تتجاوز هذه المدة. فهذا الخيار مخرج يعين كثير من المسلمين من عدم الوقوع بالغبن والغش الذي قد يكتنف بعض معاملات البيع الدائرة بين المسلمين.
1: نعم.
0: والنوع الثالث دكتور منصور ما يسمى بخيار العيب. خيار العيب بمعنى يجوز للبائع أو للمشتري أن يرد السلعة إذا وجد بها عيبا قديما. يشترط يعني أنه سيرد هذه السلعة إذا وجد بها عيبا قديما ينقص من قيمتها أو يفوت غرض صحيح. يعني اليوم احنا لما بنشتري سيارات، في بعض الاحيان الانسان يعني بدفع جزء من ثمنها رعبون، وبالمقابل بدنا نروح نفحص هذه السياره، فاذا تبين لي انه السياره معيبه عيب يمنع من الاستفاده منها، الموتور مثلا في مشكله، مبدل الحركه، ناقل الحركه بالضبط.
1: نعم.
0: فعندئذ هذا العيب إذا ظهر وبدأ للمشتري مثلا، يجوز له أن يرد هذه السلعة إلى صاحبه ويسترد الثمن الذي دفعه، أو جزء من الثمن، أو الجزء من الثمن الذي دفعه إذا بدأ له هذا العيب. هذه الخيارات التي أوردها الفقهاء وعلى وجه التحديد فقهاء السادة الشافعية في عقد البيع، والتي تجيز للإنسان المسلم أن يفسخ عقد البيع. منهم من قال هناك ما يسمى بخيار الرؤية، لكن الشافعية لم يجيزوه، لأننا قلنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الشيء الذي لا يراه الإنسان.

0: لذلك بيع الصندوق الذي ذكرته أنت لا يصح على
1: لا
0: قواعد
1: يصح.
0: السادة الشافعية، قد يصح على قواعد غيرنا بشرط أنه إذا رأى
1: ما بداخله،
0: ما بداخله ووجده مثلا محقق للشروط التي
1: الشروط.
0: ذكرناها في السلع المباعة قبل قليل، لكن هذا لا يثبت عندنا كشافعية، لأنه لا يجوز أساسا بيع السلع الغائبة إلا إذا كانت معلومة من كل الجهات بالنسبة للشخص المشتري، كالمثال الذي ذكرناه قبل قليل.
1: نعم والله يا سيدي، يعني يا ريت سيدي نطبق هذا الموضوع، لأنه أحيانا بتوسط الشغل على يعني على الإنترنت وبتطلع مش زي ما بدك.
0: أي نعم، هنا لابد
1: فيه يعني
0: لابد من إذا أردنا نستخدم هذا الأسلوب اللي هو ما يسمى ببيع المثال، يعني
1: المثال.
0: أنا أضع نموذج للسلع الموجودة عندي على وسائل التواصل الاجتماعي أو على عبر شبكة الإنترنت. الأصل في هذا المثال الموضوع أو الموديل هذا الموضوع، الأصل فيه أن يكون مطابق مشابه تماما لباقي السلع الأخرى، حتى يعني نخرج من
1: يعني
0: قضية
1: الصورة أو كذا بتكون يعني ليست مطابقة للواقع، يعني بكون معطيك هو الصورة فيها فلاتر وكذا صورة السلعة، ولكن لما تشتريها بتكون يعني ما بتسوى نص الثمن اللي انت دفعته.
0: هنا تأتي قيمة معرفة الخيارات التي ذكرناها قبل قليل،
1: الخيارات
0: التي ذكرناها قبل قليل كخيار العيب مثلا أو خيار الشرط. إذا وجدنا في السلعة عيب يمنع من الاستفادة منها أو يفوت غرض صحيح، عندئذ يجوز الإنسان المسلم أن يشترط الفسخ فيما لو أنه، وأنا يعني على حسب ما أعلم ويصلنا من بعض استفسارات الناس في بعض المواقع، خاصة المواقع يعني نعم صحيح بعض
1: صحيح.
0: المواقع ذات الاسم
1: ذات
0: الاسم العريق وذات يعني التي تحترم الزبائن الذين يتعاملون معها، تشترط أو تتيح لك خيار الرد
1: صحيح.
0: بسبب العيوب أو
1: نعم.
0: بسبب إذا لم تكن السلعة يعني مطابقة للأوصاف التي أنت تبحث عنها.
1: نعم.
0: والمسلم لابد أن يكون صادق.
1: صادق.
0: بعض الناس يعني جعل هذا الأمر يعني قضية يعني مدخل للتبديل وللتغيير.
1: نعم.
0: لا لا، لابد الإنسان المسلم أن يكون صادقا
1: صادقاً.
0: وأن لا يعتدي على أموال الآخرين.
1: نعم. طيب سيدي، الآن ننتقل إلى موضوع موضوع البيع بالتقسيط.
0: نعم.
1: يعني ما حكم البيع بالتقسيط، وما الفرق بين الزيادة الجائزة في ثمن البيع المؤجل والفائدة الربوية المحرمة؟
0: نعم، بالنسبة لبيع التقسيط دكتور منصور، يعني لا حرج في شراء وبيع السلع بالتقسيط، هذا يعني مما اتفق عليه جماهير فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة، وقالوا بأنه الزيادة حتى لو زاد في سعر السلعة بسبب الأجل الذي سيضرب للأقساط والنجوم المترتبة على قضية عدم دفع السعر معجل بشكل كامل، فإن ذلك يعني مما قال بجوازه الفقهاء، مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية. وهذا الحديث يعني رواه الشيخان متفق على صحته، وهذا هو صورة من صور بيع التقسيط، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة من صور البيع، فلو كانت فيها مخالفة للشريعة الإسلامية لنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك.
1: نعم.
0: والفقهاء نصوا في كثير من كتبهم على جواز يعني هذا العقد، فمثلا الإمام النووي رضي الله عنه قال: لو قال بعتك ب1000 نقد و2000 نسيئة، أو قال بعتك نصفه ب1000 ونصفه ب2000، يصح العقد كما يصح العقد. نعم، وهذا هو يعني صورة عقد بيع التقسيط، لكن هناك شروط لابد أن تتوافر دكتور منصور في هذا العقد حتى نقول أنه يصح. أولا، إذا تم البيع فلا بد من الاتفاق على أحد الثمنين، يعني بمعنى الآن بعض الناس يعتقد أنه البيعتين في بيعة، لما يأتي شخص ويقول لك هذا الهاتف، والله قديش حقه أقساط وقديش حقه كاش، البائع بيقول له حقه أقساط مثلا 200 دينار،
1: 250 مقصد،
0: 200 دينار أقساط مثلا، كل قصد 4 شهور 50 دينار.
1: نعم.
0: وإذا بدك تشتري كاش أنا حابيعك إياه مثلا ب250 دينارا.
1: نعم.
0: كاش في نفس المجلس. الآن المشتري هو يعني
1: بالخيار.
0: ما زلنا في مرحلة التفاوض نحن.
1: نعم.
0: يعني لم يمضي عقد البيع إلى الآن، هذا إلى هذا المقدار أو إلى هذا الحد يجوز، هو يعرض عليك إما أن تشتريه بالنقد العاجل بالتالي بتدفع 150 دينار، وإما أن تشتريه مقسط على 4 نجوم ب200 دينار، كل نجم مثلا 50 دينار.
1: نعم.
0: كل شهر 50
1: يعني
0: دينار.
1: كان يردني بعض الأسئلة دكتور.
0: نعم.
1: من بعض الناس إنه قال لا يجوز للبائع أن يقول إنه هذا مقسط بكذا زي المثال الذي تفضلته.
0: نعم. نعم. الآن يا دكتور،
1: هذه الفكرة مغلوطة.
0: هذه الفكرة مغلوطة. إلى الآن لم يتم العقد.
1: لم هو

0: هو عملية عرض. أنا أعرض عليك هذا الهاتف، إما أن تشتريه بشكل ناجز بشكل عاجل حال ب 150 دينار، وإما أن تشتريه مقسط مثلا ب 200 دينار كل شهر مثلا 50 دينار. الآن أنت تختار الذي تريده، فإذا اخترت نوع معين لا يجوز عندئذ التحول إلى إلا إذا فسخنا وأبطلنا العقد الأول، أو كذلك لا يجوز إمضاء عقد البيع دون تحديد أي نوع من أنواع الثمنين. لابد أن أنا يعني أنت تعرض علي إما أن تشتريه أقساط ب 200 دينار وإما أن تشتريه كاش. الآن أنا بحدد بقول لك سأشتريه مثلا مقسطا على 4 أشهر كل قسط مثلا 50 دينار، خلاص تم عقد البيع وتم الاختيار الآن ونجري الصيغة عندئذ لا حرج في ذلك. فإذا الشرط الأول لابد من الاتفاق على أحد الثمنين، إما المعجل وإما المؤجل على الأقساط. ثانيا أن تكون الأقساط محددة، لابد من تحديدها. مش انه والله شو بتيسر معي كل شهر، هذا لا يجوز. لابد مثلا باربعة اقساط كل قسط مثلا 50 دينار مثال الهاتف الذي ضربناه قبل قليل. لكن اذا كان الامر مفتوح هذا لا يجوز، لابد من تحديد نجوم معينة واقساط معينة. الامر الثالث المهم جدا، وهذا يعني ربما يقع فيه كثير من المسلمين في مخالفات يعني تورث الحرمة والعياذ بالله تعالى، ألا يترتب الشرط الثالث على تأخير المشتري في دفع الأقساط غرامات. إذا ترتب اشترط عليه البائع أنه في حال تأخرت أنت بالأقساط والله في عليك غرامة التأخير، بدي أزيد مثلا 10 دنانير غرامة التأخير عن كل شهر. هذا عندنا قاعدة تقول أنه ما ثبت دينا في الذمة لا يجوز أخذ غرامات تأخير عليه أبدا. الآن في ذمتي دين للبائع، إذا تأخرت في السداد سيؤدي إلى الزيادة، هذا التأخير سيؤدي إلى الزيادة في المال، هذا عين الربا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسمى بربا النسيئة، الزيادة في الأجل بمقابل الزيادة في المال. هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز، وهذا ربما الصورة دكتور منصور يكثر انتشارها بين المسلمين، يشترطون على بعضهم البعض هذا الأمر، لا يجوز أن يشترط في العقد الحط من الثمن في حال التعجيل. يعني بمعنى تعاقدت أنا وياك بدي أشتري التليفون ب200 دينار مقسطات على 4 أشهر كل شهر مثلا 50 دينار، ما بيجوز الابتداء أنا أقول لك بس يا دكتور منصور ممكن الشهر الجاي أنا أجيب لك ثمن التليفون كامل ما أستنى 4 أشهر،
1: تجيب لي 160 مثلا.
0: لا يجوز، لا يجوز أن أشترط عليك أن تخصم لي جزء من أو تحط لي جزء من الثمن بمقابل التعجيل، لا يجوز ذلك الشرط. فلكن إذا أردت أنت من تلقاء نفسك دون الاشتراط عليك أن تضع شيء من الثمن، أنت تسامحني يجوز بشيء من الثمن، يجوز لأن الزمن في شيء
1: بعد القبض يعني
0: طبعا أو نعم نعم. لكن الخلاف في الاشتراط،
1: في الاشتراط
0: الاشتراط ابتداء أنه إذا عجلت الأقساط يجب عليك أن تقوم بحط جزء من الثمن، هذا ابتداء لا يجوز ولا يصح. هذه الشروط إذا تم توافرها في عقد البيع التقسيط لا حرج فيه ولا خلاف على جوازه، وهو لا يشبه الربا بحال من الأحوال. والسبب أن الربا مبادلة، يعني أنا أقرضتك مال
1: مال
0: على أن تعيد لي زائد، لكن بيع التقسيط هناك سلعة،
1: سلعة نعم.
0: وهذه وجود السلعة ألغى قضية عقد الربا تماما إلغاء كاملا، بالعكس هذا البيع أو هذا النوع من أنواع البيوع سيثمر بشكل إيجابي على الحياة الاقتصادية، فهو يحرك عجلة الاقتصاد من ناحية، يجعل البائع يعني يقلب البضاعة الموجودة عنده، ويجعل المشتري يستفيد من السلع التي يحتاجها وإن كان لا يملك ثمنها كاملا، لأنه سيقوم بتسديد أثمانها تباعا بحسب ما اتفقوا عليه من أقساط.
1: طيب سؤال يعني سريع ذات تفضل دكتور، حول موضوع بيع الذهب والفضة بالتقسيط
0: نعم.
1: أو بأجل
0: أيوة.
1: هل يجوز؟
0: نعم لا يجوز، لا يجوز. لا يجوز بيع الذهب والفضة، يعني وأنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا جزاك الله خيرا، يعني ما ذكرناه قبل قليل في أحكام بيع التقسيط يجب أن نتنبه إلى أن الأموال الربوية لا يجوز بيعها بالتقسيط مطلقا، لا يجوز. فالذهب مثلا والفضة هذه من الأموال الربوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا التمر بالتمر ولا البر بالبر ولا الملح بالملح إلا هاء بهاء سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو استربى، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم بعد أن يكون يدا بيد. بالتالي الآن الشخص الذي يريد أن يشتري الذهب بالدنانير الأردنية، بالدنانير مثلا. هذا اختلفت الأصناف، لكن الدينار والذهب كلاهما من الأموال الربوية لاشتراكهما في الثمانية. هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم بعد أن يكون يدا بيد. لذلك الفقهاء قالوا الأموال إذا كانت من الأموال الربوية يشترط فيها ثلاثة شروط حتى يصح بيعها. أولا، لابد من التقابض في نفس المجلس، بمعنى بعطيك الثمن ومباشرة تسلم لي السلعة. الآن اللي شراء الذهب بالتقسيط، أنا أعطيك الثمن ولا جزء من الثمن؟ أنا أعطيك جزء
1: من الثمن،
0: والجزء الآخر سيبقى على الأقصى. هذا يعني لم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه آنفا، هذا لا يجوز. كذلك شراءها بالشيكات، شراءها مثلا عن طريق بأي شكل من الأشكال المؤجلة، هذا كله لا يجوز، لأنه لابد من التقابض في نفس المجلس، الثمن كامل والسلعة كاملة.
1: طيب تفضل سيدي.
0: والحلول والاتحاد، يعني وجود الثمن والسلعة في نفس المجلس، والاتحاد يعني بعتك واشتريت مباشرة ويتم التقابض والتبديل على.
1: طيب الآن في بعض وسائل الدفع دكتور، يعني بالبطاقة مثلا، نعم، الكريدت كارد أو بطاقة الدفع يعني، أو بمثلا تحويل مالي.
0: أي نعم.
1: أنا رحت على محل الذهب ما معي كاش يعني، فيزا.
0: نعم، لا حرج، دائرة الإفتاء العام أجازت أنه الإنسان، لأنه بمجرد وصول الرسالة مثلا أو أنها خرجت الفيشة من الجهاز المخصص،
1: تعتبر أنه هذا المال حجز يعني،
0: هذا يعتبر قبض،
1: قبض
0: هذا قبض من للثمن، فبالتالي نعم يجوز. لكن يجوز. القضية التي لا تجوز وتوقع في الربا ونعوذ بالله، هو أن يتم تأجيل جزء من الثمن ولو كان قليل جدا، يعني لو كان دينار أو أقل من دينار. لا يجوز أن يؤجل المسلم إذا أراد أن يشتري ذهبا أو فضة أي شيء من ثمن هذا الذهب والفضة على عن مجلس العقد الذي تم العقد فيه على الذهب والفضة. مباشرة يدفع الثمن كاملا ويستلم السلعة في ذات المجلس الذي تم دفع فيه. ولذلك قلنا قبل قليل اللي هو أن يكون المبيع وأن يكون الثمن حاضران في ذات المجلس.
1: نعم.
0: فبيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. التبديل كذلك دكتور،
1: التبديل الذهب
0: برضو. نعم. هذا لا يجوز، والمخرج طبعا لا يجوز، وذلك لعدم التماثل، لأنه من شروط بيع الأموال الربوية أن تكون الحلول والتقابض والتماثل.
1: التماثل
0: الآن لما بدك تشتري خاتم مثلا، تبدل المرأة مثلا بإسوارة، لا يوجد تماثل من حيث الوزن.
1: نعم.
0: من حيث الوزن ما بين الذهب اللي على شكل خاتم والذهب اللي على شكل إسوارة، هو كل منهما ذهب، لكن هذا مشكل على شكل خاتم وهذا مشكل على شكل إسوارة. فبما أننا فقدنا شرط التماثل تماما، عندئذ المخرج الوحيد لجواز هذه الحالة أن تبيع المرأة ما تملكه، مثلا بدها تبيع خاتم الذهب تأخذ بدله إسوارة، ثم تقبض ثمن هذا الخاتم تضعه في ملكها، بعد ذلك تشتري ما تشاء، ثمن الجزء من ثمن أو الخاتم موجود معها، تزيد عليه تنقص منه، هي يعني لها الخيار في ذلك، لأن عقد البيع الأول قد تم وانتهى.
1: نعم. طيب سيدي، في موضوع المنصات الإلكترونية للتداول كالفوركس والمارجن وغيرها سيدي، نعم، ما حكمها الشرعي؟
0: دائرة الإفتاء العام الأردنية يعني تحرم أولا التداول الإلكتروني بنظام الهامش والمارجن
1: الهامش والرافع، هذا نعم.
0: نعم، الهامش الذي يشمل المارجن والرافع المالية، وكذلك بنظام الفوركس. يعني صدرت العديد من الفتاوى عبر الوسائل الكثيرة التي تستخدمها دائرة الإفتاء العام، والتي تقضي بحرمة التداول الإلكتروني بنظام الهامش وبنظام الفوركس، واعتبرته معاملة غير جائزة شرعا لما تجتمع عليه من مخالفات ربوية، ولما يعني تعتبر صورة من صور القمار الذي جاءت الشريعة الإسلامية بحرمته طبعا. والعلة التي لأجلها حرمت دائرة الإفتاء العام مثل هذا النوع من أنواع التداول، أنها يعني شركة الوساطة المالية هذه تقوم على الربح على مبدأ الفروقات، وهذا يعني يكون شراء غير حقيقي للسلع التي للأسهم أو السلع التي تجرى عليها مثل هذه المعاملات. وبما أن السلعة غير حقيقية، ونحن قد ذكرنا في بداية الحلقة شروط المبيع، فإذن نعم، إذن هذا لا يجوز، أنه هذا النوع من أنواع البيوع لا يجوز أبدا. كذلك الحال بالنسبة للتداول الذهب والفضة لا يجوز، لأننا ذكرنا قبل قليل أن من شروط بيع الذهب والفضة التقابض في نفس المجلس والتداول بالذهب وبالفضة يعني يفقد مثل هذا الشرط، لا يكون الذهب والثمن أو السلعة والثمن كل منهما حاضر في مجلس العقد، ولأجل ذلك صارت

0: تداول الذهب والفضة وتداول بالنظام المارجن والفوركس والرافع المليك صار كله من المحرمات. أما إذا كان التداول على الأسهم، تداول على الأسهم جائز بضوابط، لابد من مراعاة هذه الضوابط. فإذا تم مراعاة هذه الضوابط عندئذ يعني يصبح التداول بهذه الأسهم صحيح. وكثير من المسلمين اليوم يعني ربما يعمل بهذا النظام، لذلك يحرص على تحقيق هذه الشروط. الشرط الأول دكتور منصور التقابض الفوري، بحيث أنه يقوم المتداول بطريق بشراء الأسهم. بالضبط، نعم، يتم تسليم المبيع وتسليم الثمن فورا في مجلس العقد. طبعا وهذا يتحقق كما ذكرت يعني وأشرت قبل قليل بالقبض الحكمي، ولو كان يعني بوسائل
1: زي بيشتري ذهب على الفيزا،
0: الإلكترونية الحديثة. الأمر الثاني الاستثمار الحقيقي والمباشر للأسهم، يعني بمعنى أنا لما أشتري الأسهم أشتري السهم بقصد أنه أنتظر متى سيأتي عليه فترة ارتفع فيه سعر السهم، بالتالي أنا أقوم ببيع هذا السهم الذي هو
1: مش عشان أغلي سعره،
0: لا، إنما يعني الهدف فيها اللي هو التجارة طبعا. وهذا يفرض علي أنا كمستثمر أن أساهم أو أن أشتري أسهم الشركات التي أصولها أساسا وعملها
1: في حلال.
0: نعم، فإذا كانت يعني تدور في فلك الحرام عندئذ لا يجوز ولا يحل شراء أسهمها، ليس لأجل قضية أنه تداول الأسهم غير جائز عند تحقق هذه الشروط، إنما لأن أصل هذه الشركة أساسا هو محرم.
1: أحيانا سيدي بيكون في مثلا بعض الشركات تدير مجموعة أصول، واحد من هذه الأصول مثلا شركة خمور.
0: الآن المفروض علي أني أنا أعرف
1: سهمي
0: أين هو أين هو، لابد أن أعرف أين السهم اللي أنا أشتري في أي نوع من أنواع
1: المحرم.
0: فإذا كان يعني له مساس أو له علاقة بما حرمه الله عز وجل، نعم لا يجوز عندئذ شراء الأسهم والتربح من فروقات الأسعار في الحاصلة لسعر السهم، خاصة إذا كان عمل الشركة محرم. والشرط الثالث بعد شرط التقابض وشرط الاستثمار الحقيقي المباشر خلو العقد من الرافعة المالية وعقود المبادلات، بمعنى أن يتاجر الشخص بماله الفعلي لا بما تقرضه له شركة الوساطة المالية، لأنه في هذه الحالة يقع الإنسان بالحرمة. وجود الرافعة المالية في قضية التداول التي تقرضك جزء من المال ثم بعد ذلك يعني تشترط عليك غرامات معينة وفروقات تتربح من تلك الفروقات، هذا هو السر الذي لأجله حرم عقود تداول بالمارجن والماتريكس والرافعة المالية. فبالتالي الإنسان إذا أراد أن يشتري بماله لا بما تقرضه إياه شركة الوساطة المالية. شركة الوساطة المالية هي كل ما هنالك، أنها وسيط ما بينك أنت كمشتري وما بين السوق المالي. أنت لا تستطيع أن تدخل السوق المالي تشتري بنفسك
1: إلا عن طريق الشركة.
0: لذلك لابد أن أدفع لهذه الشركة الوسيطة ثمن الأسهم التي أنا أريد أن أشتريها، ثم أوكلها بعد ذلك بقضية شراء الأسهم لي. لكن أن تقرضني هي المال وأقوم بشرائه، عندئذ يعني تحصل المخالفة، فلا يجوز التداول بالأسهم في تلك الحالة. فهذا أبرز يعني ما يمكن.
1: طيب خلينا سيدي ربما نختم بموضوع عقد المرابحة. وهو يعني معروف تقريبا كل البنوك الإسلامية تعمل به. أحيانا أنا يعني أكون لا أملك الثمن وأريد أن أشتري هذه السلعة، فألجأ إلى شخص آخر ليقوم بشرائها ثم يبيعني إياها. هذا هو يعني باختصار سيدي.
0: عقد المرابحة من العقود الجائزة. نعم، لأن عقد البيع من أنواع البيوع ما يسمى ببيع الأمانة، وبيع الأمانة نوع منه اللي هو بيع المرابحة. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إذا أرى الرجل السلعة ثم قال له اشتري لي هذه السلعة وسأربحك فيها كذا، قال الشافعي جاز البيع والمشتري بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء ترك. بالتالي يعني بلغة أخرى أبسط، إذا جاء رجل إلى رجل آخر قال له شايف هذه السلعة، ترى هذه السلعة اشتريها لي، بعد أن تشتريها لي سأعود أشتريها منك بالتقسيط وسأربحك فيها. الإمام الشافعي قال هذا يجوز. لذلك بعض المصارف الإسلامية اليوم تسمي عقد المرابحة ببيع الآمر
1: بالشراء.
0: أنا آمر البنك أن يشتري لي هذه السلعة، مواد بناء أو سيارة، على أن أقوم بشراء هذه السلعة منه مقسطة بسعر أعلى بالمستقبل. لكن هذا العقد حتى يجوز هناك شروط خمسة بشكل سريع يعني نجملها. أولا شراء السلعة وقبضها أولا من قبل الشركة اللي هو

0: الذي المصرف مثلا أو الجمعية أو الشخص صاحب المال، فلا بد أولا أن يجري عقد بيع بينه وبين مالك السلعة يقبضها بشكل حقيقي. الأمر الثاني منع توكيل العميل بالشراء، لا يجوز، هذه كثير من الجمعيات للأسف تقع بهذه المخالفة. يأتيها شخص يريد أن يشتري تلفاز مثلا، تعطيه ثمن التلفاز ثم بعد ذلك أشتري. توكل أن يقوم هو بالشراء، هذا لا يجوز. لا يجوز توكيل العميل بالشراء. نعم لا يجوز ذلك. الأمر الثالث لابد أن أترك مساحة وحرية كما نص الإمام الشافعي للآمر بالشراء أن يتراجع عن عقد البيع إذا بدا له أن يتراجع عن ذلك، إلا إذا ترتبت يعني كما نص بعض فقهاء المالكي، إلا إذا ترتبت يعني بعض الالتزامات المالية على المأمور بالشراء، عندئذ له أن يحمل تلك الالتزامات المالية لمن عدل عنها. يعني اليوم أنت بتتكلم، ولما شخص يأمر شخص بأن يشتري قد يكون تكلف مصاريف وتكاليف مثلا معينة من أجل البحث والشراء والتنقل، له أن يحمله تلك المصاريف. وكذلك لابد من معلومية رأس المال والربح، هذا شرط مهم في عقد المرابحة. عقد المرابحة لما قلنا أنه من عقود الأمانة، يعني بمعنى رأس المال مكشوف
1: بربك عليه على أمانة،
0: رأس المال مكشوف بالنسبة للبائع وللمشتري. اشترينا السيارة هذه من مالكها ب5000 دينار مثلا أو ب10000 دينار، سيقوم المصرف مثلا ببيعها للآمر بالشراء ب13000 دينار، فرأس المال الأول معروف والثاني معروف. نعم. وهذا مهم جدا. وكذلك خلو عقد المرابحة من غرامات التأخير، لابد للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، كل ما ثبت في الذمة دينا لا يجوز أن يكون يعني هناك غرامات تأخير. نعم. على السلام
1: سيدي، بشكل سريع، إذا كان القصد من الموضوع يعني أنا بدي أشتري السلعة هاي وخلي مثلا الدكتور محمد يشتري لي إياها. نعم. لكن عشان أنا أبيعها.
0: أيوة. هذا يسميه الفقهاء بعقد التورق غير المنظم، لأن عقود التورق تنقسم إلى قسمين، تورق منظم وهو المقصود به الذي يعني تجريه
1: واحد بهاجة لمصاري،
0: يعني هو يتولى طرفي العقد، يبيع وسيشتري بشكل منظم. نعم. وبشكل مرتب، وربما يكون اتفاق أيضا ما بين الشركة التي ستشتري، هذا يسمى بالتورق المنظم، لم تجسه دائرة الإفتاء العام. أما التورق غير المنظم أو بسميه التورق الفردي، شو يعني التورق الفردي؟ أنا اشتريت سيارة لكن ليس لم أقصد أن أتملك هذه السيارة، بدي أتملكها ربما لحظة، ربما ساعة، ربما نهار، ربما أسبوع، ثم بعد ذلك سأقوم ببيعها وأستفيد من ثمنها. الفقهاء قالوا، طبعا الشافعية كرهوا هذا النوع من أنواع البيوع، لكن الجمهور قالوا بأنه يجوز خاصة في حالة الضرورة. يجوز الإنسان المسلم أن يشتري سلعة مقسطة ثم بعد ذلك بعد أن يتملكها يقوم ببيعها ليستفيد من ثمنها.
1: نعم. سيدي جزاك الله خير الجزاء فضيلة الدكتور محمد الرواجدة. والحقيقة أن يعني المعاملات المالية يجب أن يتفقه فيها الإنسان، لأنها يعني كما تفضلت في بداية الحلقة، يعني كل إنسان يقوم بمئات العمليات المالية ربما في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر.
0: لذلك إذا تسمح لي دكتور منصور، هنا من الضروري المسلم أن يستشير أو أن يسأل قبل أن يقدم على أي عملية بيع خاصة في الأمور الحديثة. نعم. الحاصلة الآن وسائل الاستشارة لدائرة الإفتاء العام متاحة، إما عن طريق الهاتف، وإما عن طريق منصة أرسل سؤالك، وإما عن طريق الحضور الشخصي لأي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء العام. نعم. ليسأل عن المعاملة التي سيجريها.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد الرواجد المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد دبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. ولي العهد يؤكد ضرورة التهدئة الشاملة في المنطقة ووقف التصعيد بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يلوح بعودة الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران ترفض مقترحا عمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال ترأسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل أهمية التوسع في ربط المستشفيات والمراكز الصحية بمركز الصحة الرقمية. وأشار سموه بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، أشار إلى أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. ووجه سمو ولي العهد خلال الاجتماع بوضع خطط تنفيذية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة الأردن كبيئة حاضنة للشركات الناشئة في المجالات الرقمية والتكنولوجية، كما جرى بحث سير العمل بمشاريع المجلس قيد التنفيذ ومناقشة الخطط المستقبلية في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالتعليم. وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور إيجازا حول الخدمات التي يقدمها مركز الصحة الرقمية منذ افتتاحه ودوره في تقديم خدمات طبية تسهم في التخفيف على المرضى وتجويد الخدمات الصحية وتحقيق وفر مالي من خلال إدارة المخزون الطبي وإدارة الأسرة في المستشفيات الحكومية. وحول تطوير منظومة الربط الإلكتروني والخدمات التي يقدمها المركز تحدث الوزير البدور وقال:
1: مركز صحة رقمي احتفل بعامه الكامل، فهو عام كامل متكامل من هذا الإنجاز. وللأمانة بدنا نشكر سمو ولي العهد على تقديم هذه الخدمة للقطاع الصحي. سمو ولي العهد هو اللي بدأ هذه الفكرة، وللأمانة اليوم الأرقام تتحدث والإنجاز يتحدث. استخدام التكنولوجيا في العلاج الطبي وهذا شيء مميز جدا، شفناه في دول بالعالم كثير وفي المنطقة، ولكن الأردن الحمد لله خلال عام عمل قفزات مميزة، وهذا الشيء انعكس في عدة أشياء. يعني نحكي بالمرحلة الأولى كنا عندنا 5 مستشفيات رئيسية طرفية، هاي المستشفيات حاولنا نستخدم التكنولوجيا فيها بحيث الأمراض التي لا تحتاج لي بدي أسميها فحص سريري أو تواصل مباشر عن طريق التكنولوجيا، بكون في عنا شاشة في المستشفى الرقمي، وفي عنا هناك عبارة عن كاميرا موجودة بتلف على المرضى. استخدمناها في 3 أشياء رئيسية: بالأشعة في كل الصور الآن اللي بتنعمل عنا حوالي 19 مستشفى مربوط مع هذا المستشفى الرقمي، نحكي عن كل الصور الموجودة بتروح على المركز، هناك في أخصائيين أشعة ومستشارين موجودين بكتبوا التقارير، نحكي عن حوالي 45,900 صورة أشعة انعملوا خلال عام، وهذا رقم كبير جدا. بنحكي أيضا عن خدمة العلاج مرضى الكلى والإشراف عليهم أخصائيين الكلى بشكل عام، مش العدد الكبير الموجود نحاول نوزعهم على كل أماكن، لذلك المستشفيات الطرفية الآن في عنا أخصائيين كلى بيجوا بتابعوهم بشكل منتظم، وبنحكي عن حوالي 55,900 مريض تم متابعته في غسيل الكلى. بنحكي عن أرقام عبارة عن كبيرة جدا. بنحكي كمان عناية حديثة، الICU كمان متابعة مهمة، وهذا الشيء انعكس على أرقام وانعكس على تحويل المرضى. المستشفيات الطرفية بتتحول على المستشفيات الرئيسية، ولكن هذا خف بشكل كبير في موضوع التحويل وفي جودة الخدمة الطبية المقدمة. أيضا علاج مثلا السكري، احنا بعض مرات في مناطق معينة فتحنا 3 مراكز رئيسية، وإن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة راح نفتح 11 مركز أيضا لعلاج السكري والغدد الصماء. هاي كلياتها للأمانة بتساعد المريض، إنه بكون في مريض موجود في منطقة بعيدة لا يوجد أخصائي سكري، لا يوجد أخصائي غدد، في هناك بكون شاشة موجودة بتواصل معه الطبيب بحكي معه حتى عن موضوع القلب والإيكو والصور، كل هاي موضوع أيضا الأشياء عملت إيجابية في إنتاج وإعطاء خدمة طبية مميزة في المناطق البعيدة التي لا يتوفر فيها بعمرة الأخصائيين. نحكي عن أيضا عن مخزون، نحكي عن مخزون الأدوية، هذا كثير مهم كمان. الآن إحنا حوالي عندنا 93% من الصيدليات

0: من الأماكن مستشفياتنا ومن كل مراكزنا الصحية محوسبة، وهي مربوطة بشكل رئيسي مع المستشفى الافتراضي الرقمي، بحيث أن يكون فينا نعرف حبة العلاج متى دخلت، متى الإكسبيري ديت أو انتهاء الصلاحية. الآن فينا في مراكزنا الطبية القبض الإلكتروني بدي أسميه، الآن فينا دفع إلكتروني مباشر بدخل المريض عن طريق البطاقة الموجودة في 11 مركز صحي. هاي بتوفر عنا كمان وقت، لذلك نحن للأمانة نستخدم التكنولوجيا بشكل متطور بحيث يكون فينا خدمات صحية متميزة. الأردن متميز في القطاع الصحي، ولكن القطاع التكنولوجي دخوله على المنظومة الصحية عمل فارق خلال العام، فنحن إن شاء الله ذاهبون لتوسيع الخدمة الطبية من خلال استخدام التكنولوجيا.
1: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الوزيرة المفوضة لشؤون القوات المسلحة والمحاربين القدامى الفرنسية أليس روفو، وبحث اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية مجمل المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا في المجالات الدفاعية. وأكد سمو ولي العهد أهمية التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، كما نبه سموه إلى خطورة التطورات في الضفة الغربية، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد الدائري هناك. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة واستهدفت المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة والسعودية الشقيقتين ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات، وذلك في إطار التحقق من الجوانب التقنية للنظام وفعاليته في إيصال الرسائل التحذيرية إلى المواطنين. ومن المقرر أن يتم تنفيذ تجربة اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في محافظات إربد وعجلون والمفرق والكرك والطفيلة والعقبة. وأكد المركز أن هذه التجارب تندرج ضمن فحص الجانب التقني للنظام، بما يشمل التأكد من وصول الرسائل التحذيرية وقياس فعاليتها في تحذير المواطنين. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة، والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الوزيران متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثا التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصفدي قد أجرى أمس اتصالات مع نظرائه في السعودية ومصر وقطر وتركيا والجزائر والمغرب وسوريا والصومال وتونس وباكستان وأندونيسيا، بحثت تطورات الأوضاع الإقليمية والتدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية تنفيذ مشروع توزيع 10,000 طرد غذائي وصحي على

0: للمستفيدين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 13 في المملكة، وضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها. وأوضحت الدائرة أن هذا المشروع يعد جزءاً من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، تأكيداً لنهجها في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وإلى آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حيث وصف الرئيس الأمريكي المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة من دون أن يستبعد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. هذا فيما رفضت إيران مقترحاً عمانياً للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. المزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
1: بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، عاد الرئيس الأمريكي بتهديد إيران وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيستهدف موقع بيكاكس ماونتن بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة. وإلى ذلك، قال الجيش الأمريكي إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفاً أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وبالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية تنفيذ ضربات دقيقة في شرق العراق استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران تتهمها الرياض بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وأكد الحشد الشعبي أن الضربات طالت مقرات له في مناطق متفرقة من العراق، لكن الضربات الأكبر استهدفت موقعاً للواء 30 في نينوى، مما أدى إلى مقتل 20 عنصراً من قواته على الأقل. في المقابل، رفضت إيران مقترحاً عمانياً لإدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه، في أحدث مؤشر على تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإدارة أحد أهم الممرات المائية العالمية وفق مسؤول إيراني كبير. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهدافه لثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر المضيق، وقال إنها تجاهلت تحذيراته وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني.
0: توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم إلى أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء النبطية جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل المحتل. وقال مصدر أمني لبناني إن دبابات وجرافات إسرائيلية نفذت في بلدة كفر شوبا عمليات تجريف للأراضي بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبة والقنطرة. وأضاف أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفجير ونسف ما تبقى من منازل في عدد من قرى القطاع الغربي، لا سيما في منطقة المشاع ببلدة المنصور في قضاء صور، رافق ذلك تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق المناطق والقرى الحدودية وبيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تبادلت روسيا وأوكرانيا خلال اليومين الماضيين هجمات جوية وصاروخية مكثفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في مناطق سكنية ومنشآت مدنية، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة على امتداد الجبهات. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن وتقرأه لبنى الفلسطينية.

0: حقوقها.
1: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا عسكريا، حيث تواصلت الهجمات المتبادلة بين الطرفين مستهدفة مواقع نفطية ومدنا على حد سواء. هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن الجيش وجه ضربة لمصفات ريازان النفطية الروسية خلال الليل، مضيفة أنه تمت إصابة الهدف مما أدى إلى اندلاع حريق. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية قصفت سفينتين كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بالقرب من أوديسا. إلى ذلك ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جهود إحياء محادثات السلام مع روسيا ومسألة السماح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت الاعتراضية. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا لديها طائرات مسيرة قادرة على تدمير طائرات مسيرة روسية الصنع، لكنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة للتصدي للصواريخ الباليستية التي تطلقها موسكو. وفي وقت صعدت فيه روسيا هجماتها الجوية، تناقصت بشدة لدى أوكرانيا إمدادات صواريخ باتريوت الوحيدة القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية. كما أكد زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن زمام المبادرة لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب مع أوكرانيا، مضيفا أن بوتين يخسر 1000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث تفقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم قاعة استقبال المراجعين في مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة. واستمع الفراية خلال الجولة إلى عدد من مراجعي الوزارة حول الخدمات والإجراءات المختلفة، ووجه المعنيين إلى متابعتها والاستمرار في تطوير منظومة العمل. بحث وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة النقل مع ممثلي قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية والتخليص وغرفة تجارة عمان الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية. وركز الاجتماع على ضمان استمرارية سلاسل التزويد وحركة الترانزيت خصوصا عبر مركز حدود الكرامة مع العراق في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معيقات قد تؤثر على انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية. ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، يواصل معرض اللوحات التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي استقبال زواره يومياً في شارع الأعمدة، حيث يقدم نخبة من الفنانين أعمالاً تعكس تنوع المدارس الفنية والإبداعية. رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصرة تحدث لمندوبتنا مي العايد عن هذه الفعالية وقال:
2: تستمر العروضنا كما هي كما يومياً، لو عرض لوحات تشكيلية ولوحات فوتوغرافية، وما شاء الله جناحنا نجح نجاح باهر جدا ويستقطب المئات بل الآلاف من زوار المهرجان. الحمد لله قدمنا إشي نوعي، إشي مميز، نال إعجاب الجماهير المهرجان، نال إعجاب وخاصة اللي هو المجسم الكبير اللي عرضناه المصنوع من بذور التمر والزيتون، اللي رسالته الحفاظ على البيئة وتحويل مخلفات البيئة إلى أشياء جميلة.
0: وفي محافظة عجلون تستمر الفعاليات الثقافية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار المجتمعي، حيث نظم منتدى جبل عوف للثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا بعنوان السردية الأردنية والقضاء العشائري بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والقانونية والعشائرية. عن تفاصيل اللقاء تحدث رئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ حسين غرايبة، تحدث لمندوبتنا إيمان لهمسات وقال:
3: نظم المنتدى لقاء وطنيا بوجود قامات كبيرة مختصة بالقضاء العشائري والقضاء النظامي، وتحدث المتحدثون عن دور القضاء العشائري في السردية الأردنية في بناء الدولة الحديثة وتحقيق السلم المجتمعي والأمن المجتمعي. وكان هذا اللقاء لقاء

0: ثريا، حيث أن هذه المبادرة ستشمل على عدة لقاءات سوف تتحدث عن مكونات وجوانب السردية الأردنية.
1: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في

البحث عن ناجين قد يكون عالقين تحت أنقاض مركز تجاري في جنوب غرب البلاد إثر الزلزال الشديد الذي ضرب البلاد وأوقع ما لا يقل عن 13 وفاة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا عاديا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. وفي ختام هذه الفترة إليكم إعادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة. سمو ولي العهد يؤكد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية لتجويد الخدمات الصحية. ولي العهد يؤكد ضرورة التهدئة الشاملة في المنطقة ووقف التصعيد بالضفة الغربية. الرئيس الأمريكي يلوح بعودة الخيار العسكري إذا فشلت المفاوضات مع إيران، وطهران ترفض مقترحا عمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي الزميل إرامي الرشق والزملاء المحررون الفلبطوش عبير الحسن ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية الزميل شوبرت النمري. قدمت لكم هذه الفترة الإخبارية ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا.

حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتشكل ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية، فالإنسان يعيش بين زمنين: ماض ومستقبل. الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي: لا يحزنون، لإثبات عدم تجدده ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا

0: لا تحزن، إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة. يا عبادي، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم. ما دلالاته؟ ولماذا ارتبط الحزن بالخوف؟ ما الفرق بينهما؟ من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء، فضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال بداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضلتم؟ وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأنه القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية لا خوف عليهم
0: صحيح.
1: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني الخطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بنات الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك ثمة فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة،
0: أحسنت،
1: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة وعن
0: نظرية أمن شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين،
1: صحيح،
0: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟

0: نعم، وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر، كما قلنا في البداية هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
1: الماضي
0: آثار ما قد تحقق وما حصل.
1: صحيح.
0: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه: لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: صحيح.
0: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
1: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
0: والله خلينا سيدي على تبع بالأول. فمن تبع هدايا،
1: نعم.
0: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع يعني محاولة الاتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته. لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل.
1: التساق.
0: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور هذا بده شغل
1: طبعا لا يأتي. نعم. صحيح، بلا ثمن.
0: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى. والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصدي، إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتضاه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه. صحيح. العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجهة، الاتجاه،
1: الاستقامة،
0: الاستقامة، الإحسان وهو الإحسان. محسن.
1: صحيح.
0: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره،
1: يعني في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة،
0: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي. هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور الأمن.
1: يعني تصور إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن، يعني هذا بده شغل.
0: هذه ما في جائزة تعلو على هذه، ولا في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف يعني هل هذا

0: إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي، قرابة 20 مليار دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني.
1: في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20 إلى 25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
0: نعم،
1: يعني في يعني عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغيره. هذا
0: يا سيدي زي ما قال رب العالمين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك اللي متعددة أسبابه، يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر، يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية، و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية. أنا عندي قلق، صحيح، عندي اكتئاب، صحيح، عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر العام يعني هي آسيا كاملة، إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات، في أقل دول العالم مقارنة مع أوروبا وأمريكا. صحيح. مثلا في شيوع مثل هذه
1: حالات الانتحار اللي في العالم. نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالته. بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد، للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف. انظر مثلا قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور هنا. هنا أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير وتشعر بالعطاء، أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع عدم الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة.
0: والله مذهلة، صحيح. هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن بالإنفاق.
1: أحسنت، صحيح.
0: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات. نعم. تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن، وهذا مؤشر ودلالة. سبحان الله، يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا، دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت: من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا، إحنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وإن كان بعض الخوف يعني أحيانا قد يكون خوفا محمودا،
1: وبعض الحزن أحيانا قد يعني الإنسان أحيانا يشعر بالحزن عندما
0: الحزن شعور طبيعي. شعور طبيعي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أشكال من الحزن تجتاح النفس الإنسانية لا يمكنه حتى يعني إضمارها ولا السكوت عليها ولا التظاهر بخلافها.
1: ولذلك على ما يبدو يا دكتور إقبال

0: جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني
1: وهذه
0: أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم، والاسم دلالته الثبوت،
0: صحيح،
1: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
0: صحيح،
1: لأنه الخوف متحصل وموجود، وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب
0: نعم
1: والأبصار.
0: نعم صحيح،
1: إنا نخاف من ربنا
0: يوما
1: يوما
0: عبوسا
1: عبوسا
0: قمطرا.
1: قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف يعني المثمر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
0: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى: ولا
1: نعم،
0: تخافي ولا
1: ولا
0: تحزني.
1: تحزني،
0: نعم.
1: أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني العابر لحدود الدهشة، لأنه هو في ذاته معجز. يعني تحويل المفردة العادية إلى شيء متحدى به يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول لا خوف عليهم. طيب لا خوف فيهم ولا عندهم،
0: صحيح صحيح،
1: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين، يقول لك يا سيد العزيز، هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا الطفل لا يخاف من الحية ولا من العقرب ولا من الماء الكثير ولا من النار، لكن نحن نخاف عليه لأننا ندرك خطورة ما لم يخف منه.
0: صحيح،
1: ولذلك ممكن أنا أقول والله أنا مش خايف، لأني مش مدرك أني مثلا في حق الألغام.
0: صحيح، مش مدرك حجم الخطر. نعم
1: أيوة. أو العكس، قد يخاف من شيء لا يخاف منه في الحقيقة.
0: ملاحظ
1: الطفل يشوف لعبة مرعبة وهي عبارة عن كبسة، تسكتها وتفتحها شكل، لا يستطيع أن يفعل شيء. ولذلك
0: في
1: ربنا
0: ملاحظ
1: قال لا خوف عليهم. بدك تخاف، خاف، أنا يهمني النتيجة،
0: نعم
1: أنت محصن ولا يمسك سوء.
0: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم
1: اوه، يا
0: بالآخرة.
1: سلام
0: شوف،
1: عليك يا دكتور حسين، يا سلام يا سلام. نعم،
0: يعني كانت لافتة هنا المعنى. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة يقول لهم لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي، أنتم اليوم في الحساب.
1: لأنه سيدي اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم نتكلم عن الغائبين، عن المنفقين، عن
0: الغائبين،
1: المحسنين كذا.
0: صحيح،
1: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال والمخاطب والتحية والتكريم. يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به. فلذلك كل مدخلات الإيناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
0: شوف شوف كفر الآية: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد، يعني يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني الذين
1: والله
0: آمنوا
1: وإلا
0: بآياتنا وكانوا
1: هذا
0: مسلمين.
1: التحصين.

0: دي
1: على
0: سهلة.
1: التصليح النفسي العالي بده
0: صحيح
1: شغل.
0: صحيح
1: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني. بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول؟ والله في نجوم هي قريبة يعني، هي عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء، وإشي أعلى، وإشي بده مجهر، وإشي بعده ضو، ما وصلنا مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات، بقدر العطاء، بقدر استشعار لذة القرب، بقدر الإحسان، بقدر الإنفاق. اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة، من أهل الصدق، من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
0: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال.
1: ما
0: ألا إن
1: في،
0: أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، يعني
1: ولذلك يا سيدي ما جاء
0: تتحصل
1: فيها
0: بعد.
1: أي
0: نعم
1: اشتراطات. ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود
0: صحيح
1: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا
0: ولا
1: هم
0: هم
1: يحزنون.
0: يحزنون.
1: والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر، إشي فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات، بدها تعب. ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب. لا يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أكثر من إنه أنت تكون آمن، كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس، هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه دقيقتين، وإنك ما شاء الله داخل في نوم عميق. وفي ناس لا إله إلا الله، مع الأدوية، مع المسكنات، مع الموسيقى، مع غيره، ولا شيء مجاوب معه.
0: شوف وانت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال، أقارب أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى.
1: نعم.
0: كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
1: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حب الدواء مقابل مقابله، لا يستشعر لذة القرب، معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته.
0: صحيح.
1: أنت منصور بالله، يكون يداوي نفسه،
0: هذه
1: يطبطب على روحه
0: هذه
1: بهذه
0: مهمة.
1: الطريقة.
0: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد.
1: مستغني روح واجه الحياة لوحدك،
0: واجه
1: يلا
0: الحياة
1: نشوف كيف
0: لوحده.
1: بدك تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ، والخوف من الكارثة، دائما يرى الدنيا مظلمة.

0: يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محضون بالمعنى الحرفي، وكأن له حماية مطلقة. كيف الطفل ولله المثل الأعلى، اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
1: هو الدين روح،
0: حياة الروح. والله اللي محروم صحيح. من لذة القرب هذه، إنه مسكين لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لقاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
1: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل إنه ما بقول له والله إنه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بقول له والله في في في أشياء أخرى تقربك إلى الله، في صدقات تقربك إلى الله، في إحسان يقرب، في أخلاق تقربك إلى الله.
0: بالفعل، لأنه إحنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقة ومتباعدة، الناس يبحثون عن من يشبهونهم، ولا أحد يريد أن يبذل جهدا في ترغيب الآخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدث بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس. إلا يعني زي ما قال النبي، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد أنت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، أنت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعظم لك المنافع. يا سيدي، الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص متصالح من هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء، نظرته إيجابية فرحة، يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن
1: مشاعره حية دائما. بارك الله فيك،
0: رقي مشاعري بالفعل. صحيح.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: وإجزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
2: أسعد الله مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك.
2: الله يحفظك ويرعاك.
1: هذا من لطفك، قلت وأكرر، لولاكم علماؤنا.

0: أجل لا، ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا. بارك الله فيك. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
1: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد صحيح. أفقا حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، نعم في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه، أصبح
0: ونحن نعيش اليوم يا دكتور، فئات كبيرة منا اليوم تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
1: جميل.
0: يعني كلنا اليوم يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن نصلح أنفسنا، أن نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
1: تبدأ، اللهم أمين، تبدأ مسألة الفزع إلى صحة، تبدأ المسألة الفزع إلى العلاج.
0: صحيح.
1: كما هو حالنا مع الإسلام، إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا، فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
0: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج الإطار الفطري. نعم، لأنه في أشياء فطرية يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
1: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم، اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين هي التي تنقشع من خلالها الخوف، ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع؟ هل هو من هداية رب العالمين، أم أنه هو تبع للهوى، نجد بعض الناس أحيانا
0: قد تختلط هنا. نعم
1: قد تختلط عندهم الأوراق. صح.

0: يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا، حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة تجريح الأمة وتكثير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات. صحيح. تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن، والإسلام لا يدعون هذا، ليس من الهداية.
1: والنتيجة عكسية للأسف،
0: والنتيجة قولا واحدا عكسية، تفتيت عضد الأمة والخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت وهي في سورة البقرة ذكرت هذا المعرض، ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن لا، يا أخي الكريم انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي، أما أنا كمسلم، فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى بلى، فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم أنت ينبغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي. والحزن، الألم، تخاف هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم. الآن مثلا في الأردن، دعني أقول والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة. كثير من الذين يتحملون ويحملون أحيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين. صحيح. تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك. كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك؟ ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. فلذلك المسلم أجره عند ربه في إسلامه، ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان. صحيح. وضربت مثالا للأردن فقط. صحيح. صحيح. وإلا نعم، فلا خوف عليهم، لا نخاف. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل؟ لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج. هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة.
1: وصف للتدمير والتعطيل. نعم.
0: أي نعم، وصل إلى التدمير والتعطيل. وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا أنا إذا تزوجت الآن ومعي 5000 دينار أنا بخاف أنه أنا ما أقدر أبني بيت

0: بنتي وانا الى اخره وبديش اتزوج، وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه، فيحزن عليها الما على ما مضى من تفكير غير صائب. فلذلك نرشده الى هدايه الاسلام، الاستشاره والاستخاره. فبالتالي الان من هم يا ربي؟ بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر، وهذا لا يعيبنا. الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن،
0: أن نستغرق في الخوف.
1: نعم، وبالتالي يقيد حركتنا، ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من هذه.
0: هذه الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم، فلا من أسلم فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم، عليك واجبات أخرى. ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح،
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار، من قال لك أن تنفق 100 دينار؟ من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن، لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء.
1: بالعطاء. نعم،
0: بالعطاء يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه هذا العطاء إليه بأنه لا يخاف، يقول: ها، قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى. هاي المال ما نقص. والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار، إذن أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس، فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع. واسأل كل المنفقين.
1: صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء ولا على المساكين، لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا تلك البركات. لم يجربوها. لكن اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم.
0: نسأل الله أن نكون منهم.
1: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان، ما أكبر الإحسان اليوم؟ ما أحوجنا إلى الإحسان؟
0: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، يخاف على مستقبله، هل جربت أن تؤدي فريضة ربك وأن تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى؟ هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف؟ لأنك ستشعر بعد 10 سنوات أنك أديت صلاة 10 سنوات وعشرين بعشرين، وكذلك كل الأعمار. حينما يستشعر الإنسان أنه يؤدي واجبا تجاه ربه، وإن قصر تجاه نفسه أو قصرت عنه الدنيا، هو حتما مقضيا سيشعر بالراحة، وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف، وبالتالي ينسل عنه الحزن. ف فكثير من الذين ينتابهم الخوف.

0: والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات قولا واحدا.
1: أكيد.
0: أن الروشتة لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
1: وهل من روشيتا أفضل؟

0: يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة. يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
1: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا،
0: تحديدا
1: أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا،
0: نعم،
1: غير المؤمنين
0: المجموع،
1: يعني
0: المجموع ما يعني من يدخل في هذا الطريق
1: قلب
0: ينطبق
1: المسلم.
0: عليه ذلك. يوم
1: نعم
0: القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل ولا
1: انتهى
0: شيء.
1: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة بسيطة في الأرض كاملة، في العالم كاملا، نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن الآية نقرأها نحن الآن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا يدخلون في. فلو كان لا خطاب في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط، ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة، لا خوف عليكم،
0: صحيح،
1: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك، تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام، قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون على امتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون، يفرحون أن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
0: الله أمر، الله أمرك بذلك، يعني مش منك أنت.
1: نعم،
0: ادعو إلى
1: نعم.
0: سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم
1: نعم.
0: بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدو الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا،
1: نعم.
0: مش هذا الدين.
1: نعم، وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل، الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم،
0: صحيح.
1: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى، إذا كان لك جار غير مسلم ما يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه، وتعطيه أيضا، جائز عند الكوفيين أن تقول تعطيه، أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام، اسأل كل من دخل الإسلام كيف دخلت الإسلام.
0: بالزبط.
1: دخل من موقف، من موقف رأى فيه وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط.
0: صحيح.
1: الذين ينفقون، هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة، والدليل على ذلك أنه كما ورد لا يحدث.

0: يقولون عندما ورد عند الإمام البيهقي أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع بأربعة آلاف دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي نعم. جهز في جيش العسرة ألف بعير بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره، ألف بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب، لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد، والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح، بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك والكلمة تفضلت بها. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من رغدان تطل الروح على السلط، مدينة تتوجها التلال ويتوجها العلم. هنا لا تفتتح مدرسة فحسب، هنا تجدد بيعة الدولة للمعرفة، ويعلن أن النهضة تبدأ من مقعد الدرس وتكتمل بكرامة الإنسان.
3: يا سمو الأمير، موعدنا غدا صباحا لافتتاح مدرسة السلط الثانوية.
4: السلط يا عبد الحميد مدينة الروح والحضور والبهاء،

0: سنكون هناك بإذن الله في الموعد المحدد، لكن من معنا من الحاشية؟
1: معنا عرار والشيخ حمزة والشيخ الشنقيطي.
0: إذن على بركة الله.

الموعد كلمة، لكن الفعل هو العهد. تمضي القافلة نحو الصلت، كأن الطريق آية تتلى. لكل مدينة نصيب من القلب، ولكل مدرسة نصيب من الغد.

إنه ليوم مبارك هذا الذي نجتمع فيه لنضع معا حجر الأساس لمدرستكم هذه، بل مدرستنا جميعا. إننا اليوم لا نضع حجرا في جدار، بل نضع حجر الزاوية في بناء نهضتنا الأردنية المباركة. فالأمة لا تنهض إلا بالعلم، ولا تستقيم شؤونها إلا بالمعرفة. بارك الله في جهودكم، وجعل هذا المعهد فاتحة خير ونور ليتخرج منه الرجال الذين يخدمون أمتهم بصدق وإخلاص. وباسم الله وعلى بركة الله نضع حجر الأساس.

يعلو هتاف الصغار حتى يبتلع الخطبة فتتجلى الحكمة. صوت الدولة الحق أن يفتح المجال لأصوات أبنائها، هكذا تكتب الخطب في الصدور قبل السطور، ويصبح البناء معنى لا حجرا.

0: الآن وقد انتهينا من احتفال الافتتاح وبرنامجه، إلى أين سنذهب يا عبد الحميد؟
1: ما رأيك يا سيدي أن نشرب كأساً من الشاي على عين حزير؟
0: وهل أنتم جاهزون لذلك؟
1: طبعاً يا سيدي.
0: إذن لنأخذ قسطاً من الراحة ثم نعود إلى الغور.
1: السمع والطاعة. على عين حزير يا شوكت.

على عين من عيون البلاد يستريح الركب، عيون الماء مرايا للروح، فكلما صفى النبع صفى النظر، وكلما طاب المورد لان الكلام، ومن صفاء العين تنقضح القصيدة، وصف يرعى الجمال ويصون الحياة.

صوتية بسمت من بعد ما نظرت إلى الذين رأوا في حسنها العجبا، بيضاء حاجبها

فوق ناظرها أبهى من البدر في أجوائه احتجبا، لفت على الرأس ثوبا لونه يقق من أحمر فاتن للخد قد خضبا، ثلج الثنايا على أترابها فضلت، ليست تميل إلى شار ولو رغبا. قل من أبوها وقل لي من خؤولتها، ليست من العجم إما أصلها انتسبا. من الأعاريب حقا خلت جلستها، تحكي جلوس نساء العرب وطربا.

0: الصمت إذا ابتسمت أنجبت شعرا، وليست القصيدة هنا زينة مجلس، بل شاهد ذائقة تعرف الفرق بين الجمال الذي يغوي والجمال الذي يهذب. فالحسن إذا لم يحط بالأخلاق صار ضجيجا، وإذا جاوره الخلق صار طمأنينة.
1: منطقة جميلة وهي على طريقنا، لماذا لا نمر بها كل مرة للاستراحة والاستمتاع بمنظرها؟
2: أحياناً لا نمر بها. اللهم لك الحمد، الأردن جميل، وأينما جلست ستجد ما يسر قلبك وناظرك يا مولاي.
3: يا جاي شو
4: جاي علينا؟ جاي على العين، شيل قربتك وتعال.
3: يلا
5: يا سمو الأمير، مجموعة من بنات مدرسة القرية عرفنا بأنك هنا وأردنا أن يسلمنا عليك، فماذا ترى؟
1: وهل هذا سؤال يا عبد الحميد؟ بناتنا في الذات أكبادنا، طبعا أنا أتشرف بهن. ما أجمل هذا العمر، إنهن أجمل ما في الكون. يا شيخ حمزة، هذه العين من الآن اسمها عين البنات، ويلغى اسم حزير.

هكذا تخلد الدولة الفرح في جغرافيتها. اسم يعلم أن البنات نور الدرب، وأن العلم إذا غنت له الصغار صار عيداً للمكان.

0: اكتب يا شيخ حمزة قبل أن نذهب.
1: بأمرك يا مولاي.
0: لو شربنا وارتوينا من معين سلسبيلي، عيني حزيرة التي عند ثنو للمسيل، للبنات اليوم تعزى ذاك للشرح الطويل، كنا يسقين عليها راويات للصميل، فرآهن أمير هاتفات غير ميلي، نطق العاهل حقا عشنا جيلا بعد جيلي.

0: تعود القافلة وقد تبدل في الخريطة اسم وصار أثراً. عين البنات، ما أكرم أن يسمى الماء بمن يسقينا الغد علماً وأغنية. هنا تلتقي الدولة واللغة والذاكرة، يروى المكان بالعمل وتروى القلوب بالمعنى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء 14 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 29 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

0: أبشرا للبشر. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيحين أيضا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولعظم الأمر ودقته أيها الإخوة، فقد قال أهل العلم: إن تفريج الكروب أعظم من تنفيسها، إذ التفريج إزالتها، أما التنفيس فهو تخفيفها، والجزاء من جنس العمل. فمن فرج كربة أخيه فرج الله كربته، والتنفيس جزاؤه تنفيس مثله، والتيسير على المعسر في الدنيا جزاؤه التيسير من عسر يوم القيامة. وحسبك في يوم قال فيه رب العزة: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ومن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. ولقد قال بعض العلماء: أعظم المصائب أن تقدر على المعروف ثم لا تصنعه. أعاننا الله وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وفي هذا القدر كفاية، وأسأله تعالى لي ولكم الهداية.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
3: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
4: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه، وواصل مسيرته الديمقراطية، وجنب اقتصاده آثار الأزمات. بهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة الأردنية تعلن اعتراض صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. الأردن والبحرين يؤكدان ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني. توزيع 10,000 طرد غذائي وصحي على مخيمات اللاجئين بالمملكة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأكد الصفدي والزياني متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين، والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبحث الصفدي والزياني التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود الهادفة لاستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. تفقد وزير الداخلية مازن الفراي اليوم قاعة استقبال المراجعين في مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة. واستمع الفراي خلال الجولة لعدد من مراجعي الوزارة بشأن الخدمات والإجراءات المختلفة، ووجه المعنيين إلى متابعتها والاستمرار في تطوير منظومة العمل. بحث وزير النقل والعمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة النقل مع ممثلي قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية والتخليص وغرفة تجارة عمان للاطلاع على الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية. وركز الاجتماع على ضمان استمرارية سلاسل التزويد وحركة الترانزيت خصوصا عبر مركز حدود الكرامة مع العراق في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معوقات قد تؤثر على انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات في إطار التحقق من الجوانب التقنية للنظام وفعاليته في إيصال الرسائل التحذيرية إلى المواطنين. ومن المقرر أن يتم تنفيذ تجربة اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في محافظات إربد وعجلون والمفرق والكرك والطفيلة والعقبة. وأكد المركز أن هذه التجارب تندرج ضمن فحص الجانب التقني للنظام، بما يشمل التأكد من وصول الرسائل التحذيرية وقياس فعاليتها في تحذير المواطنين. بدأت دائرة الشؤون الفلسطينية تنفيذ مشروع توزيع 10,000 طرد غذائي وصحي على المستفيدين في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 13 في المملكة ضمن الجهود الإنسانية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر الأكثر احتياجا والتخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهونها. وأوضحت الدائرة أن هذا المشروع يعد جزءا من سلسلة المبادرات الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، تأكيدا لنهجها في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. وأخيرا إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. إلى هنا مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
4: أيها الجيش من كتائب حكمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 29 من تموز.

اليوم 29 من تموز، ولكن من عام 1918 كانت معارك معان تأخذ طابع الحصار والثبات، وقد كان الهدف هو أن تبقى قوات الثورة العربية الكبرى في الجنوب وأن لا تتحرك إلى الشمال لتحقيق المكاسب، خاصة في مجال تحرير الأرض والاتصال مع العرب في بلاد الشام. وفي مثل هذا اليوم من عام 1918 كتب الأمير زيد بن حسين في يومياته أن الجيش العربي قد قام بقصف مدفعي على الطابية الحمراء في السطحة لمدة 5 ساعات، وأورد أن الجرحى كانوا 8 من الجيش الهاشمي، وأن واحدا قد جرح من قبيلة حرب واستشهد آخر، وأن عشائر الرولة قد جرح منها جندي واحد أيضا. والطابية الحمراء هي التل الأحمر، وهو يقع إلى الشمال من معان في منطقة السطح، ولعل هذا الاسم قد جاء بسبب أن هجوما نظمه العرب في منطقة بسطة وما حولها ضد قطار تركي، وهذا القطار الذي تتقدمه عربة القيادة وهي حمراء اللون، فسميت المعركة باسم الكبانية الحمراء أي كابينة القيادة الحمراء، وعرفت المنطقة من حينها باسم التل الأحمر أو الطابية الحمراء، والطابية كلمة تركية تعني المنطقة المرتفعة. وفي مثل هذا اليوم 29 من تموز، ولكن من عام 1920، أرسلت السلطات الفرنسية إنذارا نهائيا إلى الملك فيصل الذي قد خرج للتو من دمشق وأقام في درعا بهدف تنظيم المقاومة المسلحة وتشكيل حكومة وطنية في جنوب سوريا. وقد نقل محافظ درعا الإنذار إلى الملك فيصل، وقد جاءت صيغته كما يلي: إلى جلالة الملك درعا، أفادتنا السلطات الفرنسية أنها وضعت تحت أمر جلالتكم قطارا للسفر إلى حيفا أو عمان حسب اختيار جلالتكم بدون توقف في درعا، فسرحوا من جلالتكم حفظا لبلاد حوران من المصائب والخراب تعجيل حركة جلالتكم مولاي. وفي نفس هذا اليوم 29 من تموز من عام 1920، حلقت طائرات عسكرية فرنسية فوق درعا وضواحيها وقرى محافظة حوران، وألقت منشورات

حملت تحذيرات جاء في مقدمتها من الجنرال قائد القوات الفرنسية إلى أهالي درعا وضواحيها إن الأمير فيصل قد تلقى أمرا بأن يترك دمشق ويسافر رأسا إلى بلده، وقد تعهد بإطاعة هذا الأمر. قرر الملك فيصل أن يغادر درعا رغم أنه أجاب رئيس الوزراء بأنه يقيم في البلاد التي بايعته، ومع ذلك حتى لا يلحق أهل البلاد أي ضرر فقد قرر المغادرة. وبعد إبلاغ القوات الفرنسية بأن الملك قد قرر مغادرة درعا، وكل هذه الأحداث قد وقعت في مثل هذا اليوم 29 تموز 1920، أجاب رئيس الوزراء مخاطبا كبير أمناء جلالة الملك بقوله بتهدئة الخواطر، فأظهرت الشكر على ذلك وأفادت أنها تكون حرة في كل عمل إذا تأخر سفر صاحب الجلالة على الموعد المعين.

0: في مثل هذا اليوم 29 من تموز من عام 1986 باشرت كلية الحرب الملكية التدريس ويتمنح درجة الماجستير من جامعة مؤتة، وقد تحول اسم الكلية بعد ذلك لتصبح الآن باسم كلية الدفاع الوطني.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكمة

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون برامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من العاصمة الحبيبة عمان. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من

يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي دائما كما عودناكم نقف فيه على مختلف القضايا الوطنية، لكن اليوم ما رح نفتح ملف ولا قضية، اليوم حديثنا رح يتم تخصيصه عن واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في المجال الإعلامي والصحفي. اليوم رح نسلط الضوء على وكالة الأنباء الأردنية بترا، هذه المؤسسة اللي اليوم الوطن كله بيحتفي فيها، اللي طبعا رافقت الدولة الأردنية في مختلف مراحلها وسجلت بالصوت والصورة والكلمة تاريخ هذا الوطن، وأيضا نقلت أخباره إلى العالم بكل مهنية وموضوعية. وكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم تحتفل بالذكرى 57 لتأسيسها بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، رسخت خلالها مكانتها باعتبارها المرجع الوطني للأخبار الرسمية ومنصة إعلامية واكبت تطورات الدولة الأردنية، وأيضا تكيفت مع المتغيرات التقنية والإعلامية. لكن على الرغم من هذا التطور اللي حصل في بترا لم تحد يوما عن رسالتها القائمة على الدقة والمصداقية والالتزام المهني. اليوم تبرز العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع، كيف استطاعت بترا أن تحافظ على ثقة جمهورها طوال 57 عاما، وكيف وازنت بين أصالة الإعلام الرسمي ومتطلبات الإعلام الرقمي الحديث، وما هو الدور الذي تؤديه في تعزيز الرواية الأردنية وإبراز صورة الدولة في الداخل والخارج. هذه تساؤلات وغيرها ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، مع ضيفتي هنا في الاستوديو عطوفة مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا سيدة فيروز مبيضين. مساء الخير عطوفتك.
1: مساء الخير، يعطيك العافية،
0: شرفتينا في لقاء الأسبوع، ومن نحكي لك أنت وجميع العاملين في الوكالة كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير.
0: 57 عاما من العطاء الإعلامي، بدي من حضرتك اليوم بصفتك المدير العام للوكالة، كيف تقرأي هذه المسيرة الطويلة وشو بتمثل هاي المناسبة بالنسبة لكم؟
1: بداية كل الشكر على هذا اللقاء الطيب وفي هذا المكان بالذات، وأنتم تمثلون إذاعة القوات المسلحة الأردنية، هذه المؤسسة التي نفخر فيها ونعتز لما تقومون به من دور مهم في نقل الرسالة الإعلامية في داخل الأردن الحبيب وأيضا بالدول العربية وعالميا، وهذا نعد مكمل أيضا لعملنا إحنا في وكالة الأنباء الأردنية.
0: نعم.
1: وسعيد أيضا بلقائك أستاذ، و سمعتك الطيبة وقدرتك على الحوار، وإن شاء الله نكون خفاف الطاف على الجمهور المتابع بهذه
0: طول بعمرك. شهادة بنعتز فيها من عطوفتك، وأنت يعني صاحبة الخبرة في هذا المجال، مجال الصحفي والإعلام الواسع. نعود إلى السؤال، شو بتمثل اليوم لكم هذه المناسبة في بترا؟
1: طبعا وكالة الأنباء الأردنية كما تفضلت بالمقدمة وقلت هي مؤسسة إعلامية وطنية تأسست عام 1969 بإرادة ملكية سامية، ومنذ ذلك الوقت قامت بدورها وما زالت تقوم الحمد لله بإيصال الصورة الحقيقية والواقعية والموضوعية، سواء كنا نتحدث عن الإنجازات على مستوى الدولة أو كنا نتحدث عن المواقف الثابتة

0: الدولة الأردنية، وأيضا عن مواضيع تتعلق بالتطور والتحسين اللي بيشهده بلدنا على مدار أيضا ال6 عقود الماضية. ونحن أيضا احتفلنا بالمئوية الثانية، ونحتفل أيضا بولوج عصر التكنولوجيا والتقدم.
1: نعم
0: كل ذلك واكبته وكالة الأنباء الأردنية وسجلته بالصوت وبالصورة وأيضا بالكلمة. يمكن أكثر شيء يميز الوكالة ويجعلها مختلفة عن باقي وسائل الإعلام هي قدرتها على الوصول لجميع وسائل الإعلام، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. لأنه إحنا كوكالة أنباء ومعروف في كل الدول، هي موزع أساسي ورئيسي للأخبار.
1: نعم
0: لذلك لا حرج من أنه خبر وكالة الأنباء بشكل عام، وكالات الأنباء خبرها يصل لكل وسائل الإعلام وتستخدمه بالطريقة التي تراها مناسبة.
1: نعم
0: يمكن كنا قبل الحديث قاعدين نتحدث أنا وياكم نحكي إنه هل الوكالة تنافس أي من وسائل الإعلام المحلية؟ الجواب قطعا لا، إحنا لا ننافس، نحن نكمل، نحن فريق واحد مع جميع وسائل الإعلام المحلية. المهم أن تصل الرسالة الإعلامية الأردنية التي تمثل مواقف الدولة وتظهر الأردن كما هو
1: نعم
0: وكما يليق به من حضور على كل المستويات
1: نعم
0: وبكل المحافل.
1: يعني بترا لا تحتكر المعلومة،
0: نعم
1: مواد
0: صحيح،
1: صحفية متوفرة،
0: نعم
1: وأيضا بدي أشير لنقطة أنا رصدتها يعني على المستوى الشخصي، حتى الصورة غير
0: نعم
1: محتكرة، بدليل أنه ما بلاحظ وكالة الأنباء الأردنية بترا، على الرغم بجوز تكون صور نادرة، لا تقوم بوضع شعار الوكالة أو بنسميه اللوجو
0: لوجو
1: الخاص بالوكالة على هذه الصورة، حتى يتم
0: استخدام،
1: استخدام هذه الصورة في
0: صحيح
1: هذا الخبر، وهذا
0: صحيح،
1: يسجل للأمانة لبترا، يعني
0: واجبنا سيدي،
1: مش بوجودك بغيابك هذا الكلام
0: واجبنا.
1: بنحكي. ستي كيف حافظت بترا على هويتها الوطنية، وكيف طورت أيضا بذات الوقت أدواتها الإعلامية بما ينسجم مع المتغيرات؟
0: يعني حقيقة الزملاء في وكالة الأنباء الأردنية جميعا، يعني منذ تأسيسها وأجيال بعد أجيال، العنوان العريض دائما لخبر بترا الدقة والمصداقية.
1: نعم
0: يعني قد يكون موضوع السرعة، وأكيد يعني في هذا العصر وفي هذا الزمن موضوع السرعة أيضا موضوع مهم جدا، لكن المعلومة إذا خرجت خاطئة فلها نتائج قد تكون كارثية أحيانا.
1: وخيمة على المجتمع، صحيح؟
0: صحيح، لكن إذا كانت الرسالة دقيقة ولها مصداقية، وأهم شيء أنه من مصدر موثوق،
1: نعم
0: هذا هو الدور الذي تقوم فيه الوكالة بشكل أساسي ورئيسي. طبعا يعني هذا يتم بالتعاون والتنسيق أيضا والمبادرة والمتابعة من قبل الزملاء في وكالة الأنباء الأردنية، وأيضا من قبل العاملين بالإعلام الرسمي.
1: نعم
0: إحنا بنتحدث عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، نتحدث أيضا عن الناطقين الرسميين باسم المؤسسات المهمة
1: نعم
0: في وطننا العزيز، نتحدث أيضا عن التعاون الدائم والمستمر من خلال عقد اجتماعات مع الشركاء مع متلقي الخدمة. جميع هذه العناصر إذا لنا يعني جاز لنا القول
1: نعم
0: نتفق ونتحاور، ولكي نصل بالنهاية إلى الكلمة الدقيقة
1: نعم
0: والتي تتسم بالمصداقية
1: نعم
0: والموثوقية.
1: إذا كانت الخبرة تصنع المؤسسات، لكن التطور هو اللي بيضمن استمرارها لأي مؤسسة، وبدي أنتقل هون لدور وجانب مهم يتعلق بالتحول الرقمي. العالم في ثورة إعلامية ورقمية متسارعة، لكن سؤالي كيف تعاملت وكالة بترا مع هذه التحولات؟
0: شكرا على هذا السؤال المهم. وإحنا حقيقة نعيش بعصر التحول الرقمي شئنا أم أبينا، إما أن تلحق بهذا الركب
1: نعم
0: أو أن تتأخر، لا يمكن أن تكون هناك وسيلة إعلامية حتى على المستوى العالمي لم تستخدم الأدوات والوسائل المختلفة.
1: نعم
0: ودائما الإعلام بالمناسبة تتعدد الوسائل، تتعدد الأدوات،
1: نعم
0: ولكن لا شيء يلغي الآخر.
1: صحيح
0: الإذاعة تأسست، يمكن كانت الصحف قبل هيك، بعدين
1: صحيح
0: الإذاعة، التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، الأقمار الاصطناعية، البث الفضائي،
1: إذن
0: والآن
1: الأدوات والوسائل الإعلامية اللي تغيرت.
0: نعم، لكن الرسالة

0: تبقى كما هي
1: كما هي ثابتة.
0: والأصل أن تواكب مثل هذه التطورات.
1: نعم.
0: وهذه التقنيات الحديثة، لا أن تقف متفرجا وتتمترس فقط بوسيلتك الوحيدة اللي بتوصل فيها.
1: نعم.
0: للجمهور. لذلك أول موقع إلكتروني كمؤسسة إعلامية كان وكالة الأنباء الأردنية سنة 1997، واللي كان بدايات الإنترنت. يمكن ما كان الإنترنت منتشر حتى على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العربي.
1: ما هي الأدوات اللي كانت تستخدم في بترا من 69 لل 97؟
0: هذا سؤال رائع.
1: نعم.
0: يعني أنا بذكر طبعا
1: إذن أول موقع إلكتروني إخباري رسمي كان بتراب.
0: نعم.
1: 97
0: سنة.
1: نعم.
0: 1997. قبل ذلك طبعا كانت الأدوات اللي هي الفاكس والتيلكس
1: نعم.
0: والبرامج الداخلية ما بين الوكالات الأنباء المختلفة. بذكر حادثة يعني رواها لي زميل.
1: نعم.
0: الله يعطيه طول العمر، مصور هو.
1: نعم.
0: ماجد جابر
1: الله يحفظه.
0: الله يطول بعمره. بقول لي إنه إحنا كان لما ما نقدر نودي سيارة عشان نودي أخبارنا للصحف قبل ما تسكر، قبل ما
1: نعم.
0: تغلق الصحف، نأخذها إحنا إما ماشيا على الأقدام أو على الدراجة عشان توصل هذه النشرة للصحف ويتم يعني بثها. هذه الروح اللي كانت وما زالت تجمع الزملاء.
1: نعم.
0: وانتمائهم لمؤسستهم والثقافة المؤسسية اللي بتميزوا فيها هي اللي خلتنا الحمد لله بها طول هذه السنوات نسير بخطى ثابتة.
1: نعم.
0: نحو الإعلام المتزن. على مدى السنوات الوكالة واكبت كل أنواع التطور اللي
1: نعم.
0: شهده الإعلام وصولا إلى التقنيات الحديثة اللي إحنا بنحكي عنها، بتأسيس أول موقع إلكتروني، إنشاء وحدة تلفزيونية أيضا.
1: نعم.
0: كان قبل 99 أو 99 يمكن. أيضا إنشاء قسم للتواصل الاجتماعي مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي مع بداياته، منذ بداياته أيضا واكبت.
1: نعم.
0: الوكالة ذلك. تحديث أدواتها، تحديث أجهزتها، التدريب والتأهيل للزملاء لمواصلة يعني التطور.
1: نعم.
0: الذي لابد منه في عالم.
1: نعم.
0: الإعلام.
1: نعم. عطوفتك يعني على الرغم من التطور التقني لكن المصداقية تبقى هي رأس مال أي مؤسسة إعلامية. اليوم في ظل الانتشار الواسع للأخبار الكاذبة، المعلومات المضللة، لكن بترا كيف بتحافظ على مكانتها بوصفها مصدرا موثوقا للأخبار في ظل بيئة مشبعة باليوم مواقع تواصل اجتماعي، منصات إعلامية إلى آخره، وقد تشهد في بعض الأحيان أخبار كاذبة أو مضللة وبتأثر على الرأي العام؟
0: صحيح.
1: نعم.
0: الاستعداد المسبق بعتقد هو سبب من أسباب يعني بقاء بترا بهذه الصورة التي تتسم بالمصداقية والثقة.
1: نعم.
0: إحنا يعني زملائي وأنا على سبيل المثال من خلال مجلس تحرير، من خلال لقاءات واجتماعات متكررة نرصد طبعا بالقضايا المهمة سواء كانت القضايا المحلية أو العربية أو العالمية.
1: نعم.
0: ونضع خطة عمل وأيضا نضع إذا بدك ورقة موقف وتنبؤ بماذا يمكن أن يحدث. إذا كانت القضية قضية سياسية بنحضر بهذا الاتجاه ويكون لدينا تواصل مع المسؤولين عن هذا الموضوع.
1: نعم.
0: وأيضا قضية اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. هذا بداية. ثانيا خبر بترا يمر بمراحل يعني
1: تدقيق
0: متعددة قبل أن يخرج للجمهور.
1: يعني هذا بفسر بعض الرموز اللي بتكون موجودة.
0: شكرا.
1: على المادة الإعلامية.
0: شكرا. أنت إعلامي يعني.
1: نعم.
0: وإعلامي قدير ومتابع.
1: الله
0: صحيح.
1: الله.
0: إحنا يعني زملائنا بيختصروا الاسم.
1: نعم.
0: برمز، يمكن اسم الأول والاسم العائلة أو اسم الأب مثلا.
1: نعم.
0: فهذا بكون هو
1: ما بين محرر ومدير تحرير ومدقق،
0: مندوب ثم محرر ثم مدير تحرير ثم رئيس تحرير أحيانا.
1: نعم.
0: حسب المادة فهي تمر بأربعة أو خمس مراحل على الأقل قبل أن تخرج إلى الجمهور.
1: نعم.
0: وبقول لك يمكن من أصعب المراحل هي المرحلة اللي أنت بتعطي فيها الإشارة لخروج هذا الخبر إلى العامة.
1: نعم.
0: أنا شخصيا يعني معي صلاحية للبث لكن يمكن استخدمتها مرتين أو ثلاثة من كثر ما بتكون الأعصاب مشدودة.
1: نعم.
0: بأنك أنت بدك تخرج بهذه المادة.

0: المادة، والمادة المكتوبة أصعب من المادة المرئية
1: نعم صحيح صحيح
0: أو الإذاعية،
1: صحيح
0: لأن المادة المكتوبة لابد من أن تكون في غاية
1: محكمة.
0: الدقة
1: نعم
0: ومحكمة،
1: وحتى لغويا
0: صحيح،
1: نعم
0: لابد ومختصرة أيضا.
1: نعم صحيح
0: بنعرف إحنا بعالم الإعلام المرئي والمقروء والكذا، يمكن بنبرة الصوت ممكن تحتوي
1: أكثر.
0: موقف
1: نعم صحيح
0: معين، توصل رسالة معينة،
1: نعم
0: لكن بالمكتوب الرسالة المكتوبة واللي بتصل لكل العالم
1: نعم
0: دقيقة جدا.
1: نعم اليوم بترا بتمثل نافذة الأردن الإعلامية بدون منازع، بتحدث بكل صراحة، ودورها بتجاوز نقل الخبر إلى تقديم أيضا الصورة الحقيقية عن الوطن.
0: نعم.
1: ولذلك هي مصدر المعلومة لجميع وسائل الإعلام في الأردن، يعني لا أحد يستطيع أن يتجاوز بترا في مصادر المعلومات. لكن سؤالي، كيف تسهم بترا في إبراز إنجازات الدولة الأردنية ونقل الرواية الوطنية إلى مختلف وسائل الإعلام محليا وعربيا وأيضا دوليا؟
0: نعم، إحنا عندنا مندوبين طبعا، زملاء صحفيين مندوبين لقطاعات مختلفة، زميل مسؤول عن القطاع الاقتصادي أو التربية والتعليم أو الصحي، متعدد.
1: نعم.
0: هناك متابعة يومية مع الناطقين الإعلاميين بدون شك، وأيضا متابعة يومية للقضايا التي تطرح.
1: نعم.
0: عندك مثلا على سبيل المثال قضايا تتعلق بامتحان التوجيهي، مثلا زميلنا المعني بتغطية أخبار وزارة التربية والتعليم بيلتقي بالمسؤولين بالوزارة، بيشرح بيحدد. أيضا بالإضافة إلى ذلك لدينا شبكة الناطقين الإعلاميين الرسميين بالوزارة والدوائر الحكومية على تواصل على مدار الساعة. امبارح إنه كان في خبر، إحنا من ننسق مع وزارة الداخلية، وكان في عنا مهرجان جرش الحمد لله، ونعرف إنه الكل كان بهذه الساعة يمكن كان بتابع هذا المهرجان،
1: صحيح.
0: سواء كان مسؤولين أو جمهور.
1: نعم.
0: ومع ذلك كان لدينا خبر مهم، تواصلنا مع الناطق الإعلامي مع بالوزارة ويعني تأكدنا من المعلومة وتنبثها. فعلى مدار الساعة هناك تواصل أيضا مع الناطقين العالميين، أيضا مع معالي وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة.
1: نعم.
0: وأي معلومة ترد لأي زميل من الزملاء أيضا هناك تواصل.
1: نعم.
0: مباشر للحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة.
1: نعم.
0: إضافة لذلك التحليل كما ذكرت قبل قليل، التحليل المسبق والتوقع.
1: نعم.
0: احنا مثلا بنعرف على سبيل المثال انه يعني بدي اعطي مثال عادي بسيط، مش مثال يعني بمجال سياسي او اقتصادي، مثلا انه بنعرف انه بكره في عنا حاله جويه معينه، هذه الحاله الجويه قد يحدث فيها اغلاقات للطرق، قد يحدث فيها تعطل للحياه اليوميه،
1: تنبؤ
0: كلها.
1: مسبق. نعم.
0: نعم، فيكون عندنا تنبؤ مسبق وخطه طوارئ جاهزه بالاسم وبالهاتف وبالمتابعة. حتى زملائنا كمان، وهم أيضا بوجه لهم التحية، اللي بيشتغلوا بالمجال الإداري والفني والمساعد.
1: نعم.
0: يكون لدينا برنامج واضح.
1: نعم، عطوفتك الوقت محدود جدا. نعم. لكن بدي أمر على بعض الأسئلة وأتمنى إجابات مختصرة لا يتسع. نعم. الوقت. شو أولويات بترا بالمرحلة القادمة؟
0: التحول الرقمي.
1: التحول
0: بدون
1: الرقمي
0: شك. بدون شك.
1: نعم. اليوم بهاي المناسبة العزيزة عليكم وعلينا وعلى جميع أبناء الوطن، شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها إلى الإعلاميين الشباب والعاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية؟
0: الإعلاميين الشباب، الرسالة اللي يمكن إحنا من خلال، لأنه إحنا عندنا خبرة أكثر بالعمر مش بالعمل. أنا بحكي لهم إنه يعني أمامكم مستقبل زاهر إن شاء الله في وطننا الحبيب. إحنا بنقدم لكم كل اهتمام وكل رعاية. لابد من مواكبة التطورات، لابد من إتقان لغة أو أكثر، لابد من إتقان أساسيات الاقتصاد، أساسيات السياسة، أساسيات الطب. الصحفي لابد أن يكون لديه ثقافة شاملة. واللي أهم من كل ذلك، الرسالة النبيلة الصادقة.
1: نعم.
0: اللي أنتوا راح توصلوها.
1: نعم.
0: هي الأهم، وإحنا واثقين انه انتم رح تقدروا توصلوها، ويمكن احسن منا كمان
1: إن شاء الله.
0: بادواتكم الحديثه، ادواتكم المتطوره، قدرتكم على الوصول للمعلومه بشكل.
1: نعم.
0: اسرع وتطويحها بحيث تخدم وطننا.
1: واختم انه ما بدنا ننسى كمان دور بترا في مجال التدريب الاعلامي والصحفي والدورات المتخصصه اللي بتعقدها باستمرار، وبالاضافه الى تدريب الراغبين بالعمل بالمؤسسات الصحفية والإعلامية. يعني دور كبير تقوم فيه بترا. أنا عاجز عن شكر عطوفتك مدير عام وكالة

0: الأنباء الأردنية بترا السيدة فيروز مبيضين. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء حقيقة اللي كان ثري بالمعلومات وعلى ما قدمتيه من إضاءات مهمة حول مسيرة وكالة الأنباء الأردنية بترا ودورها الوطني ورؤيتها المستقبلية. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، شكرا على هذا اللقاء، كل التحيات.
0: بارك الله فيك.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وفي المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في التصوير علي الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: يا مساء الخيرات عليكم متابعينا الأعزاء، سعد الله أوقاتكم جميعا، أحييكم على تغريد الزوهرة وحلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في كثير من الأغاني نسمع كلمات جميلة ونحس إنها قريبة من القلب، لكن أحياناً لما نعرف القصة اللي وراء الكلمات بنسمع الأغنية بطريقة مختلفة، نفهم الوجع والمعاني اللي فيها بشكل أعمق. قصتنا اليوم عن أغنية اسمها قبل أعرفك للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله، وهي من الأغاني اللي حملت كلماتها مشاعر الألم والخيانة والخذلان.

قلب انكسر من قبل. هالقصة اللي نحكيها اليوم متداولة بين الناس، لكنها مو رواية موثقة رسميا عن سبب كتابة الأغنية، لكنها ارتبطت بكلماتها بشكل كبير. تقول بأنها دكتورة كانت تعمل في أحد المستشفيات، وكان معها دكتور يحبها كثير، يحاول طبعا بكل الطرق أن يتقرب منها، ومع الأيام قدر يدخل قلبها وصارت تبادل الحب. مرت ومرت الأيام وكانت علاقتهم جميلة، وكل واحد فيهم متعلق بالثاني، وكانت تشعر أنها وجدت الإنسان اللي تقدر تكمل حياتها معه.

لكن في فترة من الفترات كانت الدكتورة تمر بمرحلة اختبارات وضغط كبير، فطلبت منه أنهم يخففوا كلامهم لفترة. قالت له خلينا نتواصل مرة باليوم أو مرتين بالكثير لحد ما خلص الاختبارات. وافق على طلبها، لكن بعد أيام صار كلامه قليل، وبعدها بلش يبتعد ويختفي. هي كانت مشغولة بنفس الوقت بالدراسة والاختبارات وما كانت تعرف شو اللي قاعد يصير. بعد ما خلصت هالامتحانات والاختبارات رجعت للمستشفى، كانت تنتظر تشوفه وتكمل حياتها معه، لكنها تفاجأت بخبر صعب ما كانت أبدا متوقعته.

عرفت إنه الشخص اللي كانت تحبه تزوج صديقتها المقربة، كانت صدمة كبيرة، لكنها بنفسها تحس إنها ما خسرت، بس لكنها شعرت إنها تعرضت للخيانة من شخصين كانوا قريبين منها وتثق فيهم، منهم حبيبها اللي كانت تتوقع أن تتزوجه، ومنها إنه صديقتها اللي باعتبارها مثل الأخت. من هنا تيجي كلمات الأغنية كأنها تحكي عن وجعها اللي تقول أنا من قبل أعرفك كان لي خلان أو فاهم غدربي وفوق غدر خان، عرفني الألم عرفني الأحزان، عشت سنين ظلمة ما وصلها نور.

بعد اللي صار كرهت الدكتورة المستشفى، ابتعدت عن الحب وصارت تقضي وقتها في البيت، تحاول تجمع نفسها وتتعافى من الجرح اللي تركته الخيانة. مرت سنوات وهي تحمل داخلها خوف من أي شيء، لأنها ما عادت تثق بالوعود ولا بالكلام المعسول الكلام الجميل. في يوم من الأيام دخل حياتها دكتور آخر كان يحبها، يحاول يوصل لقلبها بكل الطرق، كان يثبت لها بأفعاله أنه مشاعره صادقة وأنه مختلف عن التجربة اللي عاشتها، لكنها ترفض بقوة لأن جراح الماضي كانت تمنعها من إعطاء قلبها فرصة جديدة. ظل يحاول

بدت تحكي له عن الأشخاص اللي أحبتهم ووثقت فيهم وكيف انتهى بها الحال وحيدة ومكسورة. وكأن كلمات الأغنية كانت حديثة معه أجمع: جراحي وخاطري مكسور، أتحمل خطاهم، كان فيني قصور، داير وين ما دار الزمان أدور، يرميني عجاج البر للطوفان.

هن بهالكلمات تظهر فكرة الأغنية الجميلة أن الإنسان أحيانا ما يكون بارد أو قاسي، لكنه ممكن يكون مجروح من تجربة قديمة وخايف يعيش الوجع مرة ثانية. وأحيانا يدخل شخص جديد لحياتنا نحتاج وقت وصبر حتى نثبت أن الحب الحقيقي ما هو مجرد كلام، وأن الوفا ممكن يعيد النور لقلب عاش سنوات في الظلام.

0: مستمعينا الكرام، كانت هذه قصة أغنية قبل عرفك للفنان عبد المجيد عبد الله. قصة تحكي عن الخيانة والخذلان وعن قلب انكسر، لكنه وجد شخص حاول يعيد له الثقة ويمنحه فرصة جديدة للحب. وصلنا لنهاية حلقتنا وقصتنا لليوم. أنا تغريد الزوهرة أحييكم، وتحيات معد الحلقة محمد الحنيطي، من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات.
1: قصة وقصيدة.

موجز الأخبار يقرأه هشام خويلة. جلالة الملك عبد الله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعداد التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالة الملك يشدد على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يتابع اختتام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والباكستانية. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل شخص عبر إحدى واجهاتها الحدودية وتلقي القبض عليه. وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 29 آخرين بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية. جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات في الضفة الغربية ويعتقل نحو 15 فلسطينيا، والأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي عاجل وموحد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. الرئاسة العراقية تؤكد رفضها القاطع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربة شديدة للغاية إلى إيران رداً على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. أخيراً، أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً. ختام الموجز في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.
1: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأردن عبر العصور.

وهذا المساء أعزائي سنتحدث وإياكم في محطة هامة من محطات الأردن عبر العصور، محطة تعريب قيادة الجيش العربي، وسيحدثنا فيها ضيفنا هذا المساء الأستاذ الدكتور هاشم الرواشد، أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية. ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور هاشم الرواشدي أستاذ الجغرافيا السياسية. دكتور أهلا وسهلا معنا من جديد.
1: حياك الله ياسين بك، أهلا بك.
0: سيدي، موضوع تعريب قيادة الجيش العربي موضوع محطة مفصلية وهامة في تاريخ الأردن الحديث إذا اعتبرناها، كيف جاء القرار؟ يعني حدثنا، ما المقصود بتعريب قيادة الجيش العربي؟
1: نعم سيدي، حقيقة التعريب كما تعلم أنه وقع في 1 آذار عام 1956،
0: نعم،
1: بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بحوالي 10 سنوات.
0: نعم.
1: والمقصود بالتعريب هو إنهاء خدمات الضباط البريطانيين الذين كانوا يعملون في الجيش الأردني وخاصة في المراكز القيادية العليا. ولم يكن قرار حلا للجيش ولا تأسيسا لجيش جديد، إنما هو يعني إبعاد أو يعني إخلاء مسؤولية الضباط البريطانيين من القوات المسلحة الأردنية وتسليم القيادة لضباط وأفراد من الجيش الأردني وخاصة القيادات المركزية والأساسية. والقيادة العليا كانت حقيقة بيد القوات الجنود أو العساكر البريطانيين. أهمية القرار أنه استكمل جانبا سياسيا وهو متمثل بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وعندما استقلت طبعا في عام 1946 وأصبحت دولة مستقلة لها دستورها وحكومتها ومؤسساتها، إلا أن القيادة العسكرية بقيت حقيقة بيد البريطاني كما ذكرت لعشر سنوات بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
0: دكتور، مين كان يقود الجيش قبل قرار التعريب؟ يعني هل كان في ضباط انجليز اسماءهم؟ ماذا لديك من معلومات حولهم، حول الاشخاص؟
1: نعم سيدي، الجيش العربي الاردني اول ما استسلم قيادته شخص اسمه كان قائد الهجانه في مصر وتحديدا في سيناء، ضابط معروف وله مؤلفات نعرفه من خلال مؤلفاته، اسمه فريدريك جيرارد بيك باشا، وهذا تسلم القيادة أول قائد للجيش الأردني حتى تسلمها كلوب باشا منه في عام 1939. طبعا كلوب باشا سبق أن عمل في قوات البادية وحرس الحدود، وهو الذي شكل هذه القوة لتكون حارسا على الحدود الأردنية خاصة مع المملكة العربية السعودية، وهو صاحب خبرة لأنه عمل في العراق قبل ذلك، فاستدعت الأردن كونه صاحب خبرة وشكل ما يسمى حرس الحدود العراقيين، وهو طبعا ذو باع كبيرة في هذا الجانب. كلوب باشا أو جون باكت كلوب تسلم قيادة الجيش بعد حوالي 10 سنوات من دخوله للأردن. هو دخل في عام 1930 للبادية، ثم استلم قيادة الجيش في عام 1939، واستمر في هذه القيادة حوالي 17 سنة من عام 1939 إلى عام 1956، إلى حين أعلن جلالة الملك المغفور له الحسين بن طلال رحمه الله تعريب الجيش في 1 آذار 1/3/1956. الحقيقة المنصب بقي بيد كلوب، وكلوب استعان بعدد من الضباط، وفي

0: طبعا من اجل التنظيم وتدريب الجيش، وكان الجيش السعودي حقيقه من اكثر الجيوش العربيه تنظيما وانضباطيه. هذا كل ما هنالك حول جلوب وحول قيادات الجيش الاردني في تلك الفتره.
1: نعم، استاذ الدكتور هاشم الرواشدي، سيدي كيف كانت الاوضاع السياسيه والعسكريه قبل قرار تعريب قياده الجيش؟
0: حقيقه الاوضاع السياسيه في المنطقه شهدت طبعا أزمات سياسية، وعلى رأس هذه الأزمات حلف بغداد. وأنت بتعرف أنه تمبلر جاء للأردن من أجل إشراك الأردن فيما يسمى بحلف بغداد في عام 1955، وهذا الحلف كان القوى الغربية تريد منه أنه تحصر النفوذ الروسي في الشمال بعيدا عن المياه الدافئة في الجنوب المتمثلة بالمحيط الهندي والخليج العربي وما شابه والبحر العربي وما شابهها من مياه دافئة. كانوا يريدون تشكيل طوق يمتد من تركيا، مر طبعا بما فيها الأردن والعراق وحتى يصل إلى باكستان، لكن الأردن طبعا لم تدخل هذا الحزب بسبب طبعا ضغوط داخلية وانتقادات خارجية، من ضمنها انتقادات مصر وطبعا سوريا والسعودية، وانتهى الأمر بعدم انضمام الأردن إلى هذا الحلف. الجانب الآخر اللي حقيقة اللي أثر اللي هو تصاعد المد القومي العربي. معروف أنه كانت في دعوات من خلال الأحزاب، من خلال القوى المؤثرة العربية بتسلم قيادات سواء كانت السياسية أو العسكرية إلى أبناء الوطن العربي كل في دولته. وطبعا عارضت هذه الدول وجود يعني قيادة عسكرية بريطانية في الأردن، وانتهى الأمر بعدم طبعا يعني استمرارية القيادة البريطانية للجيش الأردني كما ذكرت في عام 1956. وتعرضت الأردن حقيقة إلى حملات إعلامية ظالمة خاصة من مصر في الستينيات، وأنت تذكر ذلك، أو في الخمسينيات وأنت تعرف ذلك يا سيمبيك. التوتر مع إسرائيل حقيقة كان أحد الأوضاع السياسية اللي هي سبقت قرار التعريب. وإسرائيل معروف أنه طبعا كانت لها اعتداءات فيما يسمى باعتداءات على القرى الحدود الحدودية بيننا وبين إسرائيل، وظهرت أيضا خلافات مع القيادة العسكرية البريطانية في الأردن من جانب جلالة الملك، لأنه القيادات كان الملك يريد تعزيز القوات في الضفة الغربية لزيادة حماية الأهالي في الضفة الغربية، وطريقة طبعا الدفاع عن فلسطين ما كانت بالشكل المطلوب. يعني
1: نعم. هون السؤال، نعم. يعني هل هذا هو الدافع اللي أجبر الملك الحسين رحمه الله على اتخاذ قرار إعفاء القيادة العسكرية البريطانية من مهامها أو مسؤولياتها في داخل الجيش الأردني؟
0: نعم، طبعا جلالة الملك لابد أنه كان لديه رؤى ثاقبة في تعريب الجيش، وكانت تستند إلى دوافع أو أسباب أو تداعيات، منها استكمال السيادة، لأن الأردن كما ذكرت استقال في 46 والجيش الأردني تقوده قيادة بريطانية في 56، فرأى الملك يعني من أن الأردن لابد من أن تتحرر قيادة العسكرية من الوجود الأجنبي. الخلافات مع جلوب، طبعا جلوب كان يبطئ في ترقيات الضباط الأردنيين ويبقي على الضباط البريطانيين، فشعر الملك أنه هنالك يعني نوع من التمييز في الصفوف الضباط العسكريين الأردنيين بالمقارنة مع البريطانيين، وأيضا كان الملك يريد زيادة حجم الجيش، وجلوب باشا ما كان يعني يريد أن يجعل من الجيش الأردني جيشا كبيرا. الجانب الآخر الدفاع عن الضفة الغربية، كان هم الملك حسين أنه يكون في جيش أردني يستطيع الدفاع في ظل التعديات الإسرائيلية على إخوانا الفلسطينيين، لابد من جيش قوي وقادر على رد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وأيضا إنهاء الضغط السياسي اللي كانت تواجه الأردن المتمثل كما ذكرت بالهجمات الإعلامية اللي قادمة من مصر. وطبعا هذه كلها يعني أسباب دفعت جلالة المغفور له الملك حسين أن يصدر قرار التعريب في 56.
1: نعم، كيف تم تنفيذ قرار التعريب دكتور هاشم الرواشدي سيدي؟
0: طبعا جلالة المغفور له الملك حسين اتخذ القرار في صباح اليوم الأول من آذار صباح

0: 1 آذار 1/3/1950، وأبلغ رئيس الوزراء، وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت سمير رفاعي ورئيس الديوان بهجة التلهوني، وطبعا أرسل الرسالة أو يعني خبرا مع رئيس الديوان بأن جلالة الملك يرغب بتعريب قيادات الجيش الأردني. وطبعا ذهب رئيس الوزراء إلى الوزراء والتقى بهم في اجتماع عاجل وسري فوري، وأبلغوا طبعا كلوب بإنهاء خدماته. وشمل هذا القرار أيضا مجموعة من الضباط البريطانيين اللي كانوا كأجنحة مساعدة لكلوب في رئاسة الأركان الجيش وقت ذاك. وغادر كلوب في اليوم التالي، ثاني يوم في 2 آذار، غادر من مطار ماركا إلى بريطانيا حيث طبعا مسقط رأسه. وجرى تنفيذ القرار بسرعة لعدة أسباب: أولا الخوف على الجيش من حركات تمرد لا سمح الله، بل بالعكس إثبات الجيش قدرة كبيرة على تماسكه، وسرية القرار حتى لا تكون هناك ضغوطات غربية يعني تؤجل القرار أو تحول دون تنفيذه، ثم عدم حدوث فراغ قيادي في الجيش الأردني. وطبعا هذه الأسباب اللي دفعت جلالة الملك إلى سرية القرار وسرعة اتخاذه والجرأة في اتخاذ هذا القرار.
1: نعم، من الذي تولى قيادة الجيش سيدي بعد الفريق كلوب بعد ما تم إعفائه من المسؤولية؟
0: نعم سيدي، كان هناك ضباط قديرون يعني عرب الجيش الأردني، كان غالبيته العظمى من قياداته في الوحدات الأقل يعني تصنيفا من العرب، وكان هناك ضابط مشهور اسمه راضي عناب تولى قيادة الجيش العربي باسم رئاس الأركان، وكان من أقدم الضباط الأرديين وأكثرهم خبرة، وكان تعيينه ضمانة لانتقال القيادة العسكرية في الجيش الأردني بصورة سلسة وصورة منظمة. ولكن يعني حقيقة راضي عناب لم يستمر طويلا، أعتقد أنه في شهر أيار يعني من شهر آذار لشهر أيار شهرين خدم، وبسبب كبر سنه أحيل إلى التقاعد، وتم تعيين اللواء علي أبو نوار كرئيس للأركان في أيار 1950. ولم يترك الملك موقع القيادة شاغلا، بل انتقلت المسؤولية فورا إلى القيادة الأردنية من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.
1: نعم أستاذ الدكتور هاشم الرواشد، يا سيدي أصداء قرار تعريب قيادة الجيش العربي أكيد لاقت اهتمام محلي عربي ودولي، ما هي هذه الأصداء التي صاحبت هذا القرار؟
0: أحسنت ياسين بيك على هذا السؤال. حقيقة الأصداء كانت على المستوى الشعبي، أن الشعب الأردني فرح فرحا عارما بجلاء القيادات البريطانية عن سدة القيادة في الجيش الأردني، وخرجت مسيرات في كافة ألوية ومحافظات المملكة الأردنية، وارتفعت شعبية الملك الحسين، وكان في ذلك الوقت شابا صغيرا الملك مواليد 35، والقرار اتخذ في 56، فلم يكن قد تجاوز 21 من عمره، فهذا قرار لشاب، قرار جريء، ولم يحدث حقيقة أي انقسام أو أي تمرد بين صفوف القوات المسلحة، بل ساد الفرح العارم جميع الوحدات وتشكيلات القوات المسلحة في ذلك الوقت. عربيا رحبت مصر ورحبت السعودية ورحبت سوريا بهذا القرار، وعدوا هذا التعريب خطوة جريئة من أجل تسليم القيادة للعرب، وكانوا هم طبعا أصحاب نزعة قومية، وتحسنت صورة الأردن عربيا، وأصبح الملك الحسين محل إعجاب عند جميع أبناء الشعوب العربية. على مستوى بريطانيا فوجئت حقيقة بالقرار، واعتبرته طبعا يعني قد خالف روح التعاون بين الدولتين البريطانية من جانب والأردنية من جانب، واعتبروه ضربة قوية لنفوذها اللي هم الإنجليز خاصة في المنطقة. لكن بريطانيا ناقشت وقف المساعدات لكنها لم تنفذ هذا القرار لخوفها من أن تستغل هذا الجانب، القوة المعادية للغرب المتمثلة في روسيا والمعسكر الشرقي حتى الأردن مات يعني تستقطب من هذه القوة. أمريكيا انقلقت الولايات المتحدة الأمريكية من هذا القرار، إسرائيل خشيت من وجود قيادات عربية خاصة في ظل أجواء عربية كان سادت فيها النزعة القومية، وخافوا من أنه العسكريين الأردنيين تكون عندهم يعني

0: يعني عوامل تطرف في يعني شنو في من خلالها حرب على إسرائيل، ولكن الجيش الأردني كان اهتمامه مبدئيا ولو كانت قضيته القضية الأولى قضية فلسطينية، إنما اهتمامه في تنظيم الجيش وتقويته والتسليح وتدريبه. هذا كل ما هنالك عن الموقف الدولي.
1: ماذا الذي أو ما الذي ترتب على قرار التعذيب بشكل عام دكتور هاشم الرواتي؟
0: حقيقة انتقال القيادة إلى الضباط الأردنيين تسلموا المواقع العليا اللي كان فيها البريطانيين، اتسعت فرصة يعني اتسعت فرصة ترقية الضباط اللي كان كلوب باشا يعني يقوم ببطء ويعني بتأخير مقصود من جانبه في ترفيعهم. ثم أصبحت القرارات العسكرية تصدر ضمن تسلسل وطني أردني، واستمر الجيش دون حدوث أي اضطرابات في عمله وفي القيام بواجباته. طبعا واصل التدريب، واصل التسليح، طور مؤسساته وأعاد تنظيم القوات المسلحة الأردنية، طبعا من خلال توزيع القيادات والمسؤوليات، تطور الأسلحة، الخدمات الفنية، والأهم من كل ذلك أنه جرى خلال عام 56 فصل القوى الأمن العام. الأمن العام كان مرتبط بالجيش، فصلوه لوحده بقيادة منفصل عن قوات حتى يتفرغ الجيش لمسؤولياته في الدفاع عن الأردن وحراسة حدودها.
1: تمام، كل الشكر والتقدير سيدي أستاذنا الفاضل أستاذ الجغرافيا السياسية في الجامعات الأردنية الدكتور هاشم الراشدي على هذا الحديث الطيب حول محطة هامة من محطات الأردن عبر العصور، تعريب قيادة الجيش العربي. تسمح لنا سيدي بهذا الفاصل وبنعود.

0: أعزائي، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات عبد العزيز العبابن، ومن التصوير والمونتاج علي الوديان، مؤمن الحنيط إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، ومن المتابعة النقيب أمير المعايطة، ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد. ومرة أخرى أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأردن عبر العصور. إعداد ثمار الفاعوري. تقديم ياسين العودات.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساؤكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. أيها الأحبة، دعونا نبدأ حلقتنا بسؤال: كيف هزم الألم وغير تاريخ الطب؟ في الماضي لم يكن الألم مجرد شعور عابر، بل كان عدواً يهدد حياة المريض قبل أن يبدأ الطبيب عمله. كانت العمليات الجراحية سباقاً مع الزمن، والجراح مطالباً بإنهاء عمليته خلال دقائق قبل أن يفقد المريض وعيه من شدة الألم أو ينزف حتى الموت. لكن اليوم يستطيع الأطباء إجراء عمليات تستغرق أكثر من 20 ساعة، بينما يبقى المريض نائماً لا يشعر بشيء. نعم، إنه التخدير. فكيف ولد التخدير وكيف تطور؟ وهل هو آمن فعلاً؟ وما هي أغرب الحقائق التي لا يعرفها معظم الناس؟ هذا ما سنكتشفه في حلقة اليوم، فابقوا معنا. قبل اختراع التخدير كانت العمليات تجرى والمريض بكامل وعيه. كان يطلب منه الإمساك بقطعة من الجلد أو الخشب ليعض عليها أثناء الجراحة، بينما يمسك به عدد من الأشخاص حتى لا يتحرك. واستخدم الأطباء وسائل بديلة لتخفيف الألم، مثل الخمر بكميات كبيرة والأفيون وحتى ضرب المريض على رأسه لإفقاده الوعي. ورغم ذلك كان كثير من المرضى يموتون من الصدمة قبل انتهاء العملية. في عام 1846 شهد العالم حدث

أن غير تاريخ الطب إلى الأبد. أجرى طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون أول عرض ناجح للتخدير باستخدام الإيثر، حيث أزيل ورم من رقبة أحد المرضى دون أن يشعر بأي ألم. وعندما انتهت العملية قال الجراح عبارته الشهيرة: أيها السادة، هذا ليس خداعا. ومنذ ذلك اليوم دخل الطب عصرا جديدا. كيف يعمل التخدير داخل الدماغ؟ المفاجأة أن العلماء حتى اليوم لا يعرفون كل تفاصيل آلية التخدير بشكل كامل، لكنهم يعرفون أنه يعطل التواصل بين الخلايا العصبية داخل الدماغ، فيمنع وصول إشارات الألم ويثبط مناطق الوعي والذاكرة والحركة، أي أن الدماغ يبقى حياً لكنه يتوقف مؤقتاً عن إدراك ما يحدث حوله، ولهذا السبب لا يتذكر معظم المرضى شيئاً بعد العملية.

ليس كل تخدير يعني النوم الكامل. هناك أربعة أنواع رئيسية للتخدير: التخدير الموضعي لتخدير منطقة صغيرة مثل الأسنان أو الجروح، والتخدير الناحي مثل إبرة الظهر المستخدمة في الولادة والعمليات السفلية، والتخدير العام الذي يجعل المريض فاقداً للوعي بالكامل. أما التخدير المهدئ الذي يبقي المريض مسترخياً وقد يكون نصف واعٍ، ويختار طبيب التخدير النوع المناسب حسب عمر المريض وحالته الصحية ونوع العملية. دعونا نتعرف على من هو طبيب التخدير. يعتقد البعض أن طبيب التخدير يحقن الدواء ثم يغادر غرفة العمليات، لكن الحقيقة مختلفة تماما. فهو يراقب طوال العملية نبض القلب وضغط الدم ونسبة الأكسجين والتنفس وحرارة الجسم وكمية السوائل في الدم، بل ويتدخل فورا إذا حدث أي طارئ. ولهذا يعد طبيب التخدير أحد أهم عناصر فريق الجراحة. هل التخدير خطير؟ كان التخدير قبل 100 عام يحمل مخاطر كبيرة، أما اليوم فقد أصبح أكثر أماناً بفضل الأجهزة الحديثة والأدوية المتطورة. وتشير الإحصاءات إلى أن المضاعفات الخطيرة الناتجة عن التخدير نفسه أصبحت نادرة جداً، خاصة لدى المرضى الأصحاء بعد إجراء التقييم الطبي المناسب والالتزام بالمعايير الحديثة. وفي كثير من الأحيان تكون الأمراض المزمنة التي يعاني منها المريض هي التي تزيد من احتمالية حدوث المضاعفات وليس التخدير بحد ذاته. هنا نقف لحظة. لماذا يمنعك الطبيب من الطعام قبل العملية؟ واحدة من أهم التعليمات هي الصيام قبل التخدير، والسبب ليس المعدة فقط. أثناء التخدير ترتخي عضلات البلع، وإذا امتلأت المعدة فقد يرتجع الطعام إلى الرئتين، مما قد يسبب اختناقاً أو التهاباً رئوياً خطيرة. ولهذا يصر الأطباء على الالتزام بساعات الصيام المحددة. سؤال متكرر: هل يمكن أن يستيقظ المريض أثناء العملية؟ هذا سؤال يثير قلق الكثيرين. الإجابة نعم، لكنه نادر جدا، وتعرف هذه الحالة باسم الوعي أثناء التخدير، وتحدث في نسبة قليلة جدا من العمليات، وغالبا في الحالات الطارئة أو لدى المرضى الذين لا يمكن إعطاؤهم جرعات كاملة من الأدوية التخديرية بسبب حالتهم الصحية. ولذلك تستخدم اليوم أجهزة متطورة تساعد طبيب التخدير على مراقبة عمق التخدير وتقليل احتمال حدوث هذه الحالات إلى أدنى حد ممكن.

0: أغرب معلومة عن التخدير: هناك أشخاص يمتلكون استعداداً وراثياً نادراً يسمى فرط الحرارة الخبيث. عند تعرضهم لبعض أدوية التخدير ترتفع حرارة أجسامهم بسرعة كبيرة وتتشنج العضلات، وقد تصبح الحالة مهددة للحياة إذا لم تعالج فوراً. ولهذا يسأل طبيب التخدير دائماً عن التاريخ العائلي قبل العملية. دعونا نتفق أن التخدير ساعد في إنقاذ ملايين البشر، فقبل اختراع التخدير كانت العمليات الكبرى مثل زراعة الأعضاء وجراحات القلب المفتوح وجراحات الدماغ وفصل التوائم الملتصقة تكاد تكون مستحيلة. أما اليوم فبوجود التخدير يمكن للأطباء إجراء عمليات دقيقة تستغرق 20 ساعة أو أكثر، مع الحفاظ على استقرار وظائف الجسم طوال الجراحة. ولولا التخدير الحديث لما وصلت الجراحة إلى ما هي عليه الآن. هل تساءلتم يوماً ما إذا كان التخدير يؤثر في الذاكرة؟ بعد الاستيقاظ قد يشعر بعض المرضى بالتشوش أو النسيان المؤقت، خاصة كبار السن، لكن هذا يزول غالباً خلال ساعات أو أيام. ولا توجد أدلة قوية على أن التخدير الحديث يسبب فقداناً دائماً للذاكرة لدى الأشخاص الأصحاء، وإن كانت بعض الفئات الأكثر عرضة قد تحتاج إلى متابعة خاصة. معلومة قد تدهشك: رغم أن التخدير يجعل الإنسان فاقداً للوعي، فإن القلب والرئتين لا يتوقفان عن العمل، بل يقوم طبيب التخدير بدعم هذه الوظائف والحفاظ عليها بالأدوية وأجهزة المراقبة والتنفس الصناعي عند الحاجة، وكأنه يقود جميع أجهزة الجسم في تناغم دقيق حتى تنتهي العملية بسلام. من زجاجة إيثر بسيطة في القرن 19 إلى أنظمة ذكية تراقب أدق تفاصيل الجسم في كل ثانية، قطع علم التخدير رحلة مذهلة جعلت من العمليات الجراحية المعقدة أمراً ممكناً، وأنقذت حياة ملايين البشر حول العالم. وفي المرة القادمة التي تسمع فيها عبارة سنبدأ التخدير، تذكر أن خلف هذه الكلمات علماً دقيقاً وخبرة كبيرة وفريقا طبيا يعمل بصمت ليضمن أن يستيقظ المريض آمنا بعد رحلة قصيرة إلى عالم بلا ألم. وإلى هنا مستمعين الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم الشوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وعودة بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالة الملك يؤكد أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. ولي العهد يتابع ختام فعاليات تمرين تكتيكي مشترك جمع وحدات نخبوية من القوات الخاصة من الأردن وتركيا وأذربيجان وباكستان. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك. من جانبه، أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار، الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والباكستانية. ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وصقل مهارات المشاركين وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي.

وأظهر المشاركون درجات عالية من الكفاءة القتالية خلال التمرين الذي استمر لأسبوعين، وشهد توحيدا لمفاهيم العمليات الخاصة وتبادلا للخبرات القتالية النادرة، مما يعزز التكامل العملياتي بين القوات المشاركة ويرفع جاهزيتها لمواجهة أي طارئ. وخاضت القوات المشاركة سيناريوهات قتالية تحاكي العمليات الحقيقية في مكافحة الإرهاب واقتحام البؤر المحصنة وتحرير الرهائن وعمليات الإنزال الجوي والإخلاء الطبي تحت النيران والإسعافات الأولية واستخدام أنظمة الطائرات المسيرة والتواصل الآني بين العناصر في اختبار حقيقي لقدرات التخطيط والتنفيذ المشترك. وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة والسعودية الشقيقتين ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله، مشددا على أهمية دعمهم وتمكينهم وتوفير الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. جاء ذلك خلال ترأسه جانبا من اجتماع لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية مع ممثلي اتحاد مجالس طلبة الجامعات الأردنية من حزب الميثاق. وأشار القاضي إلى ما يمتلكه الشباب الأردني من طاقات وإمكانات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى مواكبة التطورات والاستفادة منها في توفير فرص العمل وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات. وأكد أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي والنيابي والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم، مشيرا إلى أن أي حزب سياسي لا يمتلك قاعدة شبابية صلبة لن يكتب له النجاح. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات في إطار التحقق من الجوانب التقنية للنظام وفاعليته في إيصال الرسائل التحذيرية إلى المواطنين. ومن المقرر أن يتم تجربة اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في محافظات إربد وعجلون والمفرق والكرك والطفيلة والعقبة. وأكد المركز أن هذه التجارب تندرج ضمن فحص الجانب التقني للنظام بما يشمل التأكد من وصول الرسائل التحذيرية وقياس فاعليتها في تحذير المواطنين. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وأكد الوزيران

الفتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبحثت التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصفدي قد أجرى أمس اتصالات مع نظرائه في السعودية ومصر وقطر وتركيا والجزائر والمغرب وسوريا والصومال وتونس وباكستان وإندونيسيا، بحثت تطورات الأوضاع الإقليمية والتدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. تفقد وزير الداخلية مازن الفراية اليوم قاعة استقبال المراجعين في مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة، واستمع الفراية خلال الجولة لعدد من مراجعي الوزارة حول الخدمات والإجراءات المختلفة، ووجه المعنيين إلى متابعتها والاستمرار في تطوير منظومة العمل. بحث وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة النقل مع ممثلي قطاعات الملاحة والخدمات اللوجستية والتخليص وغرفة تجارة عمان الإجراءات العاجلة الكفيلة بتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر ميناء العقبة والمعابر الحدودية. وركز الاجتماع على ضمان استمرارية سلاسل التزويد وحركة الترانزيت خصوصا عبر مركز حدود الكرامة مع العراق في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وشدد الوزيران على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لمعالجة أي معيقات قد تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بما يضمن استدامة تدفق السلع والمحافظة على جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية. وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود اليوم مع الشركة المشغلة لمشروع محطة السمرة اتفاقية مشروع التوسعة الإضافية لمحطة السمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي لتعزيز الأمن المائي في الأردن وتوسيع قدرات المملكة على إعادة استخدام المياه المعالجة. وبيّن أبو سعود أن المشروع يأتي بدعم من الحكومة الأمريكية بقيمة 28 مليون دولار بهدف تحسين كفاءة أداء محطة السمرة وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الارتفاع المتزايد في كميات مياه الصرف الصحي المتدفقة من حوض عمان الزرقاء. وأكد أن محطة السمرة تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، إذ تعالج ما يقارب 70% من إجمالي مياه الصرف الصحي، وتؤدي دورا محوريا في حماية الصحة العامة والحد من التلوث ودعم القطاع الزراعي من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الري. أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات أهمية تعزيز الشراكة مع نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية بما يسهم في تطوير قطاع الزيتون والحفاظ على جودة المنتج الوطني ومعالجة التحديات البيئية التي تواجه هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية تيسير النجداوي وأعضاء مجلس النقابة، حيث جرى بحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الزيتون وزيت الزيتون والاستعدادات للموسم المقبل.

0: وأكد الخريسات أن الوزارة تنتهج مبدأ التشاركية والتنسيق المستمر مع النقابة وكافة الشركاء في القطاع، بما يضمن معالجة التحديات ودعم المنتجين وتعزيز تنافسية قطاع الزيتون الذي يعد من أهم القطاعات الزراعية والاقتصادية في المملكة. ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، يواصل معرض اللوحات التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي استقبال زواره يوميا في شارع الأعمدة، حيث يقدم نخبة من الفنانين أعمالا تعكس تنوع المدارس الفنية والإبداعية. رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصرة تحدث لمندوبتنا مي العايد عن هذه الفعالية وقال:
1: تستمر عروضنا كما هي، كما يوميا لو عرض لوحات تشكيلية ولوحات فوتوغرافية، وما شاء الله جناحنا نجح نجاح باهر جدا ويستقطب المئات بل الآلاف من زوار المهرجان. الحمد لله قدمنا إشي نوعي، إشي مميز نال إعجاب الجماهير، المهرجان نال إعجاب وخاصة اللي هو المجسم الكبير اللي عرضناه المصنوع من بذور التمر والزيتون، اللي رسالته الحفاظ على البيئة وتحويل مخلفات البيئة إلى أشياء جميلة.
0: وفي محافظة عجلون تستمر الفعاليات الثقافية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار المجتمعي، حيث نظم منتدى جبل عوف للثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا بعنوان السردية الأردنية والقضاء العشائري، بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والقانونية والعشائرية. عن تفاصيل اللقاء تحدث رئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ حسين غرايبي لمندوبتنا إيمان لهميسات وقال:
2: نظم المنتدى لقاء وطنيا بوجود قامات كبيرة مختصة بالقضاء العشائري والقضاء النظامي، وتحدث المتحدثون عن دور القضاء العشائري في السردية الأردنية في بناء الدولة الحديثة وتحقيق السلم المجتمعي والأمن المجتمعي. وكان هذا اللقاء لقاء ثريا، حيث أن هذه المبادرة ستشمل على عدة لقاءات سوف تتحدث عن مكونات وجوانب السردية الأردنية.
0: زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم إدارة عمليات حفظ السلام، حيث اطلع على سير البرامج التدريبية والتأهيلية المخصصة لمرتبات الأمن العام المرشحين للمشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومستوى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية والإنسانية الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية. وأكد اللواء المعايطة أن مشاركة الأردن في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تأتي انسجاما مع رؤى وتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسد النهج الأردني الراسخ في دعم الأمن والسلم الدوليين والإسهام في حماية المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة ويعزز مكانتها كشريك دولي موثوق في ترسيخ قيم السلام والاستقرار. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت اليوم مع حادث تصادم بين 7 مركبات على نزول ناعور نتج عن انسكاب مادة الديزل على أحد المسارب، مما أدى إلى إغلاق جزئي للطريق المؤدي إلى البحر الميت دون وقوع إصابات، فيما تولت الجهات المختصة إعادة فتح الطريق أمام حركة السير والتحقيق في ملابسات الحادث. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليابان الصديقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب اليابان، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. هذا وتواصل فرق الإغاثة اليابانية البحث عن ناجين قد يكونون عالقين تحت أنقاض مركز تجاري جنوب غربي البلاد إثر الزلزال الشديد الذي ضرب البلاد وأوقع ما لا يقل عن 13 وفاة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الطقس

حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالة الملك يؤكد أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. ولي العهد يتابع ختام فعاليات تمرين تكتيكي مشترك جمع وحدات نخبوية من القوات الخاصة من الأردن وتركيا وأذربيجان وباكستان. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يعلن مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عبد اللطيف الأزايدة، مزيد العرمان، وهاني السرحان في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل وجدي نصراوين في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد.

0: دوجو، وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

الخنساء شاعرة أنفقت عمرها في البكاء. يومان كاملان وراح الحرب دائرة تطحن البشر والحيوان والحديد، وها هو فجر اليوم الثالث، يوم عماس يمزق سدف الظلمة فوق سهل القادسية. الجيشان متحفزان ومتقابلان لمعاودة القتال. إلى الشرق من ساحة المعركة معسكر الفرس وراء نهر العتيق، ورستم قائد جيش السلالة الساسانية يقود المعركة من على سريره تحت خيمته الفارهة المنصوبة على شفير النهر. وإلى الغرب معسكر جيش المسلمين، ووراءهم خندق طبيعي قديم يحمي ظهورهم وخطوط إمدادهم من الصحراء والبلدات القريبة. ووراء الخندق نساء المسلمين ومعدات الجيش عند حائط قصر أثري يسمى قديس. ومن على سطح القصر وبسبب مرضه الشديد بالدمامل وعرق النسا، كان سعد بن أبي وقاص يقود جيشه ويراقب الميدان من علٍ ويوجه الكتائب والمدد. على نفير الأبواق مؤذنا ببدء الزحف الهادر والهجوم الكبير، دفع الفرس إلى المعركة عشرات الأفيال المدربة على القتال وقسموها على الأجنحة والقلب. كان دبيبها على الأرض زلازل مرعبة يزيدها رهبة ما تحمله فوقها من صناديق خشبية مليئة بالرماة. ركز الفرس هجوم الفيلة على ميمنة جيش المسلمين، فنفرت خيولهم وإبلهم من هول أشكال الأفيال وأصواتها المرعبة، وكادت أن ترجح كفة جيش الفرس قبل أن يتدارك رماة جيش المسلمين الأمر، حين تقدموا باتجاه الفيلة وبدأوا بقطع حبال الصناديق التي تحمل رماة الفرس فوقها، واستطاعوا أن يفقؤوا عيون الفيلين القائدين الفيل الأبيض والفيل الأجرب وأن يقطعوا خراطيمهما بالسيوف. جفلت الفيلة المصابة وولت هاربة إلى الخلف، فوثبت وراءها بقية الفيلة وعبرت نهر العتيق.

تيق نحو معسكرها، وعند وصول مدد جيش الشام وعلى رأسه القعقاع التميمي ارتفعت معنويات المسلمين، ولجأوا إلى برقعة الإبل وإلباسها جلودا وأقمشة ملونة ومخيفة، ودفعوها إلى مهاجمة خيل الفرس التي نفرت بجنون من منظر الإبل الغريب ورائحتها، مما شل حركة الفرسان الفرسي تماما. لم يتوقف القتال مع غروب شمس اليوم الثالث، فقد التحم الجيشان في ظلام الليل الدامس، وسميت الليلة ليلة الهرير لأن المقاتلين كفوا عن الكلام والخطب، ولم يعد يسمع إلا هرير الكلاب وصليل السيوف وتلاطم الرماح. استمر الطحن العنيف طوال الليل من دون نوم أو راحة، حتى انقشعت الظلمة عن مطلع اليوم الرابع، وهو يوم القادسية الفاصل. كان المسلمون يقتربون بثبات من حافة النهر، وصارت المعركة تدار ببطولات فردية من قادة الكتائب والجنود. بين نساء المسلمين وقفت امرأة وقد جمعت أبناءها الأربعة ليلة الهرير، وحرضتهم على القتال قائلة: يا بني، إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله غيره، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، فإذا أصبحتم غدا فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين، وإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. ثم مضى الأبناء أربعة رجال، خرجوا من حضن أمهم إلى أتون المعركة. بدأ اليوم الرابع مع بزوغ فجر اليوم التالي لليلة الهرير. كان الجيشان منهكان، إلا أن المسلمين كانوا أقرب إلى معسكر الفرس وسرير قيادة رستم عند شاطئ نهر العتيق. في منتصف النهار هبت ريح عاصفة شديدة من جهة الغرب باتجاه معسكر الفرس، عبثت الريح بالرايات واشتدت لتقتلع خيمة رستم وتطيرها بأثقالها إلى النهر، وحملت الريح المجنونة الغبار والتراب إلى عيون الأعاجم فشلت حركتهم. هرب رستم واستظل تحت بغال كانت تحمل أموالا متوقفة قرب النهر، فتقدم إليه أحد فرسان المسلمين، ثم عجل إليه بضربة سيف على جبينه أردته قتيلا هامدا، وعندها صاح الفارس المسلم صيحة النصر ونادى ليسمعه الجيشان: قتلت رستم ورب الكعبة، إلي إلي. قبل هزيمة الفرس بمقتل قائدهم رستم، وقفت هناك بين صفوف الرجال الأم تراقب أبناءها المندفعين نحو الموت ينفذون وصيتها، وقفت تتأمل الوجوه التي أرضعتها والأجساد التي ربتت عليها حتى اشتدت أعوادها. لم ترتجف ولم تخش الفقد، كانت تبحث عن المجد والفداء. ومع انقضاء النهار
بدأت الأخبار تتساقط على المعسكر خبراً بعد خبر. استشهد ابنها الأول، ولحق به الثاني، فالثالث، وأخيراً الرابع. وفي لحظة واحدة أصبحت المرأة التي ودعت أربعة أبناء أماً لأربعة شهداء. انتظر الناس أن يروا دموعها، انتظروا أن يسمعوا صرخة أم فقدت عصارة روحها، لكنها رفعت رأسها إلى السماء وقالت في يقين هز التاريخ: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. جملة لا تخرج إلا من الخنساء تماضر السلمية. يصعب على من يعرف الخنساء أن يصدق. أهذه هي المرأة نفسها التي ملأت الدنيا بكاء على أخويها صخر ومعاوية؟ كيف جفت دموعها اليوم وقد فقدت أربعة أبناء دفعة واحدة؟ لعل الإجابة تكمن في الحكاية التي بدأت قبل القادسية بسنين طويلة، حين كانت هناك فتاة من بني سليم لم تكن تعلم أن القدر سيكتب لها عمرا كاملا من الدموع.

قبل أن تعرف الخنساء الدموع كانت تعرف الصحراء. أسنت وهي تمشي في رمال بني سليم، تحفظ أسماء النجوم وملامح الدروب والوهاد وشعر العرب. اعتادت أذناها رجز الرعاة وصهيل الخيول وخبب القوافل ووجيف الإبل، كأن القبيلة كلها مدرسة مفتوحة تتعلم فيها الفتاة الفصاحة قبل الكتابة والشجاعة قبل الزينة. فالصحراء التي تنبت الرجال تجود أحيانا بامرأة تعدل قبيلة كاملة. نشأت تماضر بنت عمرو السلمية التي سيعرفها الناس بعد ذلك باسم الخنساء، وقد ورثت عن قومها صفاء اللسان وحدة الذكاء وعزة النفس. ولم يكن أجمل ما فيها عيناها الواسعتان ولا أنفها الأخنس الذي اشتق منه لقبها لارتفاع أرنبتي أنفها، وإنما كان أجمل ما فيها ذلك الكبرياء الذي لا يعرف الانحناء. وكانت القبائل تتحدى

تتحدث عن فتاة بني سليم كما تتحدث عن فرس أصيل أو شاعر مفلق، حتى بلغ خبرها فارسا طالما تغنى العرب بشجاعته، دريد بن الصمة شيخ هوازن، وفارسها المغوار الذي لم يخب في غزاة قط، دريد الذي رأى من النساء ما لم يره غيره، لكنه حين سمع بالخنساء حمل رغبته إلى بني سليم وجاءهم خاطبا. كان أبو الخنساء عمرو بن الحارث من وفود العرب على كسرى، وفي المواسم كان يأخذ بيدي ابنيه معاوية وصخر، حتى إذا توسط الجمع قال بأعلى صوته: أنا أبو خيري مضر، فمن أنكر فليغير، فلا يغير عليه أحد. وكان يقول أيضا: من أتى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه، فتقر له العرب بذلك. ولم يكن دريد بن الصمة رجلا يرد طلبه من غير تبعات، فهو سيد قومه وفارس زمانه وصاحب المجد الطويل، غير أن الخنساء نظرت إلى الأمر بعين أخرى، لم ترى الفارس الذي لا ترده امرأة، رأت قبيلتها ورأت أبناء عمومتها الذين كانوا في نظرها سياج عزها وسند حياتها، فقالت قولتها التي بقيت تتردد في كتب الأدب: أأترك بني عمي وهم مثل عوالي الرماح؟ رفضت الزواج من دريد ليس ازدراء لفارس عظيم أو تقليلا من شأن سيد من السرات، كان الرفض وفاء لقوم عزها بينهم وعظم شأنها بمن تنتمي إليهم. ولم تكن تعلم أن هؤلاء الرجال الذين آثرتهم على دريد بن الصمة سيقف بينهم رجلان ويغيران مجرى حياتها إلى الأبد، أخواها صخر ومعاوية. ومنذ تلك اللحظة سيبدأ تاريخ آخر، تاريخ امرأة سيكتب اسمها بالحبر ثم تكمله الدموع.

لم تلد حفلات الموت الخنساء، ولا نشأت في خيام المآتم. كانت أول شبابها امرأة تشبه سائر نساء العرب، تفرح وتحلم وتنتظر مستقبلاً يملأه الزوج والأبناء سعادة وطمأنينة وبحبوحة عيش. تزوجت أولاً عبد العزى بن عبد الله السلمي، عاشت معه زمناً ورزقت منه ولدها البكر، ثم لم يطل مقامهما معاً فانفصلا، ولم تقف الحياة عند ذلك. فقد تزوجت بعده من قومها مرداساً ابن أبي عامر السلمي، فعاشت معه حياة أكثر استقراراً وأنجبت أبناءً أصبحوا فيما بعد رجالاً يحملون السيف في سبيل الإسلام. كانت الخنساء في تلك السنوات أماً قبل أن تكون شاعرة، توقظ أبناءها مع الفجر وتنتظر عودتهم مع المساء، وتفرح بخطواتهم الأولى كما تفرح كل أم. لم يدر بخلدها ربما أن هؤلاء الصغار الذين تضمهم إلى صدرها جميعا سيكبرون في وقت واحد وسيرحلون في يوم واحد. كان القدر يؤخر لها الفاجعة الكبرى، فاجعة ستسرق منها أخاها صخرا الذي كان لها وطنا

كاملا. لكن قبل صخر كان هناك رجل آخر، رجل سبق صخرا إلى الموت، إنه أخوها معاوية.

الحزن يا خنساء لا يأتي دفعة واحدة وأخيرة، فللحزن طقوسه وعاداته. طرق الحزن باب الخنساء في هيئة رجل اسمه معاوية، كان أخاها الأكبر وسندها وسيدا من سادات بني سليم، فارسا يعرفه الناس بالشجاعة والكرم كما تعرف القبائل أصحاب النجدة عند اشتداد الخطوب. في جزيرة العرب يومئذ لم تكن الحروب تنتهي، ثأر يلد ثأرا ودم يستدعي دما، حتى أصبحت حياة العربي معلقة بين سنان رمح وغمد سيف وزرد درع. وفي إحدى تلك الوقائع اشتبك معاوية مع بني مرة من غطفان، وانتهى القتال لكن معاوية لم يعد. عاد الفرسان وعادت الخيول وعادت الرايات، أما معاوية فقد عاد محمولا على أكتاف الرجال. سبق الخبر الجثمان، وصل النبأ إلى الخنساء، فانطفأ شيء في قلبها لم تعرفه من قبل. للمرة الأولى تفهم أن الموت ليس كلمة تسمعها في أخبار القبائل. للمرة الأولى تبصر الموت يدا تمتد إلى البيت، فتأخذ واحدا من أهله وتمضي. وقفت الخنساء أمام جثة أخيها واجمة ساهمة، كأنها لا تصدق أن الوجه الذي كان يبتسم لها بالأمس قد صار ساكنا لا يجيب. ومنذ تلك اللحظة بدأ الشعر يخرج من قلبها قبل أن يخرج من لسانها. ورثت معاوية وأطلقت أولى صيحات الحزن، الصيحات التي ستجعل العرب يلتفتون إلى امرأة جعلت من الرثاء فنا ومن الدموع لغة. غير أن القدر لم يخرج كل ما في جعبته ولم يقل بعد كلمته الأخيرة، فمعاوية على عظيم مكانته لم يكن أعز الناس عندها. كان هناك أخ آخر، إذا حضر حضر الأمان، وإذا قاتل انتصر قومه، وإذا مات بكت العرب كلها مع الخنساء، ذلك هو صخر. كان مقتل معاوية بداية الدموع، وكان مقتل صخر ولادة الخنساء التي عرفها التاريخ. فالحياة انقسمت عند الخنساء إلى قسمين، قبل صخر وبعده. نجا صخر من الموت مرة

ثم لم ينج منه في النهاية، فقد جرح في وقعة مع بني أسد، وظل يعاني من جرحه نحو عام، ثم مات متأثرا به. ليس كل قتيل يموت في يوم مقتله، فبعض الرجال يبدأ الموت في أجسادهم ويبقى عاما كاملا يبحث عن طريقه إلى أرواحهم. هكذا كان صخر، خرج فارسا كما خرج عشرات المرات من قبل، يحمل سيفه ويقود قومه ويظن أن الجراح ستلتئم مع الأيام، غير أن هذه المرة كانت مختلفة، فالطعنة أعمق من أن تلتئم. أصابه رمح في مقتل، فعاد إلى قومه جريحا، لا ميتا ولا معافا. ومضت الأيام وكان الجرح يهدأ حينا ثم يشتعل حينا آخر، وكان قومه كلما رأوه قالوا ذهب الباس. أما الخنساء فكانت ترى في وجه أخيها ما لا يراه الناس، كانت ترى الموت يمشي إليه ببطء، حتى جاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه صخر أنفاسه الأخيرة، ولم يكن الذي مات يومئذ رجلا واحدا، لقد مات صخر كله، وفي قلب الخنساء مات شيء لن يعود أبدا. كان صخر أكثر من أخ، كان حصنها الذي إذا خافت توارت خلفه، وكان الوجه الذي إذا أظلمت الدنيا أشرق لها، وكان اسما إذا ذكرت مأن قلبها. بغيابه أحست أن الدنيا نفسها قد انكسرت، ولم ترى الخنساء بعد صخر إلا ودموعها تسبقها، تبكي إذا أصبحت، وتبكي إذا أمست، وتبكي إذا رأت شمسا أشرقت، لأنها تذكرها بصخر، وإذا غربت لأنها أيضا تذكرها بصخر. لم تبكه عاما ولا عامين، لقد ظل اسمه يسكن دمعها وشعرها حتى آخر يوم في عمرها. لقد خرجت من رحم ذلك الفقد قصائد رثاء لم يعرف العرب مثلها، قصائد لا تصنعها البلاغة ولا البحر ولا القافية ولا الروي، قصائد وحدها القلوب المكسورة قادرة على صنعها. في كل بيت كانت تنشده الخنساء يسمع الناس صوت شاعرة مفجوعة وقلب أخت مكلومة لا تصدق أن أخاها قد رحل. منذ موت صخر صار البكاء رفيق عمر الخنساء، الخنساء شاعرة أنفقت عمرها كله في البكاء.

ليس صعبا على الإنسان أن تسقط من عينيه دمعة، إنما الصعب الأصعب أن تتحول حياته كلها إلى دموع بعد صخر. لم تعد الخنساء تعيش الأيام كما يعيشها الناس. كان الصباح عندها يبدأ باسم صخر، وكان المساء أيضا ينتهي باسم صخر. وكان الناس كلما رأوا الخنساء رأوا امرأة أكل البكاء من عينيها، حتى قيل إنها لم تكن ترى إلا دامعة أو باكية، دموعها صرخة ليست عابرة، دموعها قصيدة وفاء لا تنتهي، دموعها اعتراف امرأة شعرت أن العالم كله فقد معناه يوم فقدت صخرا، وأن الذي أبقاها على قيد الحياة هو أنها لم تكن وحدها تعرف الفقد، فحولها قلوب أخرى تنزف كما ينزف قلبها. ومضت الأعوام وتبدلت القبائل، ومات رجال وولد رجال آخرون، لكن الخنساء بقيت كما هي. كلما سألها أحد عن صخر عاد الجرح طريا، كأن موته وقع في صباح يوم السؤال. ولم تعد قصائدها مجرد شعر، لقد أصبحت مجالس العرب تحفظها كما تحفظ أخبار الوقائع وأخبار الأيام، لأن الناس كانوا يسمعون في قصائدها شيئا لم يألفوه. سمعوا امرأة تصف أخاها بأشجى ما يكون الوصف، سمعوا الحزن نفسه وهو يقول شعرا. وهكذا غدت الخنساء بمراثيها أشهر امرأة بكت في تاريخ العرب. تقول الخنساء في رثاء صخر: قذا بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبرة وقد ولهت، ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس فما تنفك ما عمرت، لها عليه رنين وهي مفتار. تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار. لا بد من ميتة في صرفها عبر، والدهر في صرفه حول وأطوار. قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم، نعم المعمم للداعين نصار. صلب النحيزة وهاب إذا منعوا، وفي الحروب جريء الصدر مهصار. يا صخر والراد ماء قد تناذره، أهل الموارد ما في ورده عار. وإن صخرا لوالينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا، وإن صخرا إذا جاعوا لعقار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. جلد جميل المحيا كامل ورع، وللحروب غداة الروع مسعار. حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار. نحار راغية، ملجاء طاغية، فكاك عانية، للعظم جبار. لم تره جارة

يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، ولا تراه وما في البيت يأكله، لكنه بارز بالصحن مهمار، ومطعم القوم شحما عند مسغبهم، وفي الجدوب كريم الجد ميسار. قد كان خالصتي من كل ذي نسب، فقد أصيب فما للعيش أوطار.

في الوقت الذي كانت فيه دموع الخنساء تجري بلا انقطاع، كانت الدنيا حولها تتغير، وفي مكة كان نور جديد يشرق، نور سيبدل وجوه الناس ويبدل القلوب وسيبدل حتى معنى البكاء نفسه. وهناك ستلتقي الخنساء بالإسلام وبالنبي الخاتم. كانت الخنساء قد بلغت من العمر ما يكفي لتعرف أن الأيام لا ترد غائبا، لكنها لم تكن قد عرفت بعد ما الذي يرد الطمأنينة إلى القلب. سنوات طويلة قضتها وهي تبكي صخرا، حتى جاء يوم أخذت فيه أخبار رجل من مكة تتردد في جزيرة العرب، رجل لا يدعو إلى ثأر ولا إلى مفاخرة قبيلة على قبيلة، يدعو إلى إله واحد وإلى حياة أخرى لا يموت فيها الأحبة إذا ماتت أجسادهم. دخل الإسلام إلى قلب الخنساء، ودخل معه يقين جديد، يقين لم ينسخ حبها لصخر، ولم يمح دموعها، ولم يقل لها لا تبكي. علمها أن الدموع لا تناقض الرضا بقضاء الله، وأن القلب المؤمن قد يحزن لكنه لا يعترض. آمنت الخنساء وحسن إسلامها، وشهدت مع المسلمين عهدا جديدا تبدلت فيه موازين الأرض. كانت المرأة ترى نهاية الدنيا في قبر أخيها، وهي الآن تتعلم أن الدنيا نفسها ليست إلا طريقا إلى دار أبقى. وهكذا لم يعد الموت عندها بابا يغلق كل شيء، صار بابا يفضي إلى لقاء مؤجل. لم تتوقف الخنساء عن حب صخر، ولم تتوقف عن ذكره في شعرها، لكن شيئا عظيما تغير في داخلها. لقد أصبح الإيمان يمسك بيد الحزن، وأصبح الصبر يسير إلى جوار الدموع. كانت الخنساء أعظم من أن تختصر في أنها شاعرة الرثاء. لقد كانت امرأة علمت العرب أن البكاء لا ينقص الإيمان، وأن الصبر لا يعني انطفاء الحزن، وأن القلب يستطيع أن يجمع

بين دمعة على الراحلين ورضا بقضاء رب العالمين. لقد أنفقت الخنساء عمرها في البكاء حتى خيل للعرب أن الدموع خلقت لها وأنها خلقت للدموع. لكل عين في الدنيا لحظة تتوقف فيها عن البكاء، حتى عينا الخنساء. عاشت بعد القادسية أعواما وقد أدركها الكبر وثقلت خطاها، لكنها لم تفقد صفاء قلبها ولا قوة يقينها. كانت إذا ذكر صخر عادت الذكرى، وإذا ذكر معاوية عاد الحنين، وإذا مرت بخاطرها وجوه أبنائها الأربعة رفعت بصرها إلى السماء ترجو أن يكون اللقاء في دار لا فراق بعدها. ومضت السنون وسكنت العينان اللتان طالما أغرقهما الدمع، ثم جاء اليوم الذي طوى فيه الموت صفحة الخنساء. رحلت عن الدنيا في صدر الإسلام بعد أن تركت للعربية ديوانا من أصدق ما قاله قلب مكلوم. لقد كان إرثها أنها بكت أكثر من غيرها، لكن فرادة هذا الإرث كانت بأنها علمت الناس أن الحزن إذا مر بقلب شاعر يمكن أن يتحول إلى أدب خالد يبقى بعد أن تجف الدموع. لقد ماتت الخنساء لكن صخرا لم يمت، ومعاوية لم يمت، وأبناؤها الأربعة لم يغيبوا. فما دام شعرها يتلى وما دامت مراثيها ترددها الألسنة، فإن الذين رثتهم سيعيشون خالدين في ذاكرة اللغة. ولعل هذه هي معجزة الشعر، إنه يهزم الموت بالقصيدة لا بالسيف. ولعل هذه هي معجزة الخنساء، أنها أنفقت عمرها في البكاء فأصبحت دموعها تراثا، وأصبح حزنها واحدا من أجمل فصول الأدب العربي. وهنا تنضم الخنساء إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل إلهم وصف طريف للفزعة، سواء كانت لنجدة حلالهم أو واحد من رجالهم أو حركة الحصادين بالحقلة. يقولوا بوصفهم إنه كل واحد عاض على شليل ثوبه أو شليله. الشليل هو نهاية الثوب من جهة الرجلين، هذا في حالة الركض يبطئ الإنسان وممكن يتعثر فيه ويوقع، ولذلك يرفعوه ويشبكوه بالحزام، وإذا ما في حزام يحطوا طرفه بين الأسنان ويركضوا أو يمشوا بعجلة. الشليل صار رمز عندهم ودخل ثقافتهم الشعبية من أوسع أبوابها. إذا واحد طالب الآخر بحاجة أو عاتبه على إشي سمعه منه، الآخر يقول له ها هذا الشليلي. إذا واحد حكى سالفة أو خبر يمس الآخرين، يقولوا له انفض شليلك لا تحط بحظك. من الأغاني اللي جلبوها الغجر معهم وغنوها في دواوين الأردنيين أغنية تقول ميلي يا حلوة ميلي من عجاج طرمبيلي، عن عشرتكم بطلنا وهذه نفضت شليلي. بعضهم إذا اشترى شوية أغراض من الدكانة يرفع مقدمة ثوبه ويحطهن بشليله. تعود الأردنيين إنهم يعطوا الصغار حفنة حفنتين قمح من صبة البيدر يسموها براكة، ويقولوا للولد مد شليلك. الجيل الجديد من الأردنيين ما بيعرف الجلة ولا سمع فيها. الجلة هي بعر الحيوانات الناشف يجمع عنه الستات وقود بدل الحطب. إذا ما كانت ست الحسن الجلالة شايلة شوال، ترفع طرب ثوبها وتحط الجلة في شليلها. الشليل القديم والحديث صار مكان لتطريز داير الثوب بخيطان ملونة منقوش عليها أشكال مأخوذة من النسيج اللي موجود على البسط والمفارش والخروج.
2: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش الطويل وعيون وساع،
3: لوح بطرف المنديل مشنشل برباع يم رموش

0: يمشي وسط الخميم يضحكني
1: ساهميلي يا حلوة هميلي اطرق رمان ومشي.
2: أعزائي المستمعين، أول ما ظهر جهاز الراديو في الأسواق الأردنية والبيوت الأردنية كان مثير في حياتهم، مثل الأنترنت لما ظهر في حياتنا. إحنا بالأزمان السابقة إذا بدنا نعرف أخبار عزيز علينا وبعيد عنا نرسل له مكتوب يوصله خلال أسبوع أو أسبوعين، أو ندق له تلفون وسلامات وكيف حالك. الآن أي راعي غنم بسفوح بلادنا يفتح التلفون الخلوي بالصوت والصورة ويسلم على أخوه أو ابنه في أمريكا أو أستراليا. الراديو كان مثير في حياة جدودنا الأردنيين لأنهم يسمعوا منه الأخبار والأغاني، ولأنه البث مستمر ومذيع يحكي بعد مذيعة وبينهم أغنية. وصف الإنسان كثير الحكي أنه كأنه بارع راديو، وإحنا نترحم على الزملاء اللي أسسوا الإذاعة الأردنية. نذكر أن جدود الأغنياء اللي عندهم راديو كانوا يسمعوا الأخبار والأحاديث من الإذاعة اللاسلكية الفلسطينية اللي أسسها الانتداب البريطاني في فلسطين. في حرب 1948 اشتد القتال في القدس الشريف، ودخلت العصابات الصهيونية أول حي المصرارة. خافوا أسلافنا الأوائل على الثروة الموجودة في الاستوديوهات. فزع رفيق النمري وعصمة النشاشيبي مع آخرين يطلعوا الأجهزة والمايكروفونات والأسطوانات اللي كانت تشكل مكتبة موسيقية كاملة. استعانوا بالرئيس محمود الموسى العبيدات من وحدات الكتيبة السادسة اللي تقاتل اليهود في المصرارة، أعطاهم سيارة شاحنة مع حرس، ونقلوا موجودات الأستوديو كاملة لرام الله وركبوها بغرف بناية الشرطة اللي بنتها سلطات الانتداب البريطاني في كل مدن فلسطين. شبكوا الاستديوهات مع محطة الإرسال ورجع الصوت الأردني للأثير من جديد، وبدأت الإذاعة ترفع من معنويات الناس وهي تذيع عمليات الجيش العربي الأردني والمناضلين الفلسطينيين على أرضهم. بعد الوحدة بين الضفتين سنة 1950 صار اسمها إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من القدس. من أهم الأخبار اللي نقلتها إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من القدس شروط استسلام 294 جندي وضابط يهودي في القدس القديمة للمقدم عبد الله التل. زميلنا علاء النمري نقل مراسم الاستسلام وشروطه من الصحفي نسيب بولس مراسل مجلة الطايم، وبعدها نقل نتائج معركة باب الواد بقيادة المقدم حابس المجالي. سنة 1956 تأسست محطة الإذاعة بعمان في جبل الحسين، وتحديدا مكان مركز أمن الحسين الحالي. افتتحها الملك الباني الحسين ابن طلال سنة 1956، وكانت باكورة أعمالها إذاعة خطاب الملك الباني للأردنيين يخبرهم عن تعريب قيادات الجيش العربي الأردني وإنهاء خدمات الباشا أبو حنيك في الأردن. لما صار العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 ضربت الطيارات الفرنسية والإنجليزية أجهزة إرسال إذاعة صوت

العرب في القاهرة. إذاعة جبل الحسين كان إرسالها محدود، لكن بجهد المقل انطلق صوت الإذاعة المصري نبيل بدر من جبل الحسين يقول: هنا صوت العرب من القاهرة. سنة 1959 افتتح الملك الباني المرحوم الحسين ابن طلال مبنى الإذاعة الحالي في منطقة أم الحيران في العاصمة عمان، وسنة 1968 جاورتها محطة التلفزيون الأردني اللي انضمت إلها وصارت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. من إذاعة القدس لإذاعة عمان الجبل الحسين للمركز الدائم في أم الحيران استمر برنامج ركن الجزائر المجاهدة، وكانت آخر حلقة منه عن استقلال الجزائر سنة 1962، وكانت إشارة البرنامج: وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر.

0: أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات،
2: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: من رغدان تطل الروح على السلط، مدينة تتوجها التلال ويتوجها العلم. هنا لا تفتتح مدرسة فحسب، هنا

0: تشهد بيعة الدولة للمعرفة ويعلن أن النهضة تبدأ من مقعد الدرس وتكتمل بكرامة الإنسان.
1: يا سمو الأمير، موعدنا غدا صباحاً لافتتاح مدرسة السلط الثانوية.
2: السلط يا عبد الحميد مدينة الروح والحضور والبهاء، سنكون هناك بإذن الله في الموعد المحدد، لكن من معنا من الحاشية؟
1: معنا عرار والشيخ حمزة والشيخ الشنقيطي.
2: إذن على بركة الله،

الموعد كلمة، لكن الفعل هو العهد. تمضي القافلة نحو الصلت، كأن الطريق آية تتلى. لكل مدينة نصيب من القلب، ولكل مدرسة نصيب من الغد.

إنه ليوم مبارك هذا الذي نجتمع فيه لنضع معا حجر الأساس لمدرستكم هذه، بل مدرستنا جميعا. إننا اليوم لا نضع حجرا في جدار، بل نضع حجر الزاوية في بناء نهضتنا الأردنية المباركة. فالأمة لا تنهض إلا بالعلم، ولا تستقيم شؤونها إلا بالمعرفة. بارك الله في جهودكم، وجعل هذا المعهد فاتحة خير ونور ليتخرج منه الرجال الذين يخدمون أمتهم بصدق وإخلاص. وباسم الله وعلى بركة الله نضع حجر الأساس.

الهتاف الصغار حتى يبتلع الخطبة فتتجلى الحكمة. صوت الدولة الحق أن يفتح المجال لأصوات أبنائها، هكذا تكتب الخطب في الصدور قبل السطور، ويصبح البناء معنى لا حجرا.

0: الآن وقد انتهينا من احتفال الافتتاح وبرنامجه، إلى أين سنذهب يا عبد الحميد؟
1: ما رأيك يا سيدي أن نشرب كأساً من الشاي على عين حزير؟
0: وهل أنتم جاهزون لذلك؟
1: طبعاً يا سيدي.
0: إذن لنأخذ قسطاً من الراحة ثم نعود إلى الغور.
1: السمع والطاعة. على عين حزير يا شوكت.

على عين من عيون البلاد يستريح الركب، عيون الماء مرايا للروح، فكلما صفى النبع صفى النظر، وكلما طاب المورد

لان الكلام، ومن صفاء العين تنقدح القصيدة، وصفا يرعى الجمال ويصون الحياة.

صوتية بسمت من بعد ما نظرت إلى الذين رأوا في حسنها العجبا، بيضاء حاجبها من فوق ناظرها، أبهى من البدر في أجوائه احتجبا، لفت على الرأس ثوبا لونه يقق من أحمر فاتن للخد قد خضبا، ثلج الثنايا على أترابها فضلت، ليست تميل إلى شار ولو رغبا. قل من أبوها وقل لي من خؤولتها، ليست من العجم إما أصلها انتسبا، من الأعاريب حقا خلت جلستها، تحكي جلوس نساء العرب وطربا.

0: الصمت إذا ابتسمت أنجبت شعراً، وليست القصيدة هنا زينة مجلس، بل شاهد ذائقة تعرف الفرق بين الجمال الذي يغوي والجمال الذي يهذب. فالحسن إذا لم يحط بالأخلاق صار ضجيجاً، وإذا جاوره الخلق صار طمأنينة.
1: منطقة جميلة وهي على طريقنا، لماذا لا نمر بها كل مرة للاستراحة والاستمتاع بمنظرها؟
2: أحياناً لا نمر بها. اللهم لك الحمد، الأردن جميل، وأينما جلست ستجد ما يسر قلبك وناظرك يا مولاي.
3: لم يرجعك شيء؟ جاي علينا، جاي على العين. شيل كربتك وتحلم، يلا يلا بسرعة بسرعة.
4: يا سمو الأمير، مجموعة من بنات مدرسة القرية عرفنا بأنك هنا وأردنا أن يسلمنا عليك، فماذا ترى؟
1: وهل هذا سؤال يا عبد الحميد؟ بناتنا في الذات أكبادنا، طبعا أنا أتشرف بهن. ما أجمل هذا العمر، إنهن أجمل ما في الكون. يا شيخ حمزة، هذه العين من الآن اسمها عين البنات، ويلغى اسم حزير.

هكذا تخلد الدولة الفرح في جغرافيتها. اسم يعلم أن البنات نور الدرب، وأن العلم إذا غنت له الصغار صار عيداً للمكان.

0: اكتب يا شيخ حمزة قبل أن نذهب.
1: بأمرك يا مولاي.
0: لو شربنا وارتوينا من معين سلسبيلي، عيني حزيرة التي عند ثنو للمسيلي.

للبنات اليوم تعزى ذاك للشرح الطويل. كنا يسقين عليها راويات للصميل، فرآهن أمير هاتفات غير ميلي. نطق العاهل حقا عشنا جيلا بعد جيلي.

0: تعود القافلة وقد تبدل في الخريطة اسم وصار أثراً. عين البنات، ما أكرم أن يسمى الماء بمن يسقينا الغد علماً وأغنية. هنا تلتقي الدولة واللغة والذاكرة، يروى المكان بالعمل وتروى القلوب بالمعنى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. جلالته يشدد على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار بمشاركة وحدات نخبوية أردنية خاصة مع نظيراتها التركية والأذرية والباكستانية. الدفاعات الجوية تتعامل مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة فجر اليوم وتعترضها وتسقطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وزير الخارجية ونظيره البحريني يؤكدان تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة دون استبعاد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود.

طريقة غير مشروعة. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكرمي.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الأنباط نقرأ الجهود الملكية والتنفيذ الحكومي، فرصة لتحويل التوجيهات إلى إنجازات للكاتب صلاح الدين البيطار.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع جلالة الملك فتح الأبواب على القطاع الخاص أن يحولها إلى استثمارات وصادرات للكاتب موسى الساكت.
1: وفي الصحيفة عينها نقرأ جرش حين يصبح الفن رسالة أمن وثقة للكاتب مكرم الطراونة.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع سيادة الأردن خط أحمر للكاتب أشرف الراعي.
1: وفي موقع صراحة الإخباري نقرأ الجيش العربي درع الأردن المنيع للكاتب محمد خالد الزعبي.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ تقدم الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية للكاتب فايق حجازين.
1: وفي موقع جفرة نطالع المحفظة التي أصبحت تطبيقا والأردن الذي يسبق زمنه للكاتب عصام شقرة.
0: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع محمية العقبة البحرية إرث عالمي ومسؤولية وطنية للكاتب حسن ماضي.
1: نبدأ من صحيفة الأنباط ونقرأ الجهود الملكية والتنفيذ الحكومي فرصة لتحويل التوجيهات إلى إنجازات للكاتب صلاح الدين البيطار، ويقول:
0: يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني جهوده وعلاقاته الدولية لتعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في الأسواق الدولية، لتؤكد الجهود الملكية على استمرار النهج الأردني كدولة استقرار إقليمي وتعكس دوره في احتواء الأزمات وكشريك موثوق وجهة جاذبة للاستثمار، حيث أثبت الاقتصاد الوطني قدرته على مواجهة الأزمات بكفاءة واقتدار، وبما يتمتع به الأردن من استقرار برغم الاضطرابات الخارجية. الكاتب يضيف:
1: في ضوء الجهود الملكية قامت الحكومة بسلسلة من التحركات الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، عكست توجها عمليا نحو تسريع التنفيذ لعدة مشاريع تنموية ومعالجة ميدانية لبعض التحديات التي تواجهها بعض القطاعات كقطاع السياحة. وجاءت زيارة دولة رئيس الوزراء جعفر حسان إلى العقبة وافتتاح عدة مشاريع حيوية مهمة، منها محطتين للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، ضمن استراتيجية تهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية وتخزينه ونقله عبر الأنابيب لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادره. وتعتبر هذه المشاريع ركيزة في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكينه من التوسع وجلب استثمارات جديدة. الكاتب مضى قائلا:
0: إن تحقيق الأثر الاقتصادي المنشود يتطلب استمرار التكامل بين الرؤية الملكية والتنفيذ الحكومي، بحيث تتحول التوجيهات الملكية إلى برامج وخطط عمل قابلة للقياس والمتابعة وفق آليات مرنة وجدول زمني واضح، يكون القطاع الخاص شريكا فيه لتقديم العقبة نموذجا وطنيا ناجحا كما هي الآن بوابة ومنصة اقتصادية متكاملة في المنطقة.
1: وإن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية للانتقال من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص، مستندين إلى رؤية ملكية واضحة وإرادة حكومية تسعى إلى الإنجاز، وقطاع خاص قادر على المساهمة بفعالية في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستوى معيشة المواطن.
0: وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع جلالة الملك فتح الأبواب على القطاع الخاص أن يحولها إلى استثمارات وصادرات للكاتب موسى الساكت، ويقول:
1: الزيارات الملكية الخارجية هي أدوات اقتصادية استراتيجية تفتح أمام الأردن أسواقا جديدة وتؤسس لشراكات استثمارية وتعزز الثقة

0: الدولية بالاقتصاد الوطني، وعندما يقود جلالة الملك بنفسه هذه الجهود فإنه يمنح القطاع الخاص فرصة استثنائية للدخول إلى أسواق يصعب اختراقها بالوسائل التقليدية. الكاتب يضيف:
1: لقد أثبتت التجربة أن رأس المال يبحث أولا عن الاستقرار والثقة، وهما عنصران يمتلكهما الأردن بفضل المكانة الدولية التي يحظى بها جلالة الملك والعلاقات المتينة التي بناها مع مختلف دول العالم. ومن هنا فإن نجاح أي زيارة ملكية يجب ألا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو البيانات الصادرة، بل بحجم الاستثمارات التي تستقطب والصادرات التي ترتفع والشركات الأردنية التي تنجح في دخول أسواق جديدة. الكاتب مضى قائلا:
0: اليوم يقف القطاع الخاص أمام مسؤولية كبيرة، فالفرص التي تفتح على أعلى المستويات السياسية تحتاج إلى سرعة في التحرك واستعداد مؤسسي ورؤية تصديرية واضحة وقدرة على بناء شراكات طويلة الأمد.
1: كما أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية يتطلب تكاملا حقيقيا بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتم تحديد القطاعات ذات الأولوية وإعداد ملفات استثمارية احترافية واختيار الوفود الاقتصادية وفق معايير الكفاءة والتمثيل للقطاعات المستهدفة. الكاتب يختتم:
0: لقد فتح جلالة الملك الأبواب، وبقي على القطاع الخاص ومؤسساته أن يحسنوا تنظيم الدخول إليها وأن يحولوا هذه الفرص إلى استثمارات منتجة وصادرات متنامية، لأن النجاح الحقيقي لا يبدأ عند افتتاح الأبواب، بل عند القدرة على العبور منها بكفاءة واقتدار.
1: وفي الصحيفة عينها نقرأ: جرش حين يصبح الفن رسالة أمن وثقة، للكاتب مكرم الطراون، ويقول:
0: وسط شرق أوسط يضج بالحروب وتتزاحم فيه صور الدمار والنزوح والخوف، تبدو القدرة على تنظيم مهرجان ثقافي دولي بحجم مهرجان جرش للثقافة والفنون حدثا يتجاوز حدود النشاط الفني ليصبح رسالة سياسية وحضارية وإنسانية في آن واحد.
1: وفي الوقت الذي تنشغل فيه دول كثيرة بإدارة الأزمات وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار، يقدم الأردن صورة مختلفة كدولة تعرف كيف تحمي حدودها وتدير أمنها، وفي الوقت نفسه تواصل الاستثمار في الثقافة بوصفها إحدى ركائز القوى الوطنية. الكاتب يضيف:
0: المشهد الأردني في هذه الأيام يحمل مفارقة لافتة، فمن جهة يقف نسور سلاح الجو في حالة جاهزية دائمة لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ، ويحرس الجنود حدودا طويلة ومعقدة لمنع تسلل المخدرات والأسلحة والعناصر الإرهابية، ومن جهة أخرى تمتلئ المدينة الأثرية في جرش بالموسيقى، المسرح، الشعر والفنون البصرية، الندوات الفكرية، ويجتمع آلاف الزوار من الأردن والعالم تحت أعمدة مدينة عتيقة للتعبير عن حبهم للحياة.
1: هذا هو المعنى الأعمق الذي يقدمه الأردن اليوم، والمتآتي من قدرة المجتمع على مواصلة إنتاج الحياة وقدرة الدولة على حماية هذا الخيار، ليصبح مهرجان جرش فعل مقاومة للحرب ورسالة تقول إن الأمن الحقيقي لا يقتصر على حماية الحدود، وإنما يشمل حماية الإنسان وثقافته وحقه في الفرح. الكاتب مضى قائلا:
0: على امتداد 4 عقود تحول مهرجان جرش إلى مؤسسة ثقافية عربية متكاملة، وفي دورته الحالية يقدم برنامجا واسعا ليشكل مساحة تلتقي فيها مختلف أشكال التعبير الإبداعي، فلا يحتكر الضوء نجم واحد أو لون فني واحد، بل تتحول جرش إلى مدينة تحتفي بالثقافة بكل تجلياتها.
1: وأهمية المهرجان لا تتوقف عند الفنانين والجمهور، وإنما تمتد إلى المجتمع المحلي في محافظة جرش، ففي كل دورة تنشط الحركة الاقتصادية بصورة ملحوظة، وتمتلئ بيوت الضيافة، وتزداد حركة المطاعم والمقاهي والأسواق والمحلات التجارية، ويجد كثير من الشباب فرصا مؤقتة للعمل في التنظيم والخدمات والنقل والإنتاج الفني، كما تستفيد الأسر المنتجة والحرفيون من عرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار، فتتحول الثقافة إلى محرك اقتصادي ينعكس أثره مباشرة على المجتمع المحلي.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع سيادة الأردن خط أحمر الكاتب أشرف الراعي ويقول:
1: يعيش الأردن في قلب إقليم لا يكاد يعرف الاستقرار، وفي خضم هذا المشهد تتكرر الاعتداءات الإيرانية التي تطال الأجواء الأردنية سواء من خلال الصواريخ أو الطائرات المسيرة في تجاوز

0: مرفوض لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمنها الوطني وسلامة مواطنيها. الكاتب يضيف:
1: الأردني يدرك تماما أن السياسة الأردنية قامت دائما على الاعتدال واحترام سيادة الدول والدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد، لكنه يدرك أيضا أن سيادة الدولة ليست محل نقاش أو اختبار.
0: الواقع معقد والمنطقة تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوتر، لكن الأردن استطاع بفضل قيادته ومؤسساته أن يحافظ على استقراره وسط محيط ملتهب، وهذا الاستقرار جاء نتيجة سياسة متوازنة وقوات مسلحة وأجهزة أمنية تعمل بكفاءة عالية وجبهة داخلية أثبتت في أكثر من محطة أنها قادرة على الوقوف خلف وطنها عندما تشتد الأزمات. الكاتب مضى قائلا:
1: في ظل ذلك يواصل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله تحركاتهما السياسية والدبلوماسية مع مختلف دول العالم، انطلاقا من إيمان الأردن بأن الأمن الإقليمي لا يتحقق إلا باحترام سيادة الدول ووقف الاعتداءات ومنع اتساع رقعة الصراع. وفي الوقت ذاته تؤكد الدولة الأردنية أن حماية حدودها وأجوائها مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أمن المواطن الأردني يأتي في مقدمة الأولويات.
0: ولا يقتصر الأمر على البعد الأمني والعسكري، فكل تصعيد في المنطقة يترك أثره على الاقتصاد والاستثمار وحركة التجارة وثقة الأسواق، ولذلك فإن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ليس مسؤولية المؤسسات الرسمية وحدها، بل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعيا مجتمعيا ورفضا للإشاعات والالتفاف حول الدولة في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو استقرارها. الكاتب يختتم:
1: سيبقى احترام سيادة المملكة أساسا لأي علاقة مع الآخرين، لأن أمن الأردن واستقراره ليس مصلحة أردنية فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.
0: وفي موقع صراح الإخباري نقرأ: الجيش العربي درع الأردن المنيع للكاتب محمد خالد الزعبي ويقول:
1: رجال الجيش العربي إنهم أولئك الذين يحفرون بأظافرهم وعزائمهم الصخرة ليبقى الأردن واحة أمان، ترابط وحدات حرس الحدود منهم على الثغور، تقتلع جذور التهريب وشبكات المخدرات العابرة التي تستهدف عقول الشباب وخصوبة الغد. وفي مشهد الإنسانية ترى الجيش العربي بلسما ينسكب على جراح الأشقاء في غزة، حيث تتحدى المستشفيات الميدانية قسوة النيران وتخرق طائرات سلاح الجو الملكي حصار العتمة بإنزالات جوية جريئة ومحفوفة بالمخاطر، وكأن صقور الأردن هناك يكتبون بدموع الفخر وأفعال الرجولة معنى النخوة الحقة، ليكونوا الغيث الذي يروي اليابس والكتف الذي يستند إليه المتعبون حين تخذلهم كل الجدران. الكاتب مضى قائلا:
0: حين امتدت أطماع العبث الإيراني ومغامراته عبر محاولات يائسة لاختراق الأجواء الأردنية بالمسيرات والاعتداءات السافرة، وجدوا سماء الأردن مرآة لصلابة لا تهادن، حيث وقف بواسل الدفاع الجوي وصقور الملك الجبال الراسية لتصدوا لتلك الهجمات النكراء بكل كفاءة واقتدار، ويسقط أوهام الطامعين على عتبات سيادة مقدسة لا يمكن المساس بها، مباركين سماء طاهرة لا تحلق فوقها إلا رايات العز الأردنية.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ تقدم الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية للكاتب فايق حجازين ويقول:
0: القفزة النوعية في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المملكة لعام 2025 الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا لا تعكسه الأرقام فقط، بل يعكسه واقع الخدمات التي بات يعيشها المواطن في تعامله مع المراكز الحكومية أو من خلال تطبيق سند. الكاتب يضيف:
1: انتشار مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وعددها 16 مركزا تغطي مراكز المحافظات والمدن الكبيرة إلى جانب مطار الملك علياء الدولي، ومع إجراءات الأتمتة واختصار خطوات التنفيذ في الكثير من الدوائر الخدمية ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين وتميز أنظمة الدفع الإلكتروني، أسهمت جميعها في تطوير مستوى الخدمات ليلمسها المواطنون قبل أن تعكسها المؤشرات الدولية.
0: وهناك أمثلة كثيرة على الدوائر التي تحسنت خدماتها بفضل الإجراءات الحكومية التي تسارعت في العام الأخير لتنفيذ مستهدفات التحول الرقمي وترجمة التوجيهات الملكية السامية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير خدمات أكثر سهولة وجودة تضع المواطن واحتياجاته في مركز عملية التصميم والتطوير. الكاتب مضى قائلا:
1: المؤشر الذي أعلنته أوسكوا على أهميته والبالغ 71% في عام 2025 متقدما 8 نقاط عن عام 2024 و12 نقطة عن مستواه في عام 2022، ومؤشر رقمي يقيس أداء الأردن في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، لكن الأكثر أهمية هو ما يشعر به المواطن عندما ينجز معاملة تجديد جواز سفر أو أي وثيقة من الأحوال المدنية والجوازات، أو يستخرج وثيقة قانونية أو سند تسجيل ملكية عبر تطبيق بين يديه. فتطبيق سند الذي طورته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يعد إلى جانب مراكز الخدمات الحكومية الشاملة محطة خدمات إلكترونية بيد كل رب أسرة وكل مواطن في هذا البلد.
0: وفي موقع جفران طالع المحفظة التي أصبحت تطبيقا والأردن الذي يسبق زمانه للكاتب عصام شقرة ويقول:
1: لم تعد المحفظة الكلاسيكية التي اعتدنا أن نضع فيها النقود ورخصة القيادة والبطاقات والهويات سوى ذكرى تتجه بثبات نحو المتحف تماما، كما أصبح الهاتف الأرضي أثرا يقارن بالهاتف الخلوي اليوم. نحن أمام تحول جذري في نمط الحياة، حيث تنتقل الهوية والخدمات من الجلد والورق إلى الشاشات الذكية.
0: في هذا السياق تقود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نموذجا عمليا للتحول الرقمي عبر تطوير منظومة خدمات حكومية متكاملة كان عنوانها

0: لعل من أكثر النماذج تأثيرا ما تحقق في التأمين الصحي عبر سند، حيث تكفلت الدولة بتغطية ما يقارب 35 مليون دينار لينتقل الحق من مسار الإعفاءات والواسطات إلى مسار الخدمة الرقمية العادلة. تطبيق واحد، إجراء واضح ووقت قياسي، هكذا تبنى الثقة وهكذا تدار العدالة الخدمية.
1: وعلى بوابات السفر يختصر مطار الملكة علياء الدولي زمن الطوابير والأختام إلى ثواني معدودة عبر الهوية الرقمية والبوابات الإلكترونية، تجربة عبور سريعة تعكس فلسفة الدولة الذكية التي تحترم وقت الإنسان وتحسن إدارة التدفقات.
0: أما في التعليم فقد أصبح لولي الأمر نافذة رقمية يطلع عبرها على شهادة ابنه المدرسية، بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم، شفافية، سهولة وصول وربط مؤسسي يضع الأسرة في قلب العملية التعليمية. الكاتب يؤكد:
1: هذا المسار هو ثمرة رؤية واضحة لجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد مرارا أن الريادة الرقمية ركيزة أساسية لدول العالم المتسارع، ويواصل المسير على خطاه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بروح شابة تؤمن بأن التكنولوجيا ليست ترفا بل ضرورة سيادية. الكاتب يختتم:
0: هذا ما ينجزه الأردن اليوم بخطى ثابتة وإرادة واضحة.
1: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونطالع: محمية العقبة البحرية إرث عالمي ومسؤولية وطنية، للكاتب حسن ماضي. ويقول:
0: إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إنجازا وطنيا يحمل أبعادا تتجاوز حدود العقبة والأردن، ليضع هذا الجزء من البحر الأحمر ضمن قائمة المواقع الطبيعية ذات القيمة الاستثنائية للبشرية. فالانضمام إلى قائمة التراث العالمي هو اعتراف دولي بأن محمية العقبة البحرية تمتلك مقومات طبيعية فريدة تستحق الحماية والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة. الكاتب يضيف:
1: ما تتميز به المحمية من شعاب مرجانية نادرة وتنوع غني في الكائنات البحرية ونظام بيئي متوازن يجعلها واحدة من أهم الكنوز الطبيعية في المنطقة. ويشكل هذا الإدراج فرصة كبيرة لتعزيز مكانة العقبة على خارطة السياحة البيئية العالمية واستقطاب فئة من الزوار الباحثين عن التجارب الطبيعية المستدامة، وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي. الكاتب يؤكد:
0: لقد أثبت الأردن مرة أخرى أنه يمتلك مواقع طبيعية ذات قيمة عالمية تستحق الاهتمام والرعاية، واليوم تقع على عاتق الجميع، الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المحلي، الزوار، مسؤولية الحفاظ على هذا الإنجاز ليبقى البحر الأحمر في العقبة أنموذجا عالميا للتوازن بين التنمية وحماية البيئة. الكاتب يختتم:
1: إن محمية العقبة البحرية ليست مجرد موقع طبيعي جميل، بل هي رسالة حضارية تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالحفاظ على الموارد التي وهبها الله لنا، وأن الإرث الطبيعي عندما يصان بعناية يصبح مصدر فخر ورافع للتنمية المستدامة، وهدية نتركها للأجيال القادمة.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش، فادي لمعاني، تقديم لبنى الفقهاء وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لو كنت عشت في حضن قلبي قلبي فيها ايه، لو كنت عشت العمر جنبي جنبي فيها ايه، لو كنت عشت في حضن

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار بمشاركة وحدات نخبوية أردنية خاصة مع نظيراتها التركية والأذرية والباكستانية. طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة دون استبعاد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من العناوين إلى التفاصيل، تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم، وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك. من جانبه، أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذربيجانية والباكستانية. ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وصقل مهارات المشاركين وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي. وأظهر المشاركون درجات عالية من الكفاءة القتالية خلال التمرين الذي استمر لأسبوعين، وشهد توحيدا لمفاهيم العمليات الخاصة وتبادلا للخبرات القتالية النادرة، مما يعزز التكامل العملياتي بين القوات المشاركة ويرفع جاهزيتها لمواجهة أي طارئ. وخاضت القوات المشاركة سيناريوهات قتالية تحاكي العمليات الحقيقية في مكافحة الإرهاب واقتحام البؤر المحصنة وتحرير الرهائن وعمليات الإنزال الجوي والإخلاء الطبي تحت النيران والإسعافات الأولية واستخدام أنظمة الطائرات المسيرة والتواصل الآني بين العناصر في اختبار حقيقي لقدرات التخطيط والتنفيذ المشترك. وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا

0: قواعد الاشتباك المعتمدة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة والسعودية الشقيقتين ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور لتطوير التعاون في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ جراح ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويحقق الأمن والاستقرار الدائمين. وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأدان الوزيران هذه الإجراءات الإسرائيلية وأكدا ضرورة بلورة موقف إقليمي ودولي مشترك وفاعل ضدها. كما تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الوزيران متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة استعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصفدي قد أجرى أمس اتصالات مع نظرائه في السعودية ومصر وقطر وتركيا والجزائر والمغرب وسوريا والصومال وتونس وباكستان وإندونيسيا، بحثت تطورات الأوضاع الإقليمية والتدهور الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة روبرتو فيلاسكو، وبحث الصفدي وفيلاسكو سبل تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والمكسيك وتطويرها في المجالات التي تهم البلدين الصديقين. واتفق الوزيران على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية بين وزارتي خارجية البلدين تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان عام 2015. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. وأطلع الصفدي نظيره على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والانتهاكات المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى الآن لصلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. من مآذن عمان نودي لصلاة العشاء، ونتابع فترتنا الإخبارية وإلى آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حيث وصف الرئيس الأمريكي المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة من دون أن يستبعد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيما رفضت إيران مقترحا عمانيا للإدارة المشتركة لمضيق هرمز. إلى التفاصيل.
1: بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، عاد الرئيس الأمريكي بتهديد إيران، وقال إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيستهدف موقع بيكاكس ماونتن، بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة. وإلى ذلك، قال الجيش الأمريكي إنه اعترض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وبالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية تنفيذ ضربات دقيقة في شرق العراق استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران تتهمها الرياض بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. وأكد الحشد الشعبي أن الضربات طالت مقرات له في مناطق متفرقة من العراق، لكن الضربات الأكبر استهدفت موقعاً للواء 30 في نينوى، مما أدى إلى مقتل 20 عنصراً من قواته على الأقل. في المقابل، رفضت إيران مقترحا عمانيا لإدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز، مؤكدة أنه لا توجد أي فرصة لنجاحه، في أحدث مؤشر على تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات جديدة لإدارة أحد أهم الممرات المائية العالمية وفق مسؤول إيراني كبير. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن استهدافه لثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر المضيق، وقال إنها تجاهلت تحذيراته وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني.
0: وقعت انفجارات اليوم في ميناء دمياط لتحميل الغاز الطبيعي على البحر المتوسط في مصر، وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الموقع تعرضت لضربة بطائرة مسيرة، ولم ينتج عن الحادث إصابات أو خسائر بشرية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الواقعة. نددت الأمم المتحدة اليوم بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إنه في ظل بلوغ هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية أعلى مستوياتها على الإطلاق، يتعين على الدول الأخرى التحرك بشكل عاجل وموحد لوقف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. توغلت آليات عسكرية إسرائيلية اليوم إلى أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل المحتل. وقال مصدر أمني لبناني إن دبابات وجرافات إسرائيلية نفذت في بلدة كفر شوبة عمليات تجريف للأراضي بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبة والقنطرة، وأضاف أن القوات الإسرائيلية أقدمت على تفجير ونسف ما تبقى من منازل في عدد من قرى القطاع الغربي، لا سيما في منطقة المشاع في بلدة المنصوري في قضاء صور. ورافق ذلك تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق المناطق والقرى الحدودية وبيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. ومن محلياتنا أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم أن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الوطن وصناعة مستقبله، مشددا على أهمية دعمهم وتمكينهم وتوفير الفرص أمامهم لتطوير مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. جاء ذلك خلال ترأسه جانبا من اجتماع لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية مع ممثلي اتحاد مجالس طلبة الجامعات الأردنية من حزب الميثاق. وأشار القاضي إلى ما يمتلكه الشباب الأردني من طاقات وإمكانات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا إلى مواكبة التطورات والاستفادة منها في توفير فرص العمل وتعزيز دور الشباب في مختلف القطاعات. وأكد أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي والنيابي والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم، مشيرا إلى أن أي حزب سياسي لا يمتلك قاعدة شبابية صلبة لن يكتب له النجاح. أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في 6 محافظات في إطار التحقق من الجوانب التقنية للنظام وفاعليته في إيصال الرسائل التحذيرية إلى المواطنين. ومن المقرر أن يتم تنفيذ تجربة اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في محافظات إربد وعجلون والمفرق والكرك والطفيل والعقبة. وأكد المركز أن هذه التجارب تندرج ضمن فحص الجانب التقني للنظام بما يشمل التأكد من وصول الرسائل التحذيرية وقياس فاعليتها في تحذير المواطنين. وبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اعتبارا من الاثنين الماضي بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة ضمن سلسلة التجارب التي ينفذها على نظام الرسائل التحذيرية الوطني في معظم محافظات المملكة والتي تستمر حتى 2 آب المقبل. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد.

0: ضمن فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، يواصل معرض اللوحات التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي استقبال زواره يوميا في شارع الأعمدة، حيث يقدم نخبة من الفنانين أعمالا تعكس تنوع المدارس الفنية والإبداعية. رئيس رابطة جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصرة تحدث لمندوبتنا مي العايد عن هذه الفعالية وقال:
1: تستمر عروضنا كما هي، كما يوميا لو عرض لوحات تشكيلية ولوحات فوتوغرافية، وما شاء الله جناحنا نجح نجاح باهر جدا ويستقطب المئات بل الآلاف من زوار المهرجان. الحمد لله قدمنا إشي نوعي، إشي مميز، نال إعجاب الجماهير المهرجان، نال إعجاب وخاصة اللي هو المجسم الكبير اللي عرضناه المصنوع من بذور التمر والزيتون، اللي رسالته الحفاظ على البيئة وتحويل مخلفات البيئة إلى أشياء جميلة.
0: وفي محافظة عجلون تستمر الفعاليات الثقافية الهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار المجتمعي، حيث نظم منتدى جبل عوف للثقافة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون لقاء وطنيا بعنوان السردية الأردنية والقضاء العشائري بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية والقانونية والعشائرية. عن تفاصيل اللقاء تحدث رئيس منتدى جبل عوف للثقافة معاذ حسين غرايبه لمندوبتنا إيمان لهميسات وقال:
2: نظم المنتدى لقاء وطنيا بوجود قامات كبيرة مختصة بالقضاء العشائري والقضاء النظامي، وتحدث المتحدثون عن دور القضاء العشائري في السردية الأردنية في بناء الدولة الحديثة وتحقيق السلم المجتمعي والأمن المجتمعي. وكان هذا اللقاء لقاء ثريا، حيث أن هذه المبادرة ستشمل على عدة لقاءات سوف تتحدث عن مكونات وجوانب السردية الأردنية.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق سند، ما سيترتب عليه توقف مؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية خلال أوقات محددة. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند وخدمة الدخول الموحد سيتوقف لمدة ساعة من 12 منتصف الليل وحتى 1 بعد منتصف الليل. وأضافت أن خدمات الدفع الرقمي عبر خدمة إي فواتيركم في تطبيق سند ستتوقف لمدة 2 من 10 مساء وحتى 12 من منتصف الليل. وأكدت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق سند ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار بمشاركة وحدات نخبوية أردنية خاصة مع نظيراتها التركية والأذرية والباكستانية. طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي يصف المفاوضات الجارية مع إيران بالمثمرة دون استبعاد الخيار العسكري في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين عبد اللطيف الأزايدة وهاني سرحان في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السرايرة في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة.

0: أطيب الأوقات نرجوها لكم بصحبة الزميلة سحر.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات. يا هلا ويا مرحبا بكم بهالحلقة الجديدة المتجددة اللي نطلع عليكم به مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11. أكيد يعني فقرات مميزة وجميلة في برنامج مساء الخير من بوحريف والبادية اللي يركز دائما على الإرث والموروث الجميل اللي يمثل ثقافتنا وحضارتنا وماضينا وأيضا حاضرنا. يعني راح يكون معنا ضيوف مميزين من المملكة الأردنية الهاشمية ومن خارج المملكة كالعادة، خليكم معنا. أحب في زملاء العمل المبدعين اللي يتعبون علشان تطلع هالحلقات بالطابع الجميل اللي تليق بذائقة المتلقي والمستمع للإذاعة الأردنية، إذاعة الوطن وإذاعة الإذاعة الأم. نرحب بالزميل ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، من المراقبة الرئيسية مهند القريوتي، حي الخالدي من السوشيال ميديا. رح أكون أنا بصحبتكم على مدار ساعة ونصف من الآن ولغاية الساعة 11. سهر الجبور، يلا حيها.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن الإذاعات وبرنامج من مساء الخير من بوح الريف والبادية. طبعا احنا لازم نسلط الضوء على بعض المهرجانات والمناسبات اللي دائما يعني تكون متواجدة وعلى مدار سنوات بالمملكة الأردنية الهاشمية، من ضمنها مهرجان الجميد والسمن اللي دائما يقام في تاريخ 31/7 ولغاية 1/8 يومي الجمعة والسبت. طبعا هذا المهرجان هو مهرجان سنوي، مهرجان يعني جمع أصالة البادية الأردنية والتراث الأردني في هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان برعاية الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، حب أوجه لهم الشكر لأنه هذا الصندوق مو بس أنه سوى مثلا مهرجان، لكن فتح بيوت. بعض الأمهات ونساءنا وخواتنا النشميات استفادا من وراء هذا الصندوق، أخذا بعض الدعم من الصندوق وفتحن بيوت ومشاريع وعالن أسرهن، والبعض منهن كبر مشاريعهن لدرجة أنه وصل المشروع إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية. اللفتة الكريمة إنه هذا المشروع دائما محافظ على البيئة والطابع البدوي، مثل المنتجات الأردنية من السمن والجميد، الحياكة، الخزف، يعني شغلات كثيرة تنعرض في هذا المهرجان. وأيضا يعني بنفس الوقت ترزق البعض العائلات. لكن ما يميز المهرجان السنة هذه هو إدخال الشعر النبطي، وهو جزء من هويتنا وثقافتنا في البادية الأردنية، وحتى يعني في مدننا وحواضرنا الشعر أصبح جزء مننا لا يتجزأ. أنا ودي أشكر عطوفة الأستاذ عايش القطرنة طبعا وكل القائمين على هذا المهرجان وصندوق الهاشمي لتنمية البادية، لأنه السنة هذه أصبح في فعاليات جميلة، هي فعاليات شعرية على مدار يومين. والجدير بالذكر غير طبعا الأزياء والتراث أنه كانت في مسابقة للأطفال من عمر 8 سنوات ولغاية 14 سنة عن حفظ الشعر النبطي والإلقاء، وهذا طبعا له كثير من المميزات، من ضمنها أنه حنا ننمي ثقافتنا، هويتنا، تراثنا، لهجتنا، لغتنا بأطفالنا، محبتهم لهذا الشعر. طبعا كان الصندوق الهاشمي متعاون السنة هذه مع ملتقى التراث والأدب الشعبي في إقامة مثل هذه المسابقة. مشكورين طبعا ملتقى التراث والأدب الشعبي على هذه اللفتة الكريمة الجميلة اللي تنمي موهبة الأجيال القادمة للشعر النبطي. وجه التحية إلى عطوفة الأستاذ عايش القطرنة على هذا الإنجاز، وأتمنى منكم أنه تزورون هذا المهرجان لدعم خواتنا وإخواننا أصحاب المشاريع اللي يترزقون وفاتحين بيوت من وراء هذه المشاريع. كل الدعم لهم وكل الاحترام للصندوق الهاشمي لتنمية البادية.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالأمسية الجديدة المتجددة اللي دائما ما تحمل نجوم مميزين، نجوم الشعر والثقافة والأدب والتراث. الليلة يسرنا أنه نرحب بضيف كريم، شاعر سعودي، وهو الشاعر عامر بن مبشر، أحد الأصوات الشعرية المتميزة في ساحة الشعر النبطي، والذي برز بحضوره اللافت وإبداعاته الشعرية، وكان من أبرز المشاركين في شاعر المليون، حصد مراكز متقدمة لما قدمه من قصائد متميزة وصور شعرية رفيعة. يلا حيك شاعرنا ويا هلا بك.
1: الله يبقيكم وسعد الله مساكم كل خير، شاكر لكم، شاكر للإذاعة العظيمة الأردنية، ولك خصوصا مذيعتنا الجميلة.
0: الله يعزك، يمكن هذه أول مقابلة لك على الإعلام الأردني.
1: صحيح، وإن شاء الله ما هي آخر مقابلة، وأنا متشرف كثير صراحة.
0: بإذن الله نتشرف فيك أستاذ عامر، أنت من المبدعين وجيل الشباب الجميل الحاضر بالكلمة والصورة وجزالة اللفظ. يعني حضورك معنا الليلة للأمانة يعني لنا الكثير، ونرحب بك يعني للمرة الثانية على هالأثير إذاعة المملكة الأردنية، ضيف معزز مكرم.

0: الله يبقيك ويبارك فيك. وكعادة الأردن حكومتنا وشعبنا هذا الترحاب وهذا الهناء اللي يعني لنا الشيء الكثير، وحنا والأردن بلد واحد.
1: الله يعزك.
0: أنا أردني الليلة إن شاء الله
1: بإذن الله. الهوى لكم، وحنا يعني أنتم الليلة المعازيب وحنا الضيوف عندكم.
0: الله يرضى قلبك.
1: الله يعزك. أستاذ عامر، جيل شباب حديث، حدث بالكلمة، حدث بالمعنى، استمع لي، أجيال جميلة جدا، الأجيال المخضرمة. ولكن من وجهة نظر عامر مبشر، تشوف وتعتقد أنه الشاعر مسؤول عن الكلمة التي يقولها حتى لو بعد مرور السنين؟
0: لا شك في ذلك. بعيدا عن التجارب السابقة حتى التجارب الجديدة، الشاعر مسؤول عن كلمته.
1: نعم.
0: قصيدته بتبقى في الذاكرة، وراح تبقى في الصحف. أي قصيدة راح يقدمها الشاعر راح تكون تحت عين جمهور كثير ونقاد. والشاعر اللي يفرج عن الشاعر العادي إنه يبحث عن الشعر، ما يبحث عن شيء آخر.
1: يعني لازم يكون دقيق وينتقي كلماته بعناية، لأنه هذه راح تظل إلى مدى الحياة بصفحاته الشخصية.
0: بالضبط. وبعدين صع شما يعني نسقل تاهل الشعراء. إيه والله الأمانة تعود على موهبة الشاعر يعني.
1: نعم بالضبط. تغفر الزلات أحيانا، مثلا إذا شاعر أخطأ بتعبير أو كلمة، تظل من وجهة نظرك هذه الكلمة عالقة بالشاعر طول مسيرته الشعرية؟ أنا اليوم أتحدث مع عامر مبشر كوجهة نظر عامر مبشر، وليس وجهة نظر مثلا الساحة كاملة.
0: خلينا نكون صريحين يعني، وما نكون حادين في آرائنا في موضوع هذا.
1: بالضبط.
0: إذا الله سبحانه وتعالى يغفر فأكيد لكل حصان كبوة.
1: بالضبط.
0: الشعراء مرات يعني ما يكون يعني مثل ما نقول باللهجة العامية يكونون في الجو يعني الشعري، ما يكون في الواحد الشعري، فيظهر بقصيدة فيها تجاوزات أو
1: نعم.
0: أو تعليق فيه تجاوز يعني، فنغفر يعني خصوصا للشاعر المختلف يعني المادة اللي قدمها يستاهل نغفر له.
1: نعم. طيب، مرات الشهرة يا أخوي عامر، خصوصا لما الواحد يصل، تأثر على نفسيته، حتى لو ما أثرت إيجابيا ممكن تأثر سلبيا. يصير محسوب عليه الكلمة، يصير محسوب عليه الموقف، يصير محسوب عليه حتى الحضور في بعض المناسبات. يقدر أنه هذه المناسبة أقدر أحضرها، أنها ما تأثر على مسيرتي ما أقدر أحضرها. اليوم الشهرة من وجهة نظر عامر مبشر، وشنهي الشهرة بالنسبة لكم؟
0: والله أحسنتي. أن يكون الشعراء يعني تحت يعني عين الجمهور بشكل واضح تحت الضوء، هذا يؤثر على الشاعر بشكل كبير. فلذلك نجد يعني الشعراء اللي خلف الأضواء يكون مبدعين أكثر من الأضواء. فالشهرة لها تأثيرها للأمانة إيجابيا بتأثر كثير، أقلها يعني كلمة طيبة من أحد الأشخاص العابرين بالشارع عن شخص جميل، قصيدتك الفلانية لامستنا كثير، هذه تعني للشاعر كبير.
1: نعم.
0: هذا أقلها، وأكثرها يعني وصولك يعني الذوائق، شرائح كبيرة من المجتمع، هذا أعظمها. والدليل يعني وجودنا اليوم معكم في الإذاعة.
1: نعم.
0: شاعر من نجد وضيف في إذاعة في الأردن في عمان، يعني الشهرة مفيدة صراحة.
1: نعم. حريصين على الكلمة بعد الشهرة، حريصين على نوعية الكتابة، الانتقاء للقصايد، تختلفت نظرتكم بالكتابة بعد الشهرة يا أستاذ عامر؟
0: شخصيا أتكلم عن نفسي أنا من قبل الشهرة وأنا كانت مادتي الشعرية نفس اللون هذا.
1: نعم.
0: أنا ما اختلفت من قبل الشهرة إلى الآن، أنا أكتب المادة اللي تمثلني أنا.
1: نعم.
0: للأمانة إني ما أبحث عن يعني ممكن أكون مختلف وجريء في هالكلمة، أنا ما أبحث عن الجمهور، أنا أبحث عن الشعر.
1: نعم.
0: يعني عن الجمهور شيء مهم للأمانة، لكن أنا ما اختلفنا أي شيء صراحة، لازلت أكتب عامر يعني اللي كان قبل بس مستعار.

0: قال عامر هو الحالي.
1: نعم، من ناحية العلاقات الشخصية ما زالت مثل ما هي؟
0: علاقة شخصية ما عايش بالضبط؟
1: يعني نظرة الناس لعامر بن مبشر لما يلتقون بالأماكن العامة، تحس أنه في تردد، في مثل ما كانت أول؟ صار في جفاف بهذه العلاقات؟ ترى مرات الشهرة له مميزات وله سيئات، من أكبر سيئات الشهرة أن تفقدك العلاقات الاجتماعية.
0: صح.
1: واجهتوا هالشي هذا؟
0: لا للأمانة يعني إحنا يعني من فضل الله علينا كشعوب عربية إحنا نقدر الكلمة.
1: نعم بالضبط.
0: فلذلك الشعراء يكون لهم تقديرهم في المجتمع لأجل المادة اللي يقدمونها. من بالك تكون يعني الضوء يسلط عليك، طبيعي أن تقديري بيكون أكبر.
1: نعم.
0: ما في جفا بين الشاعر والجمهور إلا الشاعر يعني اللي ما يحترم الجمهور.
1: نعم. طيب ثقلنا عليك بالكلام، وش تسمعنا الليلة وتسمع جمهورك الأردني والعربي اللي الآن قاعد يسمعنا؟
0: والله ما أدري وش أختار، لكن خلنا نبدأ بقصيدة يعني تمثلنا كلنا يعني أهل الوطن العربي.
1: إيه جميل.
0: وموضوعها فيها يعني يقول: إلى الضلوع الشريفة فيها قاصة الديار، أهدي المحاني وروح الشعر والمعزلة، نبيلة العصر والقلة، دمار الكبار والترك قشه، ظهر الحزن ما يكسره كيف تماسك، وأنا رجل معرب وغار، لا شفت كسر العزيز ولا قدر تجبره، خذوك من كف عزي في وضوح النهار، خلوا لي الوجد والآهات والمحضرة، عزاي في الشعر لو الشعر ما هو خيار، إلا أنها آخر رصاصة ما تثير غبرة، كاس بجوفه أماني تحتسيها صغار، السيف وحده نصير الحق والمسخرة، إلى متى الظلم يرتع في عيونك قفار، وتخجل تشوفك عيون العدل في المنظرة، عرابة الطهر عني للعزوم المهار، لا تذرفين المدامع للجروح انعاره، تراك تنبت مراجل لابسات الخمار، عن كل ألف بزمنا ينولد بك مرة، وليك تسري المبادي وينعرج بالعمار، يقول هلي يفوح النبل في مبخرة، قطعت لك ألف بيدة والف دار وبحار، وشبيت لك ثمر شوق كل ليل أسهرة، يا سيدة قلبي المنهك شبعت اصطبار، وتساقطت من حنيني في الضلوع أشجرة، متى شعاع الحقيقة يبتهج للحرار، تفرح بها القدس والبستان والمقبرة.
1: يا الله عليك، الله عليك، صح الله لسانك وعدت لشانك يا عامر بن مبشر. والليلة أنت قاعد تبشرنا بجميل القصيد وجميل الإلقاء.
0: الله يرضى قدرك.
1: الله يعزك. اليوم الشاعر هو بعض الشعراء حبسين المجتمع، لما يكتب قصيدة يعني تطغي عليه الحياة الشخصية بالقصيدة، ما يقدر يفصل حياته الشخصية سواء كانت من حزن من ألم من فرح. اليوم أنتم وش تشوفون؟ هل يقدر الشاعر أنه يفصل حياته الشخصية مشاعره عن قصيدته؟
0: والله صراحة صعب، لكن نحاول جاهدا يعني أن نسبح في عالم الخيال، لأن صراحة إحنا أبناء الوطن العربي خصوصا القبائل إحنا محافظين، فما ما ما ودك ينكشف يعني الجانب الشخصي فيك. نحاول جاهدا أن نبعد يعني عن الواقع ونطلع للخيال.
1: إلا ما تكون اللمسات موجودة،
0: لازم الروح موجودة للأمانة. يعني اللي القارئ النهم واللي يقرأ بين السطور بيجد يعني الشاعر
1: بهذه اللحظة كان يمر بمرحلة حزن، مرحلة فرح، حتى لو كان

0: كانت القصيدة مختلفة كليا.
1: صحيح صحيح، توضح للأمانة يعني
0: بالضبط
1: نحاول جاهد، لكن والله ما نقدر
0: بالضبط، يعني هو الواحد ما يقدر يفصل مشاعره نهائيا.
1: ما أدري، يتهمون الشعراء بالكذب، فجميل الاتهام هذا يعني.
0: طيب جميل، بما أنه أنت فتحت الموضوع هذا، بما أنه أنت فتحت الموضوع هذا، أنت وش تشوف أنت كشعراء؟ أنا ما أقول كذب، ولكن أقول في مبالغة عند الشاعر أحيانا.
1: طبيعي، الشيء بدون مبالغة ما هو يعني ما يلاقي رواج. لو بتكتب يعني بدون مبالغة شعرية، ما راح نكتب حتى في الفخر. يعني خلنا ناخذ الفخر كجزء من الشعر. يعني لما أفخر في في في نفسي أو في عائلتي أو قبيلتي أو في الوطن، يعني إذا ما بكتب الشيء الصحيح، لكن إذا ما في مبالغة شعرية جميلة ما راح تكون مختلف يعني.
0: نعم، شوف أنا أوافقك الرأي، لأنه صراحة يعني المبالغة الشعرية جميلة. البعض يقول لك إن المبالغة تفقد القصيدة هيبتها وجماليتها ومصداقيتها، لكن والله يا أستاذ عامر يعني خلينا نكون واقعيين، لو بدنا نكتب الأحداث ب يعني مثل ما هي بوضعها الطبيعي، ما راح تلقى القصيدة الازدهار والبهجة اليوم انك تضيف لبعض اللمسات خلينا نقول المغايرة شوية.
1: صح صح صح، كلام صحيح يعني ما يختلف عليه اثنين. لا بتكون مقالة، ما راح تكون قصيدة.
0: بالضبط، مرات المبالغة بالقصيد حلوة ترى
1: جدا، وهذا تعود لموهبة الشاعر يعني. وانا يعني بالمناسبة،
0: نعم،
1: شفت لي تغريدة في برنامج الاكس، واحد يتكلم عن الشاعر العظيم بدر عبد المحسن.
0: نعم،
1: بدر عنده لقطة جميلة في قصيدة يقول جيتك من النسيان. هو يقدر يقول تذكري زي اي شخص ثاني. فاللقطة يعني هذه تدل على الشاعرية، هذا اللي نبحث عنه احنا، المبالغة هذه الجميلة.
0: نعم، يعني ترى على فكرة شاعرية الشاعر تظهر باقتباسه الكلمات مغايرة وشوي مع شوية مبالغة، علشان القصيدة أنا أقول من وجهة نظري تكتمل وتصير لها هذيك الزهوة اللي تجذب السامع.
1: في الأخير لغة يعني، ما ظهرتها بالشكل الجميل ما راح تكون قصيدة.
0: نعم،
1: الكل يقدر يقفيه ويوزن قصيدته وخلاص.
0: بالضبط، أنا أوافقك الرأي بالشغل هذه. مرات يكتب الشاعر بيت شعري يغيب ويرجع يقرأ، يحس أنه كأنه يقرأه لأول مرة، يغيب ويرد يرجع يقرأه، أو حتى يسمعه من غيره ويحس أنه كأنه هذا البيت يسمعه لأول مرة. هل يملك عامر مبشر هذا البيت؟
1: ما هو بيت، بيات كثيرة، بس عاد يعني ما أقدر أختار منها يعني، عشان ما نظلم القصيدة بوجهها. لما يكون شاعر يشير إلى بيت من قصيدته بيأخذ بعين الاعتبار ونترك القصيدة كاملة، لكن الأمانة يعني في كذا بيت من قصيدة ترجع بينك وبين نفسك تقول يعني كيف كتبت البيت هذا؟ وين كنت أصلاً كتبته؟
0: تحس أنك ولا كأنك أنت اللي كتبته، كأنه شخص
1: والله
0: آخر.
1: والله والله تحصل أكثر من مرة صراحة.
0: نعم،
1: يعني هذا الشعور جميل، هذا الشعور جميل جدا.
0: سمعته من كثير من الشعراء يقولون أنه فعلا يوم بنغيب فترة ونرجع نسمع القصيدة، سواء حنا نقرأ ولا أحد ثاني يقرأ، أقول البيت هذا هو أنا كتبته، معقول هذا اللي أنا الفكرة هذه من عندي؟ ففعلا يعني عنصر المفاجأة يكون موجود. هذا دليل أنه الشاعر يوم يكتب القصيدة يكون منعزل كليا فكريا وإحساس عن العالم الخارجي.
1: فعلا فعلا فعلا، في فترة يعني في ذاكرة الشاعر.
0: نعم،
1: أو في كله يعني، لما يكون صافي ذهنيا ومنعزل تماما بيظهر بشيء مختلف.
0: نعم،
1: في عالم السوشيال ميديا الآن، وخصوصا احنا يا سكان الرياض الزحمة والدوامات والسوشيال ميديا، ما في وقت اصلا قصة ذهنية. فلما يعني تصطاد اللحظة هذه، أنا أنصح أن يعني ما يفرط فيها الشاعر ويكتب.
0: بالضبط. طيب خلينا نسمع من هالجماليات الأدبية اللي يملك عامر بشر.
1: طيب يقول

0: يقول صمت اللبس من مشي الحليل وسواس عن قصة بين الجفون وهدبها أجر صوتي كني أجر الأنفاس في الليلة اللي كان صدري حطبها مرتني الضحكة بلا روح وإحساس من ثقلها ما كنت أحس بطربها وبين ارتجافي والهدوء أثمر الياس وجد عناقيده تفرع عن تعبها من الولة لجاب ذكراه نسناس زفيت لحبر الشجون وعتبها في داخلي سجن ومنافي وحراس قلبي يدور ضحكة يغتربها مثل الكلام اللي حبس بين الأقواس قيد وهو ما له ذنوب ارتكبها وللناس شرها يا مها ما لها ساس وانا الوحيد اللي صالي لهبها وللبدو في جوف المواويل مجلاس عن قصة لا ينكشف لك سببها وانا ما جيت لديرة الشعر عساس لو المطر يسقي ظوامي عربها انا بدوي متن وجدودي الراس وقصايدي متأصلة في نسبها انتهت بكار الفرايد مع الناس ما ضاعت الفكرة وحرفي جنبها والغالي اللي هجره اقطع من الفاس ما في فرحة غالية ما نهبها طعني برمشن مثل حد الأمواس وقفة وخلاني أنادم نشبها من عقبها وضلوعي السمر يباس والأرض ضاقت في عيوني رحبها يا ليتني ما قلت متجرد إحساس الغيبة اللي توجع القلب غبها.
1: الله الغيبة اللي توجع القلب غبها. الله عليك الله عليك بدعت صح الله لسانك واعتلى شانك. الله يعزك. شباب خضتوا تجارب شعرية وأنت أحد يعني الكوكبة الجميلة اللي خاضت التجربة من المسابقات الشعرية. اليوم وين تشوف المسابقات هذه في هذا العصر عصر السوشيال ميديا؟ تشوف أن نفعت الشباب فادتهم مسيرتهم الشعرية وش سوت لهم؟
0: والله للأمانة يعني ظلمها شيء. وأنا يعني كأحد المتسابقين بشعر مليون أرى يعني بالفم المليان نقول أن تأثير البرنامج على الشعراء شيء عظيم جدا. أقلها تسليط الضوء على شاعر يعني مغمور عند الموهبة اللي يعني تقدمه مع الشعراء وقدم على البرنامج ووصل وسلط عليه الأضواء وصار معروف صار له جمهور. هذا أقل شيء قدمه البرنامج. أقل شيء هذا وهذا الشيء الكبير ترى قليل. هم ذلك يعني مآت البرامج.
1: اختصرت عليكم أخوي عامر مسيرة سنوات من الشهرة صح؟
0: طبيعي طبيعي إذا تتكلمين عن قناة رسمية ومشاهدات كبيرة جدا ويعني واحتواء واحتفاء من رئيس الدولة ومن الدولة طبيعي أنها يعني بتكون شيء لائق للشعراء.
1: نعم. طيب بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي اليوم تشوف أن خدمتكم كشعراء مبدعين وشباب في الظهور في الوصول في المشاركات وين تشوف اليوم الطريق وداكم؟
0: نعم مفيدة جدا مفيدة جدا مفيدة جدا. اللي يعني ما يحلف الحظ ويعني ولا يظهر في حراك شعبي في أحد القنوات أو أحد البرامج هو سلاح بيده. اكتب القصيدة اللي يرى أنها مختلفة ويصب يعني موهبته ويكتب في السوشيال ميديا يوما ما سيظهر يعني ويوما ما بيصفقون لها الناس. فيعني صرنا مساواة يعني مع البرامج. احنا يعني مرتدي السوشيال ميديا سابقا كان يعني اذا بطلع للصحافة لازم اكون اعرف شخص الى شخص الى شخص عشان اطلع والبرامج كذلك التلفزيونية وغير التلفزيونية.

0: الآن أنا بيدي أفتح حساب وأنزل قصائدي وتلقى رواج وأظهر موهبتي يصير لي جمهور.
1: نعم، تشوفون أن اليوم هذه الوسائل أشبعت رغبتكم كشعراء من ناحية النشر للقصايد، من ناحية الملتقى بين الشعراء، من ناحية الظهور الإعلامي، تشوفون أنه يعني وصلتكم للأهداف المطلوبة؟
0: وصلتنا للأمانة، وصلتنا بشكل يعني يليق فينا، لأن يعني أحد مساواها يعني برنامج زي الإكس أدخل وأقرأ لي ويمر علي 80 قصيدة إلى 50 قصيدة في اليوم، يكون عندك تشذر. سابقا كان يعني قليل تسمع قصيد وتسترد
1: بالضبط،
0: الآن يعني في كثرة وهذه تظلم بعض الشعراء يعني.
1: نعم، عامر بن بشر مر بمسيرة شعرية جميلة، شبابية جميلة، وأثبت وجوده بالساحة الشعرية العربية والخليجية، ولكن أكيد وأنا يعني متأكدة من هالشيء وأنت راح توافقنا الرأي، أنه خلال هالمسيرة إلا ما تعرض لبعض الانتقادات، وأنا ما أتكلم عن الانتقادات الإيجابية، أنا أتكلم عن الانتقادات السلبية لمجرد أني أنا ودي أنتقد عامر بن بشر حتى لو كان شعره يفوق الجمال. تعرضت لهالمواقف؟
0: طبيعي، المغربين كثير، لكن ما خلنا يعني خلنا نقفل الجانب هذا ونقول يعني أن في ناس تنتقد يعني بعدم وعي.
1: بالضبط، هذا اللي أنا أتحدث عنه، لمجرد أني يعني أنا ودي أنتقدك.
0: في ناس كثير يعني، وتجي رسائل على الخاص يعني نعم. البيت الفلاني لو كذا وكذا ويعني بس أن تشرح مين وتترك مين يعني.
1: نعم. طيب
0: تشرح الواحد
1: يأثر في نفسية الشاعر عند الكتابة؟
0: والله أنا شخصيا أنا والله ما يأثر فيني للأمانة يعني، لكن أنا يعني مستاء من أن يكون الذوق العام سيء زي كذا، ولا بالنسبة لي أنا ما يماثر، أنا أكتب وفي يعني فيه نخبة من الجمهور يتابعني ويشيد ونخبة من الشعراء، فهذا اللي تبغى توصل الله أنت.
1: نعم. طيب مرات يجي الشاعر بمرحلة يعني مضطر أنه يكتب، ينطلب منه قصيدة، ولكن الآن هو يمر بلحظة جفاف الإلهام، وش تسوي باللحظة هذه؟
0: أنا كنت أبغى إجابة منك صراحة، من يمر بهاللحظة. أنا والله لي سنة
1: يمكن خروجك معنا بهالبرنامج راح يجدد قريحتك الشعرية.
0: والله للأمانة أنا قبل خروجي معكم كنت أرتب لي أبيات يعني يعني إهداء للأردن وأهل الأردن، لكن يعني ما كانت مكتملة بالشكل اللي يعني تستحقها الأردن، لكن إن شاء الله يعني في لقاء آخر أو السوشيال ميديا راح أنزلها إن شاء الله، وكذلك عندي قصيدة جديدة والله واصل فيها 9 أبيات أجلس أكملها يعني، فإذا عندك حل للسؤال هذا أنا أشتري بفلوس والله.
1: أحد الشعراء المبدعين العمالقة المخضرمين طلعوا معنا بعد غياب طويل عن الإعلام والكتابة أيضا، له جزيل الشكر طبعا، قال بعد ما طلعت معكم على هالإذاعة رجعتوا لي شغف الإعلام، رجعتوا لي شغف الظهور الإعلامي والمقابلات، والله إني قعدت تقريبا بما يقارب سنوات ماني قادر أكتب بيت، ولكن الآن أنا رجعت بطاقة جديدة. نتمنى يا أستاذ عامر أن يكون برنامج بحرف والبادية له بصمة شعرية.
0: والله إلا ما أنا هو له بصمة، لكن إذا الله كتب يعني ورجع لي الواس صدقوني راح أشكركم على الملا يعني.
1: أتأكد لنا، طب إحنا وش درانا أنك راح
0: بنزلها في السوشيال ميديا،
1: إذا شفنا لك قصيدة جديدة بالسوشيال ميديا راح نعرف أنك أنت رجع لك شغف الكتابة.
0: لا بقول السبب رئيسي كانت الإذاعة الأردنية العظيم.
1: سعيدين جدا أنه الإذاعة لها تأثير على الشعراء. مرات الإعلام المرئي والمسموع يحرك مشاعر الشاعر بالكتابة. اليوم مثل ما تحدثنا قبل شوية أنه المنصات هي يعني بهاتفك جمهور غير مرئي، ما أدري يعني يمكن يثير شغف الشاعر ويعني يوصلوا لمراحل من الرضا النفسي، ولكن تبقى الإذاعات والتلفزيون ومقابلات تختلف كليا بالنسبة للشاعر. أنا ما أدري يعني أنا هيك أحس، لأنه أنا مرات لما أشوف مقابلة الشاعر على السوشيال ميديا أرجع

0: أشوف المقابلة بإذاعة أو تلفزيون أحس إنه هون الشعر اختلف كليا. أنتوا شو رأيكم؟
1: والله ما أدري، لكن أعتقد إن ما يتغير صراحة، سواء ظهر أو مظهر أو الشخص نفسه يعني.
0: لا طيب، الساحة الشعرية الأردنية تجمعك علاقات طيبة بشعراء أردنيين، اليوم يمكن تعرفتوا على بعض بمحافل، بمسابقات، بمهرجانات، بالسوشال ميديا نفسها يمكن صار احتكاك بينكم وبين الشعراء وصارت هالمعرفة. اليوم الساحة الشعرية الأردنية زاخرة بالشعراء المبدعين كشعراء شباب، ايش رأيكم بالساحة الشعرية الأردنية؟
1: والله
0: ترى أنا هذا سؤالي أحب أسأله لكل ضيوفي.
1: لا لا انا بجاوب بكل تجرب يعني. هو يعني خلينا نكون يعني نحط النقط على الحروف.
0: نعم.
1: الساحه الاردنيه ممتده من الجزيره العربيه، كلنا ابناء قبائل واحده وابناء جزيره واحده يعني. فاللون واحد، الذائقه واحده، الروح واحده. لكن للامانه يعني اللي في كثير من الشعراء بس عشان ما انسى، في شاعر كبير جدا يعني، ومن اعظم صدف شاعر المليون اللي انا كنت في الموسم نفسه وبيطلع معكم بعد شوي، ما اقولها يعني مجامله واني اعرف فطام الحويطي الشاعر الكبير.
0: نعم يعني راكم ضيفنا الثاني يعني بالضبط،
1: شهاده لله يعني. فطام شاعر مختلف بما تعني الكلمه.
0: نعم.
1: كذلك فادي العبادي احد الزملاء الجميلين اللي يعني تشرفنا بمجاملتهم، شاعر مختلف فادي.
0: نعم.
1: بس عاد في قرانيس كبار، انور الجيش وهلال، هذول ما يعني ما ينعدون القرانيس ذولك.
0: والله انا اوجه تحيه لكل شعرائنا الاردني. اقول لك ليه اخوي عامر، للامانه تجمعهم علاقات طيبه بالشعراء الخارجيين. الشعر الاردني الان اصبح يتداول بدول الخليج. احنا موجود عندنا من مئات السنين، ويعني هذا ارث وموروث لنا ما عليه اي كلام، ولكن ما كان في مثل ما تقول انت هذا المواقع التواصل انه توصل الشعراء، او انه مثل الان وجود مثل هذول الشعراء الجميلين اللي انت طبعا ذكرتهم، واللي في بعضهم يعني طبعا ما شاء الله عليهم جميعا على الساحة الشعرية كل الأردنية، وصلوا الشعر بالطريقة السليمة، انه حنا نفسنا صرنا والله إلى الأمانة نفتخر بهم كشعراء. أنا أحسهم هم أصبحوا سفراء للأردن، وهذا بشهادتكم أنتم يا شعراء. أنا
1: بالضبط، وحنا ما نقولها مجاملة أصلا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: إلا الأسماء اللي ذكرت يعني أسماء يعني وضعت خطوتها في عالم الشعر بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: لهم تأثيرهم، لهم جمهورهم.
0: نعم.
1: لهم مادتهم اللي يعني لها التقدير الكبير.
0: نعم. وأنتم ما شاء الله عليكم يعني مبدعين وفوق حد الإبداع.
1: أنتم بس مشكلتكم يا أختي في فيسبوك، لو تطلعوا من فيسبوك هذا زانت الأمور الثانية.
0: لا بشرك على كل المواقع.
1: أنا مشكلتنا بالفيسبوك، أنا ما نتابع أبي خليج الفيسبوك.
0: نعم. لا والله في كثير عندنا على جميع المواقع يعني، كثير نشيطين على إكس وتويتر واللي هي التيك توك، يعني في مواقع كثير نشيطين عليها.
1: صحيح.
0: نعم. طيب الآن لو أتيحت لك أنه توجه رسالة لكل شاعر شاب يبدأ رحلته اليوم شعريا، وش تقول له؟
1: يعني في إجابة معتادة اللي هي القراءة، ثم القراءة ثم القراءة. لكن أنا عندي وجهة نظر يعني للشاعر اللي بيبدأ بداية جميلة، خصوصا يكون يعني عند الموهبة. يثقلها، كيف يثقلها؟ بالنسبة لي أنا الاستماع للشعراء المختلفين جدا، سواء من الجيل جيلنا حنا أو السابق أو الأقدم يعني. في البداية تسمع الذوائق مختلفة تطلع بشكل مختلف، تسمع شاعر واحد خلاص تطبع بالشاعر هذا وتطلع كوبي بس من الشاعر هذا. لكن أنا عندي الاستماع للشعراء اللي قدموا مادة أدبية كويسة، وهذا بتفيد الشاعر بشكل كبير كبير كبير جدا.
0: طيب.
1: والمفردات في القراءة الشاعر يعني يفرق مفردته للأمان.
0: بالضبط.
1: إذا هو موهوب عنده فكر، إذا عنده كمية مفردات كبيرة بيذهل الساحة.
0: وهذه ما تيجي ترى من فراغ، تيجي من قراءة وتعب

0: وبحث أيضا.
1: اللي يحب الشعر بيتعب.
0: نعم.
1: والشعر يستحق للأمانة.
0: وش الإرث اللي يتمنى أن يتركه عامر بن مبشر في ذاكرة محبين الشعر؟
1: وش الإرث؟
0: نعم، الإرث اللي أنت تتمنى أنه تتركه في ذاكرة محبين الشعر، شغلة تمتاز بعامر بن مبشر دائما يعني تنربط باسمك. كل واحد يحب الشعر يوم يسمع مثلا هذا الشيء يربط بعامر بن بشر.
1: والله بدري على السؤال هذا، لكن خلينا نقول يعني ان يكون لوني مختلف.
0: نعم.
1: عن الكل، واللي يسمع القصيدة حتى لو ما ذيلت باسمي يقول هذا اللون يخص شاعر عامر بن بشر.
0: نعم بالضبط. وأنا أقول لك مو بدري عليه، لأنه الشعر يوم مده يتجه إلى لون معين لازم يفرضه من بداية مسيرته الشعرية. هذا اللون
1: أنا أقصد بدري إنه يكون يعني
0: إنه ينسأل يعني لك
1: مدرسة شعرية. نعم. لكن الحاجة البسيطة. نعم. هذه مهمة.
0: نعم بالضبط. يعني جمال الشعر اللي احنا قاعدين نسمعه من عامر بن مبشر للأمانة يستاهل هذا السؤال إنه ينطرح عليه، إنه يكون له لون مختلف عن باقي الشعراء ينربط باسم عامر بن مبشر.
1: ممنون جدا.
0: الله يعزك. وش تسمعنا في نهاية اللقاء؟
1: يعني آخر قصيدة؟
0: لا، إذا ودك عندك ثنتين على ثلاث إحنا حاضرين.
1: لا عشان أعرف بس أنا. طيب لا خلنا نسمعكم ثنتين يعني تكون ختامية. يقول تشوف النفس وعيونك هدبها عيوف، عيت لدى النواء الصوب مهيوفها، من دونها الرمش يطعن والمنايا تحوف، ونظرات نجسر من الفرسان، وسيوفها رجلا ينادم كلفها بين لذة وخوف، قادر من البال ينهب ضيقة طيوفها، يمشغلتني بحجة مال خرسك وصوف، تخيري في القصايد وارخي كتوفها، لك عاشق لا تبدل المقام، الوقوف حولي داعب نهد بدعة، وسرجوفها مراود المجد خلسة، وارتضى بالنكوف تعرف جدوده أكابر نجد، وضيوفها مري مرورا يحقق نايدة تشفوف، في ليلة لو تجيبك طاب معروفها تزفك النوت، يا ترثة بنات القنوف، والأرض يلعب على طريق نفنوفها، فيك النبوات تصدق والمهادف تطوف، يا خامس أركان قلبي واصدق حلوفها، هذه عرايش قصيدي دانيات الحروف، تفيعي في ترفها وقطفي نوفها.
0: الله عليك الله عليك سلامك. الله يسلمك، صح الله لسانك. وش القصيدة الثانية اللي تسمعنا إياها؟
1: يقول سقى الفناجيل لضيوف السهر يا فلاح، خل الهواجيس سدلة والجروح تهدى، مبطي عن الشعر وملاعب شعفة الشناح، ضحكات بنت ما معها وسط نجد معدى، في داخل ضلوع صدري شايب ما استراح، ليت عن دروب وعي في الوسيعة غدا، لحروة العام ما مر لذيذ الصباح، ولبل ريق غمام ولاهتداله ندى، يخاف للعمر يذبل واكثر العمر راح، وخاف يهتف بكلمة ما وراها صدى، هذا وانا شاعر حبره عدوده قراح، وأوراقها العفر لاحتاجت الفكرة حدا، وش حاجتي للمدايح والعطاء والوشاح وجمالي في بطون الكتب كبر المدى يا ما تهجيت في كفوف الفيافي رياح شريت والرجل تاطى فوق خد الردى على بروقي تهادي يا ضبي البراح لتوجي سين المخافة والدروب مهدى انعاش راسي دفنت احلام ترثت سجاح ونمت موتة شجيع دون حق شهدى.
0: الله عليك خلمت. الله عليك صح الله لسانك وعتلى شانك. لقاء يعني جميل جدا بشاعر مبدع وجميل مثل عامر بن مبشر من المملكة العربية السعودية، ودي أشكرك على هالدقائق الجميلة اللي أتحت لنا الفرصة أنه نسمع هالكلمات وهالصور الشعرية المبدعة. يعني يمكن ليلة جمهورك من المملكة الأردنية الهاشمية استمتع جدا بهالجماليات اللي قاعد يسمعها من شاعر مبدع مثل عامر بن مبشر.
1: أنا والله ممنون لكم، ممنون لذاع الكبيرة جدا، وممنون للأردن كلها يعني برجالها وشعابها وجبالها. هذا أولا. ثانيا يعني فرصة جميلة أن نصافحكم في الأردن بشيء بسيط يعني لا مستوايقكم. ثالثا أنا قبل الله يعني أختم أوصل لاعتذار أخوي الشاعر طلال حميان، كان واجب أنكم معنا في هالحلقة
0: بالضبط،
1: لكن مر بظرف وإن شاء الله أني يعوضكم بحلقات قادمة. وأقول يعني بعد دقائق بكم معكم سلطان الحويطي.
0: نعم خليكم معنا
1: كلنا مستمعين وهنيكم صراحة.
0: الله يعزك. والله أنا يعني الود ودي أني أجمعكم الثلاثة كنت بلقاء واحد على الاتصال، ولكن يعني ما زبطت الأمور. إن شاء الله يعني طلال الحميان يكون معنا في حلقات أخرى، وحنا عاذرينه لأنه الظرف اللي موجود عنده هو ظرف يعني شوية متعب، فالله يخفف عليهم. فوجودك معنا الليلة أستاذ عامر أضفى للحلقة جمالية جدا، ودي أشكرك على هاللقاء الجميل، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله.
1: على خير، شاكر ومقدر لك.
0: حياك. يا هلا يا هلا.

مساكم الله بالخير والنور والسرور، وجه التحية لكل اللي قاعدين يتابعونا الآن على صفحة فيسبوك الإذاعة. مساك الله بالخير أستاذ موسى خشان، شكرا لهالكلمات الطيبة. حسين أبو شادي الحواتي، هلا ويا مرحبا. مؤيد أبو قيس، حياك الله يا مؤيد. حسين أبو شادي أيضا يا هلا ويا مرحبا. الكاتبة وداد حمدان، شكرا يا وداد أنت اللي ذوق. ناصر كريم، يا هلا ويا مرحبا بك. محمد المغيري، مساء النور والسرور. عودة المشاقبة، يا هلا يا عودة. محمد الشرعة، حيا الله يا محمد. الشاعر الجميل المبدع غسان المقدادي، حياك الله يا شاعرنا، منكم نتعلم، انتم الجميلين وحنا نمشي على خطاكم. عمر البراهمة، يا هلا بك يا عمر. ذيب عودة ذيب، يا هلا يا ذيب، يا حياكم الله جميعا. الشاعرنا المبدع فيصل الزبيدي، يا هلا بك، منورين صفحة إذاعتنا، وكل الشكر لكم والجميع اللي قاعدين يتابعونا، خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج بوح الريوف والبادية. يا هلا بكم بهالمساء اللي يفيض بالشعر وتوشح بالكلمة الأصيلة. هلا ومرحبا بكم في الأمسية الأدبية الشعرية التراثية اللي نلتقي به مع قامة شعرية أردنية عرفت بعذوبة القصيدة ورقي الحرف وسمو الأخلاق. صرنا أنه نرحب بالشاعر الأردني سطام الحويطي اللي استطاع أنه يجعل من الشعر رسالة للجمال ومن الكلمة جسر للمحبة والوفاء، فكان حضوره الأدبي والإنساني محل تقدير واحترام الكل من عرفه، والدليل على ذلك الشاعر السابق عامر بن بشر يوم رحب بسطام قبل بداية اللقاء. يا هلا ويا مرحبا بك شاعرنا.
1: سعد الله مساك أختي سهر، سعد الله مساء جميع المستمعين أخوان اللي بكل مكان يسمعونا. متشرف حقيقة بتواجدي معكم، متشرف بالشعر اللي سمعناه، وما كان ودي أنت اللقاء مع عامر.
0: حنا شوية مدينا، خذنا ترى من وقتك.
1: أنا والله فداه كل الوقت والله.
0: بس حنا يعني عادين بعضنا مع زيب وما في بيننا.
1: أكيد أكيد أكيد، أنا مع الجمال دائما.
0: الله يعزك أخي سطام. تحدثت قبل شوية مع الشاعر عامر بن بشر عن الشعراء الأردنيين الجميلين وشلون انقلوا الصورة الشعرية الأردنية، التراث الموروث، الكلمة الأردنية اللي صارت اليوم متداولة في كثير من الدول العربية. اليوم أنت كشعراء وش اللي تحتاجونه علشان تصل هالرسالة بشكلها اللائق والجميل، وخلينا نقول تصل ب 100% مثل ما انت مودكم، وش ينقصكم كشعراء؟
1: والله الان في الزمن الحالي، في الوقت الحالي حقيقه ما ينقصنا شيء. الاذاعات ما تقصر، المهرجانات ما تقصر، السوشيال ميديا موجوده، الاضواء مسلطه في كل مكان، حتى اللي في ساكنين باطراف الباديه وفي اعماق الصحراء يعني قادر انه يوصل الماسه الشعريه لابعد مكان.
0: بالضبط.
1: فإذا حصل تقصير يكون تقصير من ذات الشاعر لأسباب معينة فقط.
0: أنا هذا اللي أتحدث عنه الآن، بما أنه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بإيد كل شخص، شاعر أو مثقف أو أديب أو حتى إعلامي، التقصير يصير الآن من مين؟ من نفس صحيح. الشاعر
1: صحيح.
0: نعم. طيب اليوم زمن تغير بذائقة الجمهور، تشوف أنه مع تغير الزمن الحداثة اللي حنا بها، طبعا انت ابن بيئة بدوية بحتة
1: صحيح،
0: وكلنا يمكن عارفين وتعايشنا مع البيئة البدوية وعارفين وش يعني البيئة البدوية. اليوم في شغلات كانت كثير صعبة علينا اخوي سطام، واليوم اصبحت هينة. الناس قبل كان يعني شيء والان اصبح يعني شيء اخر، حتى الذائقة تغيرت. اليوم تغير الزمن في ذائقة الجمهور، تشوف أنه هذا التغير أصبح بذائقة الجمهور من التطور، ولا أنه الشعر الحقيقي يظل قادر على الوصول للذائقة بكل عصر ما يتغير؟
1: الشعر الحقيقي موجود من أيام العصور الجاهلية.
0: نعم.
1: الزوائق تختلف لأنه أنت تلقي القصيدة أمام جمهور، والجمهور شريعة واسعة.
0: نعم.
1: والأذواق مختلفة، منهم أذواق نوعا ما تكون رضيئة، من أذواق خلينا نقول متوسطة، وفي ناس نخبويين أذواقهم عالية.
0: بالضبط.
1: جدا. فكلما زاد وعي الجمهور وزاد خلينا نقول ارتفعت الزائقة لدى الجمهور، أكيد هذا ينعكس على المادة الأدبية اللي ينتجها الشاعر يلقيها للمتلقي، فتصبح أجمل. يتعب الشاعر على قصيدته لأن الشريعة أصبحت أكثر وعي وأكثر إدراك، وصعب صار من الصعب إرضاء ذواق الشريعة الأكبر.
0: نعم.
1: لذلك الشاعر يبدأ

0: بالضبط. وأنت ابن البيئة البدوية الجميلة وابن الجنوب اللي ما شاء الله عليهم أهل الطيب والكرم، والله يعزك، بشعرك ما المكانة اللي يحتلها التراث في تجربة سطام الحويطي الشعرية؟ تراثنا
1: أكيد.
0: جميل وموجود، تشوف أنه في له مكانة بشعر سطام الحويطي؟
1: التراث اكيد لا مكان في ما هو شعري في قلبي بعيدا عن الشعر. الشعر احيانا كلام ويذهب، لكن التراث والتاريخ هذه يعني تمثلني انا، تمثل ابائي واجدادي وحياتهم وطبيعتهم، فهو تراث بعيدا عن الشعر تمثل خلينا نقول نمو الشخصيه وبناء شخصيتي انا كرجل بدوي واعيش في التراث، يعني لي انا كرجل يمثلني بعيدا عن الشعر، فانعكاسه على الشعر او
0: لا ارادي يمكن.
1: اكيد اكيد لا ارادي، لان الشعر ابن بيئته ويعكس احيانا اللي في البيئه وما يدور حوله.
0: طيب شلون اليوم يمكن للشاعر انه يحافظ على هذا الموروث واصالته بقصائده الشعريه، لكن اخوي سطام من غير ما يقع بالتكرار؟ البعض يقول لك البيئة البدوية مصطلحات نفس المصطلحات، وش راح يتغير؟ شلون اليوم ما نقع بهالتكرار هذا؟
1: هي الابتعاد عن الكلاسيكية المتعارفة. والله في طرق، ما هي طرق، لكن هي خلينا نقول أساسيات للشاعر، سواء حتى لو شاعر بدأ اليوم أو كذا. الاطلاع على على على الثقافات الأخرى، اطلاع على التجارب الشعرية، المدارس المتنوعة. أكيد أنه بيختلف الشاعر، بيكتب شيء مختلف عن السائد أو خلينا نقول النمطية الكلاسيكية المعروفة. أنا لما أحتك بشعراء مثلا من السعودية، من الكويت، من الإمارات، من الخليج، من الأردن بشكل عام، من الوسط، من الشمال، احتكاكي بالفئة الواسعة هذه طبيعي يعني تنعكس على كتابات.
0: نعم نعم بالضبط. طيب احنا بدينا معك بحديث شوية مثقل، بما انه يعني ما زلنا في بداية اللقاء، خلينا نستغل الوضع ونسمع منك قصيدة، بلاش ياخذنا الكلام وجمال الكلام والحديث عن القصايد.
1: حياك الله.
0: الله يعزك.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يقول حن الرمادي ذات مرة الماضي، واحتار بين ابيض شقاه وسواده، اللي عبث بلوان عمره قاويه، واللي صبغ وجه المصير اعتياده. الهم يطبع فيك من تقتنع فيه، والضحك يصبح حزن لا صار عادة. من بسمته لو جاع بعد المشاريه، لآخر شعور يصب دمع السعادة. أنا هنا وهناك في زحمة التيه، وترامي الإحساس من دون غادة. وحيد مثل الوتر اللي يتصليه، غريب مثل الدين وأهل العبادة. مع فارق التشبيه ونقل تشبيه، مثل السلاح اللي غدر به عتادة. الليل ظل الأرض كانت تراعيه، والشعر ظل الحزن ما هو حصادة. يخم في الثرثار يقيد قوافيه، أما الخيال رجوك حرر زيادة. فالذاكرة طرقة وجرح وتهاتيه، وشعور ميت في يدين البلادة. بين التوجع والوجع ضاعت الليل، ولا حصلت كيف السؤال استفادة. أنا هذاك اللي داري خطاويه، أتكاسته عرجة وماي المرادة. يعني ذاك الدرب مدري يعني هو باقي اسمه درب، ولا قراده. البارحة شفته يعلق أمانيه جنب الأرق على خيوط الوسادة. مشكلته إن النوم دايم جافيه، يليت بس النوم حتى وكاده. شكك بكل أشياءه اللي حواليه، إلا وجوده في الحياة النكادة. العام من جمره يوسم لياليه، واليوم يكتح في الليالي رمادة. من شاف أكفان الشوارب تخليه، ما عاد له شرها على ما البلادة. شاعر وسال الحزن باخر معاني، الظاهر أنه كان شاعر زيادة.
0: الله عليك. سلام. الله عليك، يسلمك ربي وصح الله لسانك أخوي سطام. الله يعزك. بالكلمات الجميلة اللي اليوم قاعدين نسمعها وهالصور الشعرية المبدعة من سطام الحويطي، تعدت الأغراض الشعرية يعني من قبل الآن، حزن، حب، ألم، وجد، مدح، أغراض متعددة. تشوف أن اليوم الشعر الشعبي والنبطي اليوم ما زال يحمل نفس الرسالة الأصيلة اللي كان يحمله قبل وسائل التواصل والإعلام؟
1: أكيد.

0: ما زال الشعر شعر رسالة في النهاية ناقل للمشاعر الوجدانيات اللي يشعر فيها الإنسان حتى لو اختلفت الأغراض مدح ولا فخر ولا حب ولا غزل ولا أيا كان الغرض ولا حتى الوصف هو شعور وينقل للمتلقي. فالشعر رسالة وما زال ينقل ما زالت فعالية الشعر وقوة الشعر حاضرة إلى وقتنا الحالي.
1: اليوم شلون يكون الشعر جسر يحفظ الموروث والكلمة الأصيلة للأجيال القادمة أخي سلطان من وجهة نظرك أنت؟
0: تدوين الشعر يبدأ في ذاكرة الأجيال، اهتمام الأجيال اللي طالعة بالشعر وحفظهم لأشعارهم. يمكن أذكر أنا وأنا صغير كان أبوي يجيب مجلات المختلف، مجلات كان يوصيها حتى من الخليج، مجلة شيحان وشيحان، مجلات قديمة.
1: نعم كانت معروفة بالضبط.
0: معروفة في وقتهم، أنا كنت طفل أيامها فكنت أقرأ فكنت يعني استلهم حتى العبارات المفردات المصطلحات البدوية حتى مستوى على حذف الربابة وأحيانا والهجيني فكونها أحيانا تغنى بطريقة معينة وأنا طفل كنت أنا ما أفهم بعض المفردات أو ما أفهم لأنها تقال بلحن معين فكنت أسأل أبوي وش هذه الكلمة فهي ترجع لاهتمامات الشخص. أتمنى أن الأجيال يكون عندهم ذاك الاهتمام باللغة بشكل عام، اللغة خلينا بعيدا عن العامية، اللغة العربية وينعطفوا على الشعر الشعبي. يعني وين الغلط أنه يتعرف الإنسان على تراثه على لغته لهجته لهجة أباءه وأجداده؟ هذا شيء جميل جدا.
1: بالضبط، وهي قاعدين نشوف يعني الآن يعني في بعض الأشخاص ما شاء الله عليهم يعني مهتمين بهالنوع بمسابقات شعرية للأطفال، وترى الطفل مثل ما قلت أخوي سطام من بداياته إذا سمع لأنه ذاكرته نظيفة ترى تظل الكلمة عالقة بالذاكرة، يعرف شو معناته. يعني يمكن أنت كنت صغير يمكن تقرأ المجلات وتسمع للربابة وظلت عالقة الأمور هذه في مخيلة وذاكرة سطام الحويطي إلى أن كبر ونماه. نعم أنا يمكن هذا اللي أقوله، أنه اتعبوا على عيالكم من الصغر، خليهم يتعلمون الكلمة الجزلة، خليهم يتعلمون طلاقة اللسان، بلاش كلمة عربي كلمة إنجليزي. يعني أوكي يعني جميل جدا أنه مثلا الطفل يتعلم اللغة لأن هذا عصرهم، ولكن يعني
0: ولا بطعان زواردك الشعر ينمي الأخلاق عند
1: بالضبط
0: الطفل.
1: بالضبط يعني. نعم يعني والله حتى يعني تشوفوا أنه سبحان الله الطفل اللي يميل شوية للشعر وللفصيح اللسان بليغ بكلامه حتى يتأنى، يعني في عنده شوية ركازة. نعم يعني سبحان الله يعني العرب قبل ما أخطأوا بشيء نهائيا.
0: صحيح أنا لاحظها كمدرس يمكن خدمتي 16 سنة.
1: نعم.
0: على الأجيال اللي درستها.
1: نعم.
0: الفئات من الطلبة اللي عندهم اهتمام بالشعر، خلينا نقول الشعر الفصيح، محبة الشعر الفصيح بشكل عام، أشعر أنا وأزعم أنهم أخلاقيا أفضل من غيرهم. على حسب طبعا الكل فيه خير وبركة، يمكن في أشعار ما يستويهم الشعر ويكونوا أفضل من الشعراء أخلاقيا، لكن بشكل عام أنا في أنظر أن الشعر ينمي هذا الأمر الأخلاقي عند الطفل وعند حتى عند الرجل بغض ما هو عند الطفل بس.
1: نعم بالضبط، بس احنا قاعدين نتحدث عن الأطفال لأنهم صغار، قلنا خلينا يعني من البداية نمسكهم ونقذبهم يعني إلى الدرب السليم. بالضبط. طيب خلينا نسمع منك شيء أخوي سلطان.
0: حياك الله أختي. يقول على رفوف الأسامي اسمي المستعار، أنا حياتي بعد فرقات بدلتها، مكني إلا مدينة حمص عقب الدمار وغيول الورد غطى أسود سلتها. الشيب ما هو جميل، الشيب ما هو وقار، جراس روحي سوادك ليه حملتها؟ عجلت ضيم السنين وصرت مثل النهار ومديت ليلك على روحي وناولتها. الشيب في الراس يمكن تصبره باقتصار، والشيب في الروح لو بحيلة احتلتها. على الرصيف الرمادي انتظرت القطار، يوم انحنى ظهر نفسي فيك أملتها، وان اتجاهي بعيد برحلة الانتظار، معي حجيبة وجع وأحلام ما نلتها، تذاكر الموت من غبتي بجيبي اكثار، منك من الوقت وصحابي تسولتها، تعبت حبك وحبك تعني الانتحار وإني محبك مشاعر ما تخيلتها بكاني الحزن، لأن الحزن مثلك يا غار يموت من بسمتي لو كنت مثلتها. بداية العام هذا صار عندي قرار لأشياء صعبة لهذا الوقت أجلتها، سجارتي قهوتي قصيدة الانكسار معاد لي رغبة فيها وحللتها، عيون ذات الجديل ورمش ذات الخمار بغض عنها لو اني قد تأملتها. تطمني ما غير انتماء ومسار لو اني كل يموت وما بعد طلتها، متوعر بذكرياتك ما بقالي خيار الا مدامع لي احنيت سيلتها، حتى احبك عليها من رحلتي غبار من يوم رحتي انا لليوم ما قلتها.
1: الله عليك الله عليك، صح الله لسانك وعطى لشانك أخي سطام، كعادتك مبدع. وأنا يعني سويت معك لقاء في قبل يمكن تقريبا سنة،
0: أكيد نعم. لا يغيب عن الذاكرة،
1: نعم، وكان لقاء جميل جدا، ولكن اليوم أنا قاعد أشوف إبداع، إبداع جديد، إبداع لا متناهي، تستاهل أخي سطام.
0: هذا من ذوقك اختصار،
1: الله يعزك. مرت عليك قصيدة سواء كانت لك أو لغيرك شعرت أنه هذه القصيدة غيرت بحياتك أو بحياة ناس ثاني غيرك؟
0: تغيير بحياتي كشخص خلينا نقول هو متنفس الشعر، يخفف وقع الألم أحيانا، يخفف وقع الضغط النفسي أو الكبت النفسي اللي أنت تمر فيه، وهذا تغيير أعتبره. وأحيانا ما نكتب يلامس خلينا نقول شرع معينة، أشخاص معينين، تجد يعني أجد رسائل معينة، إطراءات معينة على بيت معين أو على قصيدة معينة أنه لامست هذا الشخص، تكلمت عن معاناة هذا الشخص. وما هو بالضرورة أنه أنا اللي أكتبه يكون يعني حتى لو كان وجداني وكنت أشعر به، يعني ما هو الشيء اللي أشعر فيه يكون يمثلني كشخص. أحيانا يعني ممكن تكتب شعور شخص، شخصية كرتونية تعاطفت معها أنت شعرت بهذا الشيء لكن كتبت ولامس طرف آخر، وهذا شيء جميل أنا أشوفه.
1: يعني خلينا نقول أنه الشاعر يتأثر بالمواقف أكثر من الشعر، المواقف هي اللي تولد الشعر عندك.
0: المواقف أكيد الشعر اللي نابع عن موقف، وهذا يكون حتى الجودة فيه أفضل من غيره. بعيدا عن التراكيب والمفردات، نتكلم عن الروح اللي تسكن الشعر. أحيانا نسمع قصيدة مليئة بالتراكيب الجميلة، مليئة بالصور، بالمجاز، بالاستعارة، كل أنواع المحسنات البديعية فيها ومحكمة، لكن ما نجد فيها الروح.
1: بالضبط.
0: الروح اللي ما أدري أنا أشعر فيه روح تسكن القصيدة. أحيانا القصيدة اللي نابع عن موقف الروح هذه لا تغيب عنها بالتأكيد.
1: تترك أثر كثير والله يا أخي يا سطا.
0: أكيد أكيد.
1: نعم. شوف إنه الكلمة مسؤولية كبيرة على الشاعر.
0: أكيد أكيد، الكلمة مسؤولية كبيرة على الرجل بالضبط، على الإنسان، لأنك محاسب على كل كلمة تقولها. شعريا أنت أكيد أنك محاسب، لأنه القصيدة عندما تكتب وتنشر هي في النهاية ما أصبحت ملكك لوحدك لشخص، أمامك نقاد، أمامك شرائح معينة، فيجب أنه تكون انتقائي بما يتوافق مع مبادئ الإسلام وعلى الأخلاق. نعم. مع العرف. نعم. مع الأسلوب العرب، أكيد لازم أنك تكون حريص على هذا. نعم. المبدأ.
1: نعم، يعني خلينا نقول أنه النقد انتقد بأدائي، انتقد بصوري، ولكن كشخص ابعد عني، ما يعني افصل. البعض لا يفصل أخوي والله سطام، والمحبطين كثار.
0: أنا لاحظ والله المحبطين، وهذا الشيء والله أنا مر فيه ومريت فيه بكثرة، لكن
1: أنا قاعد أشوف أكثر الناجحين دائما يصير عندهم محبطين. قبل ما كانوا موجودين المحبطين، من نجاح الشخص صاروا المحبطين حوله.
0: هذه المشكلة، فأحيانا أنت تحاول تغض الطرف. نعم. للفئة هذه.
1: أسلوبك معهم، هل تغض الظرف عفوا النظر عنهم، هل أنه ترد يأثر على نفسيتك هالشي هذا، شلون اليوم؟
0: أنا كشخص أتكلم الآن عن أنا كشخص.
1: نعم.
0: بالنسبة لي لا والله، أقول أفضل أني أكون لبق ومحترم مع المحترم وغير المحترم. لأنه أتعامل مع الناس بأخلاقي أنا، ما هو بأخلاقهم، هذا واحد.
1: نعم.
0: حتى لو أساء أحيانا ينتقدك بطريقة سيئة جدا يتشعر

0: انه يشخصنها معك. فانا يعني حريص اني اكون لبق مع الجميع. طبعا اكيد ما ياثر علي لانه مثل ما قال اخوي عامر في شرائح معينه في نخبه معينه لامست قصائدك او الماده اللي بتقدمها هؤلاء الاشخاص. النقد الغير البناء هذا اكيد انه لا يعني.
1: نعم. بس بالمقابل في شريحه جميله جدا ويعجبها الاداء.
0: والله شوف نعم. مع اني انا شخص والله ما ازعم ولا ادعي يعني اني شخص حساس يعني اشعر ان تؤثر فيه الكلمه وكذا، لكن ما تاخذ مدى بعيد. خلينا اكون صادق معك، ما تاخذ مدى بعيد. ما تطول معي. يعني ما تكون محبطه لي في استمراريه.
1: جميل. جميل التجاوز. يعني مرات ترى الإنسان يكون بإيده أخوي سطام إنه يرد، بإيده إنه مثلا يتكلم أو يؤذي أو، ولكن يختصر يقول لا أنا أرقى وأسمى من الشيء هذا. ذكرتني ببيت لمساعد الرشيد قال يعني حانت الفرصة ولكن ما انتهزت الفرصة، جيت أبغنمها وعيت شيمتي وأخلاقي. يعني للأمانة الشيمة دائما والأخلاق تطغى عند الكريم عند الطيب.
0: أنا في نظر أن الشاعر نتكلم الآن على الزاوية الشعرية، أن الشاعر يجب أن يكون نبيل أخلاقيا حتى يكون مبدع.
1: بالضبط. نعم.
0: لأن أنا ما أتخيل شاعر أخلاقه منحطة ويكون مبدع.
1: نعم.
0: حتى ما ما ما تركب معي ما أدري.
1: نعم. يعني مرات تأبى نفسك عن هذا الشيء حتى لو كان في شيء من مثلا خلينا نقول انه جاتك الفرصه انه مثلا ترد على كاذب، ترد على شخص اتعبك بالحياه، ولكن كحزن على هذا الشخص او كناس جالس عندهم او شيء او نفسك ما تدنت انه تنزل لهذا المستوى.
0: صحيح.
1: بالضبط. فالله يعينكم لانه مرات فعلا بعض الأشخاص محبطين والله يأثرون على الشاعر، يقعد مثلا فترة طويلة ما يقدر يكتب من وراء هالكلام.
0: في أكيد، لكن يجب أن نتجاوز هذا الأمر. يعني الأشخاص الحساسين يعني ممكن أنا واحد منهم تأثر في فترة بسيطة ولكن تتجاوزها.
1: طيب لو طلبنا منك أخوي سطام الحويطي أنه تختصر فلسفتك الشعرية ببيت شعري، إيش تقول عن نفسك؟
0: بيت واحد
1: مو مشكلة، بيت بيتين ثلاث قصيدة
0: ما أدري. يمكن أنا الأساليب الشعرية أحيانا أتعمد أني أتنوع فيها بين السهل الممتنع بين الصنعة وبين الطبع ما أدري، لكن خليني أختم في في في نص إذا سمحت لي.
1: yeah.
0: أو إذا كان الوقت يسمح.
1: لا إحنا مو دا نختم، ظل معنا دقايق بس دا نسمع منك شيء يمثل سطام الحويطي. ودنا يعني نستغل كل دقيقة معك، يمكن ظل معنا خمس دقائق أربع دقائق، إذا النص ياخذ أربع دقائق خلينا نختم بو.
0: خلينا نشوف.
1: yeah.
0: يقول تفعلك العقد في جيدك وقال الجديد عدى بشعره على ابن الورد والشنفرة، تأبط المسك في نحرك وهز النشيد، خلا أقول الأوادم والجنون بفرع، ذهبات الشعور معلقات القصيد، تعلقن في طرف ثوبك وعيني ترى، يا كعبة الحسن بدعي عن وصوفك بعيد، أبعد من العقل واللي في خيالي طرى، تقربي نجمتينك والبسي زهو عيد، مصيفك الغيم بالليبة جفاف الثرى، تهوي عليك المشاعر يوم طلع النضيد، مثل ما تهوي قلوب الناس لما القرى، أنا كلت بوحي الدهشة ورحت تزيد، أستنطق الأرض والماء والعري والعراب، صون الأشجار حلو التمر قبض الجريد، تنابل القمح قطش الريح قوة الذرة، منازل الوهن عش الريش زبر الحديد، ظلالة الفقر عطر الحزن جوخ الثرى، نفايس الكتب صدر النار حضن الجليد، رذنامة الجرح جود السهد شح الثرى، سألتهم يلهموني فيك قولا فريد، قلت سعفوني بحرف من كتب وانقرى، أنا لجل عينك الحوراء.

0: الصعيد صحيت كتاب كنت اقرا لهم وشعراء ابن المقفع وابو حيان وابن العميد واحمد ابو الطيب الكوفي هلما جرى وقفتهم في طرف خدك عشان استفيد لكن حسنك على اللي يكتبونه اجترى يا طفلة الشمس يا كثرك وعمري زهيد نورك على ضيق عيني في الظلام افترى وشلون احبك جميعا وانا فرد وحيد عشان احبك بلم قلوب كل الورى.
1: الله سلام. عليك الله عليك الله عليك. يعني خاتمة أبهرتنا من القصيدة كلها جميلة جدا.
0: الله يسعدك
1: الله عليك يا سطنا الله عليك والله أنك مبدع تستحق هالإشادة من الشعراء والله.
0: الله يسعدك إن شاء الله أنه دائما نكون
1: مبدع مبدع شعرا وأخلاقا يا سطنا.
0: الله يسعدك ما عليكم زود وإن شاء الله أنه نكون دائما عند حسن الظن
1: الله يسعدك
0: بما يليق بمستوى هالبرنامج اللي صراحة أنا شاكر لكم ومتابع جدا للبرنامج وأرى الالتقائية الجميلة للشعراء على كافة الوطن العربي فجهودكم مشكورة وأنا متشرف جدا بوجودي معكم صراحة.
1: الله يعزك يا صدام وشكرا لكم ونجاح البرنامج فضلكم أنتم شعراء مبدعين ودعمكم وتواجدكم معنا هو اللي يرفع من المستوى الجميل للبرنامج ودي أشكرك الليلة على هاللقاء الجميل وأقول لك إن شاء الله من تقدم لتقدم يا رب
0: ان شاء الله انتم حاضرين ونراكم في منصات على المستوى الوطن العربي والمستوى العالمي ان شاء الله
1: الله يعزك كل الشكر والاحترام لك يا هلا
0: هلا
1: يا هلا.

مستمعينا الكرام، دمسي على كل اللي قاعدين يتابعونا ويعلقون هالتعليقات الجميلة. شكرا جزيلا الشاعر وصف الصبرات المبدع، شكرا لك محمد الدراوشة، حياك الله يا محمد. زيد حسين الرواجفة، شكرا يا أستاذ زيد على هالكلمات الجميلة. فعلا شاعر سطام شاعر مبدع، يعني والله نفتخر ونتنومس بشعرائنا الأردنيين يوم يمثلون برا، نخبة من الشعراء يوم نسمع أسميهم. للأمانة يعني وش أقول، ما أقدر أقول شيء. لا لذلك أنا دائما يعني سؤالي لكل ضيف عن الساحة الشعرية الأردنية، لأنه أحب إطراءهم للشعراء الأردنيين. إحنا هم ما محتاجين هذا الإطراء، ولكن يستحقون أنه أسميهم تنذكر حتى باللقاءات. فشكرا جزيلا لكل اللي قاعدين يستمعون لنا ويتابعونا، سواء كانوا على صفحة الفيسبوك الإذاعة بث حي ومباشر، ولا على ترددات الإذاعة وإذاعة إربد الكبرى وعمان FM. يمكن حنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم، كانت حلقة ممتعة وجميلة جدا. بإذن الله راح نكون معكم الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. إن راح لا مو نرحب، احنا رحبنا بالبداية يا ربيع. الآن نقول لكم تصبحون على خير لزملاء العمل المبدعين ربيع السرايرة من التنفيذ الهندسي الإذاعي والإخراج، يعطيك العافية. مهند الكريوتي من المراقبة الرئيسية، رحية للخالدي من السوشيال ميديا، وكنت معكم أنا سهر الجبور. الله يعطيكم ألف عافية ولنا لقاء.

حياتي وسفري قمر شمس ليلي وفجري صوتك وهمسك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية،

أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

12 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار.

وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستوجه ضربة قوية إلى إيران مع الإبقاء على احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم، وشدد جلالته على رفض الأردن للاعتداءات على أراضيه وعلى الدول العربية، مؤكدا أن المملكة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة مواطنيها وحماية أمنها واستقرارها. وبالحديث عن التطورات في الضفة الغربية، شدد جلالة الملك على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين هناك. من جانبه أكد الرئيس السيسي إدانة بلاده للاعتداءات التي تعرض لها الأردن وعدد من الدول العربية، مشددا على رفض مصر التام لأي محاولة للمساس بأمن المملكة واستقرارها وسيادتها. تابع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية مع نظرائها من القوات الخاصة التركية والأذرية والباكستانية. ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة وصقل مهارات المشاركين وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي. وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة وتم اعتراضها وإسقاطها وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت المملكة واستهدفت المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن الطاقة العالمي. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة السعودية الشقيقتين ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتيهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لجميع الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها. كما أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية على المملكة الأردنية الهاشمية وعدتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية.

0: الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع نظرائه في الكويت والمكسيك والبحرين، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار. المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وأكد استمرار التنسيق والتشاور لتطوير التعاون في جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ جراح ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ويحقق الأمن والاستقرار الدائمين. وجدد الوزيران إدانة الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، كما بحث الوزيران التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. ودان الوزيران هذه الإجراءات الإسرائيلية وأكد ضرورة بلورة موقف إقليمي ودولي مشترك وفاعل ضدها. وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية الصديقة روبرتو فيلاسكو، وبحث الصفدي وفيلاسكو سبل تعزيز علاقات الصداقة بين الأردن والمكسيك وتطويرها في المجالات التي تهم البلدين الصديقين. واتفق الوزيران على تفعيل جولات المشاورات السياسية الدورية بين وزارتي خارجية البلدين تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان عام 2015. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الهدوء وتحقيق الأمن والاستقرار. وأطلع الصفدي نظيره على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة جراء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والانتهاكات المتواصلة في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما تلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد الوزيران متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين الشقيقتين والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وبحث التطورات الإقليمية وتبعات التصعيد في المنطقة والجهود المستهدفة لإعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع أسباب التوتر ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزيران تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى دول مجلس التعاون الخليجي.
0: دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات استهداف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدا أن هذه الأعمال العدائية السافرة والمتكررة تمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وأكد اليماحي تضامن البرلمان الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون وسلامة أراضيها، مشددا على رفض البرلمان العربي لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يعرض أمنها وسلامة شعوبها للخطر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقوة على الهجوم الذي استهدف قواتها، مؤكدا أن واشنطن ستوجه ضربة قوية للغاية إلى إيران مع الإبقاء على احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق في مرحلة اللاحقة، لكنه شدد على أن الرد سيكون قويا إذا لم تحل الخلافات عبر المسار الدبلوماسي. كما أكد ترامب أنه مطلع على تطورات حادثة مصر، في إشارة إلى الواقعة التي شهدها ميناء دمياط، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع دائرة المواجهة المرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتأتي هذه التصريحات في وقت كشف فيه مسؤول إسرائيلي كبير أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا خلال اجتماعهما في البيت الأبيض جميع الخيارات المتاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما يشمل المسار الدبلوماسي والضغوط الاقتصادية والخيار العسكري. وقعت انفجارات في ميناء دمياط لتحميل الغاز الطبيعي على البحر المتوسط في مصر، وذكرت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الموقع تعرضت لضربة بطائرة مسيرة. من جانبها أكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء، وذكر البيان أنه في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، ولم ينتج عن الحادث إصابات أو خسائر بشرية، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الواقعة. وإلى آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين منفصلين، أحدهما في حي الرمال وسط مدينة غزة والآخر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نفذتهما طائرتان مسيرتان. وفي مدينة غزة أفادت مصادر طبية وميدانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من مذبح بالميرا في حي الرمال غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال. وفي الضفة الغربية شهدت بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمس الأربعاء اقتحاما واسعا لقوات الاحتلال، التي اعتقلت 3 مواطنين بعد حصار منزل في منطقة رؤوس الجنون شرق البلدة بذريعة ملاحقة شاب فلسطيني. واستمر الاقتحام نحو 6 ساعات وسط إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات مسيرة تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي، التي هددت بقصف المنزل بقذائف الإنيرغا الحارقة. وأسفر الاقتحام أيضا عن إصابة مواطن بالرصاص في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال تشديد الحصار المفروض على البلدة من مداخلها الشمالية والجنوبية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام لبنان بتنفيذ ما وقع عليه في واشنطن ضمن اتفاق الإطار مع إسرائيل، موضحا أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية التي لا تزال تطال الجنوب اللبناني. ودعا عون تركيا إلى دعم اتفاق الإطار سياسيا ودبلوماسيا بما يعزز فرص نجاحه ويحول دون تحول.

وصوله إلى اتفاق منقوص التنفيذ والإسهام في دعم توجهات لبنان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى منع أي فراغ أمني في الجنوب، بما ينسجم مع حرص لبنان على استقرار هذه المنطقة الحساسة. ميدانيا توغلت آليات عسكرية إسرائيلية إلى أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء النبطية جنوب لبنان، ثم انسحبت لاحقا باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل المحتل. وقال مصدر أمني لبناني إن دبابات وجرافات إسرائيلية نفذت في بلدة كفر شوبة عمليات تجريف للأراضي بالتزامن مع إحراق منازل في بلدتي مركبة والقنطرة. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصده من قبل قوات حرس الحدود وتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها وإلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد. توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر المملكة اعتبارا من اليوم الخميس بكتلة هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة على أن تبلغ ذروة تأثيرها يوم السبت مع استمرار الأجواء الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل. وأوضحت الأرصاد أن هذه الحالة تعد أول كتلة هوائية حارة تشهدها المملكة خلال صيف العام الحالي، وتتسبب بارتفاع واضح وملموس على درجات الحرارة. ودعت الأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لتعويض الجسم عما يفقده، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، وتجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأماكن المفتوحة، إضافة إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، لا سيما مع ذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم السبت. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا من الرئيس المصري، وجلالته يؤكد أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم. سمو ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك ذو الفقار. وزير الخارجية يجري اتصالات موسعة لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن واشنطن ستوجه ضربة قوية إلى إيران مع الإبقاء على احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طبعت البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: من رغدان تطل الروح على الصلد، مدينة تتوجها التلال ويتوجها العلم. هنا لا تفتتح مدرسة فحسب، هنا تجدد بيعة الدولة للمعرفة، ويعلن أن النهضة تبدأ من مقعد الدرس وتكتمل بكرامة الإنسان.
3: يا سمو الأمير، موعدنا غدا صباحا لافتتاح مدرسة السلط الثانوية.
4: السلط يا عبد الحميد مدينة الروح والحضور والبهاء، سنكون هناك بإذن الله في الموعد المحدد، لكن من معنا من الحاشية؟
3: معنا عرار والشيخ حمزة والشيخ الشنقيطي.
4: إذن على بركة الله.

الموعد كلمة، لكن الفعل هو العهد. تمضي القافلة نحو الصلت، كأن الطريق آية تتلى. لكل مدينة نصيب من القلب، ولكل مدرسة نصيب من الغد.

إنه ليوم مبارك هذا الذي نجتمع فيه لنضع معا حجر الأساس لمدرستكم هذه، بل مدرستنا جميعا. إننا اليوم لا نضع حجرا في جدار، بل نضع حجر الزاوية في بناء نهضتنا الأردنية المباركة. فالأمة لا تنهض إلا بالعلم، ولا تستقيم شؤونها إلا بالمعرفة. بارك الله في جهودكم، وجعل هذا المعهد فاتحة خير ونور

يتخرج منه الرجال الذين يخدمون أمتهم بصدق وإخلاص. وباسم الله وعلى بركة الله نضع حجر الأساس.

أن يفتح المجال لأصوات أبنائها. هكذا تكتب الخطب في الصدور قبل السطور، ويصبح البناء معنى لا حجراً.

0: الآن وقد انتهينا من احتفال الافتتاح وبرنامجه، إلى أين سنذهب يا عبد الحميد؟
1: ما رأيك يا سيدي أن نشرب كأساً من الشاي على عين حزير؟
0: وهل أنتم جاهزون لذلك؟
1: طبعاً يا سيدي.
0: إذن لنأخذ قسطاً من الراحة ثم نعود إلى الغور.
1: السمع والطاعة. على عين حزير يا شوكت.

على عين من عيون البلاد يستريح الركب، عيون الماء مرايا للروح، فكلما صفى النبع صفى النظر، وكلما طاب المورد لان الكلام، ومن صفاء العين تنقدح القصيدة، وصف يرعى الجمال ويصون الحياة.

صوتية بسمت من بعد ما نظرت إلى الذين رأوا في حسنها العجبا، بيضاء حاجبها من فوق ناظرها، أبهى من البدر في أجوائه احتجبا، لفت على الرأس ثوبا لونه يقق من أحمر فاتن للخد قد خضبا، ثلج الثنايا على أترابها فضلت، ليست تميل إلى شار ولو رغبا. قل من أبوها وقل لي من خؤولتها، ليست من العجم إما أصلها انتسبا، من الأعاريب حقا خلت جلستها، تحكي جلوس نساء العرب وطربا.

0: الصلت إذا ابتسمت أنجبت شعرا، وليست القصيدة هنا زينة مجلس، بل شاهد ذائقة تعرف الفرق بين الجمال الذي يغوي والجمال الذي يهذب. فالحسن إذا لم يحط بالأخلاق صار ضجيجاً، وإذا جاوره الخلق صار طمأنينة.
1: منطقة جميلة وهي على طريقنا، لماذا لا نمر بها كل مرة للاستراحة والاستمتاع بمنظرها؟
2: أحياناً لا نمر بها. اللهم لك الحمد، الأردن جميل، وأينما جلست ستجد ما يسر قلبك وناظرك يا مولاي.
3: يدي الأمير جاتشي جاي علينا، جاي على العين، شيل قربتك وتحلي، يلا فضل الحين بسرعة بسرعة.
4: يا سمو الأمير، مجموعة من بنات مدرسة

0: القرية عرفنا بأنك هنا وأردنا أن يسلمنا عليك، فماذا ترى؟
1: وهل هذا سؤال يا عبد الحميد؟ بناتنا في الذات أكبادنا، طبعا أنا أتشرف بهن. ما أجمل هذا العمر، إنهن أجمل ما في الكون. يا شيخ حمزة، هذه العين من الآن اسمها عين البنات، ويلغى اسم حزير.

هكذا تخلد الدولة الفرح في جغرافيتها. اسم يعلم أن البنات نور الدرب، وأن العلم إذا غنت له الصغار صار عيداً للمكان.

0: اكتب يا شيخ حمزة قبل أن نذهب.
1: بأمرك يا مولاي.
0: لو شربنا وارتوينا من معين سلسبيل، عيني حزيرة التي عند ثنو للمسيل، للبنات اليوم تعزى ذاك للشرح الطويل، كنا يسقين عليها راويات للصميل، فرآهن أمير هاتفات غير ميلي، نطق العاهل حقا عشنا جيلا بعد جيلي.

0: تعود القافلة وقد تبدل في الخريطة اسم وصار أثراً. عين البنات، ما أكرم أن يسمى الماء بمن يسقينا الغد علماً وأغنية. هنا تلتقي الدولة واللغة والذاكرة، يروى المكان بالعمل وتروى القلوب بالمعنى.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح، وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشدة. عنوان حلقة اليوم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وردت كلمة خوف ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 124 مرة، كما وردت كلمة حزن ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 42 مرة، واقترنت الكلمتان معا في 15 موضعا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتبط الوعد بهذا الأمن النفسي الشامل للإنسان بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالإصلاح والتقوى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما ارتبط بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالاستسلام لله والإحسان للعباد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالطمأنينة وأبعد عنهم الخوف والحزن المتصدقون بأموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم الشهداء في سبيل الله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتشكل ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم نموذجا إعجازيا في التعامل مع النفس البشرية، فالإنسان يعيش بين زمنين: ماض ومستقبل. الحزن بوابة الماضي والخوف بوابة المستقبل. عندما يطمئن الله عباده من الدخول إلى البوابتين فإنما يحررهم من قلق الأمس وقلق الغد. وثمة ملامح إعجاز في تقديم الخوف على الحزن، حيث دفع المكروه القادم أولى من علاج أثر المكروه الواقع. وجاء الخوف اسما دلالة على الثبوت والاستقرار ونفي جنس الخوف بالمطلق، ثم جاء الحزن فعلا للدلالة على الحدوث والاستمرارية، واقترن بالنهي: لا يحزنون، لإثبات عدم تجدده ثم زواله ولو بعد حين. وفي خطاب القرآن الكريم لأم موسى عليه السلام: ولا تخافي ولا تحزني، إشارة واضحة لنعمة الله الكبرى التي يخص بها بعض عباده الذين اختارهم، وهي نعمة تكررت مع الأنبياء والصالحين. نبي الله عليه الصلاة والسلام لوط: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك. وهذا المشهد في الدنيا يتكرر أيضا يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. في هذه الحلقة نستعرض ثنائية الحزن والخوف في القرآن الكريم، ما دلالاتها؟ ولماذا ارتبط الحزن بالخوف؟ ما الفرق بينهما؟ من هم الذين اصطفاهم الله تعالى لهذه النعمة؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتحرك في الحياة ليحظى بهذا الوعد الرباني: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الذين لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليكم ولا هم يحزنون في الآخرة. أرحب بضيف هذه الحلقة من الأساتذة الأجلاء فضيلة الدكتور إقبال بداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور إقبال بداح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إقبال.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله دكتور.
0: يا مرحبا بك، حياك الله وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة التي نتناول فيها ثنائية الخوف والحزن في القرآن الكريم. كيف نفهم دلالات هذه الثنائية؟ ما معنى الحزن والخوف؟ لماذا تقدم الخوف دائما على الحزن دكتور إقبال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: كما تفضلتم سيدي في هذه المقدمة اللطيفة والشاملة والمستوعبة والعميقة في نفس الوقت، يعني هناك تلازم بين المفهومين وبين المفردتين وبين ما فيهما من دلالات غنية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وهو يعني فعلا اقتران وتلازم لافت. ما علاقة الخوف بالحزن؟ يعني هل هو سبب ونتيجة؟ هل هو شيء يتعلق بمستقبل وماضي كما تفضلتم؟ وهذا الأمر في الحقيقة تنبه إليه أهل التفسير وأهل اللغة وأهل البلاغة، لأنه القرآن الكريم لما يتناول بحدود قرابة 15 آية فيها هذه العبارة القرآنية: لا خوف عليهم
0: صحيح.
1: ولا هم يحزنون، ويكاد يكون أكثر من نصف هذا العدد من الآيات في المرحلة المدنية، يعني الخطاب متوجه لأهل الإيمان، الناس اللي هم بناة الدولة الإسلامية الحديثة، الناس الذي قام على أكتافهم هذا الدين. وهذا فيه دلالة إلى أن المخاطبين هم من هذه الصفوة ومن هذه الخيرية المشار إليها، هم من أولياء الله. فلذلك التلازم فعلا شيء لافت، وإن كان هناك ثمة فروق إذا أمعنا النظر وإذا يعني محصنا في هذه المفردات القرآنية عالية الانتقاء حد الإعجاز كما وصفتم جزاكم الله خير. فالخوف معلوم يا سيدي، هو يعني أكثر من كونه توقع للمكروه في المستقبل، هو غم يلحق النفس بسبب هذا التوقع. يعني الموضوع ليس توقع معلوماتي، أنا أتوقع أن يحصل لي شيء في المستقبل فأخاف وهكذا، وإنما ما يلحق النفس

0: من غم يجتاحها في مفاصل الحياة. ولذلك هذه الآيات جاءت في سبيل إشاعة الطمأنينة.
1: أحسنت.
0: في يعني تبرئة النفس من أجل إسعادها، من أجل أن تعيش حياة منقاة من الكدر، من تبديد المشاعر على ما يمكن أن يشغلها عن الاستمتاع بالحياة.
1: نظرية ألم شامل للإنسان. سبق أن تحدثنا دكتور إقبال عن موضوع المشاعر في الدين.
0: صحيح.
1: وأهمية المشاعر عند الإنسان في توطين الأمن والاستقرار النفسي. هل تندرج مثل هذه الآيات الكريمة في هذا السياق؟
0: نعم. وإذا جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به. في ناس الخوف عنده شعور متعدي، وكأنه يريد أن ينشر هذه المشاعر ويعممها ويجعل منها شعورا جمعيا ويخلق دفاعا مجتمعيا تجاه شعور ربما لا يعني الغالبية، وإنما هو شعور أحادي، شعور خاص به. ولكن إحنا في الإسلام بفضل الله هذه المنظومة التي تخص النفس الإنسانية منظومة مخدومة، تحاول تبرئة النفس وتصفيتها من الكدر. كما قلنا في البداية، هو شيء يتعلق في المستقبل وشيء يعالج
1: الماضي،
0: آثار ما قد تحقق وما حصل.
1: صحيح.
0: لذلك إذا كان الحزن ألم على ما فات وانقضى من الماضي، فلذلك لا يوجد حتى آية واحدة مع كل هذه الآيات التي تفضلتم بذكرها والتي استعرضتموها في سياق الحلقة، لا توجد حتى آية واحدة ولا حديث يمجد الحزن أو يشيد به، أو بل كلها في سياق النهي عنه. لا تحزن، إن الله معنا، اللهم صل على محمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
1: صحيح.
0: كل هذا في سبيل طرد المشاعر السلبية التي تجتاح الإنسان وتجعل عرضة للهواجس وللأفكار وللتقلبات ولهدر المشاعر والانتظار يعني المهلكات والمضرات والسيئات وما يعصف بالنفس الإنسانية من هواجس تكدر وتبدد المشاعر في غير ما يجب أن تصرف له.
1: صحيح. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى ماذا ينصرف هنا مصطلح هداي؟
0: والله خلينا سيدي على تبع بالأول. فمن تبع
1: هداي، نعم.
0: يعني يفرق أهل البلاغة القرآنية بين فمن تبع هداي ومن اتبع هداي. يقول الاتباع يعني تقول والله أنا متبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع يعني محاولة الاتيان بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته. لكن فمن تبع يقول مثل ملازمة الظل لصاحب الظل.
1: التساق.
0: فمن تبع اتباعا مطلقا ملازما لصيقا، ولا العاد هذا الشعور هذا بده شغل
1: طبعا لا يأتي.
0: نعم.
1: صحيح. بلا ثمن.
0: فمن تبع هداي، لذلك هذه الفئة من أول الفئات، ربما تكون هي أول فئة أشار الله سبحانه وتعالى إليها في سياق هذه الآيات، هم الذين اتبعوا الهدى. والهدى هو الدلالة السهلة المباشرة إلى مقاصد الدين. الهداية فهم مقاصدي، إدراك إلى كليات الدين، اتباع لله سبحانه وتعالى على المنهج الذي ارتضاه للناس. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني تلازم هذه. صحيح. العبارات، تسليم الوجه، اختيار الوجهة، الاتجاه،
1: الاستقامة،
0: الاستقامة، الإحسان وهو الإحسان. محسن.
1: صحيح.
0: يعني مش تسليم فقط، تسليم المكره،
1: يعني في شبكة مفاتيح توصلنا إلى هذه النتيجة،
0: وبالتالي لأنها نتيجة رفيعة سيدي. هذا شعور الأمن، يعني هذا شعور الأمن،
1: يعني تصور إنسان

0: كان إنسان يعرف أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بعدم الخوف وعدم الحزن. يعني هذا
1: ما في
0: بده،
1: تحصين
0: هذا بده
1: نفسي،
0: شغل.
1: هذه ما في جائزة تعلو على هذه، ولا في حصانة ولا أمان يتقدم أن يقال لك لا خوف عليك ولن يمسك حزن، وأنت مبرأ وأنت مصون وأنت في رعايتي وعلى عيني رعايتي وعنايتي. هذا ما في أمان بالدنيا يا سيدي يعطي مثل هذا الشعور في الوقت اللي إحنا نشوف فيه. يعني بالأمس اطلعت على اقتصاديات القلق والاكتئاب، قلت خليني هيك شوية أشوف يعني هل هذا يرقى إلى درجة اقتصاد؟ بالفعل يا سيدي قرابة 20 مليار دولار ينفقها العالم على معالجة يظن أنها تعالج، ربما لا تعالج بالنتيجة، لكن يظن أنها تعالج من القلق ومن الاكتئاب ومن الخوف ومن قلق المصير ومن الشتات النفسي والذهني
0: صحيح. في مجتمعنا يا دكتور الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 20 إلى 25% من المواطنين يعانون من اضطرابات نفسية، يعني فوق المليون وشوية.
1: نعم
0: يعني في
1: يعني
0: عندنا حال اليوم من الاضطرابات النفسية، الاكتئاب والحزن والوسواس وغيره. هذا
1: يا سيدي زي ما قال رب العالمين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الضنك اللي متعددة أسبابه يعني كله مرجعه إلى البعد عن الدين. وهناك سبب آخر يعني حتى نكون علميين، هناك زوال للوصمة الاجتماعية في المجاهرة بالأمراض النفسية و يعني أصبح الناس يتعاملون مع هذه الأمور بكل أريحية، أنا عندي قلق
0: صحيح.
1: عندي اكتئاب
0: صحيح.
1: عندي كذا، ولا يخجلون من مراجعة الأطباء، وهذا شيء محمود. يعني ربما يكون عنصر مؤثر في زيادة هذه النسب، لكن بالمؤشر العام يعني هي آسيا كاملة إذا نظرت إلى هذه الحسابات والإحصائيات في أقل دول العالم مقارنة مع
0: صحيح
1: أوروبا وأمريكا
0: صحيح.
1: مثلا في شيوع مثل هذه
0: حالات الانتحار
1: العوارض
0: اللي في العالم.
1: النفسية.
0: نعم صحيح. أنا توقفت أيضا يعني عند بعض المفاتيح، وأنا لما فكرت بالحلقة كنت بدي أقدم يعني إشي يفيد الناس للخروج من حالة. بتعرف إحنا اليوم في عالمنا العربي وفي بلداننا بنعاني من حالة خوف ومن حالة قلق ومن حالة أحزان وشعور إنه لا نعرف المستقبل وإلى أين يتجه كذا. مثل هذه المفاتيح التي يمكن للفرد للإنسان وللمجتمع أيضا أن يستخدمها للتقليل على الأقل من حالة الحزن ومن حالة الخوف. انظر مثلا قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شوف المفارقة يا دكتور هنا أنه أنت تنفق أموالك في سبيل الله بتساوي في تكافل اجتماعي وتسعف الفقير تشعر بالعطاء أيضا يرتد إليك وإلى المجتمع
1: يا
0: عدم
1: سلام.
0: الحزن. يعني شوف النتيجة مذهلة
1: والله مذهلة. صحيح هذا الإنفاق لك حظ منه، وإن كان ظاهر الأمر أنك يعني أنت تعطي مالا وتخسره بالمعاني المادية المجردة، لكن العائد عائد مفرح وعائد مدهش. ولذلك يا سيدي عدد من الآيات ربطت شعور الأمن من الخوف والحزن بالإنفاق.
0: أحسنت صحيح.
1: ليس في آية واحدة، ربما ثلاث إلى أربع آيات.
0: نعم.
1: تذكر أن الإنفاق واحد من أسباب التحصين تجاه الخوف والقلق والحزن، وهذا مؤشر ودلالة. سبحان الله يعني رب العالمين ما جعل لنا هذه المكافآت مجهولة أو طرائق تحصيلها غير معروفة، لا دلنا وقال إنه من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون مثل ما تفضلت من تبع هداي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى اللي ما عنده مال كمان ما يقول لك راحت علينا احنا بدنا نتشبع حزن وخوف وبده تنصب علينا مثل هذه المشاعر. وإن كان بعض الخوف يعني أحيانا قد يكون خوفا محمودا.
0: وبعض الحزن أحيانا قد يعني الإنسان أحيانا يشعر بالحزن عندما
1: الحزن شعور طبيعي،
0: شعور
1: زي
0: طبيعي.
1: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. أشياء لا يمكن للإنسان أن يدفعها، يعني مثل ما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هناك أشكال من الحزن تجتاح النفس الإنسانية، لا يمكنه حتى يعني إضمارها ولا السكوت عليها ولا التظاهر بخلافها.
0: ولذلك على ما يبدو يا دكتور إقبال، جاء المصطلح في القرآن الكريم بصيغة الفعل المضارع يحزنون، لم يأتي بصيغة الاسم أو المصدر، لأنه يعني أن حدوثه موجود ويستمر، لكن هنا يعني عدم الدواء الاستدامة، عدم دوام الفعل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى.
1: وهذه لفتة في التفسير النحوي حقيقة. لا خوف، الخوف هو اسم، والاسم دلالته الثبوت.
0: صحيح،
1: وذكرتم هذا يعني شيء جميل. لكن يحزنون فعل، والفعل من علاماته التجدد والاستمرارية والحدوث، ولهذا مقصد قرآني كبير. يعني لماذا لم يقل لا يخافون مثل لا يحزنون؟
0: صحيح،
1: لأنه الخوف متحصل وموجود وليس شيئا سلبيا، وذكره الله في سياق الامتداح عندما كان من النوع المحمود، قال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
0: نعم نعم صحيح.
1: إنا نخاف من ربنا
0: يوما
1: عبوسا قمطريرا. إذا كل هذا في سياق الخوف يعني المثمر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أيضا.
0: وحين جاء بصيغة الفعل أيضا كان يعالج حالة، قوله تعالى مثلا في قصة أم موسى: ولا تخافي ولا تحزني.
1: ولا تحزني، أمرين ونهيين وبشارتين في هذه الآية. يا سلام. لذلك سيدي في لفتة في يعني بلاغية في هذا التعبير القرآني العابر لحدود الدهشة، لأنه هو في ذاته معجز. يعني تحويل المفردة العادية إلى شيء متحدى به يلامس حدود الإعجاز. مصدر هذا متأتي لما تقول: لا خوف عليهم. طيب، لا خوف فيهم ولا عندهم.
0: صحيح صحيح.
1: ليش لا خوف عليهم؟ يعني من الأشياء اللي فتح الله بها على بعض المفسرين، يقول لك: يا سيد العزيز، هو الإنسان قد يكون واقع عليه خوف وهو لا يقدره. مثال يقول لك مثلا: الطفل لا يخاف من الحية ولا من العقرب ولا من الماء الكثير ولا من النار، لكن نحن نخاف عليه لأننا ندرك خطورة ما لم يخف منه.
0: صحيح.
1: ولذلك ممكن أنا أقول: والله أنا مش خايف لأني مش مدرك أني مثلا في حق الألغام.
0: صحيح، مش مدرك حجم الخطر. نعم
1: أيوة. أو العكس، قد يخاف من شيء لا يخاف منه في الحقيقة.
0: ملاحظ،
1: يشوف لعبة مرعبة وهي عبارة عن كبسة تسكتها وتفتحها، شكل لا يستطيع أن يفعل شيء.
0: في ملاحظة،
1: لا خوف عليهم، بدك تخاف؟ خاف، أنا يهمني النتيجة.
0: نعم.
1: أنت محصن ولا يمسك سوء.
0: في ملاحظة أخرى أيضا، كل الآيات التي ورد فيها لا خوف عليهم ارتبطت بالحياة الدنيا، بينما ارتبطت الآيات الأخرى التي جاءت بصيغة لا خوف عليكم بالآخرة.
1: يا سلام عليك. شوف يا دكتور حسين، يا سلام يا سلام.
0: يعني كانت لافدة هنا المعنى. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة، يقول لهم: لا خوف عليكم لأنكم أصبحتم معروفين اليوم قدامي، أنتم اليوم في الحساب.
1: لأن سيدي اختلفت المقامات. هذاك لا خوف عليهم، نتكلم عن الغائبين، عن المنفقين، عن المحسنين كذا.
0: صحيح.
1: أما لا خوف عليكم يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم، هذا مقام المباشرة والتأنيس والتشريف والاستقبال.

0: والمخاطب والتحية والتكريم، يعني لأنه الإنسان يسر بما يسمع وبما يرى وبما يشم وبما يأكل وبما يرحب به. فلذلك كل مدخلات الإيناس والفرح ربنا يهيئها لأهل الجنة. تخيل أنه إنسان يقال له من رب العالمين أو من ملائكة الجنة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
1: شوف شوف كفل الآية: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هؤلاء الذين لا خوف عليكم، الله يقول لهم يا عباد. يعني المطلوب مش كبير يا دكتور، يعني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا
0: هذا
1: مسلمين.
0: التحصين
1: الدين
0: وهذا
1: سهل
0: التصريح النفسي العالي بالدخول.
1: صحيح.
0: ولذلك ربنا لما وصف الجنة قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. كم احنا نشوف مراتب في الدنيا، ناس ماشي حالها، ناس فقراء، ناس أغنياء جدا، ثلاث أربع طبقات يعني، بينما يقول لك يا سيدي في الآخرة يتراءى الناس كما يتراءى أهل الدنيا إلى النجوم. كيف نقول؟ والله في نجوم هي قريبة، يعني عند القمر كذا، وفي شيء في كبد السماء، وإشي أعلى، وإشي بده مجهر، وإشي بعد ضو ما وصلنا، مراتب ودرجات. ولذلك هذه الأحوال أيضا بقدر المجاهدات، بقدر العطاء، بقدر استشعار لذة القرب، بقدر الإحسان، بقدر الإنفاق. اللي ما عنده مال عنده مجال يكون من أولياء الله، يكون من أهل المجاهدة، من أهل الصدق، من أهل معية الله سبحانه وتعالى.
1: يبدو أن أولياء الله مرتبة عليا دكتور إقبال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
0: ولذلك يعني يا سيدي
1: تتحصل
0: ما جاء
1: بعد
0: أي اشتراطات. ما قال الذين ينفقون من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، وضع يعني بعض القيود قبل.
1: صحيح.
0: قبل أن يمنح هذه الجائزة. أما أولياء الله سبحانه وتعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية لما تبتدئ بألا للتنبيه دلالة على أنه هذول الناس يعني سوبر، إشي فئة غير شكل، ناس ما يحتاج لهم أكثر من مرتبة الولاية. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يحارب من أجلك، يقيم حرب من أجل ولي من أوليائه ينتصر له. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، إذا حضر لا يعد، إذا غاب لا يفتقد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هذه المرتبة ما هي سهلة، بدها مجاهدات، بدها تعب. ولكن مرات تصعب الشغلة على الناس لما نقول والله بدها تعب. لا، يعني أنا والله لو في هذه الأيام قلت والله بدي أطور في نفسي صفة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحسان إلى الناس ولا كظم الغيظ، وأتعاهد هذا في مجلسي مع أبنائي مع أهلي، إنه شو رأيكم إحنا نكون نموذج في هذه الصفة ونترقى فيها لصفة أخرى، لأنه هذه جوائز مذهلة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني أكثر من أنه أنت تكون آمن، كل روعاتك مؤمنة، الناس تتقلب في الهواجس وأنت في مأمن، تنام ليلك الطويل ما عندك حتى حبوب وجع الرأس، هذه ريبانينو إلى آخره ومشتقاته، ما عندك أبسط أنواع الأدوية، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه دقيقتين، وإنك ما شاء الله داخل في نوم عميق. وفي ناس لا إله إلا الله، مع الأدوية، مع المسكنات، مع الموسيقى، مع غيره، ولا شيء مجاوب معه.
1: شوفوا وانت بتتفضل بتحكي دكتور إقبال، أقارب أين يعني أنا بين فلسفتين أو فلسفة وفلسفات أخرى.
0: نعم.
1: كيف يصبح القلق مثلا العقلي إيجابي في بعض الفلسفات، كيف نثير التوتر، كيف كذا، وإحنا اليوم نتحدث كيف نقلل من القلق، كيف نقلل من الحزن، كيف نشيل الخوف كذا. شوف الفروق الحضارية بين الفلسفة التي يقوم عليها الدين والفلسفات التي الأخرى التي تقوم على الفكر البشري
0: والمادي. نعم، إنه هذا كل شيء لازم فيه له حبة دواء مقابله. لا يستشعر لذة القرب.

0: معنى معية الله، لا يستقبل الدنيا وما فيها بقوة البشرية الخالصة، يستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، معيته.
1: صحيح،
0: أنت منصور بالله، يكون يداوي نفسه،
1: هذه
0: يطبطب على روحه
1: هذه
0: بهذه
1: مهمة.
0: الطريقة.
1: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هاي إشكالية اليوم في عدم الشعور بالراحة النفسية. يشعر الإنسان عندما يستغني، عندما يشعر أنه معتمد،
0: مستغني روح واجه الحياة لوحدك،
1: واجه
0: يلا
1: الحياة
0: نشوف
1: لوحده.
0: كيفك تخلص حالك. ملامح ملامح شقية، خطابه كله مليء بالحزن والبؤس وتوقع الأسوأ والخوف من الكارثة. دائما يرى الدنيا مظلمة، لا يرى أمل، ليس عنده استبشار، ليس عنده فرح، دائما في حالة قلق، في توتر. سبحان الله، تجد في بعض الناس يعني أشياء الدنيا قليلة، واضح أنه قليلة، لكنه يشعر بأنس وبسعادة وبفرح وبسرور وبحبور، يشعر بأنه محظون بالمعنى الحرفي، وكأن له حماية مطلقة. كيف الطفل، ولله المثل الأعلى، اللي متربع في حضن أمه، اللي تقذفه في الغرفة هيك لفوق وهو يضحك لأنه مطمئن أن هناك أحضان تتلقفه، هناك معية تحيطه، محظون برعاية الله، أنه لا يترك نفسه لنفسه، لا يعتمد على ذاته. هذا التحصين اللي يعطيه الدين. الدين مش بس مجرد عبادات جامدة يؤديها الإنسان، وإنما يعيش بروحه مع الله، يستشعر هذه المعية.
1: هو الدين روح،
0: حياة الروح. والله اللي محروم
1: صحيح
0: من لذة القرب هذه، إنه مسكين، لو يعلموا ما يعيش أهل الإيمان من السعادة والفرح لقاتلوهم عليه بالسيوف كما يقولوا.
1: بس بدي أسأل الدكتور إقبال، لماذا لا نمنح الناس بدال هالأساليب الوعظ العادية واللي احنا بنسمعها وكذا، لماذا لا نساعد الناس في تقديم وصفات مثل هذه الوصفات اللي تقوي الروح، تعيد الروح للإنسان، بدل إنه ما بنقول له والله إنه مثلا يعني روح على المسجد وصلي 1000 ركعة، بنقول له والله في في في أشياء أخرى تقربك إلى الله، في صدقات تقربك إلى الله، في إحسان يقرب، في أخلاق تقربك إلى الله.
0: بالفعل، لأنه إحنا سيدي نعيش في جزر يعني متفرقة ومتباعدة، الناس يبحثون عن من يشبهونهم، ولا أحد يريد أن يبذل جهدا في ترغيب الآخرين بهذه النعم. والله لا أظن أن أحدا يمكن أن تحدث بكلام الدين والإيمان وأنت لا تريد منه شيء، لا تريد شيء من أشياء الدنيا، تريد أن تدل على الخير ويستشعر منك هذا الأنس. إلا يعني زي ما قال النبي، يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو واحد أنت تقربه وتحببه بهذه الوصفات الإيمانية، تقدم له مثل هذه المشاعر، تدلكه نفسيا باتجاه الدين، تقدم له هذا المساج الجميل لروحه، تعطيه هذه النوافذ والإشراقات الجميلة نحو الحياة، أنت ما تأخذ منه شيء. أشياءك ودنياك هي لك، لن أنافسك عليها، لن صحيح أطلب منك أي شيء، لكن أنا أدعوك لأن تغترف معي من هذا النبع الطاهر الصافي اللي يعطي ويمنح ويداوي ويعظم لك المنافع. يا سيدي، الإنسان المنسجم مع نفسه، الإنسان المتخلص
1: متصالح
0: من هذه المشاعر، إنسان فعلا متصالح، إنسان معطاء، نظرته إيجابية فرحة، يحب الحياة، يحب الآخرين، حتى لو لم يستطيع أن يعطي فهو يتعاطف، فهو يحن، فهو يشعر بمن حوله،
1: مشاعره حي دائما. بارك الله فيك،
0: رقي مشاعري بالفعل. صحيح.
1: بارك الله فيك فضيلة الدكتور إقبال إبداح، أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، جزاك الله كل خير، الشكر الجزيل لك يا دكتور إقبال، دائما تكون معنا بنفس هذا الروحانية الطيبة فيما نتناوله من أفكار وقيم. الله يجزيك كل خير.
0: ويجزيكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيك. أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن، العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة
0: أسعد الله
1: الدكتور.
0: مساكم بالخيرات والبركات والمسرات، وربي يحفظكم ويرعاكم، وهنيئا لنا بك في هذه الإطلالات من إذاعة الأردن الأردنية، وهنيئا لنا بسماع هذه الإبداعات دائما من شخصك الكريم ومن ضيوفك الكرام، فلله درك من أستاذ ننهل منك الشيء الكثير بين الفينة والأخرى.
1: يعني أثقلت علي يا دكتور، الله يبارك فيك.
0: الله يحفظك ويرعاك.
1: هذا من لطفك، قلت وأكرر، لولاكم علماؤنا الأجلاء ما كنا نستطيع أن نقدم شيئا. بارك الله فيك. من هم هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دكتور محمد؟
0: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ومقدمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، ففعلا حينما نتناول هذه الجزئية أو تلك من الأمور التي تعطينا شيئا من الأفق العظيم للإسلام، فأفق الإسلام أوسع كما تفضلتم آنفا أنتم وصاحب الفضيلة في حصر الإسلام في جزئية معينة وفي وصفات ضيقة. ليس كذلك هو من حقنا في تجاه الإسلام، بل إن إعطاء الاتساع الأفقي للمسلمين وغير المسلمين ليقرأوا هذا الدين الرباني الواسع الممتد
1: صحيح.
0: أفقا حتى في الأعماق، حتى في الزمان والمكان، هذا الذي يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، يصلح الله به الزمان والمكان والإنسان، هذا الدين العظيم. فنعم، نحن في زمن التقنيات، نعم في زمن الحضارة، في زمن أصبح العالم كالقرية، بل قل كالبيت، نتقابل فيما بيننا، والسرعة التي نعيشها في هذه الحضارة أدت إلى مدخلات لابد من الانتباه إليها. فهذا القلق والأرق الذي أصاب كثير من الدول المتقدمة حضاريا أكثر منا قبلنا بعشرين وثلاثين وأربعين سنة، هذا سيأتينا إذا لم ننتبه إليه. القلق والأرق لم يعد فقط حبة بندول تكفيه، أصبح
1: ونحن نعيش اليوم يا دكتور، فئات كبيرة منا اليوم تشعر بالقلق وتشعر بالخوف وتشعر بالحزن
0: جميل.
1: يعني كلنا اليوم يعني بلا يعني نشعر بجزء من هذه المشهدانية للأسف، ونحاول يعني أن يعني نصلح أنفسنا، نقترب من الله أكثر، عسى أن تنقش عنا هذه الغمة إن شاء الله.
0: تبدأ، اللهم آمين، تبدأ مسألة الفزع إلى صحة، تبدأ المسألة الفزع إلى العلاج.
1: صحيح.
0: كما هو حالنا مع الإسلام، إذا أردنا لأي علاج ولأي مرض أو داء أصابنا دينيا أو دنيويا، فالفزع إلى القرآن الكريم أولا وأخيرا. فهذا الذي ينتابنا الحزن على ما يصيبنا من آلام وجراحات، إن كان على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة أو الإنسانية، أو ما يصيبنا من قلق أو ما يسمى الخوف على المستقبل، الخوف من المستقبل، الخوف من مجريات هذا الاندفاع الحضاري، كل ذلك نجد علاجه في القرآن الكريم. فلا بد حينما نريد أن نتخلص من الحزن والخوف خارج الإطار الفطري، خارج الإطار المحمود.
1: أحسنت، هذه إشارة مهمة، خارج نعم. الإطار الفطري، نعم، لأنه في أشياء فطرية يعني هي موجودة في كينونة الإنسان، وبالتالي نستسلم لها ونتعامل معها لكن بقدر.
0: نعم، الآن الفزع إلى القرآن الكريم يهدينا إلى كثير من الآيات التي تذكر والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تجمع مسألة الخوف والحزن في الآية الواحدة في آيات متكررات. فمثلا فمن ضمن هذه الآيات كما في خطاب ربنا سبحانه وتعالى لآدم وزوجه حواء حينما نزل إلى الأرض أبوي الإنسانية، حينما قال الله تبارك وتعالى لهما: فمن تبع هدايا
2: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فاتباع هداية القرآن الكريم

0: اتباع هداية المرسلين، اتباع هداية رب العالمين، هي التي تنقشع من خلالها الخوف ولا يأتينا الحزن، ذلك الحزن الذي يجعلنا نتألم فوق الألم ألما. فاتباع الهداية هي أمر بسيط، هذا الأمر الذي أريد أن أفعله، أريد أن أقوم به، أريد أن أفكر به، أريد أن أنشره، كل ذلك أو غيره، كل هذا هل هو مما يعود على الإنسانية بالنفع، علي بالنفع، هل هو من هداية رب العالمين، أم أنه هو تبع للهوى، أم أنه تبع للهوى؟ نجد بعض الناس أحيانا
1: قد تختلط هنا، نعم
0: نعم قد تختلط عندهم الأوراق، صح. يريد أن يحسن فيقول كذا وكذا، حتى إنه يصل إلى درجة من خوفه على الأمة، تجريح الأمة وتكثير الأمة وتسطيح الأمة وغير ذلك من المجريات، صحيح. تجده لا ينفك أبدا عن قتال هذا وعن مشاكسة هذا وعن، والإسلام لا يدعون، هذا ليس من الهداية،
1: والنتيجة عكسية للأسف،
0: والنتيجة قولا واحدا عكسية، تفتيت عضد الأمة والخروج عن المسار الصحيح ومخالفة الرأي الصحيح وما إلى ذلك. فلذلك اتباع الهداية مهم جدا. كثير منا يريد أن يفزع إلى القرآن الكريم ويظن أنه إذا قرأ القرآن الكريم يحق له أن يفسره، يحق له أن يحكم على عباد الله قريبين أو بعيدين أو غير ذلك، مما يؤدي كما تفضلتم بارك الله فيكم إلى نتائج عكسية. فاتباع الهداية هو بداية المشوار وهو المفتاح الأول، حتى أنه من أوائل الآيات التي ذكرت، وهي في سورة البقرة، ذكرت هذا المعرض، ألا وهو ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن أحيانا ينتابنا شعور أننا أمة وأننا مجتمعات وأن، لا يا أخي الكريم، انظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى إلى عن أمة الإسلام زمانا ومكانا، ينتابها ما ينتاب الآخرين من أمور الدنيا. أما من حالتي، أما أنا كمسلم، فإنني أدعو نفسي إلى عدم الخوف خارج الأمر الفطري، ولا عدم الحزن على أمور ليست مما يحزن عليها إذا فاتتني، بل أحزن على ما يفوتني من عمر وانقضى وأنا لم أقرأ القرآن، أو أنا لم أكن قريبا من الله عز وجل، أو أن أدعو إلى الإسلام بالدعوة السليمة. يقول الله تبارك وتعالى بلى، فينفي كل الأمور التي اتهم بها المسلمون والموحدون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني له أجره على إسلامه عند ربه يوم القيامة، وأما في الدنيا وأيضا في الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنت مسلم، نعم أنت ينبغي عليك أن تأخذ بمقدار لا يزيد عن ذلك المقدار ولا ينقص، فالخوف من الله عز وجل يؤدي بنا إلى الطاعة وإلى المحبة وإلى ترك المعاصي، والحزن الألم تخاف، هل انتاب أحدنا حزنا؟ نعم نحزن على أهل فلسطين وعلى ما ينتابنا من جراحات، لكن هذا الحزن لا يؤدي بنا إلى أن نصيب جانبا آخر من الأمة بالألم. الآن مثلا في الأردن، دعني أقول والله يشهد الله على ما أقول وإنني صادق فيما أقول وفيما أقسمت عليه، أنني ما أقول ذلك لا تزلفا ولا مجاملة، كثير من الذين يتحملون ويحملون أحيانا راية الدعوة إلى الله عز وجل وراية العلم، يأتون ويجرحون في مسألة الأردن وموقف الأردن تجاه فلسطين، صحيح. تجاه فلسطين، هذا ربنا سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق طاقتنا، والله تبارك وتعالى يسر لنا في الأردن أن نكون مع أهل فلسطين ومع هذا الجرح النازف ومع ما ينتابهم في غزة وغير ذلك، بما استطعنا من قدرات ومن خبرات ومن أقوال ومن أفعال ومن أعمال ومن سهر ليالي ومن شعور ومن أحزان ومن خوف وما إلى ذلك، كل هذا نسأل الله أن يجعله في موازين حسناتنا في الأردن يوم القيامة، اللهم آمين آمين. أما أن نقول لا، ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك، ها هم أهل فلسطين يعيشون ويبنون ويتزوجون ويفرحون ويقومون، ونحن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. فلذلك المسلم أجره عند ربه،

0: إسلامي ولا نجرح المسلمين أيا كانوا ولا في زمان ولا في مكان. صحيح. وضربت مثالا للأردن فقط.
1: صحيح.
0: وإلا نعم فلا خوف عليهم، لا نخاف. ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ نخاف من مستقبل. لماذا؟ وهذا الخوف قد يؤدي بالتاجر أن لا يفتح تجارته وأن لا يستثمر، والطالب العلم أن لا يمارس طلب العلم، والشاب أن لا يتزوج. هذا الخوف إذا خرج عن مقداره يؤدي إلى تعطيل مجريات الأمة.
1: وصفة للتدمير والتعطيل. نعم.
0: أي نعم، وصفة إلى التدمير والتعطيل. وبالتالي ينتابنا حزن بعد مثلا جاء رجل وشاب وقال لا أنا إذا تزوجت الآن ومعي 5000 دينار أنا بخاف إنه أنا ما أقدر أبني بيتي وأنا إلى آخره وبديش أتزوج، وبعد 10 سنوات تضيع 5000 دينار منه. صح. فيحزن عليها ألما على ما مضى من تفكير غير صائب. فلذلك نرشده إلى هداية الإسلام، الاستشارة والاستخارة. فبالتالي الآن من هم يا ربي؟ بارك الله فيكم سيدي على هذا الأمر المهم جدا، أن ننقل للمستمعين أن الخوف والحزن هما عبارة عن أمرين شعوريين فطريين ينتابنا كبشر. وهذا لا يعيبنا، الذي يعيبنا أن نخرج عن خط تلك الفطرة السليمة،
1: أن نستغرق في الخوف والحزن
0: ويصبح
1: نعم، وبالتالي يقيد حركتنا ربما يعني يسبب لنا أمراض. اليوم الأمراض النفسية منتشرة في المجتمعات بسبب الحزن الشديد والخوف الشديد والوسواس وكل من هذه المشاعر اللي بيستغرق فيه الإنسان ولا يجد وصفة تخرجه من هذه
0: الوصفة متعددة الجوانب في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. من ذلك قول الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان قبل قليل الآية القرآنية ذكرت من أسلم فلهم أجرهم عند ربهم، هنا أعطت نوع من أنواع وصفة أخرى دقيقة أدق وأعمق من دخلت في الإسلام. نعم عليك واجبات أخرى. ما هي؟ الصدقات.
1: صحيح.
0: الصدقات، أن تنفق. طب أنا لا أملك إلا 100 دينار. من قال لك أن تنفق 100 دينار؟ من قال لك؟ يكفي أن تنفق نصف دينار، وهذه النصف دينار تعود عليك بأنك لا تخاف ولا تحزن. لأن الإنسان المسلم وحتى غير المسلم هو يشعر شعور رائع جدا بالنفقة على الضعفاء،
1: بالعطاء. نعم
0: بالعطاء، يستشعر لذة عظيمة.
1: صحيح.
0: هذه اللذة هي التي تجنبه الخوف، لأنه قبل قليل كان خائفا، لكنه حينما تعامل مع المال الذي يخاف أن ينقص بأن أعطى منه هذا العطاء إليه بأنه لا يخاف. يقول ها قد أنفقت نصف دينار وعاد علي نصف دينار بالبركة، عاد علي نصف دينار بدنانير أخرى. هذا المال ما نقص. والله أنا كنت أنفق في الشهر مثلا 50 دينار، الآن أنفقت في الشهر هذا 40 دينار. إذن أنا النصف دينار التي أنفقتها عادت علي ببركة 10 دنانير.
1: صحيح.
0: وعلى ذلك فقس. فالأمثلة كثيرة، ونحن لا نتكلم بالهلامية، لا نتكلم بواقع، والله واقع. واسأل كل المنفقين.
1: صحيح. صحيح.
0: اسأل كل المنفقين، لا تسأل الذين هم لا ينفقون ولا يتصدقون ولا يعطفون على الفقراء ولا على المساكين، لا تسألهم، لأنهم لم يجربوا تلك البركات.
1: أول.
0: لم يجربوها.
1: الله ينصر.
0: لكن اسأل كل المنفقين،
1: اسأل الذي يعطي دائما يده ممدودة، قديش شعوره بالسعادة وقديش شعوره بالرضا وقديش الله سبحانه وتعالى يعطيه يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم.
0: نسأل الله أن نكون منهم.
1: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتك إذا ما معكش مصاري في طرق ثانية، في تصلي وفي تزكي وفي تحسن. الإحسان، ما أكبر الإحسان اليوم؟ ما أحوجنا إلى الإحسان؟
0: لو أتينا إلى جانب الصلاة وقلنا لذلك الذي يخاف على مستقبله، هل جربت أن تؤدي فريضة ربك

تصلي لله عز وجل الذي خلقك وأمدك ورزقك سبحانه وتعالى، هل أديت تلك الفريضة لتشعر بكثير من النعم التي تعود عليك يا أيها الإنسان بالطمأنينة والراحة وانسلال ذلك الخوف

0: بالراحة، وحتما مقضيا سينسل عنه الخوف، وبالتالي ينسل عنه الحزن. فكثير من الذين ينتابهم الخوف والحزن لم يجربوا العلاجات، لم يجربوا العلاجات. قولا واحدا، أن الروشيتا لو أعطاك إياها أفضل طبيب في العالم وأنت لم تشتري الدواء وأنت لم تمارس ذلك الدواء بحسب إرشادات الطبيب، متى سيكون العلاج؟
1: وهل من روشيتا أفضل من التي يمنحنا بها خالقنا الذي يعرفنا؟ يقول لنا: يا عباد، يا عباد، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذا يوم القيامة. أنا لاحظت هنا يعني أن يتكرر الترحيب الإلهي أو التطمين الإلهي لعباده في الدنيا والآخرة بذات الصيغة، يعني يوم القيامة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، في الدنيا أيضا لا خوف عليهم بصيغة الغائب ولا هم يحزنون.
0: أي نعم، لأن يوم القيامة قد تم الخطاب للمؤمنين تحديدا
1: تحديدا،
0: أما في الدنيا فالخطاب للمؤمنين تحديدا ويتضمن غير المؤمنين أيضا.
1: نعم،
0: غير المؤمنين
1: المجموع يعني، المجموع ما يعني من يدخل في هذا الطريق ينطبق عليه ذلك. يوم نعم. القيامة بكون معرف لأنه انتهى، ما في لا عمل انتهى ولا شيء،
0: انتهى. أما في الدنيا فكم من إنسان بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل، كم من إنسان كل لحظة من لحظات حياتنا على امتداد بقعة البسيطة في الأرض كاملة، في العالم كاملا، نجد أن هناك من يدخل في الإسلام. هؤلاء ضمنا يدخلون في تلك الآية: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله تبارك وتعالى يشعرنا من خلال هذا الخطاب، الخطاب الغائب الذي قد يأتي فيما بعد. الآن نحن الآية نقرأها نحن الآن: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا يدخل كل المسلمين الذين سيأتون من بعدنا في هذه الدنيا، يدخلون في، فلو كان في خطاب ربنا لا خوف عليكم لكان الخطاب للصحابة فقط. ومن سيقنعنا بعد ذلك؟ بل سيحزننا كثيرا أن الله تبارك وتعالى خاطب الصحابة أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة: لا خوف عليكم.
1: صحيح.
0: لا خوف عليهم الصحابة والتابعين وتابعين تابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وأيضا من سيدخل في دين الإسلام، وأيضا حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، والذين تعاملوا مع الإسلام بعقلانية وبأدب وباحترام متبادل وغير ذلك، تجد أن الخوف الذي عنده والحزن الذي عنده أقل من غيره. إن بعض أعداء الدين، بعض أعداء الإنسانية، أعداء الإسلام، قولا واحدا لا يعيشون الليل وهم يسهرون من أجل ويحزنون على امتداد الإسلام وعلى رفع راية لا إله إلا الله والله أكبر وما إلى ذلك، الأذان والصلاة والمصلون. في آخر هناك آخرون لا يفرحون، يفرحون أن السكينة قد عمت في بلاد الأرض أو في بلادهم أو إلى آخره، ولا وحتى لو لم يكونوا مسلمين. ورأينا في ذلك، من أجل ذلك علمنا الإسلام أن نتعامل مع الآخر بلطف، أن نتعامل مع الآخر بسماحة. هذه السماحة ليست تبرعا منا نحن كمعاشر المسلمين، ليست تبرعا، هذا واجب. هذه صورة وانطباع عن الإسلام، أنت تعطي انطباعا.
1: الله أمر، الله أمرك بذلك، يعني مش منك أنت.
0: نعم.
1: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مش اليوم في بعض الناس اللي عندنا إساءات وقدح وذم وكذا، وبدو الناس تهتدي إلى طريق الله سبحانه وتعالى. لا، نعم. مش هذا الدين.
0: نعم. وإذا رجعنا إلى الآية الكريمة التي ذكرناها قبل قليل: الذين ينفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الآن الإنفاق في سبيل الله من الإنفاق في سبيل الله المؤلفة قلوبهم.
1: صحيح.
0: فالآن إذا كان لك جار وأنت كنت في بلد غير مسلم، في بلاد المسلمين أولى وأولى، أيضا أولى وأولى، إذا كان لك جار غير مسلم

0: يمنع أن تقدم له هدية وأن تشاركه في المناسبات التي تدخل السرور على قلبه وتعطيه أيضا جائز عند الكوفيين أن تكون تعطيه أن تعطيه شيئا عن صورة الإسلام السمحة والوسطية. وإلا فاسأل كل من دخل الإسلام اسأل كل من دخل الإسلام كيف دخلت الإسلام
1: بالزبط.
0: دخل من موقف رأى فيه وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام. فلذلك حتى الإنفاق في هذه الآية الكريمة لم يحدد أن الإنفاق على المسلمين فقط
1: صحيح.
0: الذين ينفقون هذه ليست الزكاة، هذه الآية لا تتكلم عن الزكاة. والدليل على ذلك أنه كما ورد لا يحضرني عند من ورد عند الإمام البيهقي أن هذه الآية كان سبب نزولها كما يروي عبد الرحمن بن عوف، سبب نزولها عبد الرحمن بن عوف تبرع ب4000 دينار، وأيضا عثمان بن عفان الذي
1: نعم.
0: جهز في جيش العسرة
1: صحيح.
0: 1000 بعير
1: نعم.
0: بأحلاسها وكل أمتعتها وإلى آخره 1000 بعير. فلذلك هذا الآن هنا تبرع نفقة وهنا تبرع نفقة، فليس بالضرورة أن يكون النفقة على المسلمين فحسب، لأن النفقة أوسع من أن تكون. فلذلك لا تمن جائز هكذا وهكذا، لا تمن على الآخرين بأنك أنفقت عليهم حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ألا ترى أن غير المسلمين ينفقون على بعض المسلمين؟ وهذا شاهد والأدلة كثيرة جدا أنا على اطلاع منها.
1: صحيح، بارك الله فيك دكتور محمد، وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم سيدي وإياكم.
1: وأنا أشكرك شكرا جزيلا، الله يجعلها في ميزان حسناتك والكلمة تفضلت بها. انتهى وقت هذه الحلقة، في نهاية تسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الدكتور إقبال إبداح أستاذ الدراسات القرآنية في جامعة جرش، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن العميد الأسبق لكلية الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة العناء بين الماء والسماء، حسان الجيلاني.

0: تسألني المدينة التي فارقت، ويسألني أهل الربع والديار عن كل الخواطر والأفكار عن الرحيل، ويوم أن تتغير الأعمار ويتبدل الزمن ويصبح الإنسان بلا قرار. 8 أيام وليال طويلة كلها بين الماء والسماء، والذكريات لا تفارق الخيال.
1: هو ذاك حسان الجيلاني الذي انطلق في رحلته إلى 3 جزر و4 بحار و5 موانئ، بدأها من الجزائر إلى مالطا، فكورفو، فدروفينيك، ثم إلى باليرمو، فالجزائر عائدا مرة أخرى. ولكن كيف سيكون السفر؟ تعالوا أيها الأصدقاء نصغي لحسان الجيلاني وهو يصف لنا رحلته.
0: لم أكن أعرف عن الرحلة إلا أنها ستكون إلى 5 دول، هذا كل ما أعرفه، ولم أكن أصدق أبدا أن 8 أيام كافية للقيام بهذه الرحلة الطويلة الشاقة، ولكن إقامتنا في أي دولة لم تتجاوز 4 أو 5 ساعات.
1: لو حسبنا عدد الساعات التي قضاها الجيلاني على ظهر الباخرة في البحر لوجدناها تتجاوز 158 ساعة.
0: حملت في جعبتي الكثير مما سأفرغه لديكم، فليكن صبركم علي طويلا ومللكم قليلا، وستعيشون معي الرحلة بكل تفاصيلها. وقد استقليت الباخرة صباح 30 من شهر يناير 1983، حيث طفت الموانئ المتوسطية وأبحرت من ميناء الجزائر لأعود إليه مرة أخرى.

الهقار أميرة البحار. ماذا أحكي لكم يا سادة يا كرام عن باخرة الهقار؟ فقد تم صنعها باليابان، ولكني لن أقحم نفسي في تفاصيل كثيرة، ويكفي أن أقول إنها تستوعب 1145 مسافرا. هي مدينة متحركة تحمل في طياتها كل المرافق الضرورية، بل وحتى الكمالية. مدينة ليست ككل المدن، وعلى ظهرها يسرح خيال الإنسان في البعد اللامتناهي. عفوا أعزائي، الهقار هذه هي الحبيبة العنيدة، هذه الباخرة، من قائدها إلى أبسط عامل فيها إلى إطاراتها، هي جزائرية، وهي كنز يمكن أن تفتخر به بين الأمم والشعوب. فوق هذه الباخرة كانت رحلتنا، وكانت هذه المغامرة المتواضعة.

0: كانت أولى المحطات تونس الخضراء، حيث وجد الجيلاني أن المرأة وهو يتجول فيها لا يشعر بالغربة أو الضياع، فكل سكانها من أبناء بلدة العريق، والبشاشة ترتسم على الوجوه، والأدب والحشمة أيضا، كلهم يحبونك ويسلمون عليك كأنهم يعرفونك منذ عشرات السنين. ومما قاله في تونس:
1: تونس تذكرني بأبي القاسم الشابي وإرادة الحياة. تونس قافلة تسير وأقداح من الشاي الأحمر تدور بين الحاضرين.
0: زار حسان الجيلاني بعد تجواله في الأسواق الشعبية جامع الزيتونة، المفخرة العظيمة التي تباهت بها تونس أحقابا من الزمن، وقال:
1: محظوظون هم الذين ينتمون إليه ويتخرجون منه. لقد كان لجامع الزيتونة الفضل الكبير في المحافظة على شخصيتنا الإسلامية والعربية، وها قد مضى على تأسيسه حوالي 8 قرون عندما بنته عطف أرملة المستنصر الحفصي سنة 1283.
0: لفت الجيلاني أيضا تمثال ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي، والذي ترك تراثا علميا في جميع علوم عصره، وترك تونس إلى مالطا جزيرة الأحلام، تلك الجزيرة الصغيرة التي عاصمتها فاليتا، حيث لا يزيد طولها عن 30 كيلومترا وعرضها عن 15 كيلومترا، وصفها فقط:

0: قال:
1: فتحت مالطا أحضانها لنا ورحنا نتجول في جزيرة تصدمك بتحفها الأثرية وبناياتها التقليدية، كل شيء قديم، إدارتها، قصورها، بناياتها، وحتى أناسها. وكأني بهذا البحر الذي يحيط بالجزيرة فأخفاها عن أنظار الحداثة والعصرنة وخزنها في متحفه كما حدث لأهل الكهف عدة قرون، فظلت هذه الجزيرة على حالها كأنها قلعة من قلاع الرومان أو الإغريق، تعاقبت عليها عدة حضارات فهذبتها وصقلت معالمها وبقيت آثارها قائمة إلى اليوم.
0: من جزيرة مالطا إلى جزيرة كورفو في اليونان تمتد المسافة طويلا، وقد لا نستطيع أن نتذكر اليونان إلا وتستوقفنا حضارتهم العريقة التي ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم. ثم سارت الهقار بالجيلاني ورفاقه إلى دروفينيك في يوغوسلافيا، وهي مدينة جميلة مطلة على البحر الأدرياتيكي، وأكثر ما أعجب الجيلاني فيها احترام الناس للقانون، فقال:
1: ليلتان ونهار واحد ونحن على ظهر باخرة الهقار، انطلقنا من مدينة دروفينيك بيوغوسلافيا يوم الخميس لنصل إلى باليرمو بإيطاليا يوم السبت. وباليرمو هذه تضم العديد من الآثار القرطاجية واليونانية والعربية، وهي مركز تجاري هام وعاصمة جزيرة صقلية، وكانت نقطة وصل واتصال بين الحضارة الإسلامية العربية والحضارة الأوروبية. عرفت أوروبا أصول التقدم والتمدن، وعرفت مدى تطور الفنون والعلوم، وتأثرت بالكثير من هذه العلوم، حتى إن الجغرافي العربي علي أبو الحسن المسعودي الذي عاش في القرن العاشر الميلادي وهو مؤلف كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر، هذا الجغرافي أهدى إلى ملك صقلية خريطة الكرة الأرضية، ويقال إنه أول من صنعها. إيه، ماذا لو ظل أجدادنا العرب بهذه الجزيرة؟ وماذا لو أن هذه الجزيرة وما جاورها من جزر أخرى احتفظت بالحضارة العربية الإسلامية؟

0: كانت باليرمو آخر مدينة حل بها وآخر مدينة ودعها، وللعودة حديث ذو شؤون وشجون. ففي الباخرة وعندما لاحت أضواء العاصمة من البعيد اللامتناهي قال:
1: جرفني الحنين إلى كل حصن من تربتها وإلى كل صخرة من صخورها الشماء. بلادي، لا أعرف كيف يغمرني الشوق إليها، ولا كيف يهزني الحنين ويطير بي الحب إلى جوانحها وفراديسها. كانت الرحلة شاقة ومتعبة، وبقدر ما كانت قاسية بقدر ما كانت ممتعة وجميلة، ألفت بين القلوب وقربت العواطف والعقول. فالإنسان يزداد ويقوى إحساسه بالآخرين كلما توحد وانفرد وشعر بالغربة. فالإحساس بالغربة يولد التعاطف ويؤلف القلوب ويوحد الأفئدة.

مستمعينا الكرام، انتهت حلقة الرحالة حسان الجيلاني لهذا اليوم. غدا لنا لقاء آخر مع برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسنزيد المحسنين.